0: انك انت قدمتي هالشهاده هذه للاعلاميه ملك وليست للصديقه.
1: حبيبتي حبيبتي تسلم.
0: نلتقي يلا كده. شكرا بارك الله فيك. شكرا شكرا
1: يلا والسلام.
0: بعد هيك خلاص يعني نعتبره ان احنا يعني هي تكلمت على الإنسانة الإعلامية اللي تقدم في رسالة معينة ووجهت الشهادة هذه اللي في حقي وجهتها للإعلامية اللي قاعدة تقدم في برنامج من القلب، ولكن لصديقتها هي عارفة أن هي تكون على تواصل دائما. شو رايش اتصلي؟ بقى ناخذ فاصل وبناخذ مكالمة بعدها طول. هي اصلا اتصلت؟ لا لا مش لازم، انا ندخلها طول مكالمة او ناخذ فاصل قصير لنا باش نتفق معاه. تمام يلا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ناخذ المكالمة. يلا. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك ملاك؟
0: الحمد لله، في نعمة والله.
1: والله صراحة آخر يوم والقلب حزين، يعني اللي بنفتقده لإمكانك، نفتقده لمواعيد برامجك، لكلامك، لنصايحك، فنحب نقول لك من هذا المكان، نحب نحييك صديقتي. اليوم هو آخر حلقة في برنامجك، حبيت نقول لك من قلبي قداش أنا فخورة بك وبالجهد والتعب اللي أنت قدمتيه طول الفترة اللي فاتت. فرحت نشوفك تتألقي يوم بعد يوم بحضورك المميز، بكلامك الراقي وروحك الجميلة اللي وصلت للناس وخلاتك قريبة من قلب كل من تابعك. نهاية برنامجك مش هتكون نهاية المشوار، بالعكس هتكون بداية، هتفتح لك أبواب لنجاحات أجمل وأكثر. ربي يوفقك دائما ويفتح عليك من أوسع أبوابه، يكتب لك أيام مليانة فرح وتألق ونجاح. فخورة بيك ومشوارك الجميل، وإن شاء الله ديما من نجاح لنجاح. كنت خير صدوقة الصديقة، كنت الابنة البارة، كنت الزوجة الصالحة، كنت المذيعة المتألقة، وبإذن الله حتكوني أحلى أم.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك.
1: مع السلامة.
0: تسلمي، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. ماشي، قدرت نتكمل؟ أعطيني فاصل ولا مكالمة. يلا.
2: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أستاذ ملاك، يسعد مساك، بكل خير إن شاء الله. قيدي جديات تخلي فينا أثر صعب، والله صعب إني أنت بصدق بصدق كنت المرأة المثالية لجميع الفئات، من البنات ومن كل شيء، من نصائحك، من فعلا نخلف على البصر إجاباتك، وربي يحفظك يا رب
0: إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك، تسلم تسلم.
2: وفيك بارك الله إن شاء الله.
0: أنا عرفتك مني بس مش حنذكرك تو. تسلم، بارك الله فيك. على 092-150-59-99. وعليكم السلام تالية.
3: تالية ملاك،
0: أهلا وسهلا يا تالية.
3: يا مرحبا.

0: مرحبا يا
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: هاي عز علي الحلقة لك، إن شاء الله يا ربي ما تكونش آخر حلقة لك، في عن بس يعني فترة إن شاء الله وتعدي،
1: ان شاء الله
0: وبإذن الله ترجعي أفضل وأفضل وأقوى زي ما عودتينا دائما. ربي يحفظك، وانت مثال للإعلامية الناجحة، ربي يحفظك ويرعاك ما شاء الله تبارك الرحمن عليك، ومشرفتنا ورفع روسنا كإعلامية ليبية وسيدة ليبية، والله نفخر بيك يا حبيبتي، ربي يحفظك ويرعاك يا رب.
1: الله يبارك فيك يا تالية، وأنا سعيدة جدا إن نسمع صوتك حتى في نهاية، يعني حتى في الحلقة الختامية المهم سمعت صوتك في الراديو.
0: يا ربي ربي يحفظك يا ربي،
1: تسلمي.
0: والله فعلا شهادتي فيك مجروحة راهو، بس لازم نقول الحق، وهذا فعلا يعني نقول في الحق، ربي يحفظك ويزيدك توفيق ويزيدك يا ربي خير وبركة،
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
0: ويحفظك ويرزقك يا ربي، يعطيك لا يرضيك يا رب،
1: اللهم أمين. شكرا.
0: ونشد على يدك مزيد من البرامج الجميلة والبرامج الهادفة إن شاء الله. أو ما عادش ما نقول صراحة، يعني يعجز اللسان بصدق.
1: تسلمي يا تالية، تسلمي، بارك الله فيك، بارك الله
0: شكرا
1: فيك.
0: حبيب،
1: شكرا على المكالمة الحلوة، شكرا، بارك الله فيك. كل مكالمة أحلى من الثانية، ممكن أنا محظوظة في الشيء هذا، الحمد لله على محبة الناس، الحمد لله إن الشيء هذا هو اللي كسبته في المجال هذا. يعني ما عليكم السلام لكل من التحق بنا على 092-159-99-092-159-99-99. وعليكم السلام لكل من أتانا. ناخذ فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 على راديو السرايا. عندنا صبري شنو يقول؟ شنو يقول صبري؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الورد لكل الليبيين، نورتونا أحلى ناس. ويقول أحلى مساء النور والسرور يا أستاذة ملاك. عمران عويدان يقول ما شاء الله برنامج ناجح من كثر الأفراح. به عندنا محمود شن يقول؟ من القلب حيث للكلمة إحساس، وللغياب حكاية، وللأثر ذاكرة لا تنسى. إلى أسرة برنامج من القلب، وإلى المذيعة المتألقة ملاك محمود، وكل القائمين على هذا الموعد الجميل في إذاعة السرايا 99.3 FM، تحية تليق بكم وبكل ما تقدمونه من كلمات تلامس القلب وتفتح نوافذا للتأمل في تفاصيل حياتنا ومشاعرنا. وفي حلقة اليوم نقف عند موضوع يحمل الكثير من المعاني، الأثر عند الغياب، ذلك الأثر الذي لا نكتشف قيمته أحيانا إلا عندما يغيب صاحبه، فنكتشف من كان يسأل ومن كان يفتقد ومن ترك حضوره في تفاصيلنا حتى أصبح غيابه واضحا في كل شيء. فالغياب لا يكشف فقط من نفتقد، بل يكشف أيضا من يفتقدنا ومن كان لحضورنا في حياته معنا. هناك أشخاص يغيبون عن أعيننا لكنهم لا يغيبون عن القلب، لأن أثرهم أعمق من المسافة وأبقى من الحضور. ويبقى السؤال الذي تطرحه الحلقة، حلقة اليوم، على كل قلب من الشخص: من الشخص الذي ترك غيابه أثرا لا يزال حاضرا في حياتك؟ وما الشيء الذي أدركت قيمته بعد غيابه؟ كل التحية لأسرة من القلب، ولكل مستمع اختار أن يجعل من الكلمة مساحة للبوح، ومن الإذاعة جسرا يصل القلوب بالقلوب. دمتم دائما صوتا يصل إلى القلب ويبقى فيه. هداية تقول كل الشكر، هداية سنوسي طبعا، تقول كل الشكر والتقدير على كل العطاء والأثر الطيب اللي خليتيه في الراديو طوال الفترة اللي فاتت. صوت وبرنامج تركوا بصمة حلوة مميزة، نتمنى لك كل التوفيق والراحة في فترة غيابك، وترجعي لجمهورك والمايك بألف سلامة، وربي يحفظك ويوفقك ويحفظ كل المتابعين ويكتب للجميع الخير والراحة وين ما كانوا، اللهم أمين يا رب العالمين. على 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا، أيضا كل من التحق بنا عبر التيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار. حناخدوا فاصل ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا مواقع التواصل الاجتماعي. عندنا مكالمة ونقول ألو. السلام عليكم.
1: أيوة عليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: حالك ملوك، أخبارك؟
0: الحمد لله في نعمة والله. إيش حالك أنت؟ إن شاء الله طيبة.
1: والله تمام الحمد لله. نحب نقول لك أنت مستغرة ملكت قلوبنا، بس ملكت كيف نقول لك
0: كيف تقولها،
1: ملكت الأثر في حياتنا، وخليتي بصمة، وكل ما واحد قد يصعب فيك يقعد يدعي لك ويدعي والديك بالخير.
0: الله يبارك فيك
1: على التربية اللي بعد الدرب اللي دراها لي رب العالمين. وإن شاء الله يا ربي ما يكون لنا آخر حلقات، إن شاء الله يا ربي يكون في حلقات جديدة وبرامج جديدة يا رب العالمين.
0: أكيد أكيد أكيد بإذن الله واحد الأحد. وأنا حابة نشكرك على فكرة. أنا حابة نشكرك.
1: تفضلي والله مش بيناتنا يا ملوكة.
0: أنا حابة نشكرك إنك أنت خصصتي شيء هيك خاص بي أنا، والشيء هذا يعني أخذه من جهدك وأخذه من وقتك. عارفة إنك أنت حتقولي لي هالكلام هذا، ولكن مجهودك عليه وعطائك عليه هذا لازم تشكري أمام الناس. فحابة نشكرك أمانة قدام الملا، ونقول لك شكرا لأنك قدرتي شيء زي هذا.
1: بارك الله فيك ملوك، تستاهل كل خير يا رب العالمين، تستاهل كل خير يا ملوك.
0: تسلمي.
1: إن شاء الله يا حنا، إن شاء الله يا رب يكون خطواتك يا رب العالمين بركة وخير يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا.
1: مع السلامة.
0: في هالبناس كي حابين نشكروهم، ممكن مش حتوصل لهم البت اليوم تقريبا، مش هيوصل، بس اكيد حتنزل اعاده للحلقه خلال هالاسبوع هذا. وحابه نشكر كل مستمع يسمع فيا عبر اثير راديو السرايا 99.3، الناس اللي تتصل بيا. انا خايفه نقول اسماء، وخايف حتى اني مثلا ننسى حد، يعني فهمتوا. ف شكرا لكل مستمع اتصل بينا، سواء المستمعين اللي كانوا أوفياء خلال برامجي، والأهم من هذا كله حابة أننا نقول لكم أنتم أساس البرنامج، وأعطيتوا معنى للبرنامج بكلامكم، بطبيعتكم، بعفويتكم، بالكلمات البسيطة اللي تختاروا فيها. فشكرا لكم جميعا، وإن شاء الله رسالتي توصل حتى في الإعادة، وتكونوا أنتم سعيدين جدا بالشيء اللي قدمته لكم. وأهم شيء خلوا أثر جميل، وادعوا لي دائما بالخير. دائما ادعوا لي بالخير، هذا أهم شيء وأهم مكسب. في رسالة وصلتني في الخاص من أنجل، تقول لي: إلى صاحبة الأثر الجميل وإلى صديقتي الغالية، اليوم مش مجرد ختام حلقة، ولا هو نهاية مشوار في برنامج اسمه من القلب مفروض، اليوم هو ختام مرحلة أثبتت فيها أن الإنسان بأخلاقه يفرض احترامه، بحضوره يترك بصمته، وبطيبة قلبه يكسب محبة الناس. يا صاحبة السرايا، يمكن اليوم تنتهي حلقاتك في الاستوديو، لكن الأثر اللي تركتيه ما ينتهيش، لأن الأثر الحقيقي ما ينقاس بعدد الحلقات ولا بطول الظهور. الأثر الحقيقي ينقاس بما تتركه القلوب في قلوب الناس. وانت تركتي أثرا يشهد لك قبل ما يشهد عليك. شن تقول أنجل تاني؟ تبت اسمك بكل فخر ورفعتيه بأخلاقك، أو تبتي اسمك بكل فخر ورفعتيه بأخلاقك وتواضعك ورقي تعاملك. والجميل فيك أنك رغم حضورك وتميزك بقيت الإنسان المتواضع الخلوقة المربات، نقول احنا باللي بالمتربي اللي تعرف قدر الكلمة وتحترم الكبير والصغير وتتعامل مع جميع بذوق وأصالة وتربية يشهد لها كل من عرفها والتعامل معها. وهذه والله هي المكاسب الحقيقية، إن الإنسان يطلع من أي تجربة وهو كاسب محبة الناس واحترامهم، وسيرة الطيبة تسبق وين ما راح. وتذكري دائما قد تنتهي البرامج وتتغير الأماكن وتطوي الصفحات، لكن الإنسان الأصيل يبقى أثر حيا حتى في النفوس، واسمه حاضرا بالخير ومكانته محفوظة بالمحبة والاحترام. ختامها مسك يا بنت الأصول، ويا صاحبة الأثر الذي يليق باسمك وروحك، ومن السرايا إلى كل مكان تذهبين إليه. قلتها بطريقتي، عسى هذه بطريقتها هي، على فكرة هذه بكلامها هي تقول له عسى اسمك أو عسى خطاك ما تعرف إلا النجاح، وعسى اسمك دوما مقرونة بالخير والفخر. كلمات الواحد شو بيقول عندما بيقول بس شكرا على كل كلمة وكل أثر خليتوه أنتم في حياتي أنا. بس بشرة تقول صح لسانة تعبيرها جميل وفي محلة، أحلى من يجينا والله يا بشرة. شكرا لأنك كنتي أثر حي أنجل وكلماتها. أي والله أي والله أي والله. كنت أنا بنعاود كلامي اللي بنقوله، بس خلاص فيش داعي. قرين تقول تستاهلي كل خير يا طيبة، تسلمي بارك الله فيك. خلاص أنا ممكن نختم، معش قادرة نكمل باقي الحلقة. ونعتذر من الجميع إذا كان ما عطتش

وهيك نكون وصلنا لآخر كلمة في آخر حلقة من القلب. لكن قبل ما نسكر المايك نبي نقول لكم ممكن البرنامج وصل للنهاية. دقيقة بس دقيقة. بشرة تقول على الصعيد الشخصي ملوكة من أرقى الناس اللي ممكن تتعامل مع أي حد. عن نفسي شكرا لأنك لازلتي نعمة الصديقة. شكرا شكرا يا بشرة شكرا. خليني نختم على خير لو سمحتوا. نبي نقول لكم إن ممكن البرنامج وصل لنهايته لكن الأثر مليش نهاية. نقص لي شوية في الصوت. ممكن صوتي حيكون آخر يوم نقدم فيه البرنامج هذا أو ممكن نستمر عليه خلال الفترات الجاية. ولكن نتكلم عن اللحظة الحالية. ممكن صوتي يسكت لكن أتمنى كلماتي هي اللي تقعد وأثري هو اللي يقعد. ممكن الحلقة تنتهي لكن أتمنى الرسالة تبدأ منكم أنتم المرة هذه، ما تبدأش مني أنا بديتها بس أنتم تكملوها من بيتكم من علاقاتكم من قلوبكم. وفي آخر لحظة نقولوا إذا قدرتوا تكونوا أنتم الشخص اللي الناس كلها تتفكره أول ما تتفكره تبتسم، كونوا اليد اللي تمتد وقت الشدة، وكونوا الكلمة اللي تطمن، وكونوا القلب اللي ما يوجعش أبدا، كونوا الإنسان اللي حتى بعد ما يمشي يبقى أثره حلو. أنا ملاك محمود وهذه كانت من القلب للقلب، من أول كلمة لآخر كلمة. كنت معاكم من القلب واليوم نخليكم مع أجمل شيء ممكن نخلوه لبعض، أثر طيب، ذكرى حلوة، دعوة صادقة، وربي يكتب لنا ولكم الخير وين ما كنتوا تكونوا، ويجعلنا وإياكم من الناس الذين مروا في حياة حد وخلوا فيها نور مش وجع، ولو غابوا يبقى منهم شيء جميل. ربي يحفظكم ويفرح قلوبكم ويجبر خاطركم ويجمعنا دائما على الخير. إلى اللقاء. مش لأن الحكاية تمت رأى أو انتهت، لكن لأن لكل حكاية وقت تسكر فيها صفحاتها وتبدأ صفحة جديدة. كانت معاكم ملاك محمود وهذا كان من القلب للقلب. سلاما على كل قلب سمعنا خلال هالفترة هذه كلها، وسلام على كل قلب أحبنا بصدق، وسلام على كل أثر طيب تركناه، وسلام على كل أثر طيب سنتركه من اليوم وفي لحظة غيابنا من هذا البرنامج من القلب إلى القلب. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم أينما حللتم أينما تواجدتم جميعا. شكرا من القلب إلى القلب، وإلى اللقاء في موعد قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب.

البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد

بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ

ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين

إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة

المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير

نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر

استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر

ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ

قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينصرون.

آباءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عندهم

ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به

الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم

الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم.

وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل

ذلكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين

وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم

قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز

وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم

إنكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر

ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل

وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحق

يقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم

ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد

ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به

وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم

فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق

من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور.

جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر

فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.

ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا

بصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا

استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله

إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظهرها

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم.

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ

فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟

الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم.

بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تدرون.

الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين

افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.

وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق

حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون

عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت

كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشفط

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ

الأخلاق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب

فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر

فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي

قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول

هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك

عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً

تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو

قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم

لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقوم

حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضرب

يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل

رَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون

فإذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله

منه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور.

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.

فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وقال لهم خزنتها

فقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق

عليهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك

بِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ

وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.

وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق.

وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون

عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد.

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا

ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب

ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأهل

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك.

وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون

الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

في عباده وخسر هنالك الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم.

فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا

أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون

ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم نحشر

الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق

لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.

تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن

آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

إنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت

ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه

مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة

وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاءٍ

فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم

الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلف

أذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

0: الكذب
1: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك

بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله

منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.

يفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير

عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتهى

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ

الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم.

وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين

فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون

أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم

أَوَمَنْ يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.

أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون

معكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون.

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإن

وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.

آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل

بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون.

وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون

علينا ربك؟ قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون.

قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العالمين.

شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم.

ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض

يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم

تَبْطِشُوا الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون

بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.

من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

الحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.

إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون.

والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية

فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما

وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم

وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي

الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت

حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.

بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.

ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنا

ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون

أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي

0: الحق
1: قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل

اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب

وضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم

يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.

أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم

لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم

الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم

ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم.

يحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.

مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني

جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض

منكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله

فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين.

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع

مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله

ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم

أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم

واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء

ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم

ظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقنا

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم.

إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم.

وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد

وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى

وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه

بدأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلوها بسلام ذلك يوم الخلود

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير

نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

نورك فهديت فلك الحمد، اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد، أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد.

أحييتنا فلك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد.

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن

الذين طمعا بجنتك يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك.

الظالمين. نشكرك على كل نعمة أغدقتها علينا، ونحمدك على كل توبة لامست بها قلوبنا. أصلح اللهم أحوالنا، أصلح اللهم قلوبنا، أصلح اللهم أرواحنا وأهلينا وأهلينا وبيوتنا. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم إنا نسألك.

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء،

أنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب.

اللهم إنا مستغيثون، نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا، نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا، نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا.

فقطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا

وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا.

عاطل في عمره، وارزقه الصحة والعافية، وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

الراحمين. اللهم أغِث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخير والرزق العميم. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين.

والأسرى والمشردين يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطنا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

0: وصلِّ اللهم وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك. يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا ندعوك براعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقضى من طولنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر، فأعلم حصنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك.
4: اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
3: اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعذب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك، فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء، ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت، وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أعلم أني عاصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك، فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تملهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك.
4: اللهم إني أسألك أن تكفأ في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام. والله هو المرجو في كل شيء، وعلى الله فليتوكل المتوكل.
3: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدياني إلى سواء السبيل. اليوم فيه قيمة، هذه الحقيقة موجهة لكل مسؤول، كل إنسان مسؤول راه، من رئيس الدولة إلى أب العائلة مسؤول الأسرة. كل أي إنسان مسؤول على حاجة، مسؤول على مكان، هو يعني أعتقد القيمة هذه موجهة له. شو تقول القيمة؟ تقول أمنيات الفقراء وتطلعات المظلومين هي أمنيات وتطلعات الدعاة. خلينا نقوله هي أمنيات وتطلعات الحكام، هي أمنيات وتطلعات المسؤولين. يعني الفقير ماذا يتمنى؟ يتمنى أنه يستغنى، يعني يكون عنده ما يكفيه. فقد هذا هو هدف المسؤول، أنه يغني الناس اللي تحت إدارته، ما يخليهمش محتاجين. هذا لو أجيبوا مجموعة قصص ربما باش تبين الموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا، والملك معنى ملك، من عنده كل شيء، رسول، وبين أن يكون عبدا رسولا. فماذا اختار صلى الله عليه وسلم؟ جاء ملك الجبال وقال لنا كتبي جبل أحد هذا أو جبل مش عارف وين، خلي لك ذهب كله وقصه وصرف، تبقى ما عندكش مشكلة بك، يعني ما غني جدا جدا، ملك تبقى ملك ودير لك يسموا في هذه قصر وحكم وسلطان. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، يشبع يوما ويجوع يوما. قال يشبع فيشكر، ويجوع فيصبر، ويتذكر حاجة الفقير. هنا تذكروا أو كده مرت عليكم قصة زمان، يقولوا في الثورة الفرنسية واحدة من الأميرات تسأل كانهم الناس ليش دايرين ثورة، قالوا جعانين. قالت أنا معطيهم جاتو، أعطوهم جاتو جاتو جاتو كيك يعني. ثم الناس مش لقي خبزة، هذه أي مش شعر بأن الجاتو هذا يعني، لأن هي لما تستمتع تشتري تأكل الجاتو، فتحسبهم عندهم خبز وعندهم كل شيء، لكن محتاجين يبوقتهم، مش عايش الواقع بالمرة. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، حياته كلها حياة فيها ترف. رجاء بن حيوى اللي كان خادمه يصف هذا الوصف، يقول لما كان أمير على المدينة جبنا له ثوب بخمسمائة أو ستمائة درهم أو دينار، مش عارف مبلغ كبير يعني، فاستخشنه، يعني قال هذا وين هذا، حرش واجد خشن. فلما تولى الخلافة جبنا له ثوب أو بعشرة درهم فاسترطبه أو فاستنعمه، قال نعم واجد. الفرق بين الاثنين، هذا كان عندما يمر في أزقة المدينة كانت رائحة تبقى بعد فترة، ناس يقولوا مرة من هنا الأمير، رائحته كانت. وكان يطلبوا حتى لما يجول تعين الغسيل وغسيل الملابس، كان في غسيل فيقول اغسلنا، يجدي يجدوا في بتاع، يقول اغسل الغسلة بتاعت الأمير لما يغسل البشة، المية اللي تطلع من البشة اغسل بها ثيابنا حتى تترك في ثياب الناس العطر بتاع الأمير. شوفوا لأي درجة، لما تولى الخلافة وشعر بالمسؤولية وأصبحت كما قال هو رحمه الله تعالى تطلعت نفسه إلى الجنة، قال الجنة ما تجيش بالطرف في الحياة الدنيا، تجي بالزهد في الحياة الدنيا. فعند ذلك لما جابوا له ثوب بعشر دراهم، لا هذا رطب واجد، نعم جيبنا حاجة أخشن منه شوية. ذلك سهل عليه أن يأخذ من زوجته ويأخذ من أقارب كل أموالهم اللي جاءت بسبب أنهم بيت الخلافة، ويضحف بيت المسلمين، مال المسلمين. موجود صعوبة في الموضوع.
وهذا اللي خلت كثير كل أصحاب لعل كل من أصحاب النبي حتى الأغنياء منهم اللي كان عندهم فلوس ما كانش تظهر عليهم معالم الترف، لأن كانوا يعني عايشين بيشعروا بحاجة الفقير. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة لا كم تعرفوها، في عام الرمادة كان غداء عبارة عن خبز يغمس في زيت وملح حتى سود وجهه. تقول يا أمير المؤمنين يعني في أكل جيب نموت جيبوا لك، قال لا حتى يشبع آخر واحد في المدينة، لأن المجاعة كانت في المدينة ظهر فقط. لما شبعت الناس كلها هذيك استعبد، فحتى كان بطنه مثلا من قلة الأكل عارف البطنة لما تقل فاضي وتقل تدير في صوت، فيقول لها قرقعي أو لا تقرقعي، والله ما أنك ضيق عاجة نين يشبع آخر واحد في المدينة. بيشعر بيظل يحس كل لما يجوع يقول اه كده في واحد جعان، يقدر يبحث عن أكل يوزع على الناس، يقدر يفكر كيف ممكن يشبع لهم حاجاتهم. هذا أمنيات الفقير. بأنت إذا كان ما عشتش حالته وما شعرتش بحاجته، كيف يا مسؤول تبت تعطيها له؟ كيف تبت توفرها له؟ وهذا السؤال اللي نسأله لأنفسنا كل واحد. ما نقدرش نلقوا في الكلام على الآخرين، كل واحد يبحث في نفسه. أنا مسؤول على مكان معين، هل أنا شاعر بحاجة من معي من الناس؟ حاجتهم لي، البيت، السيارة، الأكل، الشرب، مصروف الأولاد كذا، هل أنا شاعر به؟ هل أنا عايش حاجتهم؟ والله أنا عايش كل شيء عندي متوفر، ويعني كان جاني حد هكي قال لي والله عندي كذا ممكن نساعده، ها كويس لكن مش كافي. وذلك تو لما الدعاء والله الناس المصلحين يكونوا من وسط الناس، يكونوا عايشين حاجة الناس، شو يصير لهم؟ يصير لهم ان هم يتبنوها عن علم وعن ادراك وعن وعي، مش مجرد

هذه القيمة الحقيقة يعني من القيم اللي فعلا تبين فيها تربية كبيرة جدا جدا، لأنه لو أنا فعلا عشت حاجة المحتاج هنبدأ دائما نفكر كيف نغطي هذه الحاجة، لكن إذا ما عشتهاش مش حاجة نقدر نفكر فيها، نقول يعني أكيد ندبر أموره هو أكيد يعني بتكيف، ونبدأ نبحث عن إيش، عن مبررات. والله يا إخوة يوم من الأيام ذكر لي أحد الناس كان مسجون في بلد من البلدان، فيقول كان زمان مثلا يعني حتى في تعامل مع أولاده في شوي شدة يضرب أحيانا، قال لما دخلت السجن وتعرضت للظلم قال تذكرت ظلمي يا أولادي، قال فعزمت على أني معاد نمس عيل ولا نضربه مهما كان السبب، ننهى ننصحه نشد عليه شوي لكن ضرب لا لأنه ظلم، شعر بالظلم. أنت ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لما جو الصحابة قالوا جعانين يا رسول الله، والواحد منهم يحول في الثوب تاعه يلقى روح رابط حيطة، الرسول رفع ثوبه رابط حتين، يعني يقول لهم أنا راني شاعر بحاجتكم، مش أنا شبعان ومتريح ومبسوط ويعني أوكي جعانين أنت وندبرك سهلا. وذلك زي ما يقول المثل يقول شبعاني فتت الجعان، شبعاني فتت الجعان ما نعتقد يعني يدله بشوية ويهدرز بينما والجعان قاعد مسكيني اللقمة اللي طيح يأكلها. مسألة أنك أنت تعيش حالة الفقير والمحتاج وتعيش حالة المظلوم تعيشها، هنا فعلا أنت عندما تتحدث عنها تتحدث عنها بقوة وتتحدث عنها بصدق. ليش؟ لأن الموضوع متعلق ب مسألة البيان، محتاج أنك أنت فعلا تكون مقتنع بالمسألة هذه، إذا مش مقتنع ما ينفعش. القناعة تجي من خلال المعايشة، فعندما تعبر عنها تعبر عنها يجد في كلامك في صدق، وأيضا حتى عقلك عندما يفكر في إيجاد حلول هو يفكر في إيجاد حلول لمشكلة حقيقية لقضية واقعية موجودة عايشها أنت، مش مجرد أنك أنت تسمع عليها سماع. ليس من رأى كمن سمع، ليس كمن جاع كمن تحدث عن الجوع، ليس كمن ظلم كمن سمع عن الظلم. وذلك ليش كما قال الإمام الشافعي قالوا لا أيبتل المؤمن أولا أم يمكن أولا، يعني يبتلى في الأول ولا يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. ليش؟ لأن إذا كان هو ابتلي مكن قبل الابتلاء هو مش حيعرف المظالم ولا يعرف المشاكل ولا يعرف كذا اللي كان الناس تعرض لها، فيحسب أن كل أمور كلا جت بسهولة. وذلك حتى تو الآن لما جي واحد أسس شركة تعب في تأسيسها وصرف الجهد والعرق والتفكير والمال وجاع وزي ما يقولوا تعرى وتعب وبات كذا من أجل أن يبني هذه الشركة، حرصة وحفاظة عليها أفضل بكثير من اللي جالقها جاهزة. اللي يجيب السهل يمشي بالسهل، واللي يجيب صعوبة يطلعش اللي بصعوبة، يعني يبقى عنده القدرة على أن يحط الحاجة في مكانها. يوم من الأيام الواحد جت ظروف قطعة الخبز هذه أثمن شيء عنده. اليوم عندما جينا بنرمي قطعة خبز حتى ولو كان نحط فيها في كيس خاص بها ونعطي فيها للناس اللي يلموا في الخبز اللي لابسه، نقعد نشعر بالألم. ليش؟ لأن هذه هي أنا أفقدتها قيمتها الحقيقية. أنا كنت ناكلها حتى يابسة، في وقت من الأوقات كنت ناكلها يابسة، كسرة يابسة بات يومين ثلاثة أيام كان حتى تقطن، حاولوا القطن اللي عليها وبتاع ونبدأ شوية ونحاول ناكلها، ما نطوحش ما نعطيش حد، قيمتها عالية. ليش؟ لأن هذه هي الثروة بتاعتي. رأوا البطر الترف الشبع، يعني كما ذكر ذلك الشاعر قال الجمال والفراغ والمال والجمال مفسدة للمرء أي مفسدة، لأن فعلا الإنسان عندما يكون كل شيء عنده وعنده جمال وعنده مال وعنده سلطان يبدأ يفسد أكثر مما يصلح.
لكن إذا الإنسان عاش حالة خلينا نقول شنو هي، حالة الجوع، حالة الظلم، حالة الحاجة والاحتياج، راه الموضوع يختلف كلية، يختلف بالكلية. وذلك لما واحد يعني بصراحة الآن في ظروفنا الحالية الناس محتاجة كثير من الأشياء، والمسؤول مش شاعر بهذا، مش عايشها، ما باتش ليلة منغرضي، ما باتش ليلة جعان، ما باتش ليلة خايف، خايف على ماله، خايف على سيارته، خايف على أبنائه، خايف على نفسه، ما باتش. كيف يشعر بحاجة الناس؟ أنا مسؤول كمسؤول الآن، لما نعرف أن المدينة اللي أنا مسؤول عنها كعميد بلدية مثلا، الناس قاعدة تمشي في طرق، وطرق السيارة 60 حفرة قدامها، يلقى الواحد بدل ما كل سنتين ثلاثة يدير صيانة للصالة بتاع السيارة، تلقى كل 6 شهور يدير في صيانة، يصرف في أموال زيادة علشان بهيمان. اللي سيدنا عمر شن قال في الموضوع هذا؟ قال لو أن بغلة حيوان يعني كراع يقدر يرفعها وينزلها وين مبي، عثرت في أرض العراق مش المدينة، لأن ملكه هذا المسؤولية، هذا لسألني الله عنها، لماذا لم تمهد لها الطريق؟ ليش ما رتبت الطريق اللي تساوي؟ ليش تخلي البغلة تعثر؟ أنا ليش ما نمهد الطريق ونشتغل إن الطريق نديرها بحيث إن السيارات تمشي مرتاحة؟ وبعدين لما تطالبني أنا كمالك سيارة تقول لي أدفع الرسوم وأدفع كذا، ندفع أنا ليش؟ لأن في خدمات في قدامي. وبالتالي يعني أنا نشوف نقول المسؤول هذا مش شاعر بالمسؤول، ليش؟ لأنه أصلا حتى سيارة أصلا كل سنة يغير فيها، أو هو يمشي في طرق خاصة، وسيارة مش له مرات حتى للدولة، مهماش يعني بعد شوية حول على البتاع ويأخذ سيارة غيرها، والله هم اللي صلحوها، ما يصرفش من جيبه، راكب في سيارة فخمة جدا ما يحسش بالتخبيط اللي ممكن يدير الطريق، بينما اللي سيارته بسيطة كل خبطة يحس فيها في ظهرها. يا إخواننا هذا عميد بلدية، هذا مدير مستشفى، هذا مدير مؤسسة، مدير إدارة، أنا مدير مركز، في عندي موظفين، نوفر لهم كل ما يحتاجوا إليه. لازم يعني مش معقول يكون مكتبي مكيف وفي متسع وفي مكان جلوس وفي صالونات وفي كل شيء، والقهوة الشاي تجي لعندي، بينما الموظفين التانيين اللي يشتغلوا قاعدين معرمين في دار واحدة وما فيش مكيف واللي حصل في شيء في القهوة، لا. وبعدين نطلبهم بعمل، لا ما نطلبهمش، أنا نوفر لهم حاجتهم، نعيش زيهم خلاص، وكين مكتبي زي مكتب اللي يشتغلوا معايا، نفس الخدمات تقدم لي تقدم لهم. إذا شعرت أني نفعل والله مضايق، لا حتى الموظفين مضايقين، خلينا ندروا إصلاح عام، حتى لو نطالب الدولة بأن يوفروا لنا نثرية لغرض معين، هو الغرض مش لي شخصي، مش بغير مكتبي أو بغير سيارتي أو بغير المكان اللي قاعد فيه أنا، لا بغير شيء يعطي راحة للناس اللي تشتغل فتخليهم أكثر إنتاج وأكثر عطاء. لما المعارضة في أي دولة في أي حكومة تكون عايشة من وسط الناس وتتحرك بحاجة الناس، حتكون صوتها مسموع ومؤثر، وفيه تجاوب من الناس لهذا الصوت. ليش؟ لأن عبر عنهم. ليش الأنظمة اللي جاءت الشيوعية في يوم من الأيام جاءت تعبر عن حاجة الناس نتيجة الظلم اللي واقع على الناس، فتقول الفقراء، العمال، المش عارف إيش كذا، بغض النظر عن صدقهم وكذبهم، لكن هم وجدوا أذنا مصغية لهذه الكلمات فتبعوها. المسلم عندما يطالب ب توفير شيء للناس أو يعبر عن أو يبين مظلمة أو حاجة للناس أمام الجهات المسؤولة، هو يتحرك مش من منطلق شخصي، مش من منطلق مصلحة شخصية، لكن منطلق مصلحة عامة، هو يعيش جزء منها،
ولذلك أنا الآن لما نجي نطالب للناس المسؤولين بأشياء معينة طبعا حيجي ممكن يتصلوا معي ويتصلوا بي ويقولوا والله تعال يا رجل تبدا بنتكلم انت شنو اللي ناقصك، نحن مستعدين نوفر لك حاجتك، اثنين ثلاث خلاص وفر لي حاجتي نسكت. لا هذا ما ينفعش، هذا مش منطلق من حاجه الناس، هذا منطلق من حاجه الشخصيه، ولكن اراد ان يستغل حاجه الناس للوصول الى حاجاته الشخصيه. وذلك هي تطلعات الدعاة، مش معناه ان لانفسهم، تطلعات الدعاة يعني للتعبير عن حاجه عموم الناس. وذلك تو الآن نسأل السؤال لأنفسنا للدعاة اللي هم يتبنوا الإصلاح ويتبنوا الدعوة إلى الإصلاح، هل أنتم الآن صادقين في دعواكم بأن نحن نسعى إلى المصلحة العامة؟ شنو علامات هذه الدعوة؟ شنو علامات تدل؟ طبعا لا شك انا الان لما نشوف واحد يدير حاجه لمصلحه الناس نقول له احسنت، ولما نشوف واحد يدير حاجه تضر الناس نقول له اسات، نقول للمحسن احسنت وللمسيء اسات، هذا فعلا انسان تحميه او تقوده قيمه، قيمه الخير، قيمه الحق، وقيمه العدل. يوم من الايام بعثت لي طالبة من طالباتي رسالة تقول لي أنا اليوم أصبحت تخرجت وأصبحت مدرسة، فما كتبت بعثت لها رسالة قلت لها اليوم نبيك لما تدخل الفصل تذكري أيام كنت طالبة، ماذا كنت تطلبين من معلمتك؟ يعني شنت كنت تتمني معلمتك تكون بالنسبة لك؟ كوني الآن أنت كمعلمة لطلبتك كما كنت أنت تتمنين معلمتك شو تكون لك. لما طالبة جي ومش دير واجبها، حطي نفسك مكانها، انت لو جيتي وما جبتيش الواجب ما كملتيش او ما جبتيش الشيء اللي مطلوب منك، شن تمني الابلة تتعامل معك كيف تتعامل مع الناس؟ طبعا هذا معنيش ظلم ويعني انك انت التسيب ولا لا لا، لكن بس في شيء نفسي. انا على فكرة يعني جربتها في تاريخي الاكاديمي،

طلبة أن طالب يعني يجيني ويطلع من عندي مبسوط وهو ساقط، يعني هو مش ناجح في المادة. ليش؟ لأني ما أشعرتش بالإهانة رقم واحد، وأشعرت بتعاطفي معها رقم اثنين، وأشعرت بمسؤوليته. فيش حد يقول الله أنا اللي ظالم، أنا اللي غلطان، أنا اللي كذا وكذا وكذا يطلع. بينما طبعا يجي أستاذ ثاني، أنت ما تفعش، أنت كذا، أنت فاشل، أنت تبقى لي في كذا، أدلي في كذا، فيأخذ هزيبة ويطلع وما فهمش ليش هو غلطان، ما فهمش شنو غلط تاعه. هي مسألة مختلفة. طالب جاك متأخر، وخاصة المحاضرة الساعة 8 الصبح ولا 8:30 ممكن يتعطل، هو أصلا باين ليش شنو وصل لعند باب الفصل. تقول يا وليدي باهي ان شاء الله اليوم ما فيش مشكلة، بس المرة الجاية رد بالك، اطلع بدري شوية، يعني بدل ما تطلع 7:30 اطلع 7. معلش لو كان جيت وقمعست قدام، جيت في الجامعة قعدت ربع ساعة ولا نص ساعة زيادة ما تضرقش، لكن على الأقل تخش محاضرتك لأن راح تفوتك كذا وكذا، وتبين له أن التأخير بتاعه حيضره هو مش حيضرك أنت. وهكذا المسألة محتاجة منا أن احنا نعيش حالة الناس وما نغيبوش عنها. مش لأن ظروفي تحسنت وأصبحت أستاذ في الجامعة معناها أنا ننسى حاجة الطالب. مش معناه أني أنا يوم أصبحت مدير مؤسسة ننسى حاجة الموظفين والناس يشتغلوا في المؤسسة. ونتكلم على فكرة حدود المسؤولية في حدود الصلاحية. يعني واحد عنده صلاحيات، عنده فلوس وعنده إمكانية أن يدير طالبة، ما عندهش، هو أنا عايش وعارف حاجة اللي معي، لكن والله ما عندي ما أدري لهم مش قادر شيء، حتى أنا قاعد زي هذيك مسألة أخرى. لكن أنا ما استغلتش وضعي أني أنا قعدت في وضع أحسن بينما الناس اللي حولي تركهم بدون من حسن أداء. لعلنا نختم فنقول أنه أولا لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، والأولين صلحوا بأنهم كانوا عايشين مع الناس حياتهم العادية اليومية. والله يا أخوة راه عشناها نحن، يعني أنا بعمري في الستينات والسبعينات ولعند حتى بداية الثمانينات كانت الناس لا تستطيع أن تميز الغني من الفقير. حتى في تخش البيت تلقى يعني صالون، بس واحد صالون هكي كبير شوي، واحد صالون صغير، لكن نفس الخامة متقاربة، الحالة متقاربة، بساطة في الجميع. سيارة عادية، عند صحرا سيارة منقاضة، عند سيارة كان سيارة عادية، مش سيارة آخر موديل ولا سيارة والله يلبس تفشخر بها على الناس، ولا ما يجلسش مع، لا لا، يجلس مع الأرض، يجلس مع الطاولة، يجلس مع كيف ما يجو يجي معها. هذا الغني ما كانش، لكن توه الآن أصبحت فيه طبقية مقيتة، أصبحت في شكل البيت، في شكل السيارة، في لبستنا، في تعاملنا، في حتى في مناسباتنا. أنا ندعي ناس اللي هم شبعانين جدا جدا، واللي جعان والله، واللي يستاهل الوجبة والله ما نكمل. هذه مشكلة. فنقول أنه نحن خطابي الآن للناس اللي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، الدعاة بالذات، أولا عيشوا حياة الناس ثم تحركوا من تلك الحاجة وطالبوا بإصلاحها. طالب المسؤول وطالب الإنسان العادي، كلهم كل واحد مطالب. على فكرة يوم القيامة مش حيسأل المسؤول عن خطأ المواطن، ولا يسأل المواطن عن خطأ المسؤول، كل واحد حيسأل عن نفسه. وبالتالي خطأ غيري لا يبرر خطأي. نطالب، طالب بإصلاح من كلا الطرفين، من المواطن أنت أدي اللي عليك، ومن المسؤول أنك حل مشاكل المواطن، أبحث عن وسائل العلاج. بالطريقة هذه نحن فعلا ممكن نبني بلدنا، بالطريقة هذه نحن ممكن نحقق لبلدنا نوع من الرفاهية والنمو والتطور. ولن تقوم لبلداننا في الأمة العربية والإسلامية قيامة أو قائمة إلا إذا انتهجنا نهج النبي صلى الله عليه وسلم والتزمنا بما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله، وققنا

0: أو مراد الشارع الحكيم من ديننا الإسلامي الحنيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الموضوع الأول في هذه السلسلة من الدروس سبل الوصول وعلامات القبول، مع الموضوع الأول ترتيباً ورتبةً، إنه الإحسان. فالإحسان في تعريف بعض العلماء فعل ما هو حسن، والشيء الحسن مشتق من الحسن، والحسن هو الجمال، الجمال المادي والمعنوي. فالحلم شيء حسن، والإنفاق شيء حسن، والوجه الجميل وجه حسن، والحسن مرتبط بالكمال البشري، والحسن مرتبط بالفطرة، والحسن يستدعي المديح بشكل عفوي. أما مواطن الحسن فالقصد النية. في إنسان في داخله حب للخير، في داخله تسامح، في داخله عفو، في إنسان في داخله حقد، استعلاء، كبر. فالإحسان أن تنطوي على نفس طاهرة تحب الخير لكل الخلق. موطن آخر الحال، حال الإنسان في تفاؤل، في حال آخر في تشاؤم، حال الإنسان في حب، حال آخر في بغض. الموطن الثالث العمل. مواطن الإحسان النية والحال والعمل. أما فلسفة

فلسفة الإحسان أنه ينبغي أن تقابل إحسان الله لك بإيجادك وإمدادك وهدايتك بإحسانك إلى الخلق. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والفلسفة الثانية للإحسان أن الله سبحانه وتعالى خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض، ثمنها أن تأتي إلى الدنيا وأن تكون فيها محسناً، والدليل قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الحسنى هي الجنة، الذي صدق بالحسنى يدفع ثمنها في الدنيا. ثمنها في الدنيا شطران: انضباط وعطاء. فأما من أعطى واتقى، اتقى أن يعصي الله وأعطى، أعطى من ماله، من علمه، من خبرته، من وقته، من عضلاته. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. ما دام قد كذب بها وآمن بالدنيا فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. فالإحسان عطاء والأخذ نقيض الإحسان. إنسان يعطي، إنسان يأخذ. لذلك يمكن أن يكون البشر جميعاً في حقلين. الحقل الأول: أعطى ولم يأخذ. في هذا الحقل أيضاً ملك القلب. في هذا الحقل عاش للناس، هذا المحسن. المسيء أخذ ولم يعطي، ملك الرقبة قوي. شيء آخر: عاش الناس له، بين أن تعيش للناس وبين أن يعيش الناس لك، بين أن تعطي وبين أن تأخذ، بين أن تملك القلوب وبين أن تملك الرقاب. فلسفة الإحسان مقابلة إحسان الله لك بإيجادك وإمدادك وهدايتك بإحسانك إلى الخلق. وفلسفة الإحسان أيضاً أن تعمل عملاً تستحق به دخول الجنة وهي الحسنى. وفضلاً عن ذلك فإن الله أمر عباده المؤمنين بالإحسان، قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل قسري، أما الإحسان طوعي. وأنت مأمور بالإحسان كما أنك مأمور بالعدل. هناك مشكلات كثيرة لا تحل بالعدل، تحل بالإحسان. القانون معك، الشرع معك، لكنه أخوك، تفضل عليه. العدل أن تؤدي ما عليك من دين، أما الإحسان أن تنزل عن بعض الدين. العدل أن تأخذ، الإحسان أن تعطي. فإن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال بعض العلماء: الإحسان ما زاد على الواجب شرعاً. نعم، يعني إنسان طلق زوجته، طلقها طلاق شرعي، أعطاها حقها الكامل. أنا أعرف أشخاصاً رتبوا لزوجاتهم المطلقات رواتب شهرية مدى الحياة، هذا إحسان. لذلك ورد في بعض الأحاديث: وأن أصل من قطعني، إحسان، وأن أعطي من حرمني، إحسان، وأن أعفو عمن ظلمني. وأصل هذا الحديث: أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل

من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكراً ونطقي ذكراً ونظري عبرةً. ويكفي المحسن شرفاً أن الله يحبه. وصدق أيها الأخ، حينما تكون محسناً تسعد بإحسانك. الإحسان منعكس الداخل سعادة، راحة نفسية، رضا. إن الله يحب المحسنين، وإذا أحبك الله من يستطيع أن يصل إليك؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحبابه. هذا استنباط رائع استنبطه الإمام الشافعي من قوله تعالى حينما رد على هؤلاء الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد عليهم وقال قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي أنني لو كنت أحبكم لما عذبتكم. فالله سبحانه وتعالى لا يعذب أحبابه أبداً. فإذا كنت محسناً أحبك الله، وإذا أحبك الله لا يعذبك. الآن عواقب الإحسان، النتائج في الدنيا قبل الآخرة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ إذا كان معك نصرك وحفظك وأيدك وأسعدك، ألقى في قلبك السكينة، وفقك، أعطاك الحكمة، أعطاك الحلم. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ الآن الإحسان له صفة رائعة، الإحسان تصاعدي. يعني أي عمل حسن يأخذك إلى عمل أحسن منه، وهكذا. والدليل أن سيدنا أبا ذر الغفاري رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ماذا ينجي العبد من النار؟ قال إيمان بالله. تمام. قال يا رسول الله مع الإيمان عمل؟ قال أن يعطي مما رزقه الله. فقلت يا رسول الله أرأيت إن كان فقيراً لا يجد ما يعطي؟ قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال يا رسول الله أرأيت إن كان عيياً لا يحسن الكلام، لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر؟ قال يعين الأخرق الأحمق. قال يا رسول الله إن كان أخرقاً لا يستطيع أن يصنع شيئاً؟ قال يعين مغلوباً. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان ضعيفاً لا يستطيع أن يعين مغلوباً؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما تريد أن تترك لصاحبك من خير؟ لك ماله ولا ميزة هذا؟ ليمسك أذاه عن الناس. هنا الشاهد. قلت يا رسول الله أو إن فعل هذا دخل الجنة؟ في إحراج كبير صار. إذا واحد ما أذى أحد فقط يدخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. ابدأ بإحسان بسيط، هذا الإحسان يأخذك إلى إحسان أكبر وأكبر وأكبر. فالإحسان تصاعدي والإحسان حركي، يعني الإحسان لا يبقى في مستوى واحد. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز تاقت نفسي إلى الإمارة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الخلافة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الجنة. الإحسان تصاعدي. الآن طريق الإحسان، والإحسان مرتبة تأتي بعد الإيمان،
الإسلام، فالإيمان، فالإحسان. قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طريق الإحسان الإيمان بالله، هذا إنسان أخوك في الإنسانية، والله يراقبك بالمرصاد. هل نصحته؟ هل عفوت عنه؟ هل أكرمته؟ هل حلمت عليه؟ الآن أيها الإخوة، ننتقل إلى دوائر الإحسان. الإحسان دوائر. أولاً بشكل مختصر، الإحسان شمولي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى لو قتلت عقرباً يجب أن تقتله بضربة واحدة لا أن تعذبه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يذبح شاة أمام أختها فغضب وقال: أتريد أن تميتها مرتين؟ هل حجبتها عن أختها؟ فالإحسان شمولي، كتب الله الإحسان على كل شيء. الآن أصغر دائرة في الإحسان أن تحسن إلى نفسك، أن تحملها على طاعة الله، أن تعرفها بالله، أن تقربها من الله. قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. الدائرة الأوسع: الإحسان للوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فرفع الله الإحسان للوالدين إلى مستوى عبادته، والعطف يقتضي المشاركة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذه الدائرة الثانية. الدائرة الثالثة: قرابة النسب وقرابة الجوار. في علاقتين، علاقة جغرافية جارك، وعلاقة نسبية أقربائك. فالدائرة الثالثة قرابة النسب وقرابة الجوار. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وبالوالدين إحساناً، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً. هذه الدائرة الثالثة. أما الدائرة الرابعة، الجانب الضعيف في المجتمع، ما في قرابة ولا في جوار. اليتامى من هؤلاء، المساكين، الصاحب بالجنب، ابن السبيل، ما ملكت أيمانكم، إنسان تحت يدك بالمفهوم الواسع الآن، خادمة في البيت ملكت أيمانكم، ارحمها، لا تكلفها ما لا تطيق، اسمح لها أن تنام نوم مريح، أطعمها مما تأكل، أطعمها مما تأكل، اشتري لها ثياب جيدة. فالدائرة الثالثة أو الرابعة الجانب الضعيف من المجتمع. هلأ الدائرة الخامسة، المخالفون لك في العقيدة. الدليل، قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. حتى الذي يخالفك في العقيدة ينبغي أن تكون محسناً إليه. دليل آخر:
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا مع من تبغضه، مع من يتناقض معك في العقيدة، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن عدلت معه قربته إلى الله وقربته إلى دينك. الآن تركنا البشر مع الحيوانات. قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال هذا الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئرة فملأ خفه ماءً حذاؤه، ثم أمسكه بفيه حتى رقي البئر، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجراً. قال: في كل كبد رطبة. الإحسان ينتقل الآن إلى الحيوانات. النبات: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وفي حديث آخر: لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين. هذا الشيء السلبي في النبات. الإيجابي: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. فالإحسان يطول النبات. الأرض الصخر: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الآن ينسحب على هذا الموضوع تلويث البيئة. في ضجيج، هذا التلوث. في ثاني أكسيد الكربون، هذا التلوث. ما تعانيه الأرض من اضطراب في المناخ سببه التلوث، التلوث بثاني أكسيد الكربون، هذا اسمه الاحتباس الحراري. أيضاً هذا إساءة بالغة إلى الأرض. الآن ميادين الإحسان: الأولى دوائر الإحسان، من هذه الميادين العلاقات الاجتماعية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله على كل شيء حسيب. العلاقات الاقتصادية المالية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الآن عند المصائب أنت مكلف عند المصيبة أن تكون محسناً، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأنت في ضائقة أنفق، مع إنسان أساء إليك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الإحسان عند المصائب. الإحسان مع أداء الدية: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان. قال له: أمامك المحاكم، ليش؟ صار في قتل خطأ، أعطه الدية طيبة بها نفسك، أحسن وأنت تؤدي الدية. الطلاق: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إظهار طلاق: كل طرف ينشر فضائح الطرف الثاني. طيب ما في طلاق مع الإحسان؟ الطلاق مرتان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بالجهاد: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا
وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. يعني أن تدافع عن بلدك، أن تحارب الطرف الآخر الذي يكيد لك، وأن تنتصر، سماه الله في القرآن إحساناً. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. إذا انتصرت على عدو حاقد شرس وأرغمت أنفه فأنت محسن. حتى أن بعض الصحابة قبل المعركة مشي مشية خيلاء، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن، أن تكون أمام العدو قوياً. الحوار الفكري، الحديث على الحوار الآن كثير. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً. في الحوار، في المجادلة، كن محسناً، لا تقول له أنت جاهل، قل له أعتقد أن هذه الفكرة غير صحيحة، في فرق. وأنت تحاور كن محسناً، الحوار مع الطرف الآخر. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أمر. في الخصومات، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، شيء مهم جداً. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مع اليتامى والضعفاء، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إن أردت أن تستثمر مال اليتيم، أولاً ينبغي أن تتعفف عن أجرك إن كنت غنياً، من كان غنياً فليستعفف. أما إذا كنت فقيراً واستثمرت مال يتيم، ينبغي أن تأخذ أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل، بحسب العقد. أنت نصيبك مليونين، يكفيك في السنة مليون فرضاً، تأخذ حاجتك بحسب العقد. مليون ربح المحل أقل من مليون، تأخذ أجر المثل أو حاجتك أيهما أقل. الآن في السياسة والحرب، قلنا: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء أني الحسنى. في السياسة والحرب، مع اليتامى والضعفاء، في الخصومات، في الحوار مع الطرف الآخر، في الحوار الفكري، في الجهاد، في الطلاق، مع أداء الدية، عند المصائب، في العلاقات الاقتصادية، في العلاقات الاجتماعية، هذه ميادين الإحسان. أما الدوائر، بدءاً من الجماد الأرض، إلى النبات، إلى الحيوان، إلى المخالفين لك في العقيدة، إلى الجانب الضعيف في المجتمع، إلى قرابة النسب والجوار، إلى الوالدين، إلى النفس. أما طريق الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان الموضوع الأول في هذه السلسلة من الدروس، الأول رقماً، والأول رتبة، والحمد لله.

0: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إشراقة نور في أثير الوطن.
0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إشراقة نور في أثير الوطن.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
3: يمو السرايا والشط ويلها.
4: راديو السرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. في حلقة أو الحلقة الأخيرة، تعتبر الحلقة الختامية من برنامج من القلب اللي قاعد معاكم لمدة شهور، وقدمنا فيه عدة مواضيع وطرحنا فيها عدة مواضيع واستقبلنا فيها مكالمات، وأيضا الناس اللي علقت تعليقات. وأيضا ما ننسوش إن برنامج من القلب اليوم حيحكي على شيء مهم وتعتبر ختامها مسك، وبإذن الله الواحد الأحد أن يكون هالبرنامج ناجح. كالعادة يأتيكم في آخر موعد لليوم برنامج من القلب، معكم ملاك محمود كالعادة، ونتمنى إن شاء الله يا رب إن شاء الله حنتلاقوا بإذن الله، وحنقول لكم إن شاء الله بعد في نهاية الحلقة أمتى إن شاء الله حيكون الموعد. ولكن نبدو حلقتنا على خير لكل من يسمع فينا عبر أثير راديو السرايا داخل مدينة طرابلس 99.3، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا.

نبدو حلقتنا زي ما تعودنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. مساء الخير. لكن هالليلة مش زي كل ليلة، واليوم مش زي أي يوم، لأن الليلة هادي وإحنا نفتحه في المايك ونجهزه في الكاميرات للمرة الأخيرة في موسم من القلب، ومش حنسأله شن صار أو شن صاير، وما نحكوش على موقف صار مثلاً، ونحاولوا دائما نلقوا إجابة لسؤال فعلا يهمنا ويهم حياتنا. الليلة بنوقفوا شوية ونتلفتوا للخلف الوراء، الليلة بنوقفوا شوية وبنرجعوا نشوفوا شن استفدنا اليوم من حلقات اللي فاتوا، نشوفوا الطريق اللي مشيناه، الكلمات اللي قلناها، الناس اللي مروا في حياتنا، المواقف اللي كسرتنا والمواقف اللي قوتنا، ونطرحوا سؤال واحد: شن خلينا ورانا؟ ومن هذا المنطلق عنوان حلقتنا الختامية اليوم حتكون عن الأثر. شن خلينا ورانا؟ شن الأثر اللي تركناه في قلب إنسان يسمع فينا؟ شن الكلمة اللي قلناها ونسناها وانتم ما زلتوا تتفكروا فيها؟ شن الموقف اللي بالنسبة لينا كان عادي لكن بالنسبة لشخص تاني كان طوق نجاة؟ وشن الأثر اللي تركه فينا إنسان مر في حياتنا يمكن هو نفسه ما يعرفش إنه غير حاجة فينا؟ لأن الإنسان مش دائما يعيش بعمره، احيانا يعيش باثره. الجسد يمشي، الصوت يسكت، اللقاء ينتهي، والايام تتبدل، والايام تبدل وجوهنا وحياتنا، لكن الاثر يقعد. كلمه حلوه تقعد. الكلمه الحلوه هذه ممكن تقعد في قلب انسان 20 سنه، ممكن تنقد روح كانت على وشك الانهيار. اعتذار متأخر ممكن يصلح حاجة كنا معتقدين إنها ماتت. وحتى الوجع أحيانا يترك أثر، أو دائما يترك أثر، لكن دائما يعلمنا دروس، يخلينا نعرف قيمة الناس اللي في حياتنا، قيمة أنفسنا، وقيمة الوقت، والقيمة إن إحنا ما نجرحوش قلب حد، لأن ما نعرفوش شنو المعركة اللي يخوض فيها من غير ما يقول من القلب. مش بس برنامج، من القلب كانت مساحة، مساحة نحكو فيها على اللي ساكتين عليه، على اللي نحسوا بيه وما نعرفوش كيف نعبروا عليه، على العلاقات، على الغيرة، على الحزن، على السكوت، على الخذلان، على الخير، على الشر، على التوبة، على البيوت، على الناس، وعلى الإنسان اللي داخل كل واحد فينا. واليوم بعد كل هالمشوار وصلنا لآخر محطة، وهذه مش حلقة عادية، هذه حلقة الأخيرة من القلب عنوانها الأثر. أنا ملاك محمود، وإذ كانت كل حلقة من حلقات من القلب حاولت توصل لقلوبكم، فالليلة نبي نسألكم سؤال أخير. اليوم أنا نبي نسأل أسئلة أخيرة أو سؤال أخير: هل خلينا أثر في هذا البرنامج؟ هل شفتوا الأثر في حياتكم؟ كل واحد على حسب وجهة نظره. بداية نبدو دائما بموضوع الحلقة، شن هو الأثر؟ الأثر مش شرط يكون حاجة كبيرة، مش شرط تكون أنت غني ولا مشهور ولا عندك منصب ولا الناس كلها تعرفك. الأثر مرات يكون في أب كان كل يوم يقول لي: ولده أنا نوثق فيك.
الأب يمكن أن ينسى هالكلمة هذه، لكن الولد كبر وهو مؤمن إنه هو يقدر. الأثر مرات يكون في أم كانت رغم تعبها ومرضها والأشياء اللي تقوم بها في حياتها تقول لبنتها ربي يفتحها عليك، ممكن كلمة عادية، لكن البنت كل ما تضيق بها الدنيا والظروف تتذكر صوت أمها. الأثر مرات يكون حتى في معلمة قالت لطالب أنت تقدر وحتنجح، وممكن الطالب كان مقتنع أنه هو فاشل، لكن الكلمة هي اللي غيرت حياته. الأثر ممكن يكون حتى في صديق وقف جنبك في أسوأ أوقاتك وظروفك، حتى لو ما عرفش يحل مشكلتك لكن وجودها بروحها ساد ويكفي. فيقول لك أنت مش بروحك، أنا معاك. وهذا الأثر. فرسالة لكل شخص يسمع فينا على أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، نبيك الليلة تسأل روحك من الشخص اللي ترك أثر في حياتك. مش لازم يكون الإنسان اللي تحبه أكثر، ممكن شخص وجعك هو اللي خلالك أثر. مرات حتى إنسان فقد لك وعلمك ما تعطيش الثقة بسهولة، وممكن شخص سامحته في يوم من الأيام وسامحك وعلمك إن الرحمة أقوى من الانتقام. وأحيانا ممكن حتى شخص فارقته وعلمك قيمة وجود الناس قبل ما يمشوا ويخلوا وراهم أثر. كل شخص مر في حياتنا خلى شيء وراه، حتى اللي يمشوا بدون وداع، حتى اللي يختفوا فجأة بدون أسباب، حتى اللي ظلمونا أحيانا، حتى اللي وقفوا معانا، كل واحد منهم خلالك سطر في قصة حياتك. لكن السؤال الأهم، أنت شنو السطر اللي كتبته في حياة غيرك؟ وهنا لازم نوقف شوية ونقوله مش مهم الناس تتفكرك شنو لبست، شنو شريت، شنو زاد عليك، ولا وين سافرت، ولا شنو كان عندك أساسا. الناس تتفكر كيف خليتهم يحسوا هم معاك، هل حسوا بالأمان، هل حسوا إنهم مهمين فعلا، هل حسوا إنهم مسموعين، هل حسوا إن وجودهم ليه قيمة. لأن يعني الإنسان في النهاية يمكن ينسى كلامك، لكن صعب ينسى الإحساس اللي خليته فيه. نقصنا شوية بس في الصوت الخلفية. الأثر الطيب يعني مش بس الأعمال، حتى الأثر شنخلي وراهم. والجميل في الحياة إن الأثر الطيب ممكن يستمر حتى بعد غياب صاحبة، صدقة، علم، كلمة طيبة، مساعدة، تربية، إنسان ساعدته في وقت وبعد سنين هو ساعد إنسان تاني، والثاني هذا ساعد إنسان ثالث، وانت حتى ما تعرفش إن الخير هذا بدأ منك انت من الأساس. هذا هو الأثر اللي ما يحتاجش إنه يصفق لك بي حد. في فقرة تقول شن تبي الناس تقول عليك بعد ما تمشي. طبعا كلامي ما نقصدش به الموت، لا، حتى لما يطلع حد من حياتك أو تطلع حتى أنت من المكان، زي اليوم مثلا لما تخلي خدمة معينة، لما تنتهي علاقة
أي إن كانت علاقة اجتماعية، لما تسكر عليك الباب، لما تتغير دائرة أصحابك وأصدقائك، شن تبي يقولوا عليك؟ كان إنسان محترم، كانت تحترم في الناس، كان وجوده يفرق، كانت تسمعنا، ولا كان عنده قلب؟ مش لازم يقولوا عليك كنت أفضل واحد وأحسن واحد، ولا كنت شخص مثالي، لأن احنا مش كاملين، لكن يكفي يقولوا عليك كان عنده أثر طيب. خلينا الليلة نكون صريحين مع بعض ومع أنفسنا أولا، هل في شخص ظلمناه؟ وهل في حد اعتذرنا ليه واعتذرنا منه؟ هل في كلمة قاسية احنا قلناها في يوم من الأيام؟ هل في شخص كان محتاجنا وخليناه في نص الطريق؟ هل في حد يستنى منك في كلمة حاليا؟ ممكن الحلقة الأخيرة من القلب تكون فرصة باش تصلح حاجة، مش لازم بالكلام، رسالة بسيطة بس، مثلا اعتذار سامحني، او تكتب له ربي يحفظك ويحميك وربي يفتح عليك مثلا، او تبعت له مسج تقول له شكرا لانك موجود في حياتي. احيانا ابسط الكلمات هذه تغير حياة انسان كاملة وتخليه يبتسم لي لحظات، ومرات يبتسم لي يوم كامل. شفت الاثر كيف؟ الاثر مش دائما جميل يا جماعة الخير، يكون جميل لما فيه كلمات جميلة بس، لكن خلونا دائما واقعين، مش كل أثر نخلوه طيب. مرات نجرحوا ناس، مرات نتسرعوا، ومرات نحكموا على شخص من موقف واحد، مرات نخونوا الثقة، ومرات نختاروا الصمت في الوقت اللي كان لازم نحكو فيه، ومرات نكتشف متأخر إن الإنسان اللي كنا نعتبره وجوده مضمون كان هو أكثر شخص يستحق كلمة منا. وهنا إحنا صعب نرجع الوقت، ما نقدروش نرجع الوقت، لكن نقدر نصلحه اللي باقي، لأن الاعتذار مش ضعف، والاعتراف بالخطأ مش نقص. وأحيانا أجمل أثر ممكن تخليه في حياة إنسان إنك تعترف له إنك أنت غلطت في يوما من الأيام في حقه. الناس أحيانا تركوا أثر ومشوا ورحلوا عن حياتنا، في ناس يدخلوا حياتنا لفترة قصيرة من الوقت لكن يخلوا أثر عمر كامل. شخص قابلته مرة وقال لك كلمة وبعدها ما شفتاش، معلمة في المدرسة نفس الشيء، قراتك لسنة معينة وبعدين خلاص، جار حولت من مكان، صديق قديم كان في يوم من الأيام خليل بس أصبح صديق غريب، يعني نقول إحنا غريب، موظف ساعدك في أحد الأماكن العامة، دكتور أو دكتورة طمناتك وطمنت حالتك وطمنت أهلك، شخص غريب ابتسم لك في يوم كنت فيه للأسف محبط، صاير معاك هلبة مواضيع ومكتئب. ممكن هو هالأشخاص هادون كلهم من سوء المواقف اللي صارت والكلمات اللي قالوها، لكن أنت ما نسيتش، وهذا يعلمنا حاجة، ما تستهينش بأي خير تديره، ممكن بالنسبة ليك بسيط لكن بالنسبة لغيرك كان كل شيء. فرسالة لكل من ترك أثرا فينا، هنتكلم عليكم كالعادة، برنامج من القلب يتكلم عليكم أكثر ما يتكلم علي أنا أساسا. إلى كل شخص مر من هنا، إلى كل شخص سمعنا لما كنا محتاجين حد يسمعنا،
إلى كل شخص قال لنا أنا معاك وسندك، إلى كل شخص سمحنا وأعطانا فرصة تانية، إلى كل شخص دعا لنا في الغيب فنقول له شكرا. يمكن ما قلناهاش وقتها وما جتش الفرصة المناسبة أن نشكروه، لكن شكرا لأنك كنت جزءا من قصتنا. أثر من القلب، وهنا يعطوني مساحة نحكي لكم على شيء أقرب لقلبي. من القلب هذا البرنامج ما كانش مجرد وقت على الهواء فقط، كان رحلة، كل حلقة كانت فيها حكاية، وكل حكاية كان وراها إنسان، ناس اتفقوا معانا وناس اختلفنا معاهم، وناس ممكن كل واحد فينا شاف نفسه في كلامنا اللي قاعدين نقوله فيه. تكلمنا على الحزن، على الصمت، على الخذلان، على الخير، على الشر، على العلاقات، وعلى الناس اللي نحبوهم والناس اللي خذلونا. لكن في كل مرة كان عندنا هدف واحد، إن الكلام هذا يوصل للقلب، إلى مستمعي من القلب، سواء كنتوا على 99.3 عبر الراديو أو عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. ممكن في حد كان يسمعنا وهو يسوق، يمكن أم كانت مثلاً تجهز في عشاها وتسمع فينا، ممكن بنت كانت في غرفتها وتبكي وتسمع فينا، ممكن شخص كان في عمله ويؤدي في عمله، ممكن حد كان وحيد وإحنا كنا الأنس الوحيد ليه، وكان البرنامج هو الرفقة الوحيدة في تلك اللحظة. أنا ممكن ما نعرفش أسماءكم كلكم يتسمعوا فيها حالياً، ولا نعرف قصصكم أساساً كلها بصفة عامة، لكن نعرف حاجة واحدة بس، إنكم كنتوا جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج من القلب. أنجل قالت قاعدة تدير في سينابون وتسمع فينا، أعطيك الصح، فأنتم كنتوا جزء لا يتجزأ من القلب، وجودكم هو اللي أعطي البرنامج معنى ونكهة خاصة. اليوم لما نقول الحلقة الأخيرة هي كلمة ثقيلة شوية تطلع مني يعني، صح؟ نحس فيها أنها ثقيلة، يعني نحس أننا لما نقول أن الحلقة الأخيرة نحسها ثقيلة علي شوية، رزينة يعني، لأن كل بداية جميلة نعرفه، فيجي يوم نقول لها مع السلامة إلى اللقاء، لكن النهاية المرة هذه مش معناها أن كل شيء انتهيرة، أحيانا النهاية هي مجرد طريقة أخرى للحياة باش تقول لنا اللي تعلمتوه زيدوا كملوه، استمروا فيه، حتى لو وقفتوا شوية أرجعوا استمروا فيه. باهي لما هنا نذكروا في الأشياء هذه كده في بعدها نهاية، فماذا بعد النهاية؟ شن بعد النهاية هذه؟ بعد ما نسكروا المايك شن بيقعد؟ بعد أنا توا حاليا نسكر الحلقة وشن بيقعد؟ أنا أقول لكم شن بيقعد، بتقعد الذكريات اللي في الاستوديو، الحكايات، بتقعد حتى اللحظات اللي ضحكنا فيها، وحتى اللحظات اللي تأثرنا فيها وسمعنا فيها القصص اللي منكم أنتم. لكن الأهم يبقى السؤال، هل تغيرنا؟ لو برنامج من القلب خلاك مرة تسامح فهذا أثر، لو خلاك تتصل بأمك أو أخوك أو أمك أبوك عفوا هذا أثر، لو خلاك تعتذر لشخص هذا أثر، لو خلاك تبتعد عن شخص يؤذيك هذا أثر، لو خلاك تفهم إن السكوت مش دائما ضعف هذا أثر، لو خلاك تراجع نفسك في كل حلقة
هذا أثر، ولو خلاك تقول لشخص وجودك مهم هذا أثر. فصدقني هذا هو نجاح البرنامج الحقيقي. فرسالة لكل شخص يحس في روحه أنه ما خلاش أثر. ممكن في حد يسمعنا توا يقول أنا شندرت، أنا حياتي عادية، ما عنديش إنجاز كبير. نحب نقول لك أنك أنت مش محتاج تكون إنسان مشهور باش تخلي أثر. لو ربيت طفلك على الرحمة أنت هنا خليت له أثر. لو ساعدت شخص أنت هنا خليت له أثر. لو وقفت مع أمك وبوك أنت هنا خليت أثر. لو حافظت على سر صاحبك أنت هنا خليت أثر. لو ما ظلمتش حد رغم أنك كنت أنت قادر أنك تظلمه أنت هنا خليت أثر. لو اخترت الرحمة وقد كنت قادر أنك أنت تنتقم أنت هنا تركت أثر. فالأثر مش دائما حاجة الناس تقدر تشوفها، مرات الأثر الحقيقي يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فلا تترك وراءك وجعا. قبل ما نمشوا نبي كل واحد فينا يسأل نفسه، هل أنا سبب في وجع حد؟ هل في إنسان يتذكرني ودمعته تنزل؟ هل في شخص ظلمته ولا في شخص كسرت خاطره؟ إذا أنت تقدر تصلح فصلح. إذا تقول تترك وراءك وجعا، إيه والله، إذا كنت أنت تقدر تعتذر اعتذر، إذا كنت تقدر ترجع الحق رجعه، إذا ما تقدرش على الأقل ادعي له وخلي النهاية تكون أخف من البداية، لأن الدنيا والله قصيرة ومولاها ربي والقلوب مش مضمونة تتغير. فالأثر بعد الرحيل إن فيه ناس يرحلوا لكن ما غبوش، أم رحلت لكن دعواتها ما زالت في بيتها، أب رحل لكن نصايحها ما زالت في أولاده، صديق رحل لكن ضحكته ما زالت في الذاكرة، معلم رحل لكن علمه في طلابه، إنسان بسيط رحل لكن خيره ما زال في ناس ساعدهم. وهنا نفهموا أن الإنسان ممكن يمشي من الدنيا لكن أثره ما يمشيش معاه، وهذا يمكن أجمل شيء يقدر الإنسان أنه يخليه وراه. آخر رسالة من برنامج من القلب، لو وصلنا لهنا وين لحظتنا لي توا، فهذا يعني أن رحلتنا قربت تتسكر وتنتهي. لكن قبل ما نسكره ونستقبل المكالمات نبي نقول لكل واحد فيكم، ما تستنوش مناسبة باش تقولوا لحد إنكم تحترموه وتعزوه وتقدروه وتحبوه، ما تستنوش لفراق باش يعرفكم قيمة الناس، ما تستنوش الخلاف باش تعرفوا قيمة الاعتذار، وردوا بالكم تستنوا المرض باش تعرفوا قيمة الصحة، وما تستنوش الرحيل باش تقول والله كان غالي عليا. قولها توا وانت موجود، قولها وهو يسمع أو هي تسمع، قولها وهي قدامك، لأن بعض الكلمات لما تتأخر تفقد فرصة إن هي توصل. أعتقد أني أعطيت الوقت الكافي للطرح الموضوع اللي هو الأثر، وخصصنا لنيات الحلقة صراحة، بس وعدت اليوم الأحد وعدتهم أن أنا يكون عندنا مكالمات من ساعة ونص، هنفتح المكالمات اللي حابين يتواصلوا معنا
لي آخر مرة في هذا البرنامج على 092-150-59-99 092-150-59-99. نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 عند مكالمة. أهلا السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خير عليك ملاك
0: نحن. باي الحمد لله شحالك أنت خلاص صوتك بعيد خلاص صوتك اليوم بعيد. ها؟
1: صوتكم بعيد.
0: حتى أنت ولا تقريبا صوته بعيد حتى هو. صوتك بعيد راه.
1: خير الراديو مش طالع تحت النقال عيت ولي ندور ما فيش الراديو.
0: موجود تقريبا والله ما نعرف موجود ولا.
1: ما يطلع ليش؟
0: باي أحمد.
1: أحمد. عيدكم مبارك إن شاء الله. تحية ليك ولي جوزك ولي مليك ولي أبوك ولي أمك. والله يحفظك إن شاء الله إن شاء الله ربي ما يغيبك علينا. تحية ليك وتحية لبنت ليبيا نقول عشان حالك اليوم. تحية لنورة تحية لبنت جربون كل من يعرفني.
0: تحية لك يا أحمد بارك الله فيك.
1: تحية صحيت على كل كلمة طيبة قلتها على كل كلام الله اللي قربتينا اللي ربي قربتينا بلسانك انت. الله يحفظك الله يبارك فيك. أهم حاجة سامحين على شياطريك كل ثلاثة أيام ثلاثة وجمعة معناها كل ساعتين ريقة شايط. أهم حاجة سامحينا بس.
0: لا مسامحتكم دنيا وآخرة أنتم سامحوني على التقصير بس.
1: لأن شنو كما سامحتينا شنو والله لا ساعتين هلبة معناها مشي طريقك وتوري فينا في الصح. الله يحفظك ويسترك إن شاء الله.
0: تسلم يا أحمد بارك الله فيك يا أحمد.
1: إن شاء الله ربي يحفظك والله إن شاء الله ما نفقدو
0: إن شاء الله.
1: وتحية لليلة الغرياني نقولها بارك الله فيك والله لو خية وأحسن سنة طلعت والله طلعت خير حتى من راجل كنقولها كأنك أعطيتيني الملايين مش كرت ولا ما نبيش لأنت إذا بنت ليبيا ما تبعته ليش.
0: بارك الله فيك يا أحمد.
1: الله يحفظك والله إن شاء الله ربي ما يغيبك علينا يا رب.
0: إن شاء الله يا أحمد بارك الله فيك.
1: بالله لك سمعينا وخيتي ملك والله كل ساعتين مشي طريقك أهم أجي أسمحك أنت هو.
0: لا والله مسامحتكم دنيا وآخرة يا أحمد.
1: حتى أنا والله لم سامحينك وفرحانيك وإن شاء الله فرحانين فيك وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطير.
0: إن شاء الله بارك الله فيك يا أحمد بارك
1: الله
0: فيك.
1: والله يرحم أمك والله يرحم أبيك اللي وراك والبطن اللي جابتك والله إلا جوهرة قد ما نقولوا لك كلامك ومقصرين في حقك أنت وبارك الله في

رجعنا لكم مع 99.3 لمواقع التواصل الاجتماعي أيضا على الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار عليكم. على 092 اللي حابين يتواصلوا معنا على 092-150-59-90 اللي حابين يتواصلوا معنا لليوم في حلقة الختام. ويا رب الختام يكون ختام مسك, بس يكون ختام مسك وتكونوا استفدتوا من هالبرنامج هذا وخليت أثر فيه زي كل مرة. وحتى لو غبت تتفكروا دائما الأثر اللي كان موجود في هالبرنامج هذا من خلال طرح المواضيع, من خلال نقاشي معاكم, من خلال الناس الموجودة على التيك توك والفيسبوك, من خلال المكالمات. فإن شاء الله خلينا أثر وإن شاء الله أنتم خليتوا أثر عند الناس. بح خل نحكي في كلام من القلب للقلب, نبي نحكي في كلام من القلب للقلب. تعرفوني أنا دائما في فقرة هيك بعد وين تكون موجودة, اللي هي فقرة من القلب للقلب اللي نتكلم فيها عن نفسي ونحاول زي ما أنا نتكلم عليكم ونحاول حتى أنا نتكلم على نفسي. الأمانة برنامج من القلب اشتغلنا عليه, كان صح متعب شوية, كانوا 3 أيام في الأسبوع وساعتين. فأنا ما يهمنيش مثلا كمية الوقت اللي كنت فيه موجودة معاكم أو الوقت الخدمة أساسا, لا لا لا, أنا يهمني الاستفادة الأخيرة من البرنامج, يهمني الأثر الأخير, شنو اللي خليته وراي. بس لأن نجاح البرنامج هو نفسه يخليك أنك أنت تستمري في الشيء هذا حتى لو وقفتي فترة معينة من الوقت, لما ترجعي أفضل من قبل. فبرنامج من القلب زي السنة اللي فاتت كان برنامج ليالي السرايا, بس كان ليالي السرايا وقتها كان في شهر رمضان المبارك, يعني تقريبا شهر بس, لكن يختلف على برنامج من القلب لأن استمرنا عليه لمدة شهور 3 أيام في الأسبوع. فصعب شوية الموضوع, أصعب من ليالي السرايا, رغم حتى ليالي السرايا له أثر عندي أنا خاصة وكذا عندكم أنتم. صوت الموسيقى شوية الخلفي جميل.

في فرق بين برنامج ليالي السرايا وفي فرق بين برنامج من القلب. ليالي السرايا استمر لمدة شهر، ولكن برنامج من القلب تقريبا 4 شهور أو 5 شهور تقريبا. والله ما نتفكرش على قد ما كنت نعطي فيه في عطاء، وكنت نحاول أني نجهز له في كل يوم، نحاول أني نجهز له ونحاول أني الكلام اللي نقوله فعلا يعشته يعشتوه أنتم، ونحاول أن نتكلم عن نفسي ونتكلم عليكم من خلال انتقائي في بعض الكلمات. فإن شاء الله هالبرنامج يكون برنامج خير، وزي ما خلينا ليالي السرايا أثر جميل، وقلت لكم إن في نهاية الحلقة في ليالي السرايا، خليني نرجع للخلف، قلت في ليالي السرايا نتمنى إن الخير ما ينتهيش، نتمنى إنكم أنتم تكملوا الرسالة اللي تعلمتوها من برنامج ليالي السرايا في شهر رمضان المبارك. بس حاليا تراكم في هلبة حلقات، نتمنى اختيار المواضيع كان موفق، نتمنى طرحي في المواضيع كان موفق، والأهم من هذا كله إن استفدتوا وغيرتوا من أنفسكم قبل ما تغيروا من الناس اللي حواليكم. صعب جدا صح؟ موضوع حلقتنا لليوم صعبة شوية. مرام تقولي كنتي موفقة ومبدعة ومتألقة، بارك الله فيك. بنقرأ تعليقاتكم. سالم يقول قطعتي قلوبنا، خليك في القناة ما صدقنا لقيناك. سالم جات في الأخير. أيوتا تقولي عسل، تسلمي أيوتا، بارك الله فيك. اكتبولي تعليقات حنقرأ. وربي بكيت، كلكم بكيتوا. الأثر الطيب تقول ربي يحفظك، أحلى أثر، تسلمي ملوكة، تسلمي. أسيناء تقول جنني والله، تسلمي. دكتورة مليكة تقول أروع وأجمل من ترك أثر ملاك محمود. مهرة تقول ربي يحفظك. رفيف كل حلقة كانت درس بالنسبة لي. جميل، هذا هو الأثر. ألا رائعة وتجنني وضحكتك تخلي حتى الحزين يضحك، تسلمي. ألا عسكري يقول ربي يحفظك وخيتي، والله يعز ما عرفت، تسلم تسلم. حسين يقول له، وحسام يقول حفظك الله ورعاك. قلت لكم اليوم حنقرأ تعليقات وحنسمع مكالمات. فطومة تقول الوداع صعب جدا صعب، بس ما مش لازم يكون حزين، يعني علاش تكون حزين، مرات تكون بداية جديدة لأشياء جديدة. مرام انت أكبر كنز والله، تسلمي تسلمي. السولة حاولوا عندك علم دمعتي نزلت، نفكر نخلي أثر أم لا. لا لا حتخلوا أثر، أنا متأكدة كل واحد فيكم كان معاي من البداية أو النهاية أو التحق بينا، أنا متأكدة إنكم أنتم خليتوا أثر في قلوب الناس. أنا متأكدة أن كل واحد فيكم دار أثر في حياته. ممكن أنا تشبحوا فيها تو ندير في أثر من خلال الحلقات، بس أنتم في حياتكم تديروا في أثر، وهذا بروحه إنجاز. وممكن أنتم تقدموا في أثر أكتر مني را، وأعظم مني وأحسن مني. فكل واحد فيكم عنده أثر وطريقته. جيجي تقول حتى أنت خليتي فينا أثر كبير. يكفي أن أنت أثر، تسلمي تسلم يا محمد. السورة تقول زيتي لي أثر كبير. إن شاء الله التوفيق دائما من الله سبحانه وتعالى، ونتمنى لكم دائما التوفيق، وأسعوا دائما أنكم تخلوا أثر في حياتكم، بصمة هيك تخلوها لأنفسكم، حتى لما يتفكركم الناس يتفكركم بخير، حتى لو كان تفكركم بشر. من الإنسان ما يخطئ إشرة، الإنسان مش معصوم عن الخطأ. باش نقول لكم لا إحنا معصومين وما نديروش مشاكل وما نديروش بصمة مش حلوة أو كذا، لا لا لا لا، كلها الدنيا هذه كلها فيش إنسان معصوم عن الخطأ. ممكن أنا خليت في قلب إنسان أثر جميل، في قلب إنسان شخص آخر خليت أثر سيء. هي هيك الحياة، هي هيك.
أيت تقول ملاك خلت أثر في كل المتابعة وحتى في كل شخص عابر مر من كلامها، كل حرف وكل نصيحة وكل موضوع. اسلامي أيوتا، بارك الله فيك. أيوتا كانت دائما توصل في فكرة تنصح وتخلي الواحد يراجع نفسه ويشوف الأمور من زاوية مختلفة. ألا تقول أنا إنسانة ما نحبش الوداع لأنه يأثر فيها. ربي يحفظك ويسعدك ويوفقك في حياتك. أثر الطيب تقول حيك وحي أصلك بنت بلادي. تسلم، بارك الله فيك. سالم يقول الأثر يدور على المسير، فسيري على بركة الله. هو التوفيق دائما من الله سبحانه وتعالى ورضا الوالدين. فلو لقيتوني أنا في يوم يامات عندي أثر في حياتكم، فأعرفوا أن دعاء والدي لي ما ضاعش هباء منثورا، ونصائحهم وكلامهم لي ما مشاش هباء منثورا، حتى القيم والمبادئ اللي علموني عليها ما مشتش هباء منثورا. فلو أنا حتقولوا لي من الأثر اللي في حياتك، حنقول لكم بوي وأمي صراحة. هذا أجمل أثر في حياتي، لأن من صغري تعلمت وكذا وخلوا أثر جميل في حياتي ولا زالوا. وأيضا مش هننسى طبعا، ما ننساش شريك الحياة طبعا، حتى هو خلى أثر جميل ومازال الأثر هذا. الصديقات طبعا خلوا أثر حتى هم، سواء اللي قاعدين سواء اللي كانوا فترة قصيرة من الوقت ورحلوا، فهم خلوا أثر جميل. بحب نشكركم جميعا على الأثر، زي ما أنتم تشكروا فيها أنا نشكركم ورد لكم الشكر هذا على الأثر الجميل. ولكن خلوني ناخذ فاصل قصير على 092-159-59-99 092-159-59-99 فاصل ونرجع.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 على راديو السرايا داخل مدينة طرابلس، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا ومرحبا بالجميع، كل باسمه وبصفته، سواء على المواقع أو اللي يسمعوا فينا حاليا. واخدنا موضوع الأثر، لأن الأثر مش شرط يكون حاجة كبيرة، أو نعتقد أن هي تكون حاجة كبيرة مثلا، لا لا، مش شرط أنك أنت تكون إنسان مشهور أو إنسان يعرفوك الناس أو عندك منصب معين ولا شاد مكان معين ولا الناس كلها تعرفك. لا لا لا، الأثر مراتي من داخل بيوتنا، من أبائنا، أمهاتنا، من خوتنا، من أخواتنا، من أقرب الناس لينا. هذا هو الأثر اللي هو داخل عائلاتنا، مش شرط يكون أثر خارجي، مرات يكون حتى من الدائرة الخاصة بينا، الزوج، الأبناء، الأصدقاء، الصديقات، وهكذا حتى زملاء العمل. مرات حتى زملاء العمل مش بينك وبينهم شيء إلا خير ومرحبا وكذا، ولكن مرات داروا لك موقف معين وأثر معين. فهذا هو الأثر اللي همنا فعلا. إن مثلا في التربية بالذات، تربية الأمهات، تربية الأباء لأبنائهم، غرس القيم والمبادئ، غرس الأخلاق والسلوك، كل شيء ممكن يكون من الأثر. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف حالك؟
2: علي الصوت شوية.
3: الإعلامية الراقية، مثال للبنت الليبية الحقيقية، مش الأمثال اللي نعرفهم هذيك. الأخلاق،
2: علي الصوت شوي.
3: أروع وأجمل ما كانت، مذيعة راقية وخلوقة، تمثل الفتاة الليبية على الحق. شهادتي فيك مجروحة طبعا صديقتي، مش تركتي أثر فيا، لأنك ما زلتي قاعدة معي طبعا.
2: أكيد.
3: يعني دكتورتك
2: الصوت ضعيف، الصوت المكالمة ضعيف، خليك على المكالمة، بس خليك في المكالمة، الصوت ضعيف، ترى عدلي الصوت بس.
3: الصوت ضعيف،
2: ترى تكلمي توا، تكلمي دكتورة.
3: فأنت بالنسبة لي مش أنت تركتي أثر بالنسبة للبرامج الرائعة تقدمي فيه تسليبي للناس كنموذج ليبي راقي بأخلاقه وجماله وبعلمه. أما بالنسبة لي لا، في وجودة على طول هاتفي مجروحة.
2: بقى نقول لك شيء، اسمعيني، تسكري تو المكالمة تمام، تتصلي بي على رقمي الخاص وندخلك يلا. مكالمة أفضل
3: يلا.
2: بقى ناخده فاصل قصير جدا ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3. يلا ناخذ المكالمه هاي. الو السلام عليكم. دكتوره طبعا.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا.
1: ان شاء الله يكون صوتي واضح.
0: لا واضح توا كده واضح.
1: تفضلي. العالميه الراقيه ملاك محمود. المثال الاروع والاجمل للبنت الليبيه، مثال النموذج الليبي للمراه الليبيه المضبوطه الحقيقي، مش اللي نشوفه فيه في أشياء لا أخلاقية. شهادتي فيك مجروحة بما أنك صديقتي. بالنسبة لي أنا ملاك محمود ما تركتش أثر، لأن الأثر موجود كصديقة هي. أما الأثر اللي تركتيه في الناس مستحيل، طبعا مستحيل حينسوه. وممكن نحن نفتقد النموذج الرائع في والبرامج، في البرامج الرائعة اللي ما عادش فيه منها توا بصراحة، كل مواضيع هزلية يعني. اما بالنسبه لي انت معي على طول يعني، انا مش عارف ايش تاثرت من الحلقه.
0: ممكن انت
1: يعني موجوده في حياتي على طول.
0: بس انا ممكن يا دكتوره على خاطر ان ممكن انت تاثرتي لي انا ملاك الاعلاميه مش ملاك الصديقه.
1: ايه ممكن صح. صح ما قلت لك، هو افتقاد نوع من البرامج اللي صراحه محتاجين احنا كشعب ليبي، نموذج يشرف المرأة الليبية الحقيقي بجمالها ورقيها وأخلاقها بصراحة يعني. شهادتي فيك مجروحة فعلا. اللي يعرف ملاك عن حقيقة وعن قرب، طبعا هي تختلف نهائي عن الإعلامية، هي طيوبة جدا جدا جدا جدا جدا جدا رائعة، ذات البسمة شو نقول عليها، مهما نوصفك ما نعطيكش حقك. إنسانة بكل معنى من الكلمة، الله يرحم الأم والأب اللي ربوك وعطوك الأخلاق الحميدة الراقية المتألقة بدينها وبثقافتها. أنت شرف صراحة، شرف المرأة اللي بيها بجد.
0: بارك الله فيك دكتورة، وأنا سعيدة جدا أنك أنت قدمتي هالشهادة هذه للإعلامية ملك وليست للصديقة.
1: حبيبتي
0: تسلم. نلتقي كده. شكرا بارك الله فيك. شكرا. بعد هيك خلاص يعني نعتبره ان احنا يعني هي تكلمت على الانسانة الاعلامية اللي تقدم في رسالة معينة ووجهت الشهادة هذه اللي في حقي وجهتها للإعلامية اللي قاعدة تقدم في برنامج من القلب، ولكن لصديقتها هي عارفة أنها هي تكون على تواصل دائما. شو رايش أتصلي؟ بقى ناخذ فاصل وبناخذ مكالمة بعدها طول. هي أصلا اتصلت. لا مش لازم، أنا ندخلها طول مكالمة أو ناخذ فاصل قصير إنه باش نتفق معه. تمام.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ناخذ المكالمه. يلا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك ملاك؟
0: الحمد لله في نعمه والله.
1: والله صراحه اخر يوم والقلب حزين، يعني اللي بنفتقده لامكانك، نفتقده لمواعيد برامجك، لكلامك، لنصايحك. فنحب نقول لك من هذا المكان، نحب نحييك صديقتي. اليوم هو آخر حلقة في برنامجك، حبيت نقول لك من قلبي قداش أنا فخورة بك وبالجهد والتعب اللي أنت قدمتيه طول الفترة اللي فاتت. فرحت نشوفك تتألقي يوم بعد يوم بحضورك المميز، بكلامك الراقي وروحك الجميلة اللي وصلت للناس وخلاتك قريبة من قلب كل من تابعك. نهاية برنامجك مش هتكون نهاية المشوار، بالعكس هتكون بداية، هتفتح لك أبواب لنجاحات أجمل وأكثر. ربي يوفقك دائما ويفتح عليك من أوسع أبوابه، يكتب لك أيام مليانة فرح وتألق ونجاح. فخورة بيك ومشوارك الجميل، وإن شاء الله ديما من نجاح لنجاح. كنت خير صدوقة الصديقة، كنت الابنة البارة، كنت الزوجة الصالحة، كنت المذيعة المتألقة، وبإذن الله حتكوني أحلى أم.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك.
1: مع السلامة.
0: تسلمي، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. ماشي، قدرت نتكمل؟ أعطيني فاصل ولا مكالمة. يلا.
2: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أستاذ ملاك، يسعد مساك، بكل خير إن شاء الله. بقيتي جديات تخلي فينا أثر صعب، والله صعب إني أنت بصدق بصدق. كنت المرأة المثالية لجميع الفئات، من بنات ومن كل شيء، من نصائحك، من فعلا نخلف على البصر إجاباتك، وربي يحفظك ويطول في عمرك يا رب
0: إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. تسلم
2: تسلم وفيك بارك الله. إن شاء الله.
0: أنا عرفتك مني بس مش هنذكرك تو. تسلم، بارك الله فيك. على 092-150-59-99. وعليكم السلام تالية.
3: تالية ملاك،
0: أهلا وسهلا يا تالية.
3: يا مرحبا، يا مرحبا بيك.
0: يا مرحبا، اهلا وسهلا.
3: والله عز علي ان اخر حلقه لك، ان شاء الله يا ربي ما تكونش اخر حلقه لك في عام، بس يعني فتره ان شاء الله وتعدي
0: ان شاء الله،
3: وباذن الله ترجعي افضل وافضل واقوى زي ما عودتينا دائما. ربي يحفظك، وانت مثال للإعلامية الناجحة. ربي يحفظك ويرعاك، ما شاء الله تبارك الرحمن عليك، ومشرفتنا ورفع روسنا كإعلامية ليبية وسيدة ليبية. والله نفخر بيك يا حبيبتي، ربي يحفظك ويرعاك يا رب.
0: الله يبارك فيك يا تالية، وانا سعيدة جدا ان نسمع صوتك حتى في نهاية، يعني حتى في الحلقة الختامية مو مسمعت صوتك في الراديو.
3: يا ربي، ربي يحفظك يا ربي.
0: تسلمي.
3: والله فعلا شهادتي فيك مجروحة، بس لازم نقول الحق، وهذا فعلا يعني نقول في الحق. ربي يحفظك ويزيدك توفيق ويزيدك يا ربي خير وبركة.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
3: ويحفظك ويرزقك يا رب، يعطيك لا يرضيك يا رب.
0: اللهم أمين، شكرا.
3: ونشد على يدك مزيد من البرامج الجميلة والبرامج الهادفة إن شاء الله. أو ما عادش ما نقول بصراحة، يعني يعجز اللسان بصدق.
0: تسلمي يا تالية، تسلمي، بارك الله فيك، بارك الله
3: فيك. شكرا حبيب،
0: شكرا على المكالمة الحلوة، شكرا، بارك الله فيك. كل مكالمة أحلى من الثانية، ممكن أنا محظوظة في الشيء هذا الحمد لله على محبة الناس. الحمد لله إن الشيء هذا هو اللي كسبته في المجال هذا. يعني ما عليكم السلام لكل من التحق، بنا عالصفر 92 150 59 99 صفر 92 150 59 99. وعليكم السلام لكل من أتانا. نأخذ فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 على راديو السرايا. عندنا صبري شنو يقول صبري يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الورد لكل الليبيين، نورتونا أحلى ناس. ويقول: أحلى مساء النور والسرور يا أستاذة ملاك. وعمران عويدان يقول: ما شاء الله برنامج ناجح من كثر الأفراح. به عندنا محمود شنو يقول: من القلب حيث للكلمة إحساس، وللغياب حكاية، وللأثر ذاكرة لا تنسى. إلى أسرة برنامج من القلب، وإلى المذيعة المتألقة ملاك محمود، وكل القائمين على هذا الموعد الجميل في إذاعة السرايا 99.3 FM، تحية تليق بكم وبكل ما تقدمونه من كلمات تلامس القلب وتفتح نوافذا للتأمل في تفاصيل حياتنا ومشاعرنا. وفي حلقة اليوم نقف عند موضوع يحمل الكثير من المعاني: الأثر عند الغياب، ذلك الأثر الذي لا نكتشف قيمته أحيانا إلا عندما يغيب صاحبه، فنكتشف من كان يسأل ومن كان يفتقد ومن ترك حضوره في تفاصيلنا حتى أصبح غيابه واضحا في كل شيء. فالغياب لا يكشف فقط من نفتقد، بل يكشف أيضا من يفتقدنا ومن كان لحضورنا في حياته معنا. هناك أشخاص يغيبون عن أعيننا لكنهم لا يغيبون عن القلب، لأن أثرهم أعمق من المسافة وأبقى من الحضور. ويبقى السؤال الذي تطرحه الحلقة، حلقة اليوم، على كل قلب: من الشخص الذي ترك غيابه أثرا لا يزال حاضرا في حياتك؟ وما الشيء الذي أدركت قيمته بعد غيابه؟ كل التحية لأسرة من القلب، ولكل مستمع اختار أن يجعل من الكلمة مساحة للبوح، ومن الإذاعة جسرا يصل القلوب بالقلوب. دمتم دائما صوتا يصل إلى القلب ويبقى فيه. هداية تقول: كل الشكر، هداية سنوسي طبعا، تقول: كل الشكر والتقدير على كل العطاء والأثر الطيب اللي خليتيه في الراديو طوال الفترة اللي فاتت. صوت وبرنامج تركوا بصمة حلوة مميزة، نتمنى لك كل التوفيق والراحة في فترة غيابك، وترجعي لجمهورك والمايك بألف سلامة، وربي يحفظك ويوفقك ويحفظ كل المتابعين ويكتب للجميع الخير والراحة وين ما كانوا، اللهم أمين يا رب العالمين. على 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا، أيضا كل من التحق بنا عبر التيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار. حناخدوا فاصل ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا مواقع التواصل الاجتماعي. عندنا مكالمة ونقول ألو. السلام عليكم.
1: أيوة عليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: حالك ملوك، أخبارك؟
0: الحمد لله في نعمة والله. إيش حالك أنت؟ إن شاء الله طيبة.
1: والله تمام الحمد لله. نحب نقول لك أنت مستغرة ملكت قلوبنا، بس ملكت كيف نقول لك
0: كيف تقولها،
1: ملكت الأثر في حياتنا، وخليتي بصمة، وكل ما واحد قد يصعب فيك يقعد يدعي لك ويدعي والديك بالخير.
0: الله يبارك فيك
1: على الدرب اللي بعد الدرب اللي دراها لك رب العالمين. وإن شاء الله يا ربي ما يكون سنة آخر حلقات، إن شاء الله يا ربي يكون في حلقات جديدة وبرامج جديدة يا رب العالمين.
0: أكيد أكيد أكيد بإذن الله واحد الأحد. وأنا حابة نشكرك على فكرة.
1: صح. أه؟
0: أنا حابة نشكرك.
1: تفضلي والله مش بيناتنا يا ملوكة.
0: أنا حابة نشكرك إنك أنت خصصتي شيء هيك خاص بي أنا، والشيء هذا يعني أخذه من جهدك وأخذه من وقتك.
1: تستاهلي.
0: عارفة إن
1: والله تستاهلي
0: ملوكة. عارفة إنك أنت حتقولي لي هالكلام هذا، ولكن مجهودك عليه وعطائك عليه هذا لازم تشكري أمام الناس، فحابة نشكرك أمانة أمانة قدام الملا، ونقول لك شكرا لأنك قدرتي شيء زي هذا.
1: بارك بارك الله فيك ملوك، تستاهل كل خير يا رب العالمين، تستاهل كل خير يا ملوك.
0: تسلمي تسلمي.
1: إن شاء الله يا حنة، إن شاء الله يا رب يكون خطواتك يا رب العالمين بركة وخير يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا شكرا.
1: ماشي. سلامات.
0: شكرا.
1: مع السلامة.
0: شكرا مع السلامة مع السلامة. في هالبنات كي حابين نشكروهم، ممكن مش حتوصل لهم البت اليوم تقريبا، مش حيوصل، بس أكيد حتنزل إعادة للحلقة خلال هالأسبوع هذا. وحابة نشكر كل مستمع يسمع فيا عبر أثير راديو السرايا 99.3، الناس اللي تتصل بيا. أنا خايفة نقول أسماء، وخايف حتى أني مثلا ننسى حد يعني، فهمتوا؟ فشكرا لكل مستمع اتصل بينا، سواء المستمعين اللي كانوا أوفياء خلال برامجي، والأهم من هذا كله حابة أني نقول لكم أنتم أساس البرنامج، وأعطيتوا معنى للبرنامج بكلامكم، بطبيعتكم، بعفويتكم، بالكلمات البسيطة اللي تختاروا فيها. فشكرا لكم جميعا، وإن شاء الله رسالتي توصل حتى في الإعادة، وتكونوا أنتم سعيدين جدا بالشيء اللي قدمته لكم. وأهم شيء خلوا أثر جميل، وادعوا لي دائما بالخير، دائما ادعوا لي بالخير، هذا أهم شيء وأهم مكسب. في رسالة وصلتني في الخاص من أنجل، تقولي إلى صاحبة الأثر الجميل وإلى صديقتي الغالية، اليوم مش مجرد ختام حلقة ولا هو نهاية مشوار في برنامج اسمه من القلب مفروض، اليوم هو ختام مرحلة أثبتت فيها أن الإنسان بأخلاقه يفرض احترامه، بحضوره يترك بصمته، وبطيبة قلبه يكسب محبة الناس. يا صاحبة السرايا، يمكن اليوم تنتهي حلقاتك في الاستوديو، لكن الأثر اللي تركتيه ما ينتهيش، لأن الأثر الحقيقي ما ينقاس بعدد الحلقات ولا بطول الظهور، الأثر الحقيقي ينقاس بما تتركه القلوب في قلوب الناس. وانت تركتي أثرا يشهد لك قبل ما يشهد عليك. شن تقول أنجل تاني؟ تبت اسمك بكل فخر ورفعتيه بأخلاقك، أو تبتي اسمك بكل فخر ورفع ملك. والجميل فيك انك رغم حضورك وتميزك بقيت الانسان المتواضع الخلوقة المربات، ونقول احنا بالليب المتربي اللي تعرف قدر الكلمة وتحترم الكبير والصغير وتتعامل مع جميع بذوق وأصالة وتربية.

يشهد لها كل من عرفها والتعامل معها، وهذه والله هي المكاسب الحقيقية. إن الإنسان يطلع من أي تجربة وهو كاسب محبة الناس واحترامهم، وسيرة الطيبة تسبق وين ما راح. وتذكري دائما قد تنتهي البرامج وتتغير الأماكن وتطوي الصفحات، لكن الإنسان الأصيل يبقى أثر حيا حتى في النفوس، واسمه حاضرا بالخير ومكانته محفوظة بالمحبة والاحترام. ختامها مسك يا بنت الأصول، ويا صاحبة الأثر الذي يليق باسمك وروحك، ومن السرايا إلى كل مكان تذهبين إليه. قلتها بطريقتي، عسى هذه بطريقتها هي، على فكرة هذه بكلامها هي تقول له عسى اسمك أو عسى خطاك ما تعرف إلا النجاح، وعسى اسمك دوما مقرونة بالخير والفخر. كلمات الواحد شو بيقول؟ عندما بيقول بس شكرا على كل كلمة وكل أثر خليتوه أنتم في حياتي أنا. بس بشرة تقول صح لسانة تعبيرها جميل وفي محله، أحلى من يجينا والله يا بشرة. شكرا لأنك كنتي أثر. حي أنجلو كلماتها. أي والله أي والله أي والله. كنت أنا بنعاود كلامي اللي بنقوله، بس خلاص فيش داعي. قرين تقول تستاهلي كل خير يا طيبة، تسلمي بارك الله فيك. خلاص أنا ممكن نختم، معش قادرة نكمل باقي الحلقة. ونعتذر من الجميع إذا كان ما عطتش مساحة، أو إن حسيت روحي خلاص معش قادرة إني يعني نتماسك نفسي، ولا ونحاول بقدر الإمكان إن ننهي الحلقة على الساعة 8 كالعادة يعني، ولكن هذه الظروف وهذا الوقت. وانا عارفة طلتي جت المرة هذه سريعة خفيفة ظريفة، وهيك نوصلوا ختامها مسك. يلا الأنشودة المعروفة عليّ.

وهيك نكون وصلنا لآخر كلمة في آخر حلقة من القلب. لكن قبل ما نسكر المايك نبي نقول لكم ممكن البرنامج وصل للنهاية. دقيقة بشرة تقول على الصعيد الشخصي ملوكة من أرقى الناس اللي ممكن تتعامل مع أي حد. عن نفسي شكرا لأنك لازلتي نعمة الصديقة. شكرا شكرا يا بشرة. شكرا. خليني نختم على خير لو سمحتوا. نبي نقول لكم إن ممكن البرنامج وصل لنهايته لكن الأثر مليشي نهاية. نقص لي شوية في الصوت. ممكن صوتي حيكون آخر يوم نقدم فيه البرنامج هذا أو ممكن نستمر عليه خلال الفترات الجاية، ولكن نتكلم عن اللحظة الحالية. ممكن صوتي يسكت لكن أتمنى كلماتي هي اللي تقعد وأثري هو اللي يقعد. ممكن الحلقة تنتهي لكن أتمنى الرسالة تبدأ منكم أنتم المرة هذه، ما تبدأش مني أنا بديس. أنتم تكملوا علاقاتكم من وفي آخر لحظة نقولوا إذا قدرتوا تكونوا أنتم الشخص اللي الناس كلها تتفكره أول ما تتفكره تبتسم. كونوا اليد اللي تمتد وقت الشدة، وكونوا الكلمة اللي تطمن، وكونوا القلب اللي ما يوجعش أبدا. كونوا الإنسان اللي حتى بعد ما يمشي يبقى أثره حلو. أنا ملاك محمود وهذه كانت من القلب للقلب، من أول كلمة لآخر كلمة. كنت معاكم من القلب واليوم نخلي

أعطيكم ما أجمل شيء ممكن نخلوه لبعض، أثر طيب، ذكرى حلوة، دعوة صادقة، وربي يكتب لنا ولكم الخير وين ما كنتوا تكونوا، ويجعلنا وإياكم من الناس الذين مروا في حياة حد وخلوا فيها نور مش وجع، ولو غابوا يبقى منهم شيء جميل. ربي يحفظكم ويفرح قلوبكم ويجبر خاطركم ويجمعنا دائما على الخير. إلى اللقاء. مش لأن الحكاية تمت را أو انتهت، لكن لأن لكل حكاية وقت تسكر فيها صفحاتها وتبدأ صفحة جديدة. كانت معاكم ملاك محمود، وهذا كان من القلب للقلب، سلاما على كل قلب سمعنا خلال هالفترة هذه كلها، وسلام على كل قلب أحبنا بصدق، وسلام على كل أثر طيب تركناه، وسلام على كل أثر طيب سنتركه من اليوم وفي لحظة غيابنا من هذا البرنامج من القلب إلى القلب. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. شكرا من القلب إلى القلب، وإلى اللقاء في موعد قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. قال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أو كما قال عليه الصلاة وأزكى السلام. أما بعد، إخوتي الكرام، الحمد لله الذي من علينا بكرمه وإحسانه، الإنسان إذا تعود على الشيء واعتاده يخرج ذلك الشيء من حيز الآيات والدلالات إلى العادات والمألوفات. آية عجيبة وعظيمة، ولكن لا أحد ينتبه له. يعني دخلت المسجد في ظلام، وما أن تلبث يسيرا حتى تخرج إلى الخارج في ضياء. ما هذا الذي تكون؟ وكيف انقلب الظلام إلى ضياء، وتقلب الليل إلى نهار؟ شيء اعتدناه منذ الصغر، فالمعتاد لا ينتبه له. لو أن طفلا ونحن جالسون هنا، طفل صغير سنة ولا سنتين، بكى وصاح صياحا شديدا، لا أحد يأبه لذلك، لأنه متعود من طبعه. أما لو أن مثل صياحه صاح رجل كبير، لا استغرب الناس ولا تفكروا وما الذي حدث. وكذلك جالس بصوت مرتفع على أنه يسن خفضه، ولكن لا يحبس، فالعطاس من الله والتثاؤب من الشيطان حديث صحيح. لكن عطس عاطس بصوت شديد، يعني الأمر متعود ما في مشكلة. لكن مثل هذا من غير عطاس شيء مشكلة. ما الذي أريد أن أرمي إليه؟ القرآن يذكرك، كلام الله رب العالمين يذكرك بهذه النعم المنسية التي لا يأبه فيها أحد ولا ينتبه لا أحد. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، عشته الليل الآن دخل عليك ليل سكنت فيه وسكن الخلق كله فيه، والنهار مبصرا هكذا ترى، جرم كبير يسمى بالشمس، قال بعض المختصين إنه أكبر من الأرض مليون مرة وأزيد، يطلع من مكان غير الذي غرب فيه، غربت الشمس لجهة المغرب والآن جهة الشرق، ومن غير تكليف لكم يا بني آدم، ولا مطالب منكم لها بنزينا ولا بترولا ولا وقودا، من الذي أنعم بها عليك؟ وهل شكرته على ذلك؟ وهل تذكرت أن هذه من أكبر نعم الله؟ أو ما كان الله يذكرك دائما أنها آية عظيمة؟ يقلب الله

0: حتى إذا جاءوا عنده سألهم هذا السؤال. الله أكبر، سؤال عظيم، سؤال يرجف له قلب المؤمن. قال: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون يدفعون إلى الله. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. الله أكبر، كذبتم بآياتي لم تحيطوا بها علما، ما أشغلتم أنفسكم في التفكر فيها، أخبروني ماذا كان شغلكم، إيش كنتم تعملون، أم ماذا كنتم تعملون. يا ربي كنا شوينا بيوت وأبراج وكباري وسيارات وقطارات وطائرات، أنتم ما سويتم شيء، هذه كلها نعم الله عليكم أعطاكم إياها. وصيتي أنا رب العالمين، ماذا فعلتم فيها؟ أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ثم قال مباشرة: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وكأنه يقول يعني سبحانه: لو لم يكن إلا الليل والنهار لكفى بأن تؤمنوا بالله، هذا الشيء الذي تعودته منذ صغرك أيها الفرد من هذا الجنس الذي يسمى بالإنسان، تعودت عليه وصار عاديا، وأنت بكل بساطة تقول لصاحبك: أراك بالليل، أنت في نهار أشوفك بالليل، والذي في إن شاء الله صباح، وما هو الليل، وما هو الظهر، وما هو العصر، وما هذا القالب، الكون العجيب البديع والعجيب. الله أكبر، نحن الآن في وقت طلوع الشمس، صح؟ شروق الشمس. قوم مرة أشرقت
1: دقيقة.
0: الله أكبر. وأقوام آخرون من بني جنسنا بني آدم غربت لهم شمس هذا اليوم، يوم الأحد غربت لهم الشمس، من كان في نيوزيلندا وشرق وهذه البلاد على تفاوت بينهم، ممكن الساعة جوجل تخبرك الآن. وآخرون غربت لهم شمس أمس التي، وكلها شمس واحدة، ولا اختلاف ولا خلطة ولا مشاكل، ولا سمعتم أبدا أنه حصل خلط في الموضوع، وكله بالدقة العجيب والتدبير البديع. ما يكفيك يا ابن آدم تؤمن بربك؟ أو ما يكفيك يا ابن آدم أن تتخذها آية؟ شوف الآية اللي بدأنا بها في سورة الرعد، قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. يعني أنت كل يوم ترى الشمس ولكن يذكرك هذا كل يوم ترى السماء ولكن يذكرك أنها بدون عمد، في شيء قام لك بدون عمد؟ سقف المسجد هذا يقوم لك بدون عمد؟ بيتك هذا، برجك هذا قائم بدون عمد؟ السماء بدون عمد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر، يفصل الآيات. لماذا؟

0: يا ربي
1: لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فصل لك الآيات حتى تؤمن بلقائي وتوقن بالوقوف بين يديه. نعم يا إنسان، كنت نطفة من ماء مهين، مهما كان اسمك الآن ومهما كان رسمك، فلقد مررت بتلك المراحل: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنينا صغيرا في بطن أمك، ثم خرجت من بطن أمك كما يقال في لغة عصرنا بدون هوية، لا يعرف لك أي شيء، فقط ذكر أو أنثى، فلان ولد له مولود ذكر أو أنثى، بس فقط ما عندك أي شيء، لا اسم ولا رسم ولا. وها هنا رباك الرب، الرب ربك. شوف كلمة الرب، الله له أسماء كثيرة جدا، لكن الرب لها علاقة خاصة بالمربوب الذي هو أنت. كعبادتك كلها على هذه، أنت في الصلاة الحمد لله رب العالمين، في الركوع سبحان ربي، لا تنسي الإضافة، سبحان ربي العظيم، فإذا رفعت ربنا ولك الحمد، فإذا سجدت سبحان ربي الأعلى، فإذا جلست ربي اغفر لي وارحمني، وهكذا. رب تذكرك بمربوبيتك أنت، وأنت هذا الجنين وقد رزقك وأنت في بطن أمك، ولما قطع الناس هذا الحبل الذي كان يوصل إليك الطعام، كما قال أحدهم: قفلوا بابا فتح لك بابين، ثديي أمك أشغل مصنعا لا ما كان يشتغل من قبل لخروجك أنت. أنت خرجت، علم الله أن طعام الكبار كاللحم والرز والطماطم والخيار ليس بصالح لك، فأشغل مصنعا صنع لك لبنا، جاء اللبن وجئت أنت، لكن لا تعرف كيفية الرضاعة. عملية الرضاعة ليست بأمر بسيط، من علمك الرضاعة وبأي لغة فهمتها؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهل أنتم شاكرون؟ اللهم لك الحمد والشكر. وهكذا مررت بتلك المراحل حتى رباك الرب سبحانه، وفي كل مرحلة يعطيك ما تحتاج إليه. عندما كبرت واستغنيت عن لبن الأم أنبت لك الأسنان، الأول ما كنت في حاجة إليها، أنبت لك الأسنان ليهيئك لطعام الكبار. الطعام نفسه من صنعه، فالأمم المتحدة مع الأمم المختلفة لو اجتمعوا على أن يصنعوا حبة واحدة من حنطة أو شعير أو حبة رز واحدة لا يمكنهم. فالذي يطعمك هو الله، والذي يسقيك هو الله. واستمريت على هذا ومررت بتلك المراحل كلها، ثم ماذا؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ستموت وتخرج من هذه الدنيا بدون اختيارك، كما جئتها بدون اختيارك، ثم يقضي الله أمرا كان مفعولا، وتنتهي مظاهر الحياة كلها في هذا الكون، ولا يبقى إلا وجهه الكريم، كما قال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم الله يأذن بصبيحة ليس اسمها يوم الأحد ولا الاثنين ولا الجمعة ولا الخميس، بصبيحة اسمها يوم القيامة، يوم الطامة الكبرى ويوم الصاخة، يوم القيامة. أنت ستصبح فيها كما أصبحت في هذا اليوم، والله ولا ينقصك شيء، عقلك كما هو، كل شيء كما هو. تستيقظ من قبرك بسماع صيحة قريبة منك، واستمع يوم ينادي.

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. فتخرج من قبرك مغبرا بغباره من قرنك إلى قدمك. وها هنا بدأ فصل آخر من وجودك. أنت عندما ما مت لم تفنى، أنت انتقلت من دار إلى دار. وها هنا اختلف البشر، فمعظم الناس أنكروا هذا ورفضوا وقالوا ما في حياة بعد الموت، مستدلين بأن الإنسان إذا مات صار ترابا. وغضب الله من هذا غضبا شديدا، قال وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تنكر على الله الذي أراك هذه الآيات الكبرى أنه يحييك بعد موتك بقدرته سبحانه، ومن الذي خلقك أولا؟ نعم. فتستيقظ يوم القيامة وها هنا تلقى الله سبحانه، وقد وعد الله أن كل واحد منا سيأتيه فردا، قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كيف مجيئهم؟ أخبرها في سورة النمل، قال ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من هذه الفزعة والصعقة قال عليه الصلاة والسلام أول من تشق عنه اليوم القيامة، ثم قال أنا أول من تشق، فإذا بموسى ماسكا بالحرش، فقال هل كوفئ بالصعقة التي صعقها حين رأى الجبل يندك أمامه أم أنه استيقظ؟ الله أعلم. إلا من شاء الله. أقل وكل أتوه، وعلى قراءة جمهور القراء وكل آتوه داخرين خاضعين. ما في كبر ولا في تميز ولا في مواكب رؤساء ولا ملوك ولا شيء، وكل هؤلاء هم أحقر الخلق يوم القيامة إن لم يكونوا مؤمنين، إن لم يكونوا مؤمنين. فهكذا الناس على فريقين، منهم من يساق إلى الله وفدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام، الأمر جد خطير، والمسألة ليس بالهين، والله يخاطبك ويكلمك، القرآن كله يذكرك بهذه المنسيات، وكل ما تراه من آيات الله أو تسمعه في دنيا إنما هي دليل على قدرة الله أنه سيبعثك، وأنك ستقف بين يديه، وأنك لم تخلق لهذه الدنيا، هذه الدنيا معبر. وأنت رأيت بنفسك طفل صغير شاب شيبة كذا، موت إن لم يأتيك الموت وأنت شاب، أنت خلقت لدار لا زوال لها ولحياة أبدية، والله جعل لك الخيار أن تتخذ. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ولكن هذه مشيئتك أيضا ليست بالمطلقة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته. اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، واجعلنا من عبادك المؤمنين كما جمعتنا يا رب العالمين في هذا المكان وفي بيت من بيوتك، وأذنت لنا بذكرك ووقفنا بين يديك وصلينا. اللهم إنا نسألك يا الله يا كريم أن تجمعنا في مستقر رحمتك ودار كرامتك، نحن ووالدينا وإخواننا وأخواتنا وكل من سبقنا من أهلنا وأقاربنا وأصحابنا وجميع المسلمين. اللهم اجمعنا يا الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
نسألك يا الله سؤالا عظيما، وإن كنا لسنا أهلا له، لكنك أنت أهل الفضل وأهل المن، وهو أن تجعلنا من رفقاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنان. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأشربنا من حوضه، واجعلنا من مرافقه في الجنة يا رب العالمين. نحن والدينا وجميع المسلمين نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اشف كل مريض منا ومريضة، وعاف المبتلين، واكشف الضر عن المكروبين. فك أسر كل مأسور ظلما وعدوانا من المسلمين. اللهم إنا نسألك يا الله يا كريم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغيث إخواننا المستضعفين في فلسطين، وأن ترفع عنهم البلاء يا رب العالمين، وأن تعجل بالعقوبة والأخذ بالبطش الشديد للأعداء الصهاينة المجرمين ومن شايعهم من الكفرة المجرمين. اللهم إنا نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيد الأمن والاستقرار لكل بلاد المسلمين، أن تحفظ هذا البلد وتجعله آمنا رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهدي الشباب والشابات، اللهم اهدي الشباب، اللهم اهدي أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، رجالها ونساءها شبابها وشيبانها، اللهم علماءها وعامتها. اللهم اهدي أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ووفقنا وإياهم لما تحبه وترضى، وبارك اللهم في هذا المسجد يا الله يا كريم ومن فيه ومن المؤمنين. اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، صلى الله على سيدنا محمد وعلى. جزاكم الله خير، أكرمكم الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: وبعد، فهذا هو الدرس التاسع في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. الآن ننتقل إلى الحكمة الجديدة الرابعة. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك، يعني به الله عز وجل، فلا تقم به لنفسك. هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله بحسب الظاهر بالنسبة لبعض منا يتعارض بادئ في بدء مع الحكمة السابقة التي قال فيها: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب، تعاملك مع تعامل شرع، تعامل معها، تعامل مع الأسباب، لأن الله خلق الأسباب لكي تتعامل معها، ولكن اعتقد أن الفاعلية هي لله. طيب، كأن ذلك الكلام يتعارض مع هذا: أرح نفسك من التدبير. يعني كأن الرجل الذي يريد أن يتعامل مع الأسباب يحاول أن يدبر لنفسه أمره. طيب، قد نقول: طيب، ابن عطاء الله يعتمد على وحده، يريد منا أن نتعامل مع الأسباب أم يريد منا أن نتخلى عن الأسباب لأن الله تكفل لنا بمصالحنا؟

أقول أولا في جواب على هذه النقطة، هنالك فرق كبير بين التعامل مع الأسباب وبين تدبير الإنسان لنفسه، ليس هذا وذاك بمعنى واحد. رب رجل يتعامل مع الأسباب ولا يدبر أمر نفسه أبدا بشكل من الأشكال، ورب رجل يتعامل مع الأسباب ويحاول أن يدبر في الواقع أمر نفسه بنفسه. ما الفرق بينهما؟ التعامل مع الأسباب مجهود عضلي، مجهود مادي، أذهب إلى السوق لأرتزق، أذهب إلى الجامعة لأتعلم، أذهب إلى الطبيب لأتداوى، أتناول الماء لأشرب فأرتوي، أتناول الدواء لأشفى. هذا يسمى التعامل مع الأسباب. التدبير عمل فكري، قرار عقلي. ما معنى التدبير؟ التدبير هو أن أقول لنفسي أنا الذي أدبر أمر نفسي من خلال هذه الأسباب التي أتخذها. فأنا باعتباري أنني تاجر وأنا خبير بأمور التجارة وأنا لبق في تعاملي مع الناس، قطعا أموري مدبرة، نتائجي محققة، الغايات التي أريدها في حكم الناجحة، هذا القرار الذي أعتمده بيني وبين نفسي ما اسمه؟ يسمى التدبير. هذا الذي يسمى التدبير، وهذا لا يجوز أبدا، بل هذا شيء ممنوع. أما أن أذهب إلى السوق فأتاجر، أكدح، أمارس الأعمال كما يمارسها الآخرون، وإذا جاء من يسألني ماذا تتوقع أن تكون نتيجة عملك، أقول والله لا أعلم، واجب كلفني الله به وقد قمت به، ذهبت إلى السوق، اشتغلت، أعملت عقلي، استعملت الأسباب التي وضعها ربي أمامي، وهذه وظيفة قمت بها. ماذا سيخلق الله لي من وراء ذلك؟ هو المدبر، وهو الذي يخلق النتائج والأمور كلها. أنا في هذه الحالة تعاملت مع الأسباب دون أن أزعم أنني أدبر أمر نفسي. إذن فاحفظوا الفرق، التعامل مع الأسباب عمل عضلي بالأعضاء، بالجسم، بالحركة، بالذهاب بالإياب يكون، بينما التدبير عبارة عن يقين فكري، يعني أن يعتقد الإنسان أنه من وراء أسبابه قد ضمن لنفسه النتائج، قد ضمن لنفسه النجاح، انتهى الأمر. إذن أنت تزعم أنك قد دبرت أمر نفسك، لا، هذا غلط، لا تدبر لك أمرا، نحن أولى بك منك. ليس معنى هذا الكلام لا تدبر لك أمرا يعني اقعد في بيتك لا تشتغل، لا تدرس، لا تتعامل مع الأسباب، لا تحكم عقلك، لا لا، معاذ الله. وإنما المعنى تعامل مع الأسباب وأنت ترى المسبب. اشرب الماء عند الظمأ واعلم أن الله هو الذي يخلق الري عند شربك الماء في كيانك. تعامل مع الأسباب، ولكن فلتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لنتائجها. نعم، هذا ما يعنيه ابن عطاء الله. إذن لا تناقض بين كلامه الآن وكلامه في الحكمتين السابقتين، وإنما قال هذا الكلام من أجل هذا. يعني عندما قال إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، يمكن أن تتصور أن ابن عطاء الله يغريك بأن تزعم أنك المدبر لأمر نفسك، ما دام أنه يقول لك تعامل مع الأسباب إذا كانت شرعية.
لا، هو يغريك بالتعامل مع الأسباب وبس، ولكنه لا يغريك أبدا بأن تزعم بأنك أنت الذي تدبر أمر نفسك بشكل من الأشكال أبدا. إذن نعود إلى هذه الحكمة الخامسة. ماذا يقول؟ أرح نفسك، نفسك لا جسمك، لأن التدبير مكانه الشعور والقرار العقلي. أرح نفسك من التدبير، يعني اشتغل ونام مستريح، قول يا ربي أنا أديت الطلب، أديت الشيء اللي أنت طلبته مني وخلاص، وأنت تخلق النتائج. أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك، أي ما تكفل لك به مولاك، لا تقم به لنفسك، أي لا ترهق نفسك في تصور النتائج. هذا معنى كلام ابن عطاء الله. قمت، تحركت، أديت وظيفتك، دع الأمر لله سبحانه وتعالى. وكان من الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله، ولا تشغلنا بما خلقته لنا. أنت خلقتنا لمهام، فيا ربي أقدرنا على أن ننهض بوظائفنا التي أمرتنا بها والتي خلقتنا لأجلها. وظائفنا التي خلقتنا لأجلها العبادة وممارسة العبودية والتعامل مع الأسباب ضمن التفصيل الذي ذكرناه الآن. والشيء الذي خلقنا، خلقه الله لنا، خلقه الله لنا هو أعلم به. ربي سبحانه وتعالى خلق لي رزقا واسعا، خلق لي رزقا وسطا، قدر لي في الرزق، جعل حياتي 60 سنة وخمس أشهر وكذا، جعل حياتي أكثر أقل، قضى أن أكون معافا، ابتلاني ببعض الأمراض. هذه أمور خلقني الله سبحانه وتعالى ولم يطلعني عليها وقضى بها. هذا هو التدبير، الله هو المدبر. فأنا أتعامل مع الأسباب ولكني أترك النتائج لله سبحانه وتعالى. ورد أن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه كان وأثناء صلاته جاءه الخبر أن متجره احترق، يعني متجره متجر عدد من الناس التهمته النيران. ماذا كان من شأنه رضي الله عنه؟ لم يتحرك من مكان عبادته وصلاته، ظل يؤدي ركعات صلاته الفرض والنافلة ويدعو كل أوراده كعادته، كما لو أن شيئا لم يقع. ثم قام متجها إلى السوق مطمئن البال، ونحن نسأل الله عز وجل أن يسمو بنا إلى هذا المستوى. أين نحن من هذا؟ نعم، عقولنا تؤمن فعلا بما آمن به سيدنا علي بن الحسين، ولكن مشاعرنا لم ترقى إلى هذا المستوى، يعني عواطفنا لم ترقى بعد إلى هذا المستوى. لماذا؟ لأنه كان يفصل بين اتخاذ الأسباب وبين التدبير. اتخاذ الأسباب كان يقوم به، لأن الله سبحانه وتعالى كلفنا باتخاذ الأسباب. بعد اتخاذه للأسباب وقد اطمأن إلى أنه يؤدي المهام التي كلفه الله عز وجل بها، جاءت النار. إذا كان في تدبير الله سبحانه وتعالى أي قضائه أن تحترق أمتعته، يحترق محله، فسوف يحترق. وإن لم يكن في قضاء الله عز وجل أن يحترق لن يحترق. قد يقول قائل: طيب خروجه وإسراعه إلى مكان الحرق واستعماله وسائل الإطفاء، أليس هذا أيضا من وسائل من الأسباب التي كلفه الله عز وجل بها؟ نعم، لولا أنه كان مشغولا عنها بالصلاة، لولا أنه كان مشغولا عنها بالصلاة
كان مقبلا على الله سبحانه وتعالى.

إذن فحق الله مقدم. لكن لو كان في الشارع، لو كان في مكان آخر وقيل له إن النيران تلتهم هذه المحال لأسرع اقتضاء القيام بالأسباب لأسرع. هذا يسمى تعامل مع الأسباب، ما في مانع. لكن هنا في هذه اللحظة هو مقام في عالم التجريد، ليس مقاما في عالم الأسباب. هو الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. ترى كيف السبيل إلى هذا الذي يقوله ابن عطاء الله؟ يعني أنا لا، أنا أقل من أن يعني أروضكم أو أسير بكم إلى هذا المستوى. أنا أبحث عن طريق يسمو بي أنا قبل كل شيء إلى هذا المستوى. أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم أنت به لنفسك. كيف السبيل إلى أن أفصل بين التعامل مع الأسباب نتعامل معها، وبين قضية النتائج لا نرى فاعلا لها إلا الله عز وجل؟ فأيا كانت النتائج لا نبدي قلقا، لا نبدي اضطرابا، لا نتأثر بشكل من الأشكال. كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك وهذا العلاج أصفه لنفسي وأصفه أيضا لكل من يريد أن يرقى إلى هذه الدرجة، هو الإكثار من ذكر الله، الإكثار من مراقبة الله، الإكثار من الربط بين الأشياء وخالقها، بين ما ترى فيها من فاعلية وبين من جعل فيها باستمرار لحظة فلحظة هذه الفاعلية. إذا بقيت تذكر الله عز وجل دائما دائما دائما دائما، وأنا لا أعني بالذكر كما أقول دائما حركة اللسان، لا أعني بالذكر حركة الجنان يعني الفكر والقلب بهذا الشكل، فإنك عندئذ ستشعر أن الله هو المدبر. أنت وأسبابك كل ذلك جنود لقضاء الله وحكمه سبحانه وتعالى. هذا هو العلاج، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ومراقبته نحن نسمع كثيرا في بعض الأحيان كلمات نطرب لها، لكن ليت أننا في الوقت الذي نطرب لها نصطبغ بها. كلمات المنشدون ينشدونها، نحن تهتز رؤوسنا لها طربا وربما إعجابا بمعانيها وببلاغتها، لكن لماذا لا نصطبغ بها؟ مثلا نسمع هذه الأبيات: كن مع الله ترى الله معك، ودع الكل وحاذر طمعك، لا تعلق أملا في غيره، إنما يسقيك من قد زرعك، لا تؤمل أملا في غيره، إنما يسقيك من قد زرعك، فإذا أعطاك من يمنعه؟ ثم من يعطي إذا ما منعك؟ هذا الكلام أنا واحد من الناس أسمعه وأطرب وأقول والله إن هذا الكلام صحيح. صحيح، كلنا نقول هذا صحيح، لكن كم هي المسافة بيني وبين أن أصطبغ بهذا الكلام؟ إذا طرق بابي طارق وقال لي إن المشكلة الفلانية تحاقت بك، وإن أمرك قد تعقد في مسألة كذا وكذا وكذا، ربما لا أنام الليل وقل ماذا أصنع، كيف أفعل، ما الحيلة، لمن ألجأ؟ نعم، إذن أنت تزعم أنك تدبر لنفسك. المطلوب مني في هذه الحالة أن أقول هل قصرت أنا في التعامل مع الأسباب؟ إذا كنت قصرت هذه مسؤوليتي. لا، ما قصرت، قمت بكل الاحتياطات وفعلت، إذن أنا مقرير العين لأن الله هو المدبر.
إذا شاء أن يبتليني بأمر ما سيقع هذا الأمر، وإن شاء أن يصرف عني هذا الأمر سيصرف عني هذا الأمر. كم وكم أيها الإخوة يسعد الإنسان، وكم وكم يعافى الإنسان عندما يكرمه الله بهذه العقيدة. تنمو وتنمو وتنمو بين كيانه، جسده يكون بعيدا عن أسباب الأمراض. أكثر الأمراض يكون سببها القلق، الاضطراب، الرهق النفسي. فأنا عندما أضع الأمر على عتبتي باب الله سبحانه وتعالى وأترك، وقد أديت واجبي، أنام قريب العين، آكل عندما أجوع، لا أجد نفسي قد فقدت شاهيتها، أمارس المرح كعادتي بكل معنى الكلمة، إن لي ربا موجود، ربي لا يتخلى عني، ومهما فعل فالحكم حكمه. نعم، وأنا والله لا أنسى أيها الإخوة، وأقولها عدة مرات، ليلة كنت عائدا فيها من حلب وصليت المغرب في مسجد خالد بن الوليد في حمص، ولما انتهيت من الصلاة وقمت لأخرج واتجهت إلى الباب رأيت درويشا، رجل من عامة الناس، مقبلا وقد فاض وجهه سرورا وضحكا، لا أعرفه، اتجه إلي وقال: ما لك؟ لماذا لا تسر؟ لماذا لا تفرح؟ إن مولانا هو الله، إن مولانا هو الله سبحانه وتعالى، نحن لنا مولى. وهذا يتكلم هذا الكلام والنشوة تطوف برأسه، يعني لا يقول هذا الكلام بلسانه فقط، نشوة هذا الكلام تطوف برأسه وكأن الدنيا كلها تحت إبطه. تأملت والله إنه لا يقول الكلام المنطقي السليم. الله مولاي وأنا أعيش مضطرب الفكر، قلق الفؤاد، أشعر بالضياع، كيف؟ نعم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نحن لسنا يتامى، لسنا يتامى، مولانا هو الله سبحانه. اليتيم هو من بتت عقيدته عن الله سبحانه وتعالى، اليتيم هو من يرى نفسه أنه هو ولي أمر نفسه، هو الذي يدبر أمره، هو الذي يرد البلاء عن نفسه، هو الذي يفعل، هو الذي يفعل. والمسكين ماذا عسى أن يفعل إذا تخلى عنه الله سبحانه وتعالى؟ أما المؤمن فوليه الله سبحانه وتعالى، وقد علمنا الله عز وجل أن نقول: إن وليي الله الذي نزل الكتاب. نعم، هذا هكذا ينبغي أن أقول، لكن أقول هذا الكلام ولا أشعر بلذته. لماذا؟ لأن الدنيا صفدتنا بأغلالها، ولأن عالم الأسباب استعمرنا فأصبحنا سجناء في داخله. نعم، أصبحنا نرى أن الأسباب هي التي تقضي، وهي التي تفعل، وهي التي تسعد، وهي التي تشقي. وعندئذ الإنسان يلحق هذه الأسباب وينسى أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر، هو المدبر. أعود فأقول: ما العلاج؟ العلاج أن تكثر من ذكر الباري والخالق سبحانه وتعالى. قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى بتدبر، بتدبر وتأمل، تجد صور صور صور صور كثيرة جدا متنوعة، كلها تشبعك بهذا المعنى الذي نحن جميعا فقراء إليه. إن تلوت الآيات التي يتحدث فيها بيان الله عز وجل عن صفات ربوبيته، عن جلاله، عن عظمته،
عن واحد

0: وحدانيته عن قدرته، تجد هذه الآيات تملأ رحاب نفسك بهذا المعنى. إن قرأت الآيات التي يتحدث الله عز وجل فيها لنا عن رسله وأنبيائه وكيف كانوا وكيف حماهم الله وكيف أكرمهم الله سبحانه وتعالى، اقرأ قصة سيدنا إبراهيم، اقرأ قصة سيدنا موسى، اقرأ قصة سيدنا نوح، اقرأ قصة سيدنا أيوب، سيدنا داود، سيدنا سليمان، اقرأ قصص هؤلاء الأنبياء والرسل، تجد أيضا هذه الآيات تصب في كيانك هذا الشعور، شعور بأنك لا تملك تدبير نفسك ولكن الله هو الذي يدبر أمورك كلها. اقرأ الآيات التي يخاطبك الله عز وجل فيها ويضمن لك، ويضمن لك سلامة عيشك. عجيب، كيف لا نصدق؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد من الله، هذا كأنه عقد بينك وبين الله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، اللام لام التأكيد أي لام القسم، ونون التوكيد نون التأكيد، فالفعل محصور بين مؤكدين، فلا اللام لام التأكيد، نحيينه نون التوكيد. ومن الذي يؤكد لك؟ أفي شك أنت لماذا تحوج الله إلى أن يؤكد خطابه لك؟ رب العالمين عم مشان ما تشك في أمره. نعم، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. اقرأ كلام الله وأنت توقن أنه كلام الله عز وجل، تجد أن القلق قد انجاب عنك وأن الطمأنينة قد سكنت في كيانك. نعم، هذا دواء أول ما أصفه لي أنا، ثم إننا نصفه جميعا لسائر إخواننا، والحمد لله رب العالمين.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا FM، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. ثم أما بعد، فقد أحببت بحول الله دائما في سياق دروسي القرآن العظيم ومن داخل مدرسة القرآن الكريم أن نعود بالمراجعة والمذاكرة على دروس الذكر بالقرآن وبالآي العظيم وبما يلحقه من الأحاديث النبوية الشريفة، تفصيلا لمختصر سبق أن عرضناه بغير هذا المسجد أي في المسجد الآخر، وذلك أن الاستفادة من القرآن باعتباره ذكرا لها منهجية خاصة ليست كسائر الطرق والوسائل للتعامل مع القرآن تلاوة وتعبدا، بل التعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر يذكر العبد به ربه له خصوص في المنهج وله خصوص في التعامل والاستعمال. ولذلك وجب التنبيه إلى أن العبد الذي يسلك إلى ربه عبر معراج القرآن إذا أراد حقا أن يستفيد من هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام رب العالمين فلا بد له من التعامل معه على سبيل الآية الواحدة، أي أن يأخذ القرآن آية آية لا أن يأخذه جملة. وقد علم أنما نزل القرآن مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا المنهج الذي به نزل القرآن، به نزل القرآن، هو المنهج الأسلم والأكمل للتعامل مع القرآن العظيم والآيات الربانية على سبيل الذكر، أي بذلك يحصل العبد ثمرة الإيمان ويجد بصيرة القرآن آية آية. وكثير من الناس يشكو: أقرأ القرآن ولا أزداد إيمانا، أقرأ القرآن ويحصل لي شروط. المشكل في الطريقة. كثير من الناس يعني كثير جدا تنصحه بالقرآن يقول لك ودي كان قرأ القرآن ولكن كيوقع لي شروط، العقل ديالي كيغيب كيمشي، ملي نبدا الحزب ما كنعرف راسي حتى كنلقى راسي ساليت كملت، نبدا الصوره ما كنشعر براسي حتى كنلقى وصلت نهايه الصوره، ماذا قرات وكيف قرات لا ادري. كيوقع البنادم سهو ويوقع له شروط ولا يحصل له الذكر، لان الذكر انما هو امر متعلق بايقاظ القلب، فاللفظ الذي لا يوقظ القلب فان الانسان آنئذ لم يتعامل معه على انه ذكر. يعني الايه القرانيه أو العبارة التسبيحية إلى ما في قدش القلب ديالك، فإذا هذه الآية أو ذلك الحديث أنت ما تعاملتش معه على أنه ذكر، ولذلك فإنك لم تتذكر. أول شيء خص يقع بقلب العبد المؤمن وهو يتعامل مع كلام الله جل وعلا، أول شيء ينبغي أن يقع بقلبه هو أنه يجب أن يأخذ القرآن على أنه يتلقاه من لدن رب العالمين. وسبقت الإشارة إلى هذا، يعني هذا التعبير القرآني العجيب في قول الله جل وعلا: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالله جل جلاله كان يلقي ويلقي القرآن على قلب عبده محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلقاه. هذا اللفظ هذا في هذه الآية وفي غيرها مفتاح والسرد ديال الذكر، باش تتعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر. لما تدخل من هذا الباب ستجد القرآن قد انفتحت أبوابه على حقائقه الإيمانية، ستصبح آنئذ تجد المشاهدات القرآنية من الحقائق الإيمانية تسري من الآية إلى قلبك بشكل مباشر. وهذا هو المنهج اللي رب العالمين أعطى به القرآن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: وإنك لتلقى القرآن، لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم جل وعلا. وهذا المنهج هو الذي تعامل به رب العزة مع سائر الأنبياء منذ نزول الكلمات الأولى، كلمات التوبة التي سبق أن بينا فيها تفصيلا في هذا المسجد، على آدم عليه السلام حينما قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وسبق البيان أن آدم عليه السلام في ذيك اللحظة كان أفقر ما يكون وأحوج ما يكون إلى رحمة ربه وإلى توبة ترجع إلى قلبه السكينة والهدوء أو الاستقرار، لأنه حينما علم عليه السلام ما علم من أمر خطيئته وأنه قد نسي العهد، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فوقع منه ما وقع من أكله من الشجرة، ووقع ما وقع من أمر الله جل وعلا قلنا اهبطوا منها جميعا، صار آدم عليه السلام حزينا فقيرا يعلم أن لا من جاء من الله إلا إليه وأن لا من جاء منه إلا به جل وعلا. واحد الإنسان عارف الدواء دياله في مكين ومكان هذا الدواء واحد ووحيد لا يتعدد، فلا من جاء منه إلا إليه ولا من جاء منه إلا به، ما عندوش خيار، ما عندوش أبواب أخرى يطرقها إلا باب الرحمن الملك الديان. ولذلك شيء طبيعي أن القلب آنئذ يذل لخالقه ويخضع ويخنع ويخشع، فهو إذن في حالة الفقر التام إلى الله جل وعلا. فقر، إن الفقير إنما هو الإنسان صاحب الحاجة المتذلل السائل الراغب غير مستغني، بل هو في حاجة شديدة، هذا فقر وعبد الله آنئذ آدم عليه السلام كان أفقر ما يكون إلى رحمة الله في تلك اللحظات من بعد أن أهبط وأخرج من الجنة. ولذلك يعني في حاجة الغيث، حل الأرض اللي عطشانة وأصابها قحط وجدب لسنوات، أصيبت بسنين قحطة، كتكون مشتاقة إلى الماء، القطرات ديال الماء بمجرد ما تنزل تمتصها الأرض امتصاصا سبب العطش الشديد اللي في الأرض، قطرات التي تنزل مباشرة تمضي في التراب تتسرب إلى باطن الأرض. فكذلك الإنسان عند حاجته، وآدم في هذه اللحظة كان في حاجة إلى حل، لأنه مازال ما كيعرفش التوبة. هذه التجربة الأولى في حياة البشرية فيما يتعلق بالخطيئة، أول غلط داروا بنادم هو هذا، هو أنه أكل من الشجرة التي نهي عنها، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلذلك آدم ما عندوش تجربة، ما عندوش حل، فيحتاج إذن إلى حل من الله جل وعلا. أما الشيطان فقد علم أنه قد كذب وأنه قد خدعه، فما يمكن أبدا أن يعود إليه إطلاقا. والمؤمن لا يلدغ من جحرين مرتين، فما بقيل إلا رب العالمين، لا جاء إليه متضرعا، لا يملك شيئا يقوله، لا يملك حلا. ولذلك رب العالمين أنزل عليه أن يتوب، علموا كيفاش يتوب. فقال جل وعلا فتلقى آدم، يعني القلب ديال سيدنا آدم عليه السلام كان بحال هذيك الأرض الجدبة اللي قلنا، يعني عطشانة تحت القطرات ديال التوبة على قلبه، والكلمات ديال التوبة على قلبه بحال المطار ديال الرحمة. فتلقى، ولذلك عبر القرآن الكريم بهذه العبارة ديال التلقي، فتلقى كيتسناها، كان ينتظر محتاج. فتلقى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بهذا المنهج نزل الذكر عبر كل تاريخ الأديان على جميع الرسل، من صحف إبراهيم إلى توراة موسى إلى إنجيل عيسى وزبور داود، وكل ما نزل قبل القرآن وكذلك نزل القرآن، يعني بهذه الطريقة نفسها نزل القرآن الكريم. ولذلك قال الحق جل وعلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في حاجة إلى القرآن، لأنه قبل ما ينزل عليه القرآن ما كان يدري شيء، كان إنسان يعني تائه، كان يعيش ضلالة الحيرة، يعني ضلالة الحيرة ذاك الإنسان اللي ما عرف، بغي الحق بغي الحق وكي ما عرفوش. ووجدك ضالا فهدى، كيقلب من هنا من هنا، ينظر إلى السماء ينظر إلى الأرض، أين مصدر الحقيقة من الكون؟ فجاءه القرآن في الوقت المناسب عند الحاجة الشديدة إليه، ينبئه عما كان يبحث عنه، ذاك الشيء اللي كان كيقلب عليه جاه كيخبر به. فجاءه، بل نزل عليه القرآن دواء وشفاء، وإن فزع منه أول الأمر، في الأول خاف لأنه ما عندوش تجربة ديال الوحي، ولكن من بعد أن يطمأن إلى أن الكلام كلام الله جل وعلا وجد عليه السكينة والرحمة والشفاء والدواء. فكان أعظم منة من الرحمن على الإنسان نزول القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كأنه كان ميتا فأحياه جل وعلا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري شيئا من هذا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك لتهدي، أي بهذا القرآن، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأخذ القرآن يجب، اللي بغى يتذكر بالقرآن وينزل عليه القرآن على قلبه رحمة، يدخل له في النفس ديالو على أنه روح يجدد له الحياة دياله، ويبدأ يشوف بعيون بصيرته حقائق الإيمان من كل آية آية من كتاب الله. من أراد هذا فعليه أن يقرأ القرآن، بل أن يتلقاه، أو أن يقرأه على سبيل التلقي كما تلقاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وبحول الله سنبين كيف. وقد امتن الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين أجمعين بهذا، وأيضا قال الحق جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والقول الثقيل قطعا وطبعا هو القرآن العظيم. قول ثقيل لأن كل لفظة منه تحمل من المعاني الربانية ما لا طاقة للعقل البشري على استيعابه كاملة. كل كلمة من القرآن فيها الكنوز من المعاني الربانية والحقائق الرحمانية، الشيء اللي العقل ديال بنادم ما عندوش القدرة يستوعبه كامل، وإنما تأخذ منه على قدر صفاء قلبك واستعداد حاجتك وصدقك. كل واحد كياخذ على حساب جهده هو وعلى حساب الصدق دياله والصفاء دياله مع الله تعالى، كيعطي رب العالمين من المعاني والحقائق القرآنية. وهذا واضح جدا في كثير من الآية القرآنية صراحة أو ضمنا، من مثل قوله جل وعلا: ولو إنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو إنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني تخيل بالعقل ديالك لو أن الغابات ديال الكرة الأرضية كلها يقبطوها الناس ويبردوها وينجروها قلومة، غابات يتنجروا قلومة، يعني العقل والخيال ما عندوش القدرة يستوعب العدد ديال القلومة اللي غادي يطلعوا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، هذه الأقلام قلت العقل لا يستطيع أن يستوعب إحصاء لعدد الأقلام الذي ينتج من بري الأشجار في الأرض أقلاما. ثم المداد باش غادي نكتبه. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يتحول البحر ديال الكرة الأرضية كله مداد، وهذا البحر الذي في الأرض ممدود عنده روافد بحرية أخرى كتصب فيه، كم؟ سبعة أبحر. والسبعة في العربية عند العرب لما تجي في بحال هذا السياق ديال تكثير، يعني العرب لما يتكلموا في سياق تكثير يعني المعنى ديال يقول شي حاجة كثيرة، كيقول سبعة، كيعبر بسبعة ولا بسبعين ولا سبعة وسبعين، ماشي كيقصد راه سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، لا كيقصد يعني عدد كثير لا يحصى، كيسميه سبعة. يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت، ما كتسالاش ما كتكملش كلمات الله، لأنه لا تنحصر ولا تعد ولا تحصى. مع أن القرآن إلا بغينا نحسبوه كلمة كلمة نحسبوه، هما حسبوه الحروف ديالو العلماء، حسبوه الحروف حرف حرف حاسبينه، ما يقد حد يزيد حرف في القرآن ما يقد ينقص. فدل ذلك على أن كل كلمة من القرآن لا تنفد معانيها بهذا المعنى. شد كلمة واحدة لفظة، لفظة الحمد من سورة الحمد، أو لفظة الرب، أو لفظة الحكمة، أي كلمة من القرآن خدها وتبغي تطلع المعاني ديالها تبدأ تاخد من الأجيال منذ أن بدأ التفسير من عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الناس هذا وإلى آخر من يكون على وجه الأرض، لن يأخذ من بحر تلك الكلمة إلا كما يأخذ طائر البحر إذا أمسك سمكة أو قطرة من البحر، فماذا يأخذ؟ لا شيء. سيدنا موسى عليه السلام لما سولوه بنو إسرائيل قالوا له: من أعلم الناس؟ أنا خير منه. وفي الأنانية فقال له الرب جل وعلا: بلى يا عبدي هنالك من هو أعلم منك، كاين واحد أعلم منك. قال له: يا ربي نمشي نتعلم. فأرسله إلى الرجل الذي تعلمون الخضر عليه السلام في القصة لسورة الكهف. نجيب الشاهد، قصة طويلة وتعلمونها من سورة الكهف. لما ركب سيدنا موسى مع الخضر في السفينة، يعني كيمشي القضية ديال الحدث، خرقها فقال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا، هذا حدث، لا حدث آخر ما كاينش في القرآن، كاين في الحديث. الخضر عليه السلام انتبه لواحد الطير جاء وحط في ديك السفينة، حط في واحد العود من العيدان ديال السفينة وضرب في البحر طيور اللي كتصيد الحوت أو تصيد بعض الحشرات البحرية، وخطف شي خطفة، طلع واحد القطرات ديال الماء ديال البحر من المنقار ديالو وطاحوا. قال له الخضر، قال لسيدنا موسى، قال له: شفت هذا الطير هذا نقر، هذيك النقرة في البحر شحال هز ديال الماء؟ والو. قال له: فكذلك علمي أنا وعلمك أنت من علم الله جل وعلا لا يبلغ ما أخذ هذا الطير من البحر من الماء.

كلمات الله مصدرها الغيب من اللوح المحفوظ المحيط بكل شيء في العالمين. من ثم جاء القرآن الكريم. فهذا الكتاب العظيم رسالة الله إلى الناس. يعني كنز، كنز عظيم. والله إن المتدبر في القرآن وفي آياته حينما يبصر مثل هذه الحقائق لا يأسى ويأسف. بنادم يجيه الأسى ويجيه الأسف أنه ما يمكنلوش يعني يتعمق في القرآن بالشكل اللي يروي العطش، نظرا لأنه العمر ما كيكفيش حقيقة. إذا كان هذا الكتاب من هذه الطبيعة ومن هذا الشأن فأي عمر يكفي لهذا؟ يكفيش عمر بنادم. ولذلك أمرنا أن نأخذ من القرآن على منهاج رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يغذي لطائف النفس. رأى النفس الإنسانية عندها أجهزة ديالها، خص شيء بنادم يكون مادي بدا يشوف الجسد دياله بحال واحد الميكانيك، أبدا، هذاك ظاهر الوجود البشري. أما العمق والحقيقة والجوهر ديال الوجود البشري فهي نفسك التي بين جنبيك، وهذه النفس لها لطائف. لطائف يعني الأجهزة ديالها، كما أنه البدن ديالك حتى هو عنده أجهزة، عنده الجهاز الدموي، عنده الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، حتى النفس عندها الأدوات ديالها، وهذه الأدوات هي خصها التغذية، خصها دم، دم يغذيها، كما أن الدم في الجسم يغذي كل الكيان المادي اللحمي العظمي العضلي إلى آخره من الجسم البشري، فكذلك النفس تحتاج إلى غذاء يغذي لطائفها باش تخدم الأدوات ديالها، ما تبقاش اللطائف ديالك معطلة. ولذلك تجد الإنسان لا يبصر ولا يسمع ولا يتذوق، عينيه محلولين ولكن لا يبصر، وودنيه يسمع ولكن لا يسمع، واللسان دياله ذواق ولكنه لا يتذوق، لأن أجهزة النفس الذوقية من السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عنده معطل بسبب الران أي الوسخ من الذنوب. الزفت ديال الذنوب كيتجمع يسد ويختم على الأبصار وعلى الأسماء، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا حال الكفار أجمعين مع الأسف، وحال كثير من المسلمين مع الأسف. فإذن التغسيل لهذه الأجهزة إنما يقع بغذاء الروح وغذاء النفس، وهو القرآن العظيم، هو الذكر. لا بد للمؤمن أن يكون ذاكرا لله الصباح والمساء باش يطهر الأدوات ديالو ويدير صيانة للطائف النفسية، وإلا بغير هذه الصيانة حتى ولو كانت مشتغلة صالحة مع المدة كتعطل عن العمل، كأي أدوات من العالم المادي إلا خليتها ما خدمتهاش وما نظفتهاش تجي تلقاها صدات، قد صالحة للإعمال ولا للاستعمال. ورب العالمين لحكمة عظيمة نزل القرآن على أنه ذكر باش يخلينا ننتبهوا كيفاش نتعاملوا مع القرآن لنتذكر، وجعل مهمة محمد عليه الصلاة والسلام التذكير، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن هنا عندنا آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا، هي قوله سبحانه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه آية واضحة جدا في المنهج الذي به أنزل الله القرآن. نزل رب العالمين القرآن من عنده لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بجوج ديال المراحل وبجوج ديال الطرق. وحدة، طريقة الأولى كتتعلق بالقدر الإلهي الذي لا يعلم الإنسان منه حكمة إلا ما أشار إليه القرآن الكريم إشارة، بل حكمه على الإجمال مغلقة هي عند الله جل وعلا. واحد النزلة ديال القرآن بلد ما عارف عليها ولو طبيعتها كيفاش دايرة، لا نعلم عنها شيئا، هي في علم الله وحده وحكمها عنده وحده. ونزلة الثانية ديال القرآن أو الطريقة الأخرى ديال نزول القرآن رب العالمين أعطاها لنا، أي أعطانا حكمتها، لأن المقصود بديك النزلة الثانية باش يستفدوا الناس. ولذلك ما يمكنلكش تستفد من واحد حاجة ما كتعرفهاش، فعلمنا الله ذلك تعليما. النزلة الأولى هي إنزال القرآن من عند رب العالمين إلى السماء الدنيا، وهو نزوله في ليلة القدر، وهو قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي الآية الأخرى: في ليلة مباركة. هذا الإنزال نزل القرآن من عند الله للسماء الدنيا عبر السماوات السبع، نزل كامل

من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، كله قرآن نزل نزلة واحدة تل السماء الدنيا مع جبريل أمين الوحي وفي حوزته، لأن رب العالمين أمن جبريل واستأمنه على كلامه جل وعلا، هو أمين السر الرباني فيما يتعلق بالكتب المنزلة وعلى رأسها طبعا القرآن العظيم. هذا النزول هدف ليلة القدر لا نعلم عنه شيئا إلا أنه واحد الإشارة واحدة على أنه يعني قدر، قدر الله سبحانه وتعالى، فكان القرآن جزء من القدر الإلهي، لأن في هذه الليلة، هذه ديال ليلة القدر، رب العالمين كينزل القضاء دياله للسماء الدنيا وكيعطيه للملائكة اللي مكلفين بتصريف الشؤون الإلهية في الأرض. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، من كل أمر أي من أمور القضاء والقدر، كل ما سيقع من أمر الله في الناس لتلك السنة ينزل من عند الله إلى السماء الدنيا وكيتعطى الملائكة المكلفين بالشغلات ديالهم. ولهذا الشيء باش الشياطين قبل القرآن كانت كتطلع للسماء الدنيا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ولكن بعد القرآن فمن يستمع إلانا يجد له شهابا رصدا، يتصنطوا الصريف الكلام والأقلام مما عند الملائكة في السماء الدنيا مما يقع للناس، وكيجيبوا الأخبار للناس عبر الكهنة والسحر والعرافة وما شابه ذلك، الشيطانة يعني. ولكن لما نزل القرآن تضربت السماء الدنيا بحراسة مشددة، هذه ليلة القدر كينزل فيها قدر الله عز وجل، ونزل فيها القرآن باعتباره قدر من قدر الله، نزل كامل في واحد الليلة واحدة، إن أنزلناه في ليلة القدر. إذن أش المعرفة ديالنا احنا بهاد الليلة وبهاد النزول ديال القرآن؟ ما عندناش كثر من هاد الشيء كبني آدم، ما عندناش كثر من هاد الشيء، على أنه كان قدرا من قدر الله قدره وتقديرا فنزل في ليلة القدر، هنا حدنا، وهو قول الله جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، قدرون حق من قدر الله نزل وهو القرآن العظيم، ولا يكون قدر الله إلا حقا، رب العالمين دفعة واحدة نزل بالطريف بالطريف، وقرآنا فارقناه لتقرأه على الناس على مكتين، على مكتين يعني في مسافة زمنية تعيش بينتهم واحد المدة وتخلط معهم تبات وتصبح وتصافر وتقاتل وتهدن وتبيع وتشري على مكتين، وانت عايش والقرآن كيجيك مصرف بالآيات بالآيات. ولذلك تعبير رباني في هذه الآية عجيب، عبر بالإنزال وعبر بالتنزيل، والعلماء يفرقون بينهما. في الأول قال وبالحق أنزلناه، المصدر ديال أنزل إنزالا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نزول، فالنزول عبارة شاملة للإنزال ولغيره الذي سيأتي وهو التنزيل. واختم الآية قال ونزلناه تنزيلا، كلام رب العالمين ما كيتعاودش. وقال العلماء لا ترادف في القرآن، ما كيناش واحد العبارة تقول هذه هي هذه، هذا ما موجودش نهائيا. ولذلك يقول كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، وخغير شدة راه بدلت المعنى، كما في قوله جل وعلا يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. استخرج العلماء من ذلك أن قوله جل وعلا حتى يطهرنا يطهرنا ماشي هو فإذا تطهرنا، لأن طهرت تطهروا ماشي هي تطهرت تطهروا، هذيك فيها تضعيف زيد تضعيف، وهذاك التضعيف دل على أن المعنى تبدل. القرآن ما فيهش المعودة، ربي جل وعلا ما كيعود شيء كلامه، حتى ما بدا لك أنه متكرر ومكرر ما يسمونه بالمكرر ليس بمكرر إطلاقا، بل فيه شيء زائد من المعاني والحكم. ومن هنا قالوا في الفقه بأنه دابا غير مثال ماشي الغرض ديالنا الفقه، ولكن باش نتأملوا أن العبارات القرآنية فعلا ثقيلة، قالوا بأن قوله جل وعلا حتى يطهرنا أي حتى ينقطع عنهن دم الحيض، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته حتى ينقطع عنها دم الحيض، لكن لما قال فإذا تطهرنا وراه انقطع دم الحيض ما عاودش يقول فإذا تطهرنا، فأفادوا من ذلك أي فإذا اغتسلنا من بعد ما انقطع دم الحيض وهي عاود كتعود تغتسل، فهذه طهارة

0: زائدة طهارة الأولى انقطاع الدم، طهارة الثانية الماء تغسل. فمن هنا إذن أخذ هذا المنهج في التعامل مع القرآن، أن كل زيادة في المبنى، المبنى هو الكلام اللفظ، البناء ديال الكلمة، الشكل ديالها تزاد فيه رد بالك راه المعنى تبدل. فلما قال وبالحق أنزلناه، ماشي هو ونزلناه، حال هذيك حتى يطهرنا، فإذا تطهرنا تبدل الكلام. فقالوا أنزلناه أي إنزاله من عند الله إلى السماء الدنيا، وقالوا نزلناه أي تنزيله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام آية آية. فإذن دابا كيجي الشغل ديالنا احنا بنادم المسلمون أو المسلمين على الاختصاص، الشغل ديالنا ما يمكنكش تتعامل مع القرآن على أنه جملة واحدة تأخذ كامل وهو أنت استفدت منه. هل بعض السداج يقبط مصحف مصغر ميكرو هذاك الصغير ويعلقه؟ لا ينفعه شيء أبدا، لأنه هذاك شغل رب العالمين ماشي شغلك أنت، شغل رب العالمين هو اللي نزله كامل من عنده إلى السماء الدنيا. أما شغلك أنت تعمل معه بالآيات بالآيات، مصرف تعمل معه من باب ونزلناه تنزيلا، ماشي من باب أنزلناه، من باب أنزلناه كتخذو على سبيل العقيدة باش كتأمن بأن هذا القرآن ما جابو شي شيطان، سبحان الرحمن جابوا ملاك من عند رب العالمين وبالحق أنزلناه. هذه عقيدة كتأخذها في عقلك وفي قلبك، ولكن الخدمة فين كينا؟ ماشي تما، الخدمة كينا فنزلناه تنزيلا. وهذا كلام عجيب فصله صاحب المفردات في غريب القرآن الكريم الإمام الأصفهاني وغيره من العلماء علماء القرآن. فإذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كان شيء هو حاشاه بليد لهذه الدرجة أن خصو 23 عام باش يحفظ القرآن أبدا، والأطفال كيحفظوه في سنتين أو في سنة، ولكن رب العالمين وهو العليم الحكيم ألقى القرآن على قلب محمد ليكون القرآن حياة في الأنفس وفي المجتمع. شو اللي القرآن روح في قلبك ما يمكن لكش تأخذه جملة واحدة في دفعة واحدة وتقول أنا كان أتذكر بالقرآن، لا يمكن، وإنما تأخذه على منهج الله في كتاب الله، وكما أخذه محمد عليه الصلاة والسلام عن الله. هذا القرآن الكلمات ديالو وزنة، لما تشد جملة واحدة غادي تدوز على السطح، السطح ديال الكلام، ولكن حينما تأخذه آية آية فها هنالك تجد أبواب القرآن تنفتح عن كنوز القرآن وتقع بقلبك حقائقه الإيمانية، لأنك ديك ساعة تأخذه على منهج التلقي، شد بالآية بالآية فتتدبر وتتذكر. وقرآنا فارقناه لي لا متعليل، يعني علاش فرقوا رب العالمين ونزلوا بالطريف بالطريف، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، اقطع عليه مدة عاد اعطاه الباقي، اعطيه بالطريف بالطريف، لتقع هذه الآيات حقائقها الإيمانية بقلب محمد عليه الصلاة والسلام تدبرا وتذكرا، وتحصل له الذكرى ولأصحابه ممن آمن به. وكذلك يجب على الإنسان الذي أراد أن يتعامل مع القرآن على أنه ذكر، ليتدبروا آياته، هذه الآية اللي كتفسر الآية الأخرى، أفلا يتدبرون القرآن، لا يمكن لكش تدبروا كامل هكا تشدون تدبروا، لا آياته بالوحدة بالوحدة. فهذا إذن قرآن جمع في مصحف، نعم، ولكن انت باش تدخل المملكة القرآنية وتستفد من الكنوز والحقائق الإيمانية وجب إذن أن تتعامل مع القرآن آية آية، ولا تخرج عن آية حتى تتذوق نعمة الذكر من الآية الأولى. ولذلك إذن سنشرع بحول الله جل وعلا وبمشيئته سبحانه في حلق من مدارسة القرآن على سبيل الذكر تطبيقا، إن هذا الكلام كيبقى نظري إذا لم يكن له أو لم تكن له نماذج تطبيقية فلا يدرى له مسلك عملي. فسنأخذ نماذج تطبيقية بحول الله من الصور والآيات التي أشار رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه والمسلمين أجمعين أن تتخذ ذكرا أو أورادا ذكرية تتلى صباح مساء من أوراد الصباح والمساء، تفدو من الآيات ديالنا وكيف نكون به ذاكرين لله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة.

ممتعة. ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM إشراقة نور.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 17 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وفي هذه الحلقة أواصل ذكر المجاهدين الذين جاهدوا وبقوة في سبيل الله تعالى لتخليص المغرب من الصليبيين الإسبان والفرنسيين، وأبلوا بلاء رائعا. اليوم رجل عجيب رائع، عجبني لأبعد الحدود، ما تتصورون كيف أثر فيه، أثر فيه كثيرا يعني. وقائد عظيم وبطل اسمه موحى، اسمه يعني السائد هو محمد، ففي الأمازيغ ينادونه موحى، موحى الزياني. الله أكبر، كم أثر فيه، بطل، بطل عظيم من أبطال المغرب. أين أبطال المغرب؟ أين وسائل الإعلام المغربية اليوم؟ لماذا لا تعمل فيلما عن موحى أو حمو الزياني؟ لماذا لا تعمل فيلما عن عسو أبسلام؟ لماذا لا تعمل فيلما عن الشريف محمد أميزيان؟ لماذا لا تعمل فيلما عن المجاهد الكبير أحمد الريسوني؟ لماذا لا تعمل فيلما عن المجاهدين والمجاهدات في المغرب؟ يعني حتى ينشأ ناشئ الفتياني في المغرب على النظر إلى أولئك على أنهم قدواته، عظماؤه، أبطاله، كبراؤه. محمد عبد الكريم الخطابي نسيته، العظيم العظماء ذاك. يعني أنا أتعجب اليوم لو أردنا عملنا استفتاء في المدارس المغربية والجامعات المغربية، من هو موحى؟ موحى الزياني أو حمو الزياني، كم يجيب؟ كم يجيب؟ 1%؟ ربما ما نجد 1% يجيب على هذا. لو عملنا استفتاء اليوم بين المغاربة، من هو موحى الزياني حمو ومن هو عسو أبسلام، كم سيجيبون على الاستفتاء بنجاح؟ 1%؟ أنا أشك. لماذا؟ لأن وسائل الإعلام لم تظهرهم، لم ينصبوا قادة وعظماء وقدوات. وزارات التربية والتعليم في المغرب ما جعلتهم قدوات وعظماء وركزت عليهم، تدرس الطلاب سيرتهم تدريسا كبيرا جدا في دروس التاريخ وفي دروس التربية والأخلاق ودروس الجهاد المغربي الجليل العظيم. واجب المغاربة أن يظهر عظماءهم. موحى هذا لا إله إلا الله، اسم محمد ابن حمو، ويعرف أيضا باسم محزون ابن موسى، يعني أسماء تحرف عند الأمازيغ البربر، فسموه موحى أو حمو. المهم كان أهله يعيشون من تربية المواشي ورسوم العبور في قنطرة هنالك، يأخذون عليها رسوما. ووالده حمو سعى إلى السيطرة على مدينة خنيفرة ليفرض سيطرته على التجارة بها، وكانت عشيرته قوية، فرض نفوذه شيئا فشيئا على بعض القبائل الزناتية وأقام ما يشبه الحكم الذاتي. بعد موته ورث ابنه موحى السيادة تحت منصب اسمه أمغار، هذا منصب يعني قائد بلغة البربر. حاولت القبائل لما رأته صغير السن حاولت التمرد عليه، تمكن في النهاية من إحكام السيطرة عليهم، ثم أرسل للسلطان الحسن الأول يعلن تبعيته له والتحالف معه. إذن هو من أهل القرن 13 الهجري 19 الميلادي، لكن امتدت ثورته سنوات طويلات. بعد هزيمة المغرب في موقعة إسلي، وكنت تحدثت عن موقعة إسلي عام 1259 للهجرة 1844، هزيمتها في تطوان أيضا بعد ذلك سنة 1276 1860، واضطراب الأمور على

سلطان الحسن الأول وتمردت القبائل على السلطان وامتنعت من أداء الضرائب، لجأ إلى أمغار موحة، هذا قائدنا وعظيمنا ومجاهدنا نتحدث عنه اليوم، لكسر شوكة القبائل المتمردة، وعين قائدا على زيان عام 1303 للهجرة، عام 1886 للميلاد، من قبل السلطان الحسن، وزود بفرقة من الجيش المخزني، يعني مخزن يعني نسبة إلى حكومة المغرب، قوامه 300 جندي، وأعطي 3 مدافع. بذلك أصبح يمثل السلطان والمخزن ويعمل في إطار المشروعية ويخوض المعارك ضد القبائل باسم السلطان، والضرائب التي يفرضها يجبيها باسم المخزن المغربي. استطاع بعد وقت يسير من يخضع كل القبائل المحيطة به لسلطة المخزن المغربي. أسماء القبائل صعبة شوي، بالقبائل البربرية الأمازيغية، وتمت له السيطرة على كل مجموعة قبائل زيان، ثم توسع خارج زيان حتى أخضع آية سخمان وأشقيرن، يعني هكذا استطعت أن أقول، أنا ما أعرف هل أنا أقول بطريقة صحيحة أو لا، فأسلموا له القياد، ثم وسع نفوذه ليشمل كثيرا من قبائل المغرب الأوسط، يعني آية عمرو، آية عبد الله، آية روحه، وهذا زاد من ثقة السلطان الحسن الأول به، حتى نصطحبه في حملة عسكرية لتأديب بعض القبائل، قبائل آية سخمان سنة 1887 للميلاد، سنة 1304 هجرية، وأصبح مستشارا للسلطان في شؤون الأطلس المتوسط، وفوض له أمر تنصيب وتعيين قواد القبائل في تلك المنطقة. السلطان الحسن الأول توفي فجأة كما هو معلوم، ذكر ذلك من قبل، سنة 1311 يعني 1894، خلال سنة 1894 خلال حملة قام بها لتأديب بعض القبائل، وتولى بعده السلطان عبد العزيز وكان طفلا كما ذكرت. واضطربت الأمور في المغرب حتى احتلت الدار البيضاء سنة 1325-1907. لما سمع موحى باحتلال الدار البيضاء هب كالأسد من عرينه، هو ومجموعة قبائل محيطة به ممن يتبعونه، وذهب مسرعا إلى الدار البيضاء. لا إله إلا الله، انظروا كيف المسلمون طبعا إخوة وحدة واحدة، فهب مسرعا إلى الدار البيضاء حتى يخلصها من يد الفرنسيين، لكن جاء وجد أن الأمر أكبر منه، أمر صعب، وهؤلاء جنود مسلحون وعتاد ضخم وكذا، وكانوا قد دمروا الدار البيضاء وأحرقوها، ذكرت لكم أنا هذا من قبل. لما لم يتمكن من ذلك عاد إلى موطنه ليخوض مع الفرنسيين معارك طاحنة، بعد أن تمكن من استقطاب المجاهدين الرافضين للاستسلام للمحتلين، وأيضا العساكر، لأن العساكر لما وقعت معاهدة الحماية عام 1912-30 مارس، فرض على العسكر أن يكون قوادهم من الفرنسيين وأن تكون أوامر بالفرنسية إليهم، فرفض العسكر ذلك، فمن رفض منهم كان يتجه إلى من؟ إلى موحى أو حمو الزياني، فالتحق به عدد كبير من خارج القبيلة أو من خارج القبائل المحيطة به. حاول الفرنسيون عقب توقيع معاهدة الحماية رشوته، وعدوه بأمور كثيرة، بمناصب، بأموال مغرية كذا، سعى ماريشال ليوطي الحاكم العام الفرنسي العسكري إلى استمالته بواسطة شخصيات مرموقة في الجهاز المخزني المغربي، الوزير إدريس البوكيلي وباشا مدينة أبي الجعد الحاج إدريس الشرقاوي، ذهبوا إليه محملين بهدايا نفيسة، تصوروا يعني كيف يعني المغاربة يحاولون يثنوا صاحبهم على الجهاد، يعني إلى هذا الذل والحد من الذل والهوان. كل هذه المحاولات ما أفلحت معه، وطبعا كان جوابه الدائم رائعا، لن أرى مسيحيا إلا من خلال فوهة بندقيتي وإصبعي على زناد الرمي، يقصد بالمسيح الصليبي يعني الإسباني أو الفرنسي. لما فشل الفرنسيون في استمالته وإغرائه قرروا أن يغزوه طبعا في مكانه بقيادة الكولونيل هنريس، وأرادوا أن يشنوا حملة ضده وضد القبائل الأمازيغية، خاصة قبيلة زيان المعروفة بالشجاعة النادرة وقوة الشكيمة،
كما يعترف الجنرال قيوم، قال: لا تكمن قوة الزيانيين في كثرة عددهم بقدر ما تكمن في قدرتهم على مواصلة القتال بالاعتماد على ما كانوا يتحلون به من بسالة وتماسك وانتظام، وأيضا بفضل مهارة فرسانهم الذين يبلغ عددهم 2500، تصوروا 2500 فقط، يعني طبعا عدد كبير بالنسبة للقبيلة، لكن بالنسبة للوضع العام في المغرب أنا ذاك عدد قليل، فكانوا بحق قوة ضاربة عركتها سنوات طويلة من الاقتتال، كما أنهم كان عندهم سرعة الحركة والإقدام إلى جانب القدرة العفوية على المخادعة في الحرب، وهي من صفات مميزة لمقاتليهم. وطبعا الأطلس الأوسط كان هذا غرض من أغراض أن يغزو فرنسا، تغزو فرنسا الأطلس الأوسط حتى تخلص من حمو أو موحة، وأيضا الأطلس الأوسط فيه منابع الأنهار وفيه الأشجار وفيه الأرض الخصبة، أرادوا أن يستولوا عليه أيضا، وهو ممر استراتيجي يفصل الشمال عن الجنوب ويهدد وجود فرنسا في مدينة وجدة والمغرب الشرقي الجنوبي. فأيضا إنشاء السدود، توليد الطاقة الكهربائية في الأطلس الأوسط مفيد جدا لفرنسا، كل هذا طبعا فكروا فيه وهم يوجهون الحملة إلى الأطلس الأوسط. ولأن أغلب المقاومين مع حمو أو موحة يعتصمون في الأطلس الأوسط. هنا ماذا قال ليوتي المقيم العام المغربي، المقيم العام الفرنسي في المغرب: إن بلاد زيان تصلح سندا لكل العصاة بالمغرب الأوسط، وإن إصرار هذه المجموعة الهامة في منطقة احتلالنا وعلاقتها المستمرة مع القبائل الخاضعة يكون خطرا فعليا على وجودنا، فالعصاة المتمردون والقراصنة، انظر كيف يسمي المجاهدين، مطمئنون لوجود ملجأ وعتاد وموارد، وقربها من خطوط محطات الجيش ومناطق الاحتلال جعل منها تهديدا دائما لمواقعنا، فكان من الواجب أن نبعد كل الزيانيين ضفة اليمنى لأم الربيع، يعني الوادي وادي أم الربيع، يعني بعيدا عن أماكن المواجهة مع الفرنسيين. سار الكولونيل هنريس بقواته الضخمة إلى خنيفرة مركز موحة لتطويقها وكسر شوكة مقاومتها. طبعا المنطقة سهلية، ما استطاع أن يصنع شيئا موحة أمام هذه القوات الكبيرة، انسحبت قواته، وكان هذا عام 1331-1913، انسحبوا وجيش الفرنسي كان 30,000، هو إيش عنده؟ عنده بضعة آلاف، يعني ما يصلح أمام 30,000، وكان فيها قوات النخبة الفرنسية الذين جاءوا من بل عباس من الجزائر من أجل إنهاء وجود موحة ومن معه. وتمكن الفرنسيون من دخول مدينة خنيفرة بعد 3 أيام من المواجهة الشرسة مع موحة. طبعا موحة بعد ذلك بدأ يصعد إلى بقواته إلى الجبال المجاورة، يبدأ حرب عصابات طويلة، لأن هؤلاء لا يستطيع أن يواجههم المواجهة في السهول، عندهم طائرات وعندهم مدرعات وعندهم جيش منظم وقوي، ما يستطيع طبعا. خاض معهم عدة معارك، معركة أقلال سنة 1332 يونيو 1914، معركة تكت 1333 أي سنة 1914 7 يوليو، معركة تازورت في السنة نفسها، وانتهت بخسائر جسيمة في صفوف الفرنسيين. وبدأ يعيد ترتيب قواته وجمع الزيانيين، وحد القبائل الأمازيغية بالأطلس المتوسط وتحالف مع القبائل الأطلسية المجاورة، كون جيشا قويا مدربا على الرغم من نقص العتادي والأسلحة والمؤن. يقول الماريشال ليوتي: لقد كونت القبائل جيشا يكاد يكون منظما، لها راية واحدة وروح موحدة، وعناصره المختلطة تطيع القيادة طاعة تلقائية، وكان هذا الجيش يواجه الموت بمثل أعلى موحد. الله أكبر، هذا الفضل ما شهدت به الأعداء. وطبعا الأسلحة قليلة وضعيفة، لكن كانوا يتسللون إلى الفرنسيين ويسرقون أسلحة ويأخذون أسلحتهم. ويقول كولونيل لو بريفوست: كانوا يتسللون إلى داخل معسكر عراتا بعد أن يطلوا أجسامهم بشحم ابن آوى، يعني شحم الثعلب الذي لرائحته خاصية تخدير الكلاب، فلا تعود الكلاب إيش تعوي تنبحهم، فيستطيعون أخذ الأسلحة.
ثم عسكر مع أتباعي في مخيم بمنطقة لهري، وهي قرية تبعد مسافة 15 كيلا من خنيفرة على الضفة الشرقية لنهر وادي شبوكة. معركة لهري كان انتصارا رائعا جدا لموحة. اسمعوا، الفرنسيون باغتوه هو ومن معه وحاصروه من الجهات الأربعة في شتاء عام 1332 للهجرة 1914، وفتحوا مدافعهم وأطلقوا قذائفهم لتحرق الخيام، وجمعوا القطيع الموجود من الأغنام والأبقار واختطفوا النساء وكذا، يعني حملة ضخمة. وظن قائد الحملة العسكرية أن النصر صار حليفه وأنه وضع حدا لمقاومة الزياني، لكنه فوجئ برد عنيف جدا جاءه من جهات عديدة، وأدرك أن ألقى بنفسه وقواته في مجزرة رهيبة لا مخرج منها، وحاول طبعا أن يستنجد، لكن موحى كان قد أحاط به من جميع الجهات. وأرسل موحى على الفور يستنفر ويستنجد القبائل سواء كانت التي تتبعه أو التي لا تتبعه، لكن أخوة الإسلام. وفعلا جاءوا وحاصرت هذه القبائل الفرنسيين من جميع النواحي وطوقتهم بشكل مفاجئ، فواجهتهم بأسلحة التي عندهم الضعيفة، البنادق وبالخناجر وبالسيوف وبكل ما يستطيعون والفؤوس. وحاول القواد الفرنسيون طبعا أن يفعلوا شيئا، لكن ما استطاعوا أن يصنعوا شيئا، وقتل الكولونيل رافيدور، واضطر باقي الجنود إلى الاستسلام لقبائل زيان. كم قتل من الفرنسيين؟ 613 قتيل بينهم 200 جندي و33 ضابطا، جرح 6 ضباط و32 جنديا، 218 قتيل في صفوف الجزائريين والتونسيين. للأسف للأسف كانوا يجبرون الجزائريين والتونسيين على قتال إخوانهم المغاربة، لأن الجزائر وتونس كانت احتلت قبل ذلك بكثير. و37 قتيل من المغاربة الخونة، و125 قتيل من السنغاليين، السنغال تحت حكم فرنسا، و يعني بين القتلى كان أكثر من 20 من كبار قادة الفرنسيين. كانت فاجعة ضخمة. قال جنرال غيوم أحد ضباط الفرنسيين الذين شاركوا في الحملة: البربر لم تمن قواتنا قط في شمال إفريقيا بمثل هذه الهزيمة المفجعة. كل شمال إفريقيا، تونس والجزائر والمغرب، لم تمن قواتنا قط بمثل هذه الهزيمة المفجعة. الله أكبر، رحمة الله عليك يا موحى. ولم تصدق الدوائر العليا الفرنسية ما حدث، ولا حجم الخسائر التي لحقت بقواتها. عمدت إلى كتمان الخبر، لكن الخبر كان قد وصل وتفشى خبر هزيمة في كل مكان. نتيجة المعركة حصل المقاومون على 3 مدافع ثقيلة و10 مدافع رشاشة، وعدد كبير من البنادق وعشرات من الخيول المحملة بالذخيرة والمؤن. هذا إضافة إلى يعني هذه المكاسب المادية. أما المعنوية فقد شكلت هذه المعركة نقطة تحول حاسمة في مسار المقاومة بجبال الأطلس. والتف أبناء الأطلس حول موحى الذي أظهر براعته في التخطيط والقيادة، وعرقل المعركة، عرقلت تقدم القوات الفرنسية 7 سنوات كاملة. الله أكبر، انظروا أيها الإخوة كيف المجاهدون يفعلون. وأثرت بسمعة فرنسا على الصعيد العالمي، وفي وقت كانت فرنسا طبعا يعني في الحرب العالمية الأولى وتحتاج إلى تثبيت سمعتها. ولما وصل الخبر إلى الأتراك والألمان، الأتراك العثماني والألمان، اتخذوا قرارا بربط صلة مع هذا القائد العظيم موحى، وسلموا إليه أكياسا من المال عن طريق رسل وصلوا إليه. والمهم أننا خطاب أرسلوا له وقالوا إياك أن تستسلم للفرنسيين واستمر وكذا. رد عليهم برسالة مع الوفد الذي جاء من السلطة العثمانية والألمانية: إننا اطمئنوا، إننا لا نرضخ لعدو ديننا وعدو نبينا ولا تتراءى معه أعيننا، فليطمئن خليفة الإسلام أي سلطان العثماني وقائد الألمان. الله أكبر. وقد ظل موحى يجاهد الفرنسيين بعد انتصاره في معركة لهري انتصارا عظيما. لم تخفض له راية في سهول خنيفرة وفوق ضفاف نهر أم الربيع، ومن ورائه زوجته الحكيمة تشد من أزره، حتى استشهد
في معركة أزلاك.

جبل تاوجكلت يوم 27 مارس 1921 سنة 1339 للهجرة، ويمتطي جواد فرسي لم يترجل عنه. كم كان عمره يا الإخوة؟ 90 سنة. كان عمره 90 سنة، 90 سنة لما قتل على صهوة جواده رحمة الله عليه. لم يقتل مدبرا، قتل مقبلا غير مدبر، وعمره 90 سنة على صهوة جواده. الله أكبر. استمرت اسمعوا في كتاب اسمه كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر. المعركة استمرت 7 سنين، شابت فيها النواصي، عصمهم من ويلها أطلسهم الأشم جبل وما به من صياصي. كان محمد أو حمو قطب ريحاها وفارس هيجاها، يمدهم بآرائهم وماله إمدادا، ولا يدخر عنهم نفسا ولا عتادا، ولا يتأخر على كبر سني عن حضور المعارك، ويتمنى أن تكون الخاتمة هنالك. الله أكبر. وبينما هو ذات غداة آمنا في سربه لا يفكر في عدو ولا في حربه، إذا بكبكبة من الخيل تهاجمه بين حريمه وأولاده، فارتمى على صهوة جواده وتسابق لرد غارات العدو المنازل الذي كاد يصل إلى الخيام والمنازل ويروع النساء العوازل، وخب فيها شيخ 90 ووضع يعني أسرع، وصوبها طلقات وهو يقول: خذوها ونبن الأكوع، واليوم يوم الرضع. ولكنها كانت له خاتمة المطاف في تلك المصاف ليحصل له أجر الشهادات، فهو شهيد دون أهله، شهيد دون ماله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات دون أهلي فهو شهيد، ومن مات دون مالي فهو شهيد. ثم الشهادة الكبرى في ساحة الوغى لقوله جل ثناؤه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. فقط النارية صدفته في صدره ونحره دليل على أنه مات وهو مقبل ولم يمت وهو مدبر، هي الشهادة التي طالما أملها ليقابل بوجهه الطاهر النقي وجه حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما كان يتمنى ذلك طوال حياته. شهادة نالها بعد جهاد 27 سنة من يوم احتلال الدار البيضاء، يوم هبك الأسد ليفك الحصار عن الدار البيضاء عام 1325-1907، 27 سنة من الجهاد، ورد كل ما عرض عليه الفرنسيون، وحاولوا معه طويلا وعرضوا عليه أوسمة رفيعة ومقاما عسكريا ساميا والأموال الوفيرة، ووعدوه أن يبقى مطلق اليد في أرض زيان كلها مقابل ترك الجنود الفاتحة تمر فقط، فأبى، وقالوا له إن قصرا جميلا سيكون تحت تصرفك وفي ملكك بفرنسا، فأبى، وضمنوا له رفاهيته وأملاكه الواسعة مع إمكان الزيادة فيها حيث يشاء، فأبى، ولو طلب أن ينصب ملكا على المغرب الأوسط للبي طلبه ولسوعد على ذلك، لكنه بقي بعيدا عن كل مغريات الدنيا ومتاعها لتعيش ذكراه في مخايل المغاربة بعد أن ماتت ذكرى غيره ومن أهل الخيانة. أين موحى من أهل المغرب؟ لماذا لا تذكره الأجيال؟ لماذا لا تعمل مهرجانات باسمه اليوم، مهرجانات موحى الزياني وحمو الزياني؟ لماذا لا تعاد سيرته في أذهان الأجيال الناشئة؟ سؤال يوجه إلى وزارات التربية والتعليم المتعاقبة في المغرب، ويوجه إلى وزارة الإعلام في المغرب، ويوجه إلى القائمين على الأجيال في المغرب بالتربية والعناية، يوجه إلى دعاة المغرب: اعملوا أسابيع، أسبوع لحمو الزياني أو موحى، أسبوع لعسو أبو سلام، أسبوع لمحمد أميزيان، أسبوع لأحمد الريسوني، أسبوع لمحمد عبد الكريم الخطابي، أسبوع لعظماء المغرب وما أكثرهم، طوال السنة أسابيع للمجاهدين العظماء في أماكنهم التي ولدوا وعاشوا فيها وماتوا فيها، سيكون له أثر عظيم. هذا اقتراح تقدم به إلى أهل المغرب وجهائها ومقدميها ومالكي الأمر فيها، حتى يفعلوا هذا الأمر العظيم الذي سيعود على الأجيال بأعظم العوائد من العزة والكرامة والأنفة والرغبة في إعادة عزة الآباء والأجداد. إلى اللقاء إن شاء الله تعالى مع مجاهد آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

في عام 1492 من الميلاد كان في مشهد درامي لشاب في 30 من عمره يقف على ربوة تطل هذه الربوة على قصر الحمراء في غرناطة في الأندلس. كان الشاب يائسا ذليلا منكسرا، وإلى جواره وقفت أم تكلل وجهها بكل ملامح العز والإباء وتنظر بأسى إلى ابنها العاجز الذي أخذ يجهش بالبكاء، فخاطبته بقولها: أجل ابكي كالنساء ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال. كانت هذه الأم هي الأميرة عائشة، وكان هذا الشاب هو ابنها أبو عبد الله الصغير ابن الأحمر ملك غرناطة آخر ملوك المسلمين في الأندلس، وهو نجم المأساة التي أدت إلى الاستسلام للأعداء، وهو الذي صدق وعودهم فكانت مأساة الشعب الأندلسي كله بسببه وسبب استسلامه. موضوع الاستسلام من خلال قصة أبي عبد الله الصغير هو موضوع حلقتنا اليوم من قصة وفكرة. سجل المؤرخون أنه مع النصف الثاني من القرن الخامس عشر ميلادي، يعني 1450 وشوية، غدت غرناطة المملكة الوحيدة التي بقت بعد زوال الأندلس من يد المسلمين وسيطر عليها النصارى. غرناطة هذه المملكة الوحيدة التي بقت استطاع النصارى أن ينتزعوا معظم أطرافها من جهة الغرب ومن جهة جنوب الشرق، وأحاطت بها القوى النصرانية من كل صوب. وطبعا خبى أمل الأمة الأندلسية في تلقي الغوث والمدد من الخارج كما كانوا يعينونهم من المغرب المرابطون والموحدون، الآن ما في عون. واضطرت غرناطة أن تعتمد في الدفاع عن نفسها وحياتها أن تعتمد على قواها ومواردها المحدودة. بينما هم في هذا الوضع المزري، مع ذلك شوفوا الأطماع لما تأتي من داخلنا، ففي داخل غرناطة كانت تجري حرب أهلية بين سلطانها اللي كان اسمه أبو الحسن، يلقبونه الغالب بالله، هو والد أبو عبد الله الصغير، وبين أخيه أبي عبد الله الملقب بالزغل، الزغل يعني الشجاع، فأبو الحسن ضد أخيه الزغل. فأثناء هذا الصراع بين الأخوين على مملكة على وشك أن تسقط، هنا الزغل استعان بالنصارى عونا على أخيه، وفعلا أعانوا طبعا فرصة بالنسبة لهم، وتقسمت المملكة إلى شطرين متخاصمين، غرناطة الرئيسية وما حولها يحكمها أبو الحسن، ومالقة في جنوب الشرق وما يحيط بها يحكمها أخوه الزغل. ثم جاءت هدنة بين الأخوين في هذا الوقت العصيب، وفي نفس الوقت كان الأسبان النصارى اللي أيضا كانوا أيضا ممزقين، حدث زواج بين فرناندو ولي عهد مملكة أراغون بأزابيلا أخت ملك قشتالة، وبعد الزواج أعلن ملكين لمملكة موحدة، مملكة قشتالة وأراغون في عام 1474 ميلادي. أول ما قام به هذان الزوجان أن طالب أبا الحسن سلطان غرناطة بالخضوع والطاعة ودفع الجزية، هكذا هم يطلبوا منا دفع الجزية، طبعا رفض. وجرت بين الفريقين بين المسلمين والنصارى مناوشات بسيطة، واستطاع أبو الحسن أن ينتصر فيها، كان النصر فيها للمسلمين، لكن بعد هذا النصر لجأ أبو الحسن حاكم غرناطة إلى الدعاء والترف، ويقولون يعني أغرق حياته كلها باللهو والعبث والملذات. وكان السلطان أبو الحسن متزوج من ابنة عمه الأميرة عائشة، ويصفونها يقولون امرأة شجاعة لها شخصية قوية، وأنجبت له ولدين أحدهما هو ولي عهده أبو عبد الله الصغير اللي احنا موضوع حديثنا. لما راقت حياة الدعاء والملذات للسلطان وقع في حب جارية رومانية الأصل اسمها ثريا،
فأخذت عقله كما يقولون، فقام وتزوجها واصطفاها على الأم عائشة التي عرفت بال كانوا يسمونها الأميرة الحرة، تمييزا لها عن الأميرة الجارية ثريا. السلطان هنا بلغ به السن عمر كبير، فصار العوبة في يد ثريا الرومية، والتي أنجبت له هي الأخرى ولدين. وبدأت هذه ثريا تفكر في الاستيلاء على عرش غرناطة ليكون لولدها بدل ما يكون لولد عائشة. وهذا الصراع الذي يجري يعني دائما تعرفونه. فرسمت وخططت وحرضت السلطان أن يعزل ابنه ولي عهده ليعين ابنها. تحت هذا المكر فرت الأم الأميرة عائشة بولديها، وانقسم الشعب مرة أخرى بين فريقين، فريق مع السلطان وزوجته الرومانية ثريا، وفريق مع الأميرة الشرعية عائشة وولديها. في هذا الوقت النصارى توحدوا تماما، سيطروا على الأندلس كلها، وكل أسبانيا صارت بيدهم ما عدا البرتغال، وشن القشتاليون المتحدون غارات تلو غارات واحتلوا مزيد من البلاد. في هذا الوقت كانت الثورة تشتعل داخل غرناطة، وفعلا استطاعت عائشة وأولادها أن ينتصروا، وتم تسليم العرش لأبي عبد الله الصغير في عام 1482 ميلادية، وجلس مكان أخيه. الأب هنا فر إلى من؟ أين يذهب؟ ففر إلى أخيه الزغل اللي يحكم جنوب الشرق، عدوه بالأمس راح لجأ إليه. أبو عبد الله الصغير لما حكم كان عمره 25 عام، وسأصفه لكم بعد قليل. فلما استقل بالحكم وبهذا السن الصغيرة، وأصلا مملكتك ممزقة، وحدها ثبتها قويها أولا، لم يفعل كل هذا. دفعه الحماس لمنازلة النصارى المحيطين بغرناطة، وخرج يقاتلهم، وانتصر فعلا في بعض المعارك الصغيرة، وعاد ومعه الغنائم. لكن بعدم خبرته العسكرية كان العدو قد التف عليه، ففاجأوه في طريق عودته، فانهزم هو ومن معه، وأخذ أبو عبد الله الصغير حاكم غرناطة، هذا الشاب الصغير أخذ أسيرا، أخذوه إلى قرطبة عاصمة القشتاليين. كانت قرطبة وقعت في يد النصارى وصارت عاصمتهم. استقبل القشتاليون الانتصار هذا بحفاوة بالغة، وبقى أبو عبد الله الصغير في الأسر سنتين. طبعا الغرناطيون فجأة ولا ما عندهم حاكم، فقاموا استدعوا السلطان المخلوع أبوه لينصبوه من جديد، لكن المرض اشتد على أبو الحسن فتنازل عن العرش لأخيه الزغل. حاكم مالقة، شوفوا الآن الصراعات كلها يعني تتغير الأحوال، والناس في هذا الصراع والأمة كلها في ضياع. هنا عرضت الأم عائشة وأبوها وزوجها أبو عبد الله الصغير اللي كان مريض، عرضوا على ملك قشتالة أن يدفعوا الجزية مقابل أن يطلقوا سراح ابنهم، وجرت مفاوضات مع القشتاليين لكنها لم تنجح. لها سبب عدم نجاحها، والسبب أن ملكي قشتالة وأراغون كان يدبران لاستغلال هذا السلطان الصغير الأسير الذي في أيديهم لتحقيق مآرب أبعد، وهو الذي فعلا فعلوه. فتم اتفاق بينهما وبين أبي عبد الله الأسير بين أيديهم، وقعوا اتفاقية سرية تتلخص أن أبو عبد الله الصغير يعيدوه إلى الحكم في غرناطة مقابل أن يعلن الخضوع والولاء والطاعة للملكين، ويدفع الجزية سنويا، يدفع جزية مقدارها 12,000 دوبلا من الذهب، وهو مبلغ كبير جدا، بالإضافة أن يفرج عن جميع الأسرى النصارى في غرناطة بدون ما يطلقوا الأسرى المسلمين، وشروط كثيرة مقابل أن يطلقوا سراحه ويعيدوه للملك. يصفون التاريخ يصف لنا شواهد التاريخ تصف لنا أن أبا عبد الله الصغير هذا كان أميرا ضعيف العزم، ضعيف الإرادة، قليل الحزم، قليل الخبرة، كثير المطامع، كثير الأهواء، لكن كان أبو عبد الله الصغير الملك والحكم هذه غايته،
ولو يحكم شيء صغير، يبتغيها بأي ثمن بأي وسيلة. فطبعا وجد ملك قشتالة القوي وجد ضالته في هذا الأمير الضعيف المستهتر بحقوق أمته وبدينه وبأسراه، فاستغلوا أداة صالحة يتحكمون بها كيف يشاءوا، واتخذوه وسيلة لبث دعوته بين أنصاره ومؤيديه، كان ما زال له أنصار مؤيدين. فأقنع المسلمين بأن الصلح مع ملك قشتالة خير وأبقى الأمان والسلام. طبعا بعض الناس اليوم باسم الأمان والسلام تذهب كرامة وتذهب عزة ويعود استبداد، بس المهم الأمان والسلام وما حد يموت. طبعا بعض الناس هذا همهم، فأبو عبد الله الصغير وعدهم بكل هذا، فعاد فعلا واستقبلوه، استقبلوا هؤلاء الذين يريدوا هذا الأمان والسلام بدون كرامة وبدون عزة، وفعلا سيطر هو وأنصاره على بعض الحصون القريبة من قشتالة من غرناطة، ومنها أعلن الحرب على عمه، أعلن الحرب على عمه. يعني تخيلوا هذا الإجرام وهذه الخيانة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يسترد عرشه. وبدأ ينشر بين الناس مزايا الصلح مع ملكي قشتالة وأراغون، وأنه يضمن السلام والاستقرار لصالح المسلمين. فالأحداث تتوالى، بينما هو يقاتل عمه زحف القشتاليون على رندا هذا الحصن الحصين واحتلوها في عام 1485، واستمر استمرت المعارك الداخلية، وبينما المسلمون مشغولون بحربهم الداخلية بين العم وابن أخيه، انتهز الأعداء الفرصة والتهموا مناطق أخرى، ثم أحكموا الحصار على مالقة. مالقة هي العاصمة الجنوبية الشرقية لغرناطة، فسقطت مالقة هذا الميناء العسكري، ميناء عسكري رئيسي، ودخلها القشتاليون، كانوا أعطوا الناس الأمان وأنكم سلموا وأنتم في أمان، فلما دخلوها عاثوا قتلا وفسادا ولم يلتفتوا لكل هذا الأمان. ثم سقط الحصن العظيم في بسطة، واتجه المنتصرون إلى وادي آش اللي كانت معقل الزغل قبل أن يتولى غرناطة. فلما رأى الزغل ما حل بالبلاد من حوله، عرض الخضوع والطاعة ليس لابن أخيه وإنما لملك قشتالة وأزابيلا. شوفوا الخيانات المتتالية ماذا تصنع بالأمة. فطبعا وافقوا ومنحوا امتيازات خاصة وأموال كبيرة مقابل الاستسلام والتسليم، وفعلا سلمهم وترك غرناطة وتجاوز البحر إلى المغرب، وعاش في تلمسان في المغرب العربي إلى أن مات ولعنه التاريخ. أما غرناطة المعقل الأخير حسب الرواية القشتالية، فكان أبو عبد الله الصغير كان تعهد بتسليمها للملكين إيزابيلا وفرنيداد. متى ما تم تسليم بسطة ووادي آش كان يسلمهم غرناطة، فأرسل إليه يطلبان تسليمها. وهنا كانت المفاجأة. ما هي هذه المفاجأة؟ تعرفوها بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع قصة وفكرة، وقصتنا هنا تدور حول قضية الاستسلام للعدو. والفكرة والشخصية التي نتحدث عنها هو آخر حاكم لغرناطة، آخر مملكة للمسلمين في الأندلس، أبو عبد الله الصغير. حدثتكم عن هذا الصراع الداخلي الذي كان يجري بينه وبين الأسرة الحاكمة نفسها، وفي نفس الوقت حدثتكم كيف أن النصارى في الأندلس كانوا قد توحدوا في مملكة واحدة بقيادة فرنيداد وإيزابيلا، وبدأوا يضغطوا وعرضوا على أبي عبد الله الصغير فكرة التسليم. لكن كانت هذه فكرة التسليم للعدو تلقى استنكار شعبي عام، حتى السلطان نفسه اللي كان يريد التسليم كان يخشى من آثار هذه المسألة عليه وعلى أمواله وأهله.
فجمع الكبراء والقادة وأجمعوا جميعا على رفض التسليم، وأعلنوا عزمهم على الدفاع عن غرناطة حتى الموت، دفاع عن وطنهم، دفاع عن دينهم. هنا طبعا أبو عبد الله صغير، رغم أنه شخصيا كان يميل للتسليم، إلا أنه ما استطاع، لا الناس يريدوا ولا القادة يريدوا. فعندها أرسل أبو عبد الله برسالة مهذبة جدا إلى الملكين ترينيداد وإيزابيلا بأنه لم يعد له القول والفصل في هذا الأمر، وأن الشعب الغرناطي يأبى أي تسليم أي مهادنة، ويصمم على المقاومة والدفاع، ودبت روح الجهاد وروح المقاومة في الناس. واقترب العدو، اقترب الجيش، وبدأت مناوشات، واستطاع الغرناطيون أن ينتصروا في معظم هذه المناوشات الأولى بهذه الروح العظيمة، وأعادت لهم هذه الانتصارات الصغيرة، أعادت لهم الأمل في الثبات في الصمود. طبعا هنا القشتاليون خشوا أن تتنامى هذه الروح العنيدة في المقاومة وأن تمتد لكل المسلمين في الأندلس، وخشوا أن أحلامهم في غرناطة قد تتبدد وقد تتحول إلى الآخرين الذين استسلموا. فهنا أصروا على إسقاط غرناطة، وبدأوا يستعدوا عسكريا عدة شهور، ثم أقبلوا بجيش جرار 80,000 مقاتل كلهم مدججين بأرقى أنواع السلاح، وحاصروا غرناطة وأتلفوا ما حولها من قرى، من زروع وحقول، بنوا مدينة مسورة قريبا منها ليستقر فيها جيشهم، بنوا مدينة كاملة بقلاعها، وبدأ الحصار الشامل. الطريق الوحيد اللي كان للمسلمين خروج من غرناطة هو من طريق جبال البشرات، وهو طريق صعب في الجهة الجنوبية، كان طريق وحيد تصل فيه الإمدادات لغرناطة، هذه المدينة التي صمدت. وبرز هنا في خلال هذا الصراع برزت بطولات الأبطال، وعلى رأسهم فارس. أنا أستغرب كيف لا يعرفه شباب المسلمين اليوم، لابد كما يعرف طارق بن زياد ويعرف صلاح الدين الأيوبي أن يعرفوا موسى ابن أبي غسان قائد الفرسان في غرناطة. لقن العدو دروسا مما ينساها، هو بسبب هذا الرجل موسى هو الذي قاد الحرب ضد القشتاليين، فصمدت غرناطة بهذا البطل العظيم. وصمدت وصمدت، وحل الشتاء وسقطت الثلوج، وبدأت المحنة الكبرى مع الثلوج. انقطعت طرق الإمداد، طريق واحد عن طريق البشرات. هنا أعلن

لكنه مرة أخرى خاف من العامة، فبدأ يراسل ملك قشتالة سرا. وهنا أعطاه ملك قشتالة الفرصة أن يقنع قومه بالتسليم، فأوقف الحرب فترة وبقي محاصرا على ما هو عليه من الحصار وشدد، لكن لا لم يهاجم، منتظرا جهود محمد أبو عبد الله الصغير في إقناع العامة بالتسليم بالأمان. وانعقد مجلس المدينة مرة أخرى بزعامة الخليفة أبي عبد الله الصغير، وحضر موسى ابن أبي غسان، وحضرت عائشة الأم عائشة أم أبي عبد الله الصغير. فشل موسى وعائشة رغم أنهما كانا يريدا الجهاد، فشل في إقناع البقية بالثبات بالصمود. وهنا اتخذ الصغير ووزراء المقربين القرار بتسليم المدينة، وانتهت المفاوضات إلى معاهدة تتألف من 60 بندا فيها كل التفاصيل، تحفظ مساجد المسلمين، عبادة المسلمين، مصاحف المسلمين، دين المسلمين، حق المسلمين في التجمع، حق المسلمين في القضاء، حق المسلمين في محاكم خاصة بهم إلى آخره، وأمان كامل ولا يؤذوا، ومن حقهم أن يخرجوا ويدخلوا، لكن المدينة بالسيطرة النصرانية. فإذا في الاتفاقية مراعاة لجميع حقوق المسلمين، والتاريخ يحدثنا أنها لم تكن إلا حبرا على ورق، وأن المسلمين كما تعلمون جميعا وقعوا بعد هذه الاتفاقية، وقعوا بين القتل والموت أو الهوان والتنصير على يد محاكم التفتيش، وهي نتائج تنبأ بها فارس غرناطة موسى بن أبي غسان، خاطب المجتمعين حول قصر الحمراء بقوله لما سمع هذه المعاهدة، قال لا تخدعوا أنفسكم، لا تظنوا أن النصارى سيوفون بعهودهم، لا تركنوا إلى شهامة ملكهم، إن الموت أقل ما نخشى، أقل شيء هو الموت، أي شيء ثاني سيكون أسوأ من الموت. لكن تلك النفوس الوضيعة التي تخشى الموت يقول عنها: أما أنا والله لن أرى الذل. إذن الجهاد قرار والاستسلام قرار، لكن الفرق هو في النفوس التي وراء القرارين وفي النتائج التي تتحقق بناء على هذه القرارات. تروي لنا المصادر التاريخية أن هذا البطل رفض أن يسلم حتى مع موافقة كل المدينة، رفض أن يسلم وذهب إلى داره ولبس سلاحه وسار على جواده مخترقا شوارع غرناطة، وعلى ضفة النهر قابل سرية من فرسان النصارى فيها 15 واحد هذه السرية، فطلبوا له أن يقف وأن يعرف بنفسه، فلم يجبهم بل هجم عليهم، واحد يهجم على 15، وانقض وسطهم، بدأ يطعن يثخن فيهم، ضرباته كانت قاتلة حتى قتل يقولون معظمهم، لكنهم في النهاية أصابوه بجرح عظيم أسقطه عن جواده، فظلوا يدفعونه حتى أسقطوه في النهر، وكان مدجج بسلاح ثقيل فدفعه سلاحه الثقيل إلى الأعماق، رحمه الله تعالى. في هذا اليوم تم توقيع معاهدة التسليم، ومعها معاهدة سرية كشف التاريخ فيما بعد بين الصغير والملكين، منح فيها أبو عبد الله الصغير وأفراد أسرته ووزراء منحا خاصة، ضياع ومزارع وأموال نقدية وحقوق مالية مقابل أن يقنعوا قومهم بالتسليم. وهكذا فعلا تم، وفعلا أعطوه ما أراد في يناير 2 شهر 1 1492، دخل النصارى إلى غرناطة وانتهى ملك المسلمين في الأندلس، ورفع فوق البرج الأعلى صليب فضي كبير، وأعلن من فوق البرج على برج غرناطة أن غرناطة أصبحت ملكا للملكين الكاثوليكيين، ودخل فرناندو وإيزابيلا دخلوا قصر الحمراء الذي تعرفونه على صوت تراتيل فرقة من الرهبان الملكية.

وعلى ضفة النهر كان أبو عبد الله الصغير يلتقي فرناندو وقدم إليه مفاتيح الحمراء قائلا: إن هذه المفاتيح هي الأثر الأخير لدولة العرب في أسبانيا بعد ثمانية قرون، 800 سنة. هكذا إذن نتائج قرار الاستسلام، وانظروا التاريخ كله، وانظروا وتأملوا، هل استفاد الذين قرروا الاستسلام في أي مكان من قرارهم؟ ماذا حدث بعد ذلك؟ أبي عبد الله الصغير لم يستقر في غرناطة إلا فترة بسيطة، استقر في سنة واحدة في منطقة أندرش، ثم عاش فيها حياة مترفة لكن تحت رقابة صارمة من القشتاليين، ثم ألجأوه هو نفسه إلى الهجرة، فاضطر أن يبيع أملاكه بثمن بخس، وانتقل إلى بلاد المغرب واستقر في فاس وبنى فيها قصور على طراز الأندلس ومات فيها. يقول المؤرخ المقري، يقول أنه بنفسه تجول في قصور أبي عبد الله الصغير في فاس وليس في الأندلس، ووجد أن ذرية أبي عبد الله الصغير في فاس وجدهم ما بقى عندهم شيء، فصاروا يأخذون من أوقاف الفقراء والمساكين ويعدون من جملة الشحاذين وطلاب الصدقات. تحدث المؤرخون والمفكرون عن أسباب سقوط غرناطة والأسباب التي أدت إلى انهيار دولة الإسلام في الأندلس، كان واضحا أنه ليس سبب واحد، هي مجموعة عوامل ساهمت في هذا الانهيار، أهمها استحقارهم للذنوب والمعاصي وانحرافهم عن شرع الله تعالى، أيضا حياة الدعاء والترف والانكباب على الدنيا وملذاتها. ولا شك أن انطفاء الروح الجهادية سبب رئيسي من أسباب السقوط، لكن من الأسباب الظاهرة الواضحة التي يعرفها الجميع الفرقة والتنازع على المناصب، وأيضا موالاة بعضهم لأعداء الله والاستعانة بهم على أهل الدين وأهل الإسلام، ولا شك توسيد الأمر لغير أهله وانفرادهم بالحكم واستبعادهم للشورى، هذه كلها أسباب أدت إلى السقوط. ولا شك أن تقاعس الكثير من العلماء عن دورهم الإصلاحي ساهم في عدم وقوف الأندلس من الانهيار أمام كل هذه الأسباب. قبل أن أستودعكم الله، انشروا مقولة أبي عبد الله الصغير عندما ندم: إني أقول لكم ما أقوله لربي، واشترائي عليه أكثر، واحترامي إليه أكبر. اللهم لا بريء فأعتذر، ولا قوي فأنتصر، ولكني مستقيل، يعني من ذنوبي، مستغفر، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: يا الله يا من على العرش استوى.

0: حكمك وأملت في الوجه الكريم.
1: ظلمت نفسي في كم زله جنيت، والقلب مهموم والخاطر كليم. ظلمت نفسي في كم زله جنيت، والقلب مهموم والخاطر كليم. من حرقة الذنب في صدري بكيت، فحول النار في صدري نسيم، في حول النار في صدري نسيم.
0: يا الله يا من على العرش استويت، يا كاشف الهم يا

0: حكمك وأملت في الوجه الكريم.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: نوافذ على الدرب،
4: نوافذ على الدرب،
3: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان،
4: زينب رمضان،
3: عبر راديو السرايا،
4: عبر راديو السرايا
3: 99.3 اف ام.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوف عندما يتحول إلى كابوس ونوبات هلع. هناك خوف طبيعي يشعر به الإنسان لحماية نفسه، لكن هناك خوف آخر، خوف يولد من رحم الصدمات، من الألم، من الرعب الذي يسكن الذاكرة حتى بعد انتهاء الخطر. تخيلوا شابا خطف وعذب أشد العذاب، ورأى الموت بعينيه، بل ونام في زنزانة واحدة مع الأموات بين الخوف والرعب والانتظار. نجا جسده، لكن روحه بقيت عالقة في تلك اللحظات السوداء. اليوم هذا الشاب لا يخاف من الناس فقط، بل يخاف من الليل، من النوم، من الأصوات، من الذكريات، من قلبه حين يخفق فجأة، ومن عقله حين يعيده قصرا إلى الألم. يعاني من نوبات هلع تجعله يشعر وكأن الموت يعود إليه من جديد.

في هذه الحلقة سنتحدث عن الخوف المفزع، كيف يتحول إلى السجن النفسي، وكيف تؤثر الصدمات على العقل والجسد، وكيف يمكن للإنسان أن يتحرر من أسر الذكريات المرعبة ويستعيد الأمان والحياة من جديد. أولاً، ما هو الخوف وما هي نوبات الهلع؟ الخوف المفزع هو حالة نفسية يعيش فيها الإنسان شعوراً دائماً بالخطر حتى وإن كان في مكان آمن، ويحدث غالباً بعد التعرض لصدمة قوية مثل الخطف والتعذيب والحروب والحوادث أو فقدان الأمان بشكل مفاجئ. أما نوبات الهلع فهي موجات شديدة من الخوف تظهر فجأة، وقد يشعر الإنسان خلالها بخفقان شديد في القلب، وضيق في التنفس، ورجفة وتعرق، وشعور بالموت أو الاختناق، خوف من فقدان السيطرة أو الجنون، فزع أثناء النوم والاستيقاظ المفاجئ. والأهم أن نعرف هذه الأعراض ليست ضعفا في الإيمان ولا جنونا، بل استجابة نفسية وعصبية بعد صدمة عنيفة عاشها الإنسان، حيث يبقى العقل في حالة استنفار وكأن الخطر ما زال موجودا. هذه قصة أحد الشباب يبلغ من العمر 40 عاما مصاب بنوبات الهلع والفزع الليلي، لا يستطيع النوم ليلا، ينام في النهار بعد أن يستيقظ الأهل حتى ينام مطمئنا، وبعد أن ينام أيضا ينهض بفزعة، يعني الليل كل واعي مستحيل يرقد، طالما أهله في نيام هو يقعد صاحي خوفا من أن يدخل عليه أحد ويتم خطفه من جديد. أمتى يرقد؟ لما ينوضوا أهله من النوم في النهار، هم يبدو حياتهم، هو يدخل ينام، وياريت ينام بسلام، إلا ينوض على صراخ وعياط وفزع وألم وخفقان في القلب والدهشة. تواصل معي وطلبت أمه حقيقة أنه لابد أن يمشي لأخصائي نفسي، وأن مش عيب أنك تعالج نفسك من هذه النوبات، يعني عايش حالة رعب. جاءني حكى لي قصة حقيقة مؤلمة ومفزعة وليست غريبة في وقتنا الحاضر، تحدث كثيرا، عمليات الخطف والابتزاز الأسرة. ما عندش قضية شاب، ولا تحول على القضاء ولا تحول على أي موضوع، عبارة عن مجموعة مارقة تم خطف هذا الشاب نتيجة في يوم ما في العمل حصل مناوشة بينه وبين البواب اللي في الشركة، بواب في الشركة، عامل حراسة بواب الشركة اللي هو الحارس طلب منا المرتب، وهو طبعا عبارة مهوش مسؤول مالي، ولكن كل ما هنالك انه هو يعطوا فيه في الأظرف يوزع فيه المرتبات على الموظفين، فقال لا مازال مجو مرتبات مازال مجن، فاصبر كم يوم منين يجيبوهن لي وبعدين انا نعطيك مرتبك. طبعا الحارس اللي المفروض انه هو حارس وامين يتعاطف المخدرات، فلما ما عطش الفلوس، مش ما عطش، هو مش موجودات عنده اصلا، يعني الاداره لم يعني ما سلمتاش فلوس، فمنين بيجيبهم لك؟ قال لا ما عنديش. قال توا دبر لي في مرتبي، توا انا مستحق نبين، توا هو مستحق باش يشري مخدرات بتاعته، راسه واجعه. فقال له ما عنديش، بر على حالك. وجعته طبعا ودسها له، وصارت مشكله طبعا مشاده، ودسها له الى ان حصل موقف من مواقف في بلادنا، وتم خطف هذا الشاب من داخل، هو نازل كان مسافر ومروح، تم خطفه وإخفائه عن أهله لمدة سنة ونص. الأخير يعني شاف العذاب وشاف الويل وشاف، قال لي للآن نشم في بنة الدم في أنفي، بنة الدم نشم فيها من صوات التعذيب، وأنا تعذبت. يحكي لي عن أشد العذاب
اللي شافه راسه كان هينفجر من كثر ما معلق كرعي فوق وراسه لطع هو يصرخ. وقضى كله بعد التعذيب يجيبوا له الميتين يحطوهم معاه في الزنزانة بعد ما يتم تعذيبهم وموتهم تحت التعذيب. طبعا هذه المشاهد المرعبة والأصوات والظلام الموجود فيه بقدرة الله سبحان الله حصل فوضى أو حصلت مشكلة في مكان ما، فدخلوا مجموعة على هذه مجموعة من الناس، دخلت على هذه المجموعات وتم إنقاذ ما لكتب لهم الله الحياة سبحان الله، من ضمنهم هذا الشاب. بعد ما تم قتل الجميع مجزرة كبيرة من فترة، كلام هذا من حوالي تقريبا 2013 أو حاجة تلك 2013 تقريبا، هذا الشاب لازال يعاني من الرعب بالرغم إن هو نجا، إن هو يعني اختفى عن الأضرار عشان خاطر يعيد نفسه. لما عرفوا إن الشاب تم خطفه تمت مداهمة بيت الأسرة والتفتيش عنه، وما أسرته كانت نوع من النباهة لما انقذوه ساعة الفوضى اللي صارت هذيك، ما قعدش بيت أهله، حطوه في مكان تاني. بعد فترة قعد يطلع، شعر بنوع من الأمان، تم خطفه من جديد من نفس الشخص الحارس اللي موجود في الشركة. خطفه في المرة الأولى وعذبه، خطفه في المرة الثانية وطلبوا مقايضة مليون من أبوه، مبلغ مليون دينار مقابل نعطوك ابنك. الأب ما يقدرش، يعني وصل لي مبلغ معين كبير لا بأس به لكن ما قدرش يوفي، قال لهم أعطوني، قال خلاص بعد ثلاثة أيام تلقاه في المكان الفلاني، كلبشينا في حديدة في الشارع وحطونهم المبلغ كبير جدا، اشتم السلام الابن ونجى الابن للمرة الثانية بأعجوبة. زي ما يقولوا اللي عنده روح عنده يوم يدافع دونا، هو كان عنده أيامات مازال يدافع عن دونا، ولكن أيامات مليئة بالرعب والأحلام والكوابيس والهلع والخضة وخفقان القلب والارتعاش. يعاني هذا الشاب يقول لي للآن بنت النز دم وصور الأموات المقتلون قدامي مش قادر ننساهم. طبعا قصة مؤلمة، وإن شاء الله إحنا في صدد علاج هذا الشاب، شاب مهذب جدا حقيقة ومحترم جدا، ولكن شاءت الأقدار إن يتعرض لهذه الحادثة وهذه الصدمات. إن شاء الله هو يستمر معنا في إن شاء الله في الجلسات، وهو نوعا ما ارتاح شوية الآن، فيقول لي أنا هنستمر. قلت الأهم حاجة القناعة، قال لي أنا مقتنع اقتناع كامل أني لازم إن تخلص من هذا الشيء. تعاطى تشرب؟ لا والله ما عنديش، يعني واضح أنه هو نام تعين تعاطي، واضح أنه ولد ناس، واضح أنه ولد عيلة، يعني نقصد متربي. طبعا قدرنا الله عز وجل على مساعدة هذا الشاب لاجتياز هذه المخاوف. والحقيقة أن رسالتنا أو قصتنا اليوم تحمل عديد من الرسائل، هي رسالة أولا لكل من يعيش الخوف ونوبات الهلع، إلى كل قلب مر بالرعب، وإلى كل إنسان ينام خائفا ويستيقظ مفزعا، إلى من أنهكته الذكريات والكوابيس والأفكار السوداء، أريد أن أخبرك بشيء مهم، أنت لست ضعيفا، أنت فقط تحمل ألما أكبر من قدرتك على الاحتمال في تلك اللحظات. ما تعيشه اليوم يمكن علاجه والتخفيف منه بإذن الله. الرسالة هذه طبعا لكل من يعاني لهذه النوبات، ومن ضمنهم اتصل بي أحد الأصدقاء دكتور يقول لي عندنا حالة عندها خوف الأفراد، يخاف من كارثة في غرفة وما تطلعش، لما تشوف ناس يصيبها نوبة هلع وخوف. إن شاء الله هنشوف قصتها وهنشوف الأمور هذه. فأنا أتمنى أن كل من يعاني هذه الأمور أن يستمع هذه الحلقة لهذه الرسالة تحديدا، ما تعيشه اليوم يمكن علاجه والتخفيف منه بإذن الله تعالى. العقل يتذكر الألم لكن أيضا قادر على التعافي حين يشعر بالأمان. لا تجعل الصدمة تسجل مستقبلك، ما حدث كان مؤلما لكنه لا يجب أن يكون نهاية حياتك. واجه خوفك بالتدريج، لا تهرب منه دائما، تحدث عنه مع شخص آمن، اطلب المساعدة النفسية
وذكر نفسك كل يوم أن الأمان أنت الآن في أمان وأن الخطر انتهى. يعني كان حديثي معه بهذا الشكل، أنت الآن وين موجود؟ موجود في المكتب معك، مع من قاعد معك أنت أستاذة، تمام. هل تشعر بالخطر معي بالخوف؟ قال لا بالعكس أنا مرتاح. قلت له شوف إنه عشان تعرف إنه ما فيش خوف، هو جايني للمكتب وخايف حتى من الشرطة في الطريق، خايف إنه يكون يترصدوا لك. قلت له مجرد ما خدوا له فلوس مش هيترصدوا لك، هم هدفهم كله يسب المرتب اللي ما اعطيتهاش له، خذا منك تالت ومتلت وبالتعذيب وبالسجن، مش بالسجن بالإخفاء القسري والتعذيب، وخذاه أضعاف أضعاف، يبنوا له فيلا أقل مش مليون ولكن قريب يوصل مليون. يعني وصلنا لمستوى مرعب في الزمان هذا. يعني حاول حتى واحد يدير لك أي مشكلة، حاول إنك ما تردش عليه بيش ما تحصلش في مشكلة. لذا كان المرأة بعثت صديقها خطف زوجها، يعني راجل ما يجيش يخطفك أنت راجل، راجل يصير النساء تمني خطفان مش الرجال. إن شاء الله خير، نسأل الله العفو والعافية.

لابد من أن يغير أفكارك، لابد أن لكل شخص يعاني من الهلع أن يغير أفكاره اللي ترتبط بكل شيء، خاصة بالموت والرعب. دائما احنا يعني خاصة الناس اللي شافوا مثل هذه الأشياء وهذا التعذيب، تقطيع الأطراف، وشاف أشياء بشعة، يعني مش أشياء سهلة، يعني وحوش في أشكال آدمية، يعني هم ما هوش بشر، لا يمكن يكونوا بشر، لا يمكن. شوفوا أي إنسان يمسك آلة حادة ويبدأ يقطع في الناس ويضرب فيهم ويعذبهم لحد التعذيب أو ضرب لحد الموت، لا يمكن يكون إنسان طبيعي. لا يمكن. الإنسان الطبيعي ممكن هو القتل من غير بالصدفة، مثلا بسيارة، ضربة بسيارة مش مقصود، يعني وقع منه حاجة، حدث شيء معين، حاجة يعني حصل بدون تدبير أو قصد، يعني ممكن يحصل هذه حاجة عادية ويصير فيها حتى تسامح بين العائلات. لكن لما يكون إنسان مليء بالرعب، قلبه مليء بالغل والحقد والكره، زي ما تكلمنا في الحلقات السابقة عن الكره وعن الحقد، قديش يخلي الإنسان يعني أسود من الداخل، ما فيش أي نور، ما فيش أي أمل أنه يصير حتى إصلاح معاه. هؤلاء الناس اللي يمسكوا الآلات الحادة ويبدوا في تعذيب الناس وتقطيعهم وقتلهم، ويحطوا أشلاءهم مع الناس الأحياء في زنزانة، وريحة الدم يقول لي ما زلت نشم فيها للآن، من بنتخلص من ريحة الدم، يطلع حط مسك، شم مسك، شم حاجة، يعني كل ما ترقد شم حاجة كويسة قبلها. يعني لابد ينغيروا أفكارنا، فليس كل صوت خطر، وليس كل ليلة كابوس، وليس كل خوف حقيقي. لابد أن نغير طريقة أفكارنا. ساعات الأشياء هذه لأنها زرعت في أفكارنا نتيجة مواقف إحنا عشناها، لابد أن نغير طريقة تفكيرنا، فلتكون تفكيرنا في الأمل، في الحب، في الحياة، في الازدهار، في تطوير الشخصية. بالنسبة للخطف، لا مش هيخطفك لأنه هو وصل للهدف اللي يبي المال. لابد أن تنام مطمئنا، وأن تقرأ ما يبعث السكينة في قلبك على وهو القرآن الكريم والصلاة، وتنفس ببطء لما تشوف تجيك النوبة. هذا لابد أن تأخذ العملية، تستخدم عملية التنفس، التمرين التنفس، لابد أن تستخدمه، وما تخجلش من العلاج. ما نبيش أي واحد فيكم يخجل من العلاج. عجبني أحد الشباب من شوية كنت نحكي معاه، يقول لي كان عندي نوبات هلع، قلت له كيف علاجتها؟ قال لي بالصلاة والقرآن. وهذا هي حقيقة الإنسان، مش معناته أنك أنت هتنسى، ولكن هتتغلب. أنا من بيك، ما فيش حاجة اسمها الذاكرة تنسى على فكرة، ولكن نتغلب على الذكريات بقوة شخصيتنا وتغيير أفكارنا. كل شيء مخزن، ولكن أنا أقوى من الذاكرة، نكون أقوى من الذاكرة السلبية الموجودة في ذاكرتي. لابد أن تعبر عن مشاعرك، لابد لما يصيبك أنا معبر عبر. يعني مرات الراجل يقول ما تبكيش أنت راجل، علاش ما يبكيش؟ خليه يبكر، حتى هو عنده زي ما عنده شعور حب عنده شعور حزن، خليه يعبر عن حزنه. الراجل شو المشكلة وراجل بكى من الألم؟ أي صح ما يبكيش 24 ساعة، ولكن في لحظات يحتاج يبكي فيه الراجل، يفرغ الشحنة اللي جواته، شحنة الألم والحزن واللي وقع عليه. لابد الإنسان أن يتعلم كيف يتخلص من هذه السلبيات الموجودة داخله، سواء بالبكاء أو بالكتابة والتعبير أو بأي تصرف أو بالرياضة بالتنفيس. لابد ينفس عن المكنونات الموجودة المحزنة الموجودة داخل ذاكرة وموجودة داخل نفسه. وما زال بإمكانك أن تبدأ من جديد، يعني مزيد شاب ولطيف وشكلك مهذب، لابد بإمكانك. حتى إحنا الكبار كل يوم نقوله هنعيش يوم أجمل من يوم النساء، ما بالك أنتوا الشباب؟ يعني لابد يكون زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، المصائب محك الرجال. أنت أقوى من المحكات هذه، وأقوى من العمليات الإجرامية اللي حصلت، وأقوى من الألم النفسي اللي أنت تعيشها، هتنبيك أقوى منه، بحيث أنك أنت تتغلب عليه. وأنك أنت طالما الله أعطاك عمرا جديدا وعشت من جديد، معناها ما زال عندك رسالة في الحياة أن تؤديها، وأن تستمتع بالحياة، وأن تحب وتنحب وتتجوز وتجيب صغار وتعيش حياتك، وتبدأ من جديد في العمل، وتبدأ تبني حياتك. ما تعيشش ماضي انتهى، هو كابوس وانت وعيت منه، خلاص انتهى، تغلب على هذه الكابوس. طبعا هؤلاء الناس لابد أن نوجه رسالة لأسرهم، لأن الناس اللي يعانوا من نوبات الهلع والصدمة بعد الصدمة، لابد أن نوجه أيضا رسالة إلى كل أسرة لديها من يعاني مثل هذه النوبات.
طبعا كل أسرة لديها ابن أو أخ أو زوج أو قريب أو صديق يعرفوه يعيش الخوف بعد صدمة قاسية. لابد أن أخبركم أن وجودكم بجانبه ليس أمرا بسيطا، بل قد يكون جزءا كبيرا من شفائه وعودته للحياة من جديد. الإنسان الذي عاش الرعب لا يحتاج إلى من يقول له انسى ما حدث أو كن قويا وانتهى الأمر، لأن الصدمات لا تخرج من الذاكرة بهذه السهولة والبساطة زي ما متصورين. بالعكس خلوكم معه، ولا هي هتجتاز المرة الجاية هتكون أحسن، هتجد شوية شوية لما تخف. هو يحتاج إلى الأمان، إلى حضن نفسي يشعره أنه لم يعد وحده في مواجهة مخاوفه أو الخوف. طبعا لابد تكونوا سندا لهؤلاء الناس وما تكونوش عبء عليهم حتى إحنا خايفين، لأن من ضمن الطلبات اللي طلبتها من الشاب أن أجتمع بأسرته، لأن في شيء هنتكلم عنه اللي هو العلاج الجماعي. لما تكون الأسرة في خلل، أحد أفرادها لديه خلل أو أحد عنده مشكلة نفسية في الأسرة أو عنده خلل أو مشكلة أسرية في الأسرة، لابد بعد ما نجتمع بالحالة لابد أن أجتمع مع الأسرة، سواء كان الزوج إذا كان زوجته مريضة أو الزوجة إذا كان زوجها مريض، نجتمع بالأسرة بالزوج والزوجة والأبناء في جلسة جماعية لابد منها، سموا فيه العلاج الجماعي، لأنه مهم جدا كل واحد يحكي تجربته في الموضوع. لما انخطف مثلا على سبيل المثال، هو يحكي تجربته أثناء الخطف وأمه تحكي شعورها أثناء الخطف، لأن حتى الأم تعبت أكيد وأكيد خافت على ابنها وصار لها نوع من الرعب. أيضا الأب يحكي شعوره. لما كل واحد فينا نجتمع مع بعضنا ومع حضوري طبعا، وكل واحد يحكي يعبر عن مشاعره للآخر، وكل واحد يعرف أن الآخر كان أقوى منه، تبدأ تهون عليه، يصير نوع من التهدئة أن كلنا شعرنا بهذا الألم. استمعوا إلى أولادكم أو إلى الشخص اللي موجود عندكم في البيت اللي يعانوا من النوبات الهلع، استمعوا إليه بدون سخرية. يا راجل أنت كبرت، يا راجل معقولة قصدك مازال أنت توا خايف؟ لا، ما تهزش على المشاعر، والله لا تجيب هالكم حقيقة. يعني نوبات الهلع من أصعب النوبات حقيقة، يعني شيء يعني يميتره، يعني الأكثر دائما نقول أكثر ما يميت الإنسان أو يسارع في موت الإنسان هو الخوف الشديد والحزن الشديد، لأن يمزق نياط القلب، يتم حتى يقول لك هذا مات بسكتة قلبية. هي السكتة كيف هي؟ عبارة عن انقطاع في نياط القلب الإنسان، فيموت فجأة نتيجة خوف أو انفعال قوي، انفجر القلب من الداخل فيحصل معه الموت. فأكثر أشياء، فما تسخرش من خوفه أو من الرعب أو من مرحلة الهلع اللي هو فيها، راعوا مشاعرهم وكونوا معهم الأمان. ذكروه دائما إن ما يشعر به هو نتيجة أمر مر به وعدى وانتهى، مش لأن أنت ضعيف الشخصية. لا، أنت مش ضعيف الشخصية. وكان يحاول يقول لي أنا أستاذة مش ضعيف شخصية. لا، أنا ما قلت لكش أنت ضعيف شخصية، بس حاول أنك أنت تتغلب تكون أقوى. حين تأتيه نوبات الهلع ما تخوفوش أكثر، بل تحدثوا معه، ما تخلوش بروحه تقول لا خلاص خلاص عدت وتعد. لا، خلوكم جلسين معه، معكم بيت مية، مع بسمنة، تحدثوا معه، قول هذا الخوف هيمر، يعني مع الوقت هيمر، مش هيقعد دائما، وهيجي يوم يعني هتنسى، مش تنسى ولكن يعني هتفوته. يعني انت لازم تنتبه لحياتك وشوية شوية، مش فيش حاجة. يعني شيء حصل معك مثلا، جيني شخص يقول لي عندي قصة، قداش ليها؟ قد ليها 3 سنين 4 سنين، تبي تشفى في جلسة واحدة؟ لا، مستحيل. يعني تاخذ وقتها بشوية شوية إلى أن نتخلص من الأثار السلبية الموجودة أو الأسباب تخلصنا منها أكيد، رجع لأهله معش في خطف، ولكن نتخلص من بعض الشوائب العارقة في الذاكرة وفي الذهن، نتخلص منها عن طريق الجلسات العقلانية العلاج المعرفي العقلاني السلوكي. فالكلمات الهادية أحيانا تعيد للعقل شعوره بالأمان. لما تكون كلماتك هادية لطيفة، مش صوت عالي ولا وانت والصوت اللي يديروا فيه طبعا يحكم على الشخص، لا، حاول انك تحكي معه وتهديه بصوت فيه نوع من الطمأنينة والأمان. ساعدوهم على العودة للحياة بالتدريج، وشجعوهم على الخروج على النوم بهدوء بعد الصلاة والذكر، وشجعوهم على الحديث على العلاج وعلى الممارسة الأشياء
اللي يحبها، سواء كان رسم ولا رياضة ولا موسيقى ولا اللي هو اللي يحبها دون ضغط أو استعجال، يقول علمها لك شوية شوية وتتغير. ما فيش حاجة تجيب بسرعة إلا الموت. سبحان الله.

طبعا ما تنسوش أن المريض النفسي لا يحتاج للشفقة بقدر ما يحتاج الاحتواء والرحمة والصبر من أهله. فالبيت الآمن قد يعالج نصف الألم، والكلمة الطيبة قد تنقذ روحا متعبة من الغرق من الخوف. كونوا أقوياء من أجل أولادكم أو من أجل الحالة الموجودة عندكم، حتى يتعلم قلبهم من جديد أن العالم ليس كله مخيف، وأن بعد الصدمة يمكن أن تولد الطمأنينة أكيد من جديد. طبعا العلاج الجماعي زي ما تكلمت عنه في حالات الصدمة، زي حالة هذا الشاب اللي تم خطفه وتعذيبه، هيكون للأسرة بالكامل وجلسة للأسرة، لأن طبعا زي ما قلت لكم الأم عاشت حتى هي مرحلة خوف وقلق مفرغ على ابنها المخطوف، والأب أيضا يشعر بالعجز أو الغضب أو مش عارف كيف يتصرف، ولده مخطوف ومش معروف الجهة اللي واخدتها ومش معروف من هو الشخص. بعد سنة ونص مش خدوا رقم أبوه وتواصل مع أبوه، مش من أجل أن يتم الصرح يعطوه، لا من أجل المقايضة والمان. الأخوة أيضا زي ما قلنا عاشوا لحظات اضطراب وعاشوا فترة اضطرابات في النوم وتوتر، وكان ممكن كل تليفون يرن، كل يجري على التليفون لعل يكون خبر على هذا الابن اللي غير معلوم لمدة سنة ونص، اختفاء قصري أو إخفاء عفوا قصري، ومن بعدها ثم إخفاءه من جديد. لهذا في كثير من الحالات تكون أسرة مش المريض، قد تكون الأسرة هي أكثر بحاجة أكثر إلى جلسات الدعم النفسي وجلسات أيضا معرفية سلوكية وتوعية بكيفية التعامل مع المصاب الموجود عنده في البيت بالهلع والصدمة. أيضا لابد أن تتعلم مهارات التهدية والاحتواء وتفريغ المشاعر والخوف والذنب والعجز، وهذا ما يسمى أحيانا في مجالنا النفسي بالعلاج الجماعي الداعم للأسرة والمصاب. والهدف منه ليس فقط علاج الشخص المصاب، بل إعادة التوازن النفسي للأسرة كلها. لابد أن يعرفوا أن الكابوس هذا ما كانش عند ابنهم، هو صح كان أكثر وطأة، لكن برضو كلهم عاشوا هذا الكابوس. حين تكون قوية الأسرة، لما تكون قوية وواعية تصبح جزءا أساسي من العلاج والشفاء. المصاب بالصدمة يحتاج أن يشعر أن من حوله متماسكين ومترابطين وأقوياء ومطمئنين، يفهموا حالته وما يزودوش من خوفه ويضغطوا عليه، بل يهدئوا وكلهم يجلسوا مع بعضهم. كما أن أيضا الجلسات الجماعية تساعد الأسرة على فهم معنى نوبات الهلع وعدم الخوف منها، وتتعلم كيف تتصرف أثناء النوبة وتجنب العبارات المؤذية مثل أنسى الموضوع والله أنت رجل بالغ والله مرأة بالغة، كيف معقولة أنت معقولة الدرجة هذه، كيف العيال صغار، لا خلوه يعبر. طبعا لابد من بناء بيئة آمنة يشعر فيها المصاب والأسرة أيضا بالاحتواء وليس بالتهديد. ومن المهم جدا أن نعرف أيضا هي واعية وداعمة أسرة ونحط عليها، لأن مصيبتنا ما يكون هناك واعية وتكون أسرة داعمة وتكون هناك فرص للتعافي أكبر وبأسرع بإذن الله عز وجل، لأن الحب وحده مهم، نعم صحيح، ولكن أيضا الحب بوعي والعلاج الصحيح أكثر قوة وتأثيرا. يعني نحتاج في مجتمعنا نحتاج إلى الوعي في احتواء كل أسرة تحتوي شخص، أسرة لديها مصاب تحتوي وتتفهم المرض، ولابد أن تدرس وتقرأ على تقرأ هذا المرض وتأخذ عليه فكرة عن طريق الأخصائي النفسي. ولابد الأخصائي النفسي، أنا بس يعني عندي ملاحظة أن الأخصائي النفسي لابد أن يكون لديه متسع من الوقت لهذه الحالات والأسر، خاصة في العلاج الجماعي. الملاحظ هو أن تدفع فلوس وتخش لمدة 10 دقائق وتطلع، أو ربع بالكثير لو عطل ربع ساعة ويطلع. الفكرة أنه هو جايك مثقل، ولابد أن تعطيه مساحة يتحدث فيها. وليش مرات الواحد يكلمني يقولي أنا يعني أنا حقيقة يعني ما نستعملش في الأسلوب هذا، أنا لما نستقبل حالة نستقبلها الوحدة وتاخذ وقتها بالكامل عشان تفرغ الشحنة اللي عنده. هو جايك تعبان، مش جايك هو ما عندهش صداع باش تكتب له بنادول ويطلع صداع، لا أوكي صداع هذا نتيجة أخذ بنادول يلا أصلا، لا هو جايك بشيء نفسي، في شيء مكبوتة في النفس من الداخل يحتاج فترة في الجلوس معك، يعني فترة لا تقل عن 45 بالكثير ساعة كاملة وهو يحكي ويتنفس، وانت تشرط عليه تقول له عندك متسع من الوقت من ساعة كذا للساعة كذا، بعدها افصل.
يتعلم هو كيف يفصل حتى يفصل عن الموضوع. لما حتى طريقة لما يفصل لما يجي الساعة تايم مثلا عندك مثلا نعطيك 60 دقيقة تحكي فيها القصة من البداية تحكي، لكن بعد 60 تبي تفصل. انتوا عارفين هنا في اللحظة شو نعلم فيه؟ نعلم فيه انه هو كيف يفصل عن القصة باش يعيش الحياة الطبيعية، يبدأ يتكلم معايا طبيعي، لان اثناء حديثه عن القصة هيعيش الشعور المؤلم اللي هو كان عايشه. مجرد ما نقول له افصل بعد 60 دقيقة افصل، لما يجي يفصل هناهي هو هذا تدريب انه يفصل، لما يتذكر شيء يفصل عنه ويرد لحياته الطبيعية، هي كنوع من التدريب. ونسأل الله السلامة لشبابنا.

0: ولأولادنا، ويهدي الله بعض الناس اللي هم يصرفوا من أجل التعاطي والمخدرات ومن أجل الأشياء المنحرفة هذه، عشان يتعاطى يضطر يخطف شخص بشي يقايض أهله على مبلغ من المال بشي ياخد الكيف بتاعه بشوي يتكيف ويتلذذ بعذاب الآخرين. هذوما الناس يحتاجوا غير أسوياء، يحتاجوا إلى ليس إلى علاج نفسي، لا والله يحتاجوا إلى مصحة نفسية كاملة من أجل علاجهم من الإدمان، ومن علاج تربوي وعلاج إدمان وعلاج نفسي وعلاج كل السلوكيات، يحتاجوا إلى علاج كامل. نسأل الله السلامة ليهم، وكان الله في عون أسرهم إذا كان عندهم أولاد بهذه الكيفية. يعني كيف وين الأب وين الأم لما ابنك يخطف ويدير عصابة ويبدأ يقايض الآخرين ويقايض الأسر؟ أنتوا وين قاعدين؟ وين أسرهم؟ هل هم عندهم علم أم هم مظلومين؟ حتى لو مظلومين ما فيش رعاية، ما فيش تتبع لأولادكم، ما فيش مراقبة، ما فيش أنت دوركم مراقبة لما ابنك كبر، أنت خلي ابنك يخش هذه الطريق راهي تؤدي إلى التهلكة، هيكون مصيرها يا أما السجن يا أما القتل، لأن هذه العصابات وهذه الشباب اللي تعاطوا هيكون مصيرهم يا أما السجن يا أما القتل. ونسأل الله يهديهم ويصلح حالهم، وأسأل السلامة والطمأنينة لكل نفس ضاقت بها الألم وضاق بها الحزن. وفي ختام حلقتنا اليوم أحبابنا المستمعين، علينا أن نفهم أن الجروح النفسية لا ترى بالعين، لكنها قد تكون أشد ألما من الجروح الظاهرة. فالإنسان الذي عاش الرعب لا يحتاج أحكاما أو قسوة، بل يحتاج أمانا واحتواء ورحمة. الخوف ليس عيبا، لكن الاستسلام له هو ما يجعل الإنسان أسيرا لذكريات مؤلمة سرقت منه راحته وسلامه، أو سرقت عفوا منه راحته وسلامه. ثقوا أن النفس تتعافى، وأن العقل يمكن أن يتعلم الطمأنينة من جديد، وأن الليل الذي امتلأ بالكوابيس قد يأتي بعده نوم هادئ وأيام أكثر أمانا. غيروا أفكاركم، اقتربوا من الله، تحدثوا عن آلامكم، لا تعيشوا وحدكم داخل الصمت، فكل إنسان يستحق أن يشعر بالأمان والسلام النفسي. كنت معكم أنا الأخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية زينب رمضان في برنامجكم نوافذ على الدرب. دمتم بقلوب مطمئنة وأرواحا أكثر سلاما. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب،
2: نوافذ على الدرب،
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان،
2: زينب رمضان،
1: عبر راديو السرايا،
2: عبر راديو السرايا
1: 99.3 FM.
3: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والله ما في أسعد مني في هذه الليلة المباركة أني ألتقي بهذه الوجوه التي أحسبها بالخير مسفرة ضاحكة مستبشرة، التي أسأل الله جل جلاله أن تكون ناظرة إلى ربها ناظرة. أنا صراحة ما توقعت أنه ما شاء الله تبارك الرحمن العدد يكون بهذا الكم تبارك الرحمن، وكلهم شباب ما شاء الله تبارك الرحمن، كلهم شباب بعد عمري عمي أبو محمد فوق رأسي، ربي حفظك يبارك لنا في عمرك وعملك يا رب العالمين. عاد سبحان الله من فضل الشيب في الإسلام، من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، إن من إجلال الله تعالى إكرام الشيبة المسلم. طبعا أنت مو ولا صوب الشيب، بس إحنا نتكلم عن الشيب في الإسلام. يوم كلمني عبد الله أبو خالد عسى ربي حفظه، قال لي أبو عزيز نبي نتكلم في موضوع الثبات بالقرآن، موضوع عجيب جدا سبحان الله. في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله العظيم يا جماعة إن عظمة بكل ما تحوي الكلمة من معنى. أنا يوم قريت قلت يا الله يا الله، شنو هذا الحديث اللي أنا ما ندري عنه. يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إن هذا القرآن سبب إن هذا القرآن سبب. أنا عدت هذه يعني المعلومة أكثر من مرة، بس ما في مشكلة أن نقولها مرة أخرى. ما معنى سبب؟ أحسنت، لغة معنى السبب الحبل، حبل. الله عز وجل يقول في سورة الحج: من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. الله عز وجل هنا يتهكم بالمشركين والكفار، أنه من يظن أن الله عز وجل لن ينصر محمد صلوات ربي وسلامه عليه خلي يشنق نفسه فليمدد بسبب إلى السماء. طبعا السماء العلو، يعني خلي يمد له شيء من العلو، حبل. فليمدد بسبب المقصود اللي هو هذا، فليمدد بحبل من السماء خلي يشنق عمره،
5: يعني من السماء الغرفة.
4: أيوة يعني من علو المكان اللي هو فيه. طيب، فإن هذا القرآن سبب، يعني حبل. سمعوا العظمة، طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعد وأبد. أكيد أنت ماسك بحبل رب الجلال سبحانه في الطرف المقابل، ما أدلك رب العالمين حبل من عنده. ما يقول، ما تسمع أنت يقول لك القرآن حبل الله؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى. روح اقرأ بالتفسير شنو معنات العروة الوثقى. هي شوف القرآن عروة وثقى، والتأكيد بعد لا انفصام لها، هي ما راح تنفصم، انت تهدها كيفك، انت الخسران. لكن تمسك به، عض عليه، تشبث فيه، لا انفصام، هي ما راح تنفصم أبد الآبدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده أبدا. لذلك سبحان الله، طبعا هذا الحديث صح الإمام الألباني رحمة الله عليه. لذلك تشوفون سبحان الله صاحب القرآن اللي يعمل بالقرآن الرؤية عنده واضحة، تشوف الناس في تخبط لكن هو ماشي على البوصلة، صح ماشي تبارك الرحمن، لن يرى بنور الله عز وجل. تبون أقول لكم آية تبين لكم هذا الأمر؟ والله يا جماعة آية إنها شيء من الخيال، لكن إحنا للأسف الشديد نحتاج إلى قراءة القرآن بتدبر أكثر. الآية في سورة النمل، الله عز وجل يبين أن القرآن يدليك الطريق الصحيح، يبين لك الهدى والنور والرحمة، ترى كلها بالقرآن. أنت تدرون أن الأمم السابقة اللي كانت قبلنا كلهم مختلفين، واحد شرق واحد غرب، واحد محرفين كتابهم، واحد ما أدري شنو قصة. فالله عز وجل يحكي هذا الموضع سبحانه في سورة النمل، يقول رب جل جلاله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ومختلفين وايد بني إسرائيل، هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يبون الحل؟ خيروحنا حق القرآن. شوف الآية اللي بعدها: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. هدى هدى يدليك هداية. لذلك إحنا شنو قلنا؟ الثبات بالقرآن. شوفوا، كان المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بشتى الأذية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلقى ما يلقى من البلاء والمآسي، شيء مو طبيعي والله العظيم. يا جماعة الخير، لما تشوف بلاءات النبي صلى الله عليه وسلم صارت له، تستحي أنت على اللي يصيبك من الخرابيط هذه اللي أنت تسميها بلاء. لما تشوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم، شو اللي عانى صلوات ربي وسلامه عليه قدامك أنت يا عمي زين، ولا شيء. يعني ما تدري والله العظيم، لما تشوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما تدري، يعني في أبنائه صلوات ربي وسلامه عليه ابتلي، من يولد عنده ذكر يموت. شوف قدام عينه كل بناته توفوا النبي صلى الله عليه وسلم وبحياته إلا فاطمة، يدفن بناته بيدينه. هذه من ناحية، بس يعني تخيلوا من ناحية عاطفية، ما تكلمنا عن الدين، شنو أوذي اللي رموه بالحجارة ووضعوا على ظهري سنة الجزور وكل هذه الأمور احنا ساكتين عنها. يعني ما تكلمنا شنو اللي شاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي يشوف أصحابه قدام عيونه يقتلون ويعذبون أشد العذاب ولا يقدر يسوي شيء صلوات ربي وسلم عليه. فالله عز وجل كان يسليه بهالقرآن هذا، سبحان الله، قرآن وتد بالقلب، شيء مو طبيعي. الله عز وجل يقول في كتاب الكريم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. لذلك سبحان الله، العلماء يقولون ان القرآن يعني انزله الله عز وجل سورا متعددة، وآيات النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذها مرة واحدة، كان يأتي الجبريل كل ساعة يعرض عليه شيء من القرآن. ليش؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وسبحان الله، في علاقة غريبة جدا والله يا جماعة بين القلب وبين القرآن. وايد الله عز وجل يذكر هذا المعنى في القرآن، أن في علاقة ما بين القلب وكتاب الله عز وجل. لاحظوا معي: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. الآية اللي بقولها ليست اللي قرأتها قبل قليل، ولكن نزل به الروح الأمين على قلبك. وين نزل به الروح الأمين؟ شوفوا سيد الملائكة أنزله على سيد البشر في أطهر مكان فيه. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. شوف على القلب، في علاقة قلت لكم ما بين القلب والقرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. شوف الله عز وجل كله يخاطب القلب إذا تكلم عن القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لحظة، دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. شوف القلب، ها، النبي صلى الله عليه وسلم وايد والله عز وجل يأكد على هذه القضية، العلاقة ما بين القلب والقرآن. شنو معنى ربيع قلبي؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبي. أسأل الله عز وجل يجعل القرآن ربيع قلوبنا جميعا يا رب العالمين. يلا قولوا لي شنو معنى ربيع قلبي؟ يلا يا شباب، بعد سم ابوي.
5: انس القلب.
4: انس القلب جميل.

0: القلب ينور الوي.
1: والله شيء غريب يزهر القلب. ربيع في اللغة الماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كنا قاعد يقول لك أن تجعل القرآن هذا غيث قلبي، ماء قلبي. أنت متخيل القلب يقدر يعيش يعني بدون الماء هذا؟ يجف. ما الله عز وجل يصف بعض القلوب أنها كالحجارة وأشد قسوة؟ شو اللي طيبه؟ شو اللي لينها؟ ما في إلا القرآن، هو هذا الربيع. القرآن مو بس يعني يلينها، يوردها، يزهرها، يخضرها، شيء والله العظيم. سبحان الله يا جماعة، لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني الإنسان يتأمل في حديثه وفي دعاءه أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ما يعني إلا أن يجد أن يكرر هذا الدعاء يعني في سجوده وبين الأذان والإقامة في كل وقت إجابة، لأن شيء عظيم حقيقة أن يجعل الله عز وجل القرآن ربيع قلبك. أذكر قرأت أثر لوهب بن الورد رحمه الله عز وجل أنه يقول: لم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. وأنا عشان كذي أقول لكم يا جماعة الخير، اللي يقرأ القرآن طلبا للهداية ورب العالمين يعلم في قلبه صدق هذا العبد وإخلاصه له، والله العظيم يا جماعة رب العالمين ما يضيع، مستحيل هذا يهلك ولا يضل، لأن تصير رؤية عنده واضحة. والله عز وجل من كرمه سبحانه أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يدليك الطريق الصحيح، لذلك هو كان ثبات وأعظم ثبات هذا الكتاب الكريم. طيب بقول لكم قصة من القصص العجيبة جدا اللي صارت حق أحد السلف، والله لو هذه القصة ما وردت بالآثار ما أدري، صعب أن يصدقها الإنسان، بس عشان تعرفون شلون في ناس عايشة مع القرآن حياة مرة واحدة ثانية غير اللي احنا عايشين. نسأل الله جل جلاله أن نعيش مع القرآن. في واحد من السلف رحمة الله عليه من الحفاظ المقرئين الأئمة الأعلام اسمه أبو العالية رفيع بن مهران، في ترجمته أنه الإمام المقرئ الحافظ، أراد في إحدى السنين السير للجهاد في سبيل الله. طبعا كانوا أئمة الحفاظ أئمة في الحفظ والتفسير والفقه والجهاد في سبيل الله عز وجل، يعني ناس ما شاء الله تبارك الرحمن ضربوا بكل سهم في الخير ما شاء الله تبارك الله. أعد عدته للجهاد، وجد وهو في السير آلاما شديدة في ساقه، ذهب إلى أحد الأطباء، رأى ساقه، قال: إنك مصاب بالآكلة. قال: وما الآكلة؟ قال: داء يأكل العضو حتى يحل به، اللي احنا نسميها شنو سماحة الدكتور؟ غرغرينة. نسأل الله عز وجل يعافينا يا رب يا ذا الجلال والإكرام. المهم إذا ما بتر العضو تنتقل الغرغرينة إلى العضو الثاني، حتى يعني عياذا بالله الإنسان يموت بسبب هذا الأمر. فالأطباء دائما يحرصون أن هم يبترون العضو، طبعا الحمد لله اليوم في يعني الطب متطور، بس يعني سابقا حتى اليوم يبترون، بس يعني سابقا خلاص أن أصيب بالآكلة خلنا بتر عشان لا يزيد هذا الأمر. المهم أخبر الطبيب أنه لا بد من بتر ساقه، فأذن له وهو كاره لذلك. فلما أحضر الطبيب المناشير لنشر العظم قال: نريد أن نسقيك جرعة خمر لكي لا تشعر بالألم، وهو شديد، يعطونا مثل اليوم البنج، يعني قبل ما في بنج فيعطونا خمر حتى يسكر الإنسان فلا يشعر بالألم، لكن مو بالقوة اللي هو يشعر فيه وصاحي 100%. فقال أبو العالية رحمه الله عز وجل: بل هناك ما هو خير من ذلك، أحضروا لي قارئا يتقن كتاب الله واجعلوه يقرأ علي ما تيسر من آياته البينات، فإذا رأيتموني قد احمر وجهي وثبت نظري في السماء فافعلوا بي ما شئتم. فنفذوا أمره وبتروا ساقه، فلما أفاق قال له الطبيب: كأنك لم تشعر بالآلام الشق والبتر. طبعا هذه جماعة الرواية وردت أنه هو كان يقرأ القرآن، وفي رواية أنه أتاه بقارئ يقرأ. قال لقد شغلني برد حب الله وحلاوة ما سمعته من كتاب الله

0: عز وجل عن حرارة المناشير، ثم أخذ رجله بيده ونظر إليها وقال: لقد سبقتيني إلى الجنة. هذا طبعا من حسن الظن بالله عز وجل. فنسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ودليلنا إلى جنات النعيم. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله، دخل علينا الحافظ ونعم بالشيخ عبد الرحمن. يا مرحبا مسهلا، يا مرحبا مرحبا بالشيخ، بالنور والرضا والكرامة. يا جماعة الخير، الإمام الشاطبي صاحب القراءات المشهور الذي كتب الشاطبية، المتن المشهور الذي يحفظه كل من يريد أن يأخذ علم القراءات، تعرفون متن الشاطبية اللي أكمل الإمام ابن الجزري ب الدرة. الإمام الشاطبي عنده أنت اللي قبل شوي ذكرتها من أبيات كانت للشاطبي
1: ابن الجزري في الدرة،
0: ابن الجزري رحمة الله عليه،
1: البداية الطيبة
0: وهي
1: ذكرناها: أيوة. وعرف الإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه، إذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان.
0: الله.
1: وإنه في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من استطاع.
0: الله الله، أحسن الله إليك. هذا الإمام الشاطبي يقول وصف لأهل القرآن، طبعا هم يعني الأئمة يبدعون في وصف حملة كتاب الله عز وجل، لأنهم فعلا أشراف الناس والله العظيم. يا جماعة الخير، اللي يحفظ كتاب الله عز وجل ويستظهر القرآن عن ظهر قلب، ثم يرى أن أحدا في هذه الدنيا أشد يعني قدرا منه وأرفع قدرا منه، ليس استكبارا، وإنما يعني يشوف أن مثلا صاحب المال هذا أحسن منه، ازدرى نعمة الله عز وجل عليه والله. لأن ما في أشرف من هذا الإنسان الذي يستظهر كتاب الله عز وجل في صدره ويعمل بالقرآن، لا يوجد البتة، إلا أن يكون رجلا يحفظ القرآن بالقراءات ويكون أشد اجتهادا منه. لأن اللي الله عز وجل يودع هذا القرآن في صدره هذا من أولياء الله عز وجل، وهذا حتى كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. أي نعم، ما في ما، وترى هذا الكلام منقول عن السلف، أنه من يعني يستظهر القرآن ثم يرى أن أحدا أفضل منه فقد ازدرى نعمة الله عز وجل. ما أقول لك أن الإنسان يستكبر على الناس، لا، بس أنت ما تشوف أن النعم هذه الدنيوية تساوي شيئا عند نعمة أنك أنت الله عز وجل أودع في قلبك القرآن. عيب أنك أنت أصلا تشوف أن هذول شيء أمام كتاب الله عز وجل. هذه كلها أشياء لحظية، أنا بشيء ملي علي يومي كله أنا مستانس. أنتم متخيلين سبحان الله، أنت تيجي الحلقة تسمع وردك، شو اللي سويته أنا عشان أكون سعيد؟ ما أدري أنا شنو التفسير، ما أدري إلا أن الله جل جلاله سبحان الله يكرم هذا الحامل لكتاب الله عز وجل، خليه مستانس ما شاء الله تبارك الرحمن، أسعد الناس والله العظيم، ما بلا خيل، ما بلا سيارة، ما بلا كذا، سعيد سعيد سعيد سبحان الله. وهذه من كرامة الله عز وجل لحامل القرآن. طيب، في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه أبو ذر، ويا جماعة الخير أنا يعني أوصيكم بقراءة سيرة أبو ذر الصحابي الجليل. أبو ذر من الصحابة العجيبين جدا، النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الإمارة، طلب الإمارة أبو ذر فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عطى، قال إنه خزي وندام، مع أنه من أحب الأصحاب إليه، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخير لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه ما هو خير له. فمر أبو ذر سأل النبي صلوات ربي وسلامه عليه، قال: يا رسول الله أوصني. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أبو ذر وايد، فحين أبو ذر يقول حق النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. الحديث صحيح الإمام الألباني رحمة الله عليه. تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية، تأتي الأوامر تنتهي عن النواهي. قال: يا رسول الله زدني، أو قال: مه يا رسول الله في لغة العرب يعني بعد. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد تقوى الله، بس يا جماعة بس أبيكم تركزوا معي، ترى الوصية بتقوى الله وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وانتم تسمعونها في كل خطبة جمعة وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة، وكثير من الآيات تبتدئ ب: يا أيها الناس اتقوا ربكم. الوصية بتقوى الله يعني أساس من أساسيات الدين، صح؟ تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعدها مباشرة بالوسيلة اللي احنا بقول لكم إياها، عشان تفهم أنت شنو الأهمية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يتكلم عنها في الوصية هذه. الحين وصى بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله، اللي بعد عليك بتلاوة القرآن، بعدها مباشرة قال عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء، نور في الأرض وذخر في السماء. وهني اللي يعني الشيء المهم جدا اللي أذكره لكم، أن يا أحباب قلبي عسى ربي يرعاكم ويتولاكم، تلاوة القرآن أقلها أقلها أقلها هو الصوت الحسن والتجويد الحسن، هذه أقل شيء في تلاوة القرآن. تلاوة القرآن ثلاث مراتب، إذا أنت ما تسويها ثلاثتها لن تنفعك التلاوة، تنفعك من ناحية أجور وحسنات بس ما راح تنفعك من ناحية الهداية والاستقامة. يعني ليني واحد صوته جميل وتجويده قوي ويصلي بالناس وحافظ وخلاص أنا ما شاء الله تبارك الله ولي الله، اللي تقول قبل شوي أنت مو تقول أنت أولياء الله، لا أولياء الله عز وجل، اللي يطبق هالثلاثة الحين بذكر لك إياه في تلاوة القرآن. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. حق تلاوته، الحمد لله أنا أعرف الوقوف وأعرف التجويد فضل الله عز وجل ومخارج الحروف حين أشرح لك إياها وحين أسمع لك بعد الجزرية والتحفة، الحمد لله أموري زين وصوتي حلو وتجويدي زين، خلاص حق التلاوة. أبدا ليس هذا المقصود. ترجمان القرآن ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، البحر الحبر، كان يقول الذين آتيناهم الكتاب في تفسير هذه الآية يتبعونه حق اتباعه، هذا معنى التلاوة. فهي ثلاثة، أولها اتباع القرآن. لما يجيني واحد حامل الكتاب الله عز وجل حافظ وما في ولا شيء من أخلاقه ولا من مظهره أنه حامل القرآن، أنا شو استفيد؟ ترى وايد يعني الحفاظ والمتقنين للقرآن وايد ما شاء الله تبارك الرحمن يا كثرون، والقرآن ما شاء الله موجود كل مكان متوفر نسخ منه. فأنا إذا ما أثر القرآن على قلبك، إحنا قبل شوي كنا نتكلم عن علاقة القرآن مع القلب، إذا ما أثر على قلبك وبين على مظهرك وعلى أخلاقك وطيبك وتواضعك وحسن عبادتك شو الفائدة يعني؟ والقرآن حجة لك أو عليك. فأول مرتبة في قضية حسن التلاوة اللي هي الاتباع، أنك أنت تتبع هذا القرآن وتطبق ما فيه وتطبق حدوده وتقيم حروفه. الثانية فهم هذا القرآن كما أراد الله عز وجل، أنك تعرف معاني هذا القرآن وتتدبر هذا القرآن كما أراد الله عز وجل. مو واحد يأتيني فيغلو بالقرآن ويأتي بأشياء ما يناسب هواه ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني الله مستعان تجده يعني يأخذ بالآيات المتشابهة حتى يعني يرضي ضميره ويعلم أنه أصلا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث هو أن تتلوه كما أنزله الله عز وجل. فأول شيء الاتباع، الثاني الفهم كما أراد الله عز وجل، الثالث أن تتلوه كما أنزل. طيب راح يكون هذا يعني ختامنا لهذا الدرس، واسمحوا لي على الإطالة. يا جماعة الخير، هذا الحديث كلنا نعرفه، لكن للأسف الشديد إن إحنا يعني مو معطينا أهميته وقدره. صلوات ربي وسلامه عليه يقول خيركم من تعلم القرآن وعلم، مشهور الحديث كل مكان سامعين صح؟ أنا أبيكم بس تتأملون في هذا الحديث مرة أخرى، من قال هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن من أمته مجاهدون في سبيل الله صح؟ ويعرف أن هناك قائمون في الليل، ويعرف أن هناك صائمون بالنهار صح؟ كل هذول في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي منفقون أموال كبيرة جدا. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة على الإطلاق من هم؟ فهمت؟ خير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم من يجلس ليتعلم كتاب الله عز وجل ويعلم كتاب الله عز وجل. والله الذي لا إله لو شفتوا هذا الشيخ اللي بالحلقة، شوف أنت شيخ بسيط وكذا، هذا خير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشفت هذا الطالب اللي عمره 10 سنين و11 سنة وأصغر من ذلك أو أكبر، إيه الحلقة؟ إيه يا حليلة الله يوفقه ما شاء الله، هذا من خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بوسيدة، هذا هذا صدره في المجالس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي شيبة المسلم وحامل القرآن، صفه مع الشيبة المسلم، هذا شابت لحاف الإسلام يروكع يسوجي صلى سنين، شابت لحاف الإسلام وحامل القرآن، حامل القرآن عمره 7 سنين، أي أصفه مع الشيبة المسلم لأن حمل كتاب الله عز وجل في صدره. إحنا والله للحين ما نعرف قيمة القرآن، أقسم بالله العظيم ولن نعرف قيمة القرآن للأسف الشديد. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بحقيقة القرآن. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا على هذا الفرش أن يجمعنا تحت ظل العرش. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. اسمع شو يقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. يا جماعة سمعوا البيت هذا. وحيث الفتى يرتاع

0: ومن أجله في ذروة العز يجتلى.
1: ما أدري والله شلون كتب الأبيات هاي، والله العظيم ما تدري كاتبها بيدينا ولا بقلبه. يقول عشان تفهم الأبيات: وحيث الفتى يرتاع في ظلماته في القبر يلقاه سنا متهللة، سنة ضياء والنور، وقال يرتاع في ظلماته خايف يلقاه سنا متهللة. يأتي القرآن: هنالك يهنيه مقيلا وروضة. يا بخت القبر هذا اللي كذي. والله القبر هذا أحسن وأطلق من أحلى قصر بالدنيا. أي والله.
0: يناشده في إرضائه لحبيبه وأجدر به.

جميلة. طبعا هو شلون ياب هذا البيت؟ يناشده في إرضائه لحبيبه. القرآن هل يناشد أحدا في إرضائه لحبيبه؟ بلى. إيه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول صلوات ربي وسلامه عليه: يؤتى بالقرآن يوم القيامة فيحاج عن العبد. هو يكلم الرب جل جلاله القرآن، مو بس كلمة، يحاج يعني بقوة، يعرض القرآن ما لديه بسبب هذا العبد الذي تمسك به. شوفوا الحديث شنو يقول: فيقول: يا رب، منعته النوم في الليل فشفعه فيني. فيرضى الرب جل جلاله بشفاعة القرآن. هو أصلا كلامه، هو كلام الله جل جلاله. فيقول القرآن، شوف شلون يناشد في إرضائه لحبيبي، يعني ما خلصنا الحين شفعه، منعته النوم في الليل، يا ربي حله. فيحل حلة الكرامة وتاج الكرامة. والله شيء يعني شيء ما شاء الله تبارك الرحمن. وطبعا غير هذا تاج الوقار اللي حين نقول احنا هنيئا مريئا والداك عليهما، هو بروح حين هذا حامل القرآن حلة كرامة وتاج كرامة. احنا مستانسين على البشت النجفي، ها الزري ما ادري شنو كذا، والله العظيم مساكين، حلة كرامة وتاج كرامة رب العالمين اللي خالقها له، ورب العالمين اللي حليه هو اللي لبسه، ايش تبي اكثر من كذي؟ لذلك سبحان الله اللي بعيد عن القرآن، والله العظيم هذا المحروم، هذا البعيد عن الخير كله. ما خلص القرآن في تكملة للحديث، صج مناشدة ومحاجة. فيقول: يا ربي ارضى عنه. شفتوا الحين الشفاعة واللباس وكذا بعد. فيقول: يا ربي ارضى عنه. فيرضى الرب جل جلاله عنه. قرآن ما في أحد يقدر ينافسه، ما في.

أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. لذلك سبحان الله الإنسان اللي يجالس القرآن يجالس النور ويجالس البركة ويجالس الرحمة وهو جليس الملائكة. لذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه أخبر ما جلس قوم أو ما قعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. وانتم تشوفون هذا واقع. احنا ندش الحلقة والله الذي لا إله إلا هو هموم الدنيا كلها موجودة وأسى وحزن وكذا، وتخرج سبحان الله تريد الطيران من شدة الفرح، بركة، شيء مو طبيعي سبحان الله، لأن الملائكة حافتك ونازل عليك السكينة وغشت هذه المجالس الرحمة، خلاص ايش تبي؟ الحمد لله فضل الله عز وجل أسعد السعادة والله العظيم. وسبحان الله أمس كنا نسولف مع الشباب فرق بين المتعة والسعادة. في أشياء نسويها الصراحة فيها متعة بس ما نحصل من وراها السعادة اللي هي في اليوم بأكمله اللي تحيطك أنت في اليوم. المتعة لحظية، مثلا انا ما اتكلم حين حلال وحرام، شريت انت سياره جديده متعه، ركبت خيل متعه، لعبت بلاي ستيشن متعه، بس انا قاعد افكر

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. الهجرة سنة حياة، والإنسان بيهاجر أحيانا لظروف مناخية سيئة، وأحيانا لظروف اجتماعية، وأحيانا لظروف سياسية، وكذلك الحيوانات وكل المخلوقات بتهاجر لنفس الأسباب، لرزق أكتر، ظروف أحسن من ناحية الغذاء، أو ظروف أحسن من ناحية التزاوج ووضع البيض. فالهجرة سنة حياة، والغريبة أن الملائكة يوم القيامة بيخاطبوا الكسالى والسلبيين الذين قبلوا الظلم، فيقول لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ والقرآن يشجع على الهجرة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ففيه نص على الهجرة، ويسأل الإنسان اللي قابل الظلم وتكاسل وكان سلبي: ليه ما هاجرتش وأرض الله واسعة؟ معنى كده أن الهجرة سنة حياة، وهي في الخطة، في خطة ربنا اللي وضعها لجميع المخلوقات، وعشان كده جعل الأرض واسعة وظروف الرزق ميسرة في أكثر من مكان. احنا شفنا في حلقة سابقة هجرة الطيور، وحلقة قبل كده شفنا عن هجرة جراد البحر. النهاردة هنشوف هجرة الأسماك، وبالذات نوع معين اللي هو سمك السلمون. سمك السلمون له هجرة سنوية من البحار الباردة الملحة إلى الأنهار الدافئة العذبة، يعني بيهاجر هجرة بالعكس من المصب للمنبع، يعني هجرة ضد التيار، وهجرة شاقة جدا لأنه حيعوم طول الوقت ضد التيار، وحيطلع الشلالات بالعكس، ومساقط المياه حيطلع فيها يقفز كده بعكسها. فتصوروا مثلا سمكة جاية من البحر للنيل رايحة للمنبع للحبش، لكن ياريت هي مجرد رحلة زي حكاية البحر المتوسط للنيل للحبش، ده رحلة السلمون رحلة صعود كده، لأن في مساقط مياه وشلالات، فحيطلع يعوم ضد الطيار، وبعدين يطلع الشلال بعكس نزول الشلال، ومساقط المياه حيطلعها كده حاجة بهلوانية، وعملية مرهقة جدا. والغريبة ان اسماك السلمون بتصوم وتطوي بطنها على الجوع طوال فترة الهجرة، فاذا تعبت فتتوقف مدة وبعدين تستأنف السفر، طول الوقت سباحة ضد الطيار، وصعودا في الشلالات، وصعودا في مساقط المياه، حاجة بيبقى منظرها غريب جدا، لغاية ما توصل إلى الأنهار الدافئة والمياه العذبة، ويبتدي كل ذكر يرافق أنثى، والأنثى بتختار مكان تعمل فيه حفرة، وأثناء ما بتعمل الحفرة الذكر يحميها من الدخلاء، وبعدين تضع البيض في الحفرة والذكر يجاورها، وبعدين الذكر يروح للبيض ويلقحه ويضع عليه سائله المنوي. والملاحظ في علاقات الأسماك إن ما فيش علاقة مباشرة بين الذكر والأنثى، العلاقة بتبقى بين الذكر وبين البيض، يعني يروح للبيض يضع عليه السائل المنوي. ومع كده ففيه في الأسماك حب واختيار، برغم إن ما فيش علاقة بين الاثنين، علاقة مباشرة بين الجسدين ما فيش، العلاقة بتبقى بين الذكر والبيض، ومع كده فيه اختيار وفيه حب في الأسماك. وعملوا تجربة عجيبة قوي في حوض سمك صغير، بعد ما الأنثى اختارت
ذكرها، شالوه بملقاط وحطوا ذكر تاني. الذكر التاني لقح البيض، لكن الأنثى من غضبها قتلته. للدرجة دي في عنصر اختيار حتى في الأسماك اللي ما بيبقاش فيها علاقة جسدية بين الذكر وبين الأنثى، ورغم إن العلاقة بتبقى بين الذكر وبين البيض ملوش دعوة من الأنثى، إلا إن برضه الأنثى عاوزة تختار ذكر معين عشان يلقح البيض. عنصر الاختيار برضه قائم. قلنا إن الرحلة دي بتكون رحلة مرهقة جدا، وأثناء هذه الرحلة السلمون بيغير لونه، بيكتسب لون أحمر ويظهر له سنام على ظهره، يطلع له أسنان. لما بيوصل لنهاية الرحلة ويبتدي الأنثى تضع البيض، بتحط حوالي 2500 بيضة في الحفرة، والذكر يلقح البيض، بيكونوا وصلوا لآخر درجة من درجات الإعياء، فبيموت أغلبهم، واللي بينجو من الموت ويحاول يرجع بيموت في السكة من الإعياء. يعني فعلا بتبقى رحلة قاتلة ونوع من التضحية بالنفس في سبيل الأجيال الجديدة. طبعا هم يموتوا من هنا، بتظهر بقى هيئة المنتفعين بالجثث والبيض. البط بيطلع يجري ياخد حظه من البيض، والثعلب والعرسة والطيور أكلة الرمم، والدب اللي هو غاوي أكل سلمون بيبتدي ينزل على القبيلة اللي بتطلع في الروح. النسر الصياد أيضا واقف فوق في الجو يستنى لما يبتدي الإعياء ياخد حده وينزل يروح لقط السمكة، ويفضل السمكة اللي بتموت عن السمكة اللي هي صحية عشان ما بيصارعش معاها، بتبقى فريسة سهلة. دي سنة الحياة إنها تعيش على بعضها. كل كائن حي حواليه جيران يعيشوا على بيضه، يعيشوا على جثته، يعيشوا على مخلفاته. لما بيموت ياكلوه، وهم نفسهم لما يموتوا في غيرهم ياكلهم، والحياة عايشة على بعضها البعض، لأن مفيش في سنة الخلائق مفيش حكاية مثلا ربابيكي أو مخلفات أو حاجات من دي. لا، كل حيوان له مخلفات، في حيوان تاني عايش على المخلفات دي، تمام زي ما النبات بياخد ثاني أكسيد كربون ومخلفاته الأكسجين، احنا بناخد المخلفات بتاعته، بناخد الأكسجين من النبات ونديله ثاني أكسيد الكربون، هو يعيش على مخلفاتنا واحنا نعيش على مخلفات تنفسه. وبرضه الفضلات بتاع الإنسان هي سماد بالنسبة للنبات، فكل واحد يعيش على فضلات التاني. وبعدين هي نظام الحياة كله دايرة كده، لايف تشين، سلسلة بتسلم لبعضها البعض. يعني من أول ما يطلع النبات بيعيش على الأرض وعلى تراب الأرض وعلى الأملاح اللي موجودة في الأرض، وبعد كده يموت فالحيوان بيعيش على النبات، وبعدين الإنسان بيعيش على الحيوان، وبعدين الإنسان بعد كده يموت ويرجع تراب فيرتد للأرض تاني، ويبقى جزء من ترابها وطنها، ويطلع منه بخار مية وثاني أكسيد كربون وغازات ترتد للهواء تاني، فبيسلم العهدة. نرجع لآخر اللفة كلها، بيرجع يسلم كل واحد يسلم العهدة تاني، والحياة عايشة لبعضها في دايرة مستمرة بتسلم لبعضها البعض. دي برضو نوع من الاقتصاد، بإن إيه، مفيش فضلات، مفيش مخلفات، مفيش شيء حيترمي. يعني نوع من الاقتصاد مفيش حتة ولا فتفوتة تترمي، لأن كل فتفوتة لها أكال، كل فولة لها مش عارف كيال بالشكل ده. فده بعكس الإنسان بقى اللي هو مقدرش يعمل الحكاية. الإنسان لما عمل المصانع وعمل الحضارة الصناعية الكبيرة بتاعته دي، ما كانش فيه ولا ذرة من الحكمة العظيمة دي، لأن المصانع تركت مخلفات، طلعت مخلفات في الجو، ثاني أكسيد كبريت وثاني أكسيد كربون وذرات فحم، وعملت أنواع من الأبخرة الحمضية وتلوث جو فظيع. وبعدين أيضا الصناعات لها مخلفات بيرموها في البحر، مخلفات سامة للأسماك
فبدال ما بيترك مخلفات مفيدة ترك مخلفات ضارة. وبعدين حتى الوقود الذري والمصيبة أكبر، لأن المخلفات الإشعاعية دي مش ممكن التخلص منها، هيودوها فين؟ قال لك آخر حيلة إننا إن احنا ندفنها في الأرض أو نحطها في قاع البحر ونحطها في اسطوانات ومش عارف. طب من أدراك إن في يوم من الأيام خاصة إن المخلفات الإشعاعية دي بتقعد مش عارف أقول لك 5000 سنة 10000 سنة وهي عمالة تشع الإشعاعات بتاعها، ولو أي حد فجر العبوات اللي حاطين فيها المخلفات دي هتبقى مصيبة. فدي الفرق بين العقل الإنساني في التدبير وبين التدبير الإلهي والحكمة الإلهية، فإن كل شيء كده متلضم في بعضه، مفيش حاجة تفضل، كل فتفوتة لها يجي حيوان يأكلها وينتفع بيها وينمو، بحيث إن في النهاية ما بيفضلش أي شيء. إنما إحنا لما جينا عملنا نظامنا وابتدينا نعمل صناعة ونعمل مش عارف اختراعات ونعمل ايه، الحسبة طلعت غلط، وفي النهاية وقعنا في مشكلة كبيرة قوي اسمها مشكلة التلوث. وحليني بقى على المشكلة دي ما تتحل، لانها هيحلوها برضو بصناعة، والصناعة لها مخلفات، والمخلفات تعوز مشكلة تانية يجيبوا لها مش عارف ايه. دلوقتي حاليا بأوامر في كل البلاد الصناعية ان في مرشحات على المداخل، ويقول لك ان لازم في حد اقصى مسموح به للتراب او ذرات الكربون او ثاني اكسيد الكبريت او الى اخره. ايضا في اليابان مشكله كبيره جدا نتيجه الزحام، 18 مليون 18 مليون جوه بلد زي طوكيو، وكله راكب عربيات بتاع مش عارف كذا مليون عربيه، وكل العربيات بتطلع عوادم ومرور ويقف وكده، يعني مشكله مش عارفين يخلصوا منها ازاي. وحوادث كل شويه، الجرايد تطلع حوادث مش عارف، ظهرت اسماك ميته في الحته الفلانيه، يكشفوا عليها يلاقوها فيها مخلفات زيبق، الزيبق جاي من المصنع الفلاني شغلانه. فين ده بقى كله من الخطه العظيمه الالهيه اللي متلضمه ببعضها؟ كل نبات يدي مش عارف الحيوان، والحيوان يدي الانسان، والانسان يدي الطبيعه، وكل سلسلة متلضمة ببعضها في أناقة غريبة جدا. مش عاوزين نطول عليكم، لأن احنا عندنا النهاردة فيلمين يعني فعلا غاية في الطرافة. فحنبتدي في الفيلم بتاع هجرة الأسماك دي ألاسكا. دي طيور مهاجرة، دي جزيرة كودياك والسهول الجميلة في جزيرة كودياك.

الدب الشهير دب ألاسكا البني، وده سمك السلمون، ده النسر الصياد. الدب ألاسكا دب ضخم 1400 رطل وارتفاعه 9 قدم. احنا قلنا على رحلة السلمون من البحار الباردة صعودا إلى الأنهار الدافئة عكس التيار. شوفوا بيعوم عكس التيار ازاي، وأثناء الرحلة بتاعته يطوي بطنه على الجوع ولا يأكل. سباحة ضد التيار طول الوقت عملية قاسية جداً.

شوفوا بيعوم ضد التيار، شوفوا بيقفز ازاي. شوفوا بيقفز ضد المساقط المائية، ما هنشوف المنظر ده.

اختار رفيقة حياته، هتبتدي تعمل حفرة ويحميها طول الوقت وهي بتعمل الحفرة دي، وتضع فيها البيض بيمنع الدخلاء، أي حد يقرب منها يطرده أثناء ما هي بتعمل الحفرة، ويجي جنبها شوفوا البيض، شوفوا البيض موضوع ازاي، 2500 بيضة في الحفرة، بيضع السائل المنوي على البيض بيلقحه، البط مستني، أول المنتفعين هو البط، عاوز كل بطة تلهف لها كم بيضة، النسر الصياد هو عارف إنها هتبتدي بقى الموت، بعد ما وضع البيض وتلقيحه يبتدي السلمون يموت من الإعياء، فده قاعد مستني رزقه.

هيرحل يعود بصيد سمين. أولاده بيتمرنوا على الطيران. دي العرسة سمكة ميتة، كل السمك بيموت ويلفظ أنفاسه على الشاطئ، ثعلب هيئة المنتفعين إياهم. دي الطيور أكلة الرمم، ده الدب العظيم قلنا 1400 رطل 9 قدم ارتفاع، وكل واحد له أسلوب في الصيد. فيه الغواص اللي بيغوص ويطلع بسمكة، وطلع هو بالسمكة حاجة عظمة، طالع بالسمكة. بيمزمز آخر مزمزة، بياكل في اليوم حوالي 20 سمكة، وفي موسم الصيد بيزيد وزنه 300 رطل. في حوالي 2000 دب في منطقة كودياك، ونظرا لوفرة الرزق مفيش حروب بينهم ولا خناقات. كل واحد بيلاقي رزقه. في ايضا الدب اللي هو كسلان، اللي يقعد ينكش وينبش بايده ويستنى على الشط. وفيه الغواص اللي ينزل ما يستناش، مستعجل. ده النكاش، ده اللي يقعد كده يحسس. شوف جياله جاهزة ازاي، يا عيني بتطلع في الروح. كل واحد طالع له بصيدة حلوة.

ده بقى الدب الشحات الدنيا حتة لله. برضه خد له حتة لله أهو، لكن مش كل مرة، المرة دي مش هاخد أي حاجة لله. الشحاتين دول يعني صاحبنا لهف اللهفة وجري ومش ناوي يديله ولا حتى فتفوتة. دي العرسة. ثعلب قبيلة المنتفعين.

حتى في بين الدببة كل واحد يعرف مكانه، يعني في دب كبير اللي هو الكل بيهابه، وفيه الدب الهلفوت اللي ماشي جنب الحيط، كل واحد يعرف مكانه، في الكبير والصغير برضو بين قبيلة الدببة.

2000 دب في جزيرة كورياك. العراك قليل، وبعدين ما يدومش إلا دقائق، وبعدين كل واحد يعني يلزم مكانه، واحد منهم يرجع ياخدها من قصرها كده ويمشي. خلاص خلاص مش هنبوق بعد كده، انا ماشي اهو خلاص. الدبة الأم وولادها،

الدبة بتحتضن الأولاد 3 سنين وبعدين تطردهم وتروح تمشي على كيف. أثناء ال3 سنين بتتنها تعتني بيهم. حتى في الصغيرين برضو فيه هم اخوات برضو، لكن في واحد اقوى من التاني، واحد له كلمة واحد ملوش.

دب وولادها بتحرس الأولاد من أي دخيل. بقول لك إيه، أنا ما أحبش حد يكح في وشي. أيوة كده، حل عنا كده من بالذوق، وهو فعلا بيحل عنا.

شوف بيطقطق راسه في الارض ازاي. خلاص هنمشي جنب الحيط، ملناش دعوة. الأم بقى اصطادت صيدة حلوة بقى، والولاد رايحين وراها للعشة. يا سلام على الحنان واللطف الظريف ده والأمومة الحلوة دي، بيرضعوا. شوف بتطبطب عليه ازاي وهو حاضنها كده، جميلة أوي. لقطة حلوة، لقطة حلوة صحيح. دول بتوع 6 أشهر دول.

السمك بيطالع في الروح بعد ما انتهى التزاوج وتلقيح البيض خلاص على آخر نفس، حتى اللي ينجو وهو راجع في السكة يموت برضه. شوفوا كله ميت ازاي، شوف الأم وولادها. النسر الصياد

الأسماك من أقدم المخلوقات في سلم التطور، ظهرت على الأرض من 400 مليون سنة وانتشرت في كل البيئات المائية، في جميع البيئات المائية الحلو والمالح، البحر والنهر والمستنقع والبحيرة والغدير والجدول، وظلت تتطور وتتكامل حتى ظهر فيها القرش سيد الأسماك. ده ظهر من 150 مليون سنة وحكم دولة البحر، وإلى الآن ما زال متربع على عرشه، وما ظنش إنه هينزل عن هذا العرش. القروش نفسها دولة فيها أكثر من 300 مصنف، بين مجموعة الأسماك اللي فيها حوالي 25 ألف مصنف. القروش تتراوح في الأحجام بين الصغير اللي طوله سنتيمترات وأسماك الأكواريوم والأحواض الصغيرة، إلى أسماك اللي بتوصل 50 قدم و15 متر. والقرش بالذات من أقوى وأكمل الأسماك تركيبا، نعم، منتهى الكمال الوظيفي، ويكاد يكون السمك الوحيد أو الكائن الوحيد الذي لا يمرض. الأمراض بالنسبة لسمك القرش شيء نادر جدا، ده من فرط كمال تكوينه، قوة بدنية، سرعة، لياقة في السباحة، حواس مرهفة، أسنان خنجرية، فهو مخلوق صياد. القرش بيشوف أثناء الليل، يعني حاسة الإبصار فيه قوية جدا، وبعض أنواع القروش لها أجفان تتفتح وتتقفل وبتشوف في الظلمة وتقدر تشوف حركة عن بعد، وكذلك الشم، بتشم ريحة الدم على بعد كيلومترات، وكذلك في عندها جهاز عصبي على جنبين من الدماغ للذنب، بيسموها اللاترال لاين، بتقدر تحس عن طريق الأعصاب الجانبية دي بالذبذبات الكهربائية، وممكن تحس بجهاز تفجير كهربائي موضوع في قاع البحر وتوصل له. أيضا في بعض أسماك القرش اللي هي الريفش أو المجنحات، من ضمنها الإلكتريك ريفش، السمك الكهربائي، في سمكة منهم بتقدر تطلع شحنة كهربائية 300 فولت، 300 فولت من سمكة واحدة، تصعق الفريسة وتشلها تماما. والقرش سمك ولاد، بيولد أسماك كاملة، وبعض منه بيض، بيضع البيض في مظروف، والمظروف يحط المظروف على الصخور ويلزقه كده، بيطلع الجنين يتنه عايش في المظروف سنة ويقعد يأكل من صفار البيض لغاية ما يكتمل نموه، ويطلع يسيب المظروف يتجول في البحر. والقرش أحسن مصدر لزيت السمك، وبيأكل ترانشات برضو في الفنادق. السمك يخاف من القرش، يخاف من الإنسان. مش صحيح الكلام اللي بيقولوه عن إن كل قرش يبقى مفترس وبيهاجم الإنسان، ده قليل جدا من القروش، هي القروش المهاجمة أو المفترسة، ده قليل من 300 مصنف، يمكن 3-4. إنما أغلب القروش تخاف من الإنسان وتتجنبه. القروش القاتلة أو المفترسة معدودة، فيها الليمون شارك ده في استراليا، وفيه سمك الشاكوش ده في كوبا، هامر هيد شارك ده في كوبا،
وفيه وايت شارك ده بيوصل طوله 13 متر بيهاجم القوارب، وفيه ديفل شارك بيوصل وزن الواحدة طن وبتولد الولدة الواحدة بتبقى وزنها 10 كيلو، وتعيش في البحار الاستوائية الدافئة. زي ما قلنا ان القرش هو ذروة التكوين بين كل الاسماك، وهو سمك غضروفي يعني هيكله من الغضاريف. نشوف مع بعض لان احسن قوي بدل ما نوصف انكم تشوفوا معانا رحله مع القروش. بيتفاوت في احجامه بين احجام صغيره سنتيمترات الى 15 متر.

كل دي أنواع مختلفة من، وفيه البطيء دي أنه أنواع بطيئة من القرش، وده الهامر هيد اللي هو الشاكوش، وبيتروح سريع من الزعنفة التانية اللي على الظهر. إذا كانت زعنفة صغيرة يبقى ده أبطأ أنواع القرش، ده اسمه سمك السجادة كاربت شارك، تلاقيه شكله زي السجادة كده ونايم، تلاقيه نايم دايما على قاع البحر وحركته بطيئة. شوف الزعنفة التانية، إذا كانت الزعنفة التانية اللي على الظهر صغيرة يبقى سريع،

إذا كانت الزعنفة التانية كبيرة يبقى بسيط، واضح إنها سريعة جدا. ودي برضه سريعة جدا.

شوفوا أحيانا بيبقى بعضه له أكفان، بيتنفس بالخياشيم وبياخد الأكسجين من المية. شوفوا الخياشيم اللي على الجنبين دول، شوفوا هنا العين الجفن اللي قلنا عليه ده، شوفوا الأسنان 15 صف من الأسنان، إذا فقدت سنة الصف السنة اللي في الصف اللي بعدها تحل محلها.

شيء جميل أوي، تكوينة الجسم وانسياباته الحلوة. شوفوا هنا الزعنفة التانية كبيرة، فنفهم على طول إن ده بطيء، نوع بطيء من القرش. شوفوا السمكة اللي نايمة على القاع دي، تلتمية مصنف من أسماك القرش لوحده بالسجادة دي اللي قلنا عليها. شوفوا نايمة أكنها شوف شايلها على إيده إزاي، وهي نايمة خالص خالص. زي ما قلنا أنا قليل أوي القرش اللي بياكل بني آدم. شوفوا بيلعب معاه هنا بين ال 300 مصنف، يمكن 3 4 بس هم اللي بيهاجموا الإنسان. والقرش ما بيهاجمش إلا الرجالة، ما زار ما بيحبش لحم الستات، وبيهاجم دايما الرجالة عند الشاطئ وبالنهار. ده المفترس منه. هنا نادر لما قروش تتخانق على أكله. نشوف واخد حتة بوري، تمام. هنا بيصطاد أخطبوط. قرش يصطاد أي شيء، يفترس أي شيء، لا يخاف إلا من البني آدم بس. وده الشاكوش

عينين الشاكوش ده على جانبي الشاكوش ده اللي قدام. على جنب، على جنبين الشاكوش تلاقي العين هنا وعين هنا، وعادة بيمشي لوحده، قليل أوي لما يمشي في جماعات. شوفوا الريمورة الصغير، السمك الصغير ده، أسماك الوصيفات اتكلمنا عنها مرة، إن بيبقى ماشي القرش وجنبه الوصيفات دي تنظف له الخياشيم وتاكل العوالق والطفيليات الضارة، وهو واخدها في حضنه كده ما يأذيهاش. شوف بيديله سمكة ياكلها مش خايف منه، زي ما قلنا نادر القرش اللي بياكل بني آدم. شوف بيأكله.

كانوا زمان بيظنوا القرش ده ما بينامش، لغاية ما جه غواص مكسيكي أثناء غواصانه لقى كهف وبص لقى فيه عدد من القروش نايمة، بقى مستغرب غريبة قوي، بقى مش مصدق، يتهيأله إن هي ميتة. فنزل وقعد جنب لها بتتنفس. وطبعا طال الخبر للغواصين، جم كلهم يتفرجوا على فندق نوم القروش. اتضح إن هو ما هوش فندق نوم ده، اتضح انها زي محطة غسيل وتشحيم، بالقروش بتمدد فيها وتيجي اسماك الرمورة، شوف، تعمل لها صيانة، عمالة تنظف الخياشيم وتاكل العوالق وتحميها وصاحبنا ده القرش مستموت خالص، خسايب نفسه خالص للمحطة غسيل وتشحيم دي. وكانت حكاية طريفة جدا، عشان يصوروا القروش في السينما والحاجات دي بيرمولها لحم، بيرمولها ساعات فخد خروف، فهي بتشم الدم وتحس بيه على بعد كيلومترات، وتبص تلاقيها جاية تجري من أقصى مكان في البحر على ريحة الدم. هتلاقي القرش ظهر على طول، مجرد انهم رموا فخد الخروف ده، شوف طلع ازاي، ويبتدي يجيله هياج عصبي لما يدوق طعم اللحم. فعشان يصوروه كويس المصور بينزل في قفص من الصلب، ويصوروه وهم بقى جوه القفص،

قلنا ان قليل قوي لما بيهاجم البني ادم، واذا هاجم وافترس بني ادم بيبقى راجل، لكن ما بياكلش ستات. مش معروف السبب ايه الحقيقة. الحقيقة اذا كان هو بياكلنا فاحنا بناكله، وهو اذا كان بياكل 10 12 نفر فاحنا بناكل الوف. دي يعني المظاريف اللي بيحط فيها البيض يثبته على الصخر. اهو ده المظروف ده اللي فيه بيضة القرش. بيطلع الجنين من البيضة يقعد يعيش على الصفار جوه المظروف ويتنوا سنة في حضانة هذا المظروف. بعد السنة يكتمل ويطلع شوف طالع من المظروف

مجرد سمكة صغيرة من عدة بوصات بيخوض في بحر الظلمات. هو ده اللي هيبقى في يوم من الأيام 15 متر. شوفوا البداية، مجرد ولدة صغيرة تبتدي حياتها في البحر العريض.

عشنا ليلة احنا النهاردة مع السمك. في الواقع ان السمك من اشهى الاطعمة، وانا احب السمك اوي. والغريبة ان مصر وهي غنية جدا بالشواطئ، في البحر الاحمر والبحر الابيض، بحيرة قارون، بحيرة المنزلة واخواتها، النيل وفروعه، ومع كده في نوع من الفقر السمكي والغلاء السمكي الغير مفهوم. معرفش ايه السبب، هل هي قصور وعدم وجود ادوات كافية للصيد او للشحن او للتلاجات او فوضى في توزيع التراخيص. يعني غريبة ان احنا يبقى عندنا في مصر هذه الشواطئ الغنية في كل يمينك شمالك فوق تحت كل حتة، مياه مالحة، مياه مالحة تلاقي، مياه حلوة تلاقي، بحيرات تلاقي، أنهار، جداول، كل أنواع البيئات المائية، ويعني ثروة سمكية خرافية. اللي بيروح الغردقة مثلا ويشوف أنواع الثروة السمكية اللي موجودة هناك، نماذج حياة البحر بأشكالها، متحف. طب ازاي وازاي ان يبقى في ايام زمان، ايام ما كان الصيد قطاع خاص، يبقى فيه سمك ارخص مما دلوقتي في مؤسسه سمكيه او في قطاع عام المفروض يبقى ارخص. ف والمساله دي الحقيقه تحتاج الى التفات المسؤولين، ودي فرصه ما دام هي ليله سمك بقى، إن المسألة دي يلتفت إليها، لأن مصر بلاد السمك. وبعدين السمك أشهى الأطعمة وأسهلها في الهضم، ومادته الغذائية غذاء ممتاز. وبعدين إزاي يبقى عندنا الثروة السمكية دي ونستورد كافيار ورنجة مثلا، أو يبقى معلبات أو حاجات دي ليه؟ والسمك الطازج متوفر على يمينك وعلى شمالك فوق وتحت في كل حتة وفي كل شبر. فرصة ان احنا نلفت الانظار الى هذه الثروة والى استغلالها، والى حلقة قادمة ان شاء الله.

0: المدى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مفاهيم مع ضيفنا الدائم وزينة برنامجنا في الحقيقة سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء. اليوم سنتحدث إن شاء الله عن الزينة وخصوصا للرجال، وسنفرد زينة النساء إن شاء الله بحلقة أخرى نرجو أن تكون غدا بإذنه تعالى. حياكم الله يا مولانا الشيخ. أول ما أريد أن أبدأ الحديث عنها ونبدأ الحديث عنه هو مشروعية الزينة والتجمل بالنسبة للرجل. هل يشرع للرجل أن يتزين وأن يتجمل، أو أن الحق الأصل في حقه خلاف ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
2: أما بعد، فإن الزينة موافقة للفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي محبوبة شرعا، مطلوبة من الجميع، ولها ضوابطها ومقيداتها، لكن أصلها المشروعية. فقد قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولم يرد الثناء على مخلوق بأنه سمج المنظر أو أنه كريه، بل على خلاف ذلك.
1: حتى الدواب،
2: نعم، لا يأتي المدح إلا بصفة الجمال والحسن.
1: هل يصح الاعتراض بما ورد في الأثر أو في الحديث: البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان؟
2: ليس هذا محل اعتراض، لأن البذاذة المقصود بها أن يكون الإنسان منطلقا من واقعه ومما عنده، فلا يتعلق بما ليس لديه، ولا تطمح نفسه لما لا يصل إليه. وهذا ما جاءت النصوص الشرعية الكثيرة به: ولا تفتني بما زويت عني، اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيما أعطيتني، ولا تفتني بما زويت عني، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه،
1: بمعنى القناعة،
2: رزق ربك خير وأبقى. نعم، لكن يكون الإنسان قانعا بما لديه ومكتفيا به.
1: لأبي سلمة تفسير يقول: البذاذة الهيئة الرثة.
2: لا، ليس هذا التفسير. لا، هذا التفسير بجزء المعنى كما ذكرنا في تفاسير السلف.
1: طيب، هل يصح الحديث أصلا؟
2: لا، الحديث وأوصله بعضهم إلى درجة الحسن إلى غيره، لكن عموما حتى لو قلنا بأنه يصلح للاحتجاج، نعم، فهذا محمله وهذا معناه، والنصوص تشهد لهذا المعنى.
1: هل كان من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يتزين وأن يجمل مظهره ومنظره؟
2: نعم نعم، بل كره خلاف ذلك لما دخل عليه رجل من أصحابه ثائر الرأس وقد يغبر، نهاه عن ذلك. ولما جاء وقد غسل شعره ومشطه والدهن، قال: أليس هذا خيرا مما كنت عليه؟ وأمر بإكرام الشعر. وكان صلى الله عليه وسلم يتزين بكل أنواع الزينة المشروعة للرجال، فكان يلبس أحسن الملابس، وكان يتطيب بأحسن أنواع الطيب، وحبب إليه الطيب، وكذلك في هيئته هو كان دائما على نظافة، ولا يخالط أي وسخ ولا أي قدر، ولا ويكره كل ما فيه رائحة كريهة حتى من الطعام والشراب. ولما ذكر أن العسل الذي سقته منه مسلمة فيه رائحة معافرة تركه، وهكذا كل ما فيه رائحة أو نقد من أي وجه من الوجوه لا يعرفه صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم. لا يعارض هذا مسألة الزهد في الدنيا والتقلل منها والتخفف والحديث في هذا بالعشرات؟
2: على العكس، الدنيا تكون في يد الإنسان لا في قلبه، لكن الله سبحانه وتعالى يحب إذا أنعم على عبد أن يرى آثار نعمته عليه.
1: نعم، لكن كثير منها فيها معنى التخفف حتى في البنيان وفي الملابس، وأنه يعني
2: نعم، ينبغي للإنسان أن لا يطول الأمل، وأن لا يرغب في الدنيا، وأن لا يبالغ في الإسراف في الحلال منها، فضلا عن التعلق بالحرام. لا بد أن يقطع نظره عما حرم الله عليه،
1: لكن
2: وأيضا إذا كان من أهل الإيمان والتقوى أن يرضى بما قدر الله له وبما قسم له. وإذا أراد أن يجمع الدنيا لا بد أن يجمل في الطلب، ولا يأخذها إلا من حلها، ولا يضعها إلا في محلها. هذا هو المأمور به شرعا. أما ما سوى ذلك من الزهد فالمقصود به زهد القلب. ولذلك عرف الغزالي الزهد بأنه نفض يد القلب عن الدنيا وإن كانت يد البدن بها مشغولة.
1: يد القلب؟
2: نعم، نفض يد القلب عن الدنيا وإن كانت يد الجسم بها مشغولة.
1: طيب شيخ، نبدأ في المحور الأول هو زينة اللباس، ما يتعلق بالألبسة. هل يشرع للإنسان من باب التزين الذي تفضلت به أن يتخذ الألبسة باهظة الثمن الغالية يتزين بها؟
2: بحسب ماله هو، لأن السرف هو بحسب مال الإنسان وحاله، فاللباس تعتريه أحكام الشرع، وقد بينها العلامة محمد مولود رحمة الله عليه في قوله: هم لباس الشرع تعتريه الأحكام، حتم منه ما يقيه. هذا فريضة على كل الناس، ما يستر به عورته ويقيه ضرر الحر والبرد، هذا واجب، وهذا عيني على كل إنسان. لباس موسر لباس معسري شح، وضد سرف، ثوب السريع على الدني خيلا، والضد مهانة، والمستشاد القصد وسط، والعلماء يندب حسن الزي لهم ليعظموا لكف الغي، وحسنه يندب للمصلي أي الإمام وللمؤذن وذات البعلي.
1: إذن بحسب حاله، معنى قد الحال يكون الثوب بألف أو بألفين أو ثلاثة في حال إنسان لا شيء،
2: نعم،
1: وفي حال آخر كثير،
2: نعم.
1: طيب السرف إذن مسألة نسبية إلى هذا الحد؟
2: السرف نسبي بحسب حال الشخص.
1: ومن ذهب من الأئمة إلى تحريم هذه الألبسة الباهظة كالذي نقل عن بعض الأحناف وغيرهم؟
2: هذا يقصدون به ملمحا آخر، وهو كسر قلوب الفقراء بالنظر إلى مثل هذا، فيكون أيضا يرجع إلى النسبية من وجه آخر، ما يكسر
1: نسبية المجتمع،
2: نعم،
1: وليس نسبية الفرد،
2: نعم.
1: طيب انتقل مسألة أخرى متعلقة باللباس أيضا، وهي ما يتعلق باتخاذ البعض للباس الذي يسمى اليوم لباس الفرنجي، البدلة أو الجينز أو التيشيرت أو ما أشبه ذلك، هل ترون المنع منه؟
2: لا، ما يمكن أن يمنع منه أحد. اللباس الممنوع هو
1: فيه علل كثيرة،
2: الضوابط اللباس معروفة. الضابط الأول أنه للرجال يمنع لبس الحرير إلا قدر 4 أصابع،
1: طيب،
2: يعني قدر كرافته
1: أو علم في ثوب،
2: هي نعم، أو علم في ثوب قدر كرافته أو علم،
1: نعم. معنى الكرافته لو كانت حريرة لا بأس،
2: إذا كانت 4 أصابع فقط
1: في العرض أو في الطول،
2: في العرض، وأيضا ما ينبغي أن تكون،
1: طيب.
2: كذلك لا يكون فيه ذهب، تحلية، طيب، بذهب ممنوع على الرجال. الأمر الثاني لا يكون لباسا دينيا يختص به دين من الديانات، يتعبدون الله بلبسه كلباس الكنيسة ولباس اليهود، لباس الدين لأي ملة من الملل الأخرى،
1: نعم.
2: كذلك لا يكون لباس شهرة في بلد من البلدان، معناه أن يكون هذا اللباس
1: مخالف
2: للمألوف في أي بلد، معناه لا يؤلف في أي بلد من العالم
1: مطلقا، هذا المقصود؟
2: هذا المقصود. أما لباس الإنسان لما يألفه في بلده في بلد آخر فليس من لباس الشهرة، كما نص عليه عدد من الأئمة. الأمر الآخر
1: ولو كان مخالف لأهل البلد جميعا،
2: نعم، البلد الذي هو فيه، نعم،
1: نعم.
2: كذلك لا يكون لباس تشبها بالنساء، فالرجال، طيب، لا يلبسون التشبه بالنساء. كذلك لا يكون في إسبال بخيلاء، وهذا،
1: طيب، هذه كلها ستأتي تفصيلا، لكن في هذا النوع من الألبسة علت مخالفة الهدي النبوي
2: بالنسبة للهدي النبوي في اللباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينسج الملابس ولا يخيطها، وإنما كانت تهدى إليه ويشتريها ويتصل إليه بالغنائم ونحوها، فلم يغير ثوبا قط، كان يلبس الثياب، ومن ما أكرمه الله به أنه لم يلبس ثوبا قط إلا جاء على قدره، لا ينقص ولا يزيد، وهذا مثل كونه طائلا مماشيه ولو كان أطول الناس، مع أنه هو في الأصل ربعة من الرجال،
1: عجيب،
2: نعم.
1: طيب وعلة التشبه بالكفار؟ لا، قال ما تشبه بقومه،
2: لا، لبسه لباس قومه، كان يلبس لباس قريش من الحلة التي هي مؤلفة من ثوبين، ثوب يستر أسفل الإنسان وهو المسمى إزارا، وثوب يستر أعلاه وهو
1: المسمى، هذا لأنه لباس قومه، لكن لم يلبس لباس الكفار من غير قومه،
2: ذاك بلى أهدى إليه المقوقس ملابس من ملابس الأقباط فلبسها، ولبس جبة رومية كما في حديث
1: رواية أخرى شامية،
2: إيه نعم، شامية أيضا،
1: في شامية العربية،
2: لا، بل هي جبة من شأن من ملابس الروم، الشام ذاك تابع للروم،
1: يعني قالوا هي جبة عربية لكن نسجت بعيد الروم، هذا معنى كونها رومية،
2: لا معنى لهذا، هي عربية لأنها ملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عربي، لكن إذا كان المعنى أنها من إنتاج العرب فليس كذلك، بل هي صناعة رومية، وكان الرومي يلبسون هذه الملابس وتصل إلى العربي، ومن ذلك القباء، وكذلك لبس الخفين وهو ملابس العجم ونحو ذلك، وهي، طيب، ملابس كثيرة يلبسها
1: العجم. وكون هذا اللباس اليوم هو تقريبا يقال شعار أهل الفسق والمجون والغناء والطراء،
2: هذا إذا غير صحيح بالنسبة لهذه الملابس، يلبسها كل الناس، يلبسها الملوك ويلبسها الوزراء ويلبسها العلماء ويلبسها الدكاترة والأطباء والمهندسون وأنواع الناس، السياسيون وغيرهم.
1: وعلة التجسيم فيها؟
2: لا، هي غير محددة بالنسبة للتحديد،
1: كيف نضبط التجسيم والتحديد فيها؟
2: تحديد التحديد شرطه أولا لا يكون بريح، فكل الملابس هذه اللينة تحدد الأعضاء بالريح، إذا هبت الرياح تحدد الأعضاء. وتحديد الأعضاء معناه بحيث تبرز الأعضاء التي يجب سترها حتى كأن الإنسان يراها من ناحية التحديد، أو تكون رقيقة تشف عما تحتها. فهذان قيدان، القيد الأول الضيق بحيث تحدد تماما الأعضاء
1: تفاصيل وتفاصيلها والتعرجات وما
2: نعم
1: إليه،
2: نعم،
1: أو مجرد تحديد العضو
2: لا بجملة. تحديد الأعضاء التي هي عورة
1: هكذا،
2: تحدد شكل نعم العورة، هذا هو الممنوع. وكذلك إذا كانت رقيقة تشف عما تحتها فيظهر اللون من تحتها، هذا أيضا ممنوع. أما المحدد الذي يشف، الذي لا يشف عما تحته، فإن كثيرا من أهل العلم يرى كراهته فقط، محدد للعورة الذي لا يشف،
1: لا يشف
2: إذا كان غليظا ولكنه ضيق. فمذهب المالكية كراهة الصلاة فيه، ومعنى ذلك أنه يجوز لبسه.
1: طيب ما في ذلك من الخروج عن
2: قد قال خليل وكره محدد لا بريحي وانتقام امرأته.
1: طيب المحدد وغيره، قد ورد في حديث الجبة الشامية التي ذكرناها أنها كانت ضيقة،
2: كانت ضيقة لكن الجبة تكون غير مفصلة على الأعضاء بل هي متسعة مفصلة فقط على اليدين.
1: إذن الضيق،
2: والمقصود بضيقها ضيقها في اليدين، لأنه أراد أن يخرج منها يده ليغسلها فما استطاع فأدخلها فأخرجها من تحتها.
1: الضيق في الكمين إذن
2: في الكمين
1: فقط.
2: نعم.
1: طيب ما في اتخاذ هذه الألبسة واعتيادها من الخروج عن عادة العرب؟ والله يقول أنزلناه حكما عربيا،
2: حكما
1: كان
2: عربيا.
1: الشيخ عدود كان يقول يعني أن الحياة العربية
2: هذا المقصود به حياتهم بمعنى القدر الذي نفهمه به النصوص الشرعية، هذا المقصود، وليس المقصود أن نبقى مع الشويهة والبعير وأن نبقى كما قال السالفون.
1: وكلمة عمر المشهورة في الإنكار على زي العجم
2: عمر رضي الله عنه أنكر على أبي عبيدة وأصحابه لما رآهم يلبسون تلك الملابس الفاخرة، لأنه ظن أنهم ركنوا إلى الدنيا ومالوا إليها، فلما عرفوه الأمر سكت ورضي عماهم عليه.
1: طيب تنقل لمسألة أخرى في تشبه الرجال بالنساء وقد أشرنا إليها قبل قليل، هل كل ما هو من خواص النساء يحرم على الرجال لبسه بإطلاق؟
2: إذا كان في بلد من البلدان مشتركا، مثل الملاحف التي يلبسها الرجال في بعض المناطق، مثل بعض المناطق الليبية ونحوها، هذه ليست زي النسائية بل هي
1: للرجال
2: في ذلك البلد، لا في ذلك البلد خاصة بالرجال، وهي مناطق أخرى تختص بالنساء، فلا لا لا لا تكون من هذا القبيل وليست تشبها بالنساء.
1: طيب إذن الذي يحكم المسألة هو العرف، نستطيع أن نقول، أو هو ربما خيار الصانع الذي صنع هذه الملابس قال هذه للرجال وهذه للنساء،
2: هذه خيارات من خيارات الأطياب وخيارات الساعات وخيارات خيارات النظارات والأقلام ونحوها، ليس الاعتبار، الاعتبار إنما هو بما عرف في العرف،
1: بمعنى لو أن شيئا صنع للنساء
2: لا يضر،
1: ثم جرى عرفه في الناس أنه للرجال،
2: أنه مشترك أو أنه للرجال لا حرج فيه.
1: طيب هذا نص لابن حجر كان يتكلم فيه عن لبس النعال الرقاق،
2: نعم،
1: وأنها كانت ممنوعة للرجال لتشبهها بالنساء، ثم قال فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد، فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس، لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار. إذن يمكن أن تكون الملابس واحدة
2: إذا جرى العرف بذلك، ولذلك النعال
1: كيف يكون التشبه هنا؟
2: النعال رقتها كانت من زي الملوك ومن زي المرفهين، ولذلك يقول حسان بن ثابت في بني جفنة، أقصد يقول النابغة الضبياني في بني جفنة، رقاق النعال طيب حجوزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب.
1: فالعبرة إذن بالعرف، فلو اشتبه اللباس وكان مشتركا بين الرجال والنساء لا يكون أصل الاشتراك محرما،
2: لا،
1: إلا أن يكون خاصا بالنساء،
2: مرجع في هذا إلى العرف وهو الذي يحدد ما للرجال،
1: يعني بحيث إذا لبسه الرجل قيل هذا قد لبس لباس النساء.
2: نعم.
1: طيب نأخذ اتصالا ثم نكمل. الأخ خالد من ليبيا تفضل. موجود الأخ خالد؟
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بالله السؤال يبدو في الأسؤال سريعا، هل كون وجود طبيبة تعمل بالمستشفى أو المركز الصحي مع الطبيب وتملك نفس الكفاءة من الشروط التي لا تجوز للطبيب الكشف على النساء، مع العلم بأنه إذا قلنا بهذا الشرط يا شيخ يتعذر علي بكلية إكمال دراسة الطبية، وكذلك في العمل لا أستطيع أن أكلف الطبيبة بهذا لأنها لن تقوم بعملي وعملها، وأرجو من الشيخ أن يدعو لي، ولولا
1: اشتراط
0: عدم
1: الإطالة
0: لصحنا عما في قلوبنا من
1: المحبة. بارك الله فيك، تؤجر على التزام الشرط.
2: وفقك
1: الشيخ يجيبون عليه.
2: نعم، بالنسبة لهذا الأمر لا يمكن أن تكفي فيه طبيبة واحدة ولا اثنتان ولا عشر، بل إذا كان حصل نصاب كامل من الطبيبات يغني عن الرجال في هذه القضية، وهذا ما لا يتوقع أن يكون، لأنه في البلدان المتقدمة لا يوجد، فلذلك لا يتوقع أن يوجد، فلا يغني ولا يمنع الإنسان من تكميل دراسته والمتابعة في هذا الأمر، فهو ثغرة يجب سدها وهو من فروض الكفايات، وبنية الإنسان يثاب على قدر ذلك.
1: طيب لدينا اتصال آخر أيضا من أبي البراء من السعودية. تفضل أبو مرام. طيب أبو مرام من السعودية تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عندي سؤال للشيخ، في الحلقات رمضان الماضي تكلمتم عن شو اسمه، عن عبات الكتف أو بمعنى حم.
1: طيب
3: الشيخ تو قاعد يتكلم عن شو اسمه الرجل إذا جاء اللباس اللي ضيق عليه وبين، فهذا ما يأخذ حكم العباء الكتف هذه؟
1: طيب وصل السؤال بارك الله فيك. الأخ حسام من السودان أيضا.
4: أيوة.
1: تفضل
4: أطرح السؤال طوالا.
1: تفضل بارك الله فيك.
4: السؤال عن إحصاء اللحية، يعني هل يجوز الأخذ منها التعذيب؟
1: طيب وصل.
4: والسؤال الثاني عن التحية في الألعاب الرياضية، الدفاع عن النفس فيها حبة انحناء، فهل تعتبر من الركوع لغير الله ولا لا؟
1: طيب جزاك الله خير. ماجد من السعودية أيضا.
5: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
5: أسعد الله مساءكم. جزاك الله خير شيخ، أشهد الله على حبك.
2: حبك الله.
5: شيخ طبعا السؤال العباء الكتف سهل على نفس، لكن الحناء على الكتف يا شيخ.
2: نعم.
1: الحناء على الكتف.
5: نعم.
1: طيب.
5: والزركشة في العباية، خاصة العباية الجديدة تيجي بزركشة أو فيها أشياء، إما بالألوان إما بنفس السواد العباية على الكتف تيجي بزركشة. الشيء الثاني حكم الكاب. الكاب هذا اللي يلبسوه الشباب. الثاني اللي هو قزع، بس ما اقصد قزع الحلق الشعر، وانما تخفيف جزء وترك مثلا حلق الجانب، مو حلق الجانب، تخفيف الجانب وترك الاعلى مثلا.
1: طيب
5: واضح. من باب تزيين الشكل. جزاك الله خير.
1: بارك الله فيك.
2: بارك الله فيك.
1: لكم تعليق عن موضوع العباءة، نحن حلقة زينة النساء غدا، اليوم كله في زينة الرجال، فإذا رأيتم أن أي سؤال يتعلق بالنساء نؤخره الغد يكون حسنا. عفاء اللحية ستأتي، الانحناء
2: بالنسبة للانحناء إذا كان يصل إلى المجزئ شرعا في الركوع فلا يجوز إلا في العبادة، وإذا كان أقل من ذلك لا يجزئ في الركوع في الصلاة فلا حرج فيه.
1: طيب والقزع أيضا سيأتي في زينة الشعر إن شاء الله، وكل الأسئلة إن شاء الله آتية بحوله تعالى. طيب نحن وصلنا في موضوع الألبسة أو ما زلنا في الألبسة، الألبسة والألوان، هل يمكن الحديث عن ألوان مختصة بالرجال وألوان مختصة بالنساء بحيث تقع إشكالية التشبه؟
2: لا، الألوان كلها مشتركة بين
1: يعني مثلا لون الوردي أو ما يسمي العام البامبي اليوم هو لون نسائي معروف أنه نسائي.
2: لا
1: بل لبس الرجل له،
2: بل العكس، هذا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة من هذا النوع.
1: ما سمت مورسة. لونه مورسة.
2: مورسة
1: بمعنى اللون الأحمر مثلا،
2: الأحمر غير أحمر،
1: لونه الوردي هذا الذي
2: نعم بين الدم والحمر.
1: طيب اللون مثلا الذي يسميه العام الموفي مثل هذا الذي وراءنا هنا أيضا هو لون يغلب أن يكون للنساء،
2: لا حرج في مثل هذا النوع.
1: طيب يشهد له لبس المعصفر وما إليه.
2: نعم.
1: شأن النبي صلى الله
2: عليه وسلم المزعفر.
1: طيب أسأل عن اللون الأحمر خاصة للرجال،
2: هذا بالغ ابن القيم رحمه الله تعالى في إنكاره ورأى حرمته وتشدد فيه، حتى أيضا ربما حرمه على النساء، لكن أرى أن هذا التشدد في غير محله، وأنه حديث ما رأيت من ذي لمة سوداء في جبة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: قال ابن القيم أنها مخططة فقط.
2: أنها مخططة ويمكن أن يدخل في هذا الشماغ. نعم. ما فيه من البياض. صحيح. لكن عموما ما فيه دليل على هذا، هي كانت
1: في حديث الترمذي
2: بالورس،
1: حديث الترمذي
2: والورس في حمرة لونه مثل لون الشمس عند طلوعها ليس فيها أشعة.
1: في حديث الترمذي مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، وحديث رافع بن خديجة لما كانت الأكسية فيها حمرة. نعم. فأنكر عليهم فنزع.
2: هذا هو سبب اعتماد ابن القيم، لكن هذه كلها واقعات وأعيان وليس فيها ما يقتضي ذلك، لأن منع رد السلام عليه قد لا يكون من أجل مجرد لبس الثوبين، وقد يكون لعارض آخر.
1: لكن لما نحن نضطر إلى حمله على
2: لا، لأنه لم ينهى عن لبس الثياب الحمر ولم يرد في ذلك أي نهي، بل لبسها كما ذكرنا في حديث أنس.
1: هل عندي نص هنا يقول انه جاء عن علي وطلحه وعبد الله بن جعفر والبراء وغيرهم انهم لبسوا الاحمر؟
2: نعم هذا؟ كلهم كانوا يلبسون الاحمر.
1: فاذا لا لا اشكال فيه لا في الخالص ولا في المخطط.
2: لا.
1: طيب ناتي الى موضوع الاسبال. هل ترون التحريم مطلقا؟
2: بالنسبه للاسبال بمعنى ارسال الثوب فيه مضار بعضها يرجع الى الثوب نفسه. فالانقى له ان يرتفع.
1: طيب المراه يعني تتسخ ثيابها لا باس.
2: لا هي ليست متعرضة لما يتعرض له الرجال من السير والعمل والزراعة والكد. كذلك بعضه يرجع إلى قلب الإنسان، فالزيادة عن الغرض المطلوب لا يخلو من السرف. ولذلك اختلف أهل العلم بسبب اختلاف النصوص، فقد جاء نوعان من النصوص، أحدهما مطلق والآخر مقيد. فالمطلق مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين في النار، وهنا ليس المقصود الإطلاق بعرف الأصوليين، هذا من العام، لكن المقصود أنه لم يرد فيه هذا القيد. والثاني تقييده بالخيلاء، وهو من جر ثوبه خيلاء
1: لم ينظر الله
2: إليه. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. فالذين يرون حمل المطلق على المقيد يقولون الجميع منهي عنه الإسبال. لا أقصد يقولون الإسبال المنهي عنه هو ما كان بخيلاء، لكن والذين يرون بقاء المطلق على إطلاقه يقولون الإسبال بخيلاء محرم مرتين بنصين، والإسبال بدون خيلاء محرم مرة واحدة بنص واحد. وعموما في مثل هذا النوع الإسبال في بعض الثياب لا حرج فيه، مثل إرخاء العمامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي طرفيها بين كتفيه، وكان الصحابة يفعلون، حتى إن جريرا يقول لبسر بن أرطاتة يا أيها الرجل المرخي عمامته، لكن ورد زمانك إني قد مضى زمني.
1: ورد النهي عن إسبال العمامة أيضا أو شيء،
2: هذا بمعنى التجاوز حتى تصل إلى الأرض أو نحو ذلك. وكذلك الإسبال في اليدين
1: بكمين.
2: أغلب ما يكون لبس النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، وقد يصل إلى طول الإبهام، قد يصل إلى طول الإبهام مثل ملابس الشتاء،
1: ولا يزيد
2: ولا يزيد، لكن ليس الفعل مقتضيا للحرمة ولا للنهي.
1: طيب شيخ،
2: أما الإسبال الذي نتحدث عنه هنا فهو الإسبال في جهة الرجلين.
1: نعم.
2: فقد ورد النصح في رفع الإزار حتى يصل إلى أنصاف الساقين، وهذا أفضل شيء بالنسبة للإزار، فإزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يمر أمام بيت حفصة فقال يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعه فقال زد، فزاد فقال زد، فزاد حتى وصل إلى أنصاف ساقيه، فجرح عبد الله ساقه ليعرف المكان الذي أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغه بإزاره. وكذلك غير الإزار من الثياب لا حرج في تجاوزها حتى تصل إلى ما فوق الكعب، والكعب نفسه شبهة، وما تحت الكعب هو الذي
1: إذن نصف الساق خاص بالإزار.
2: نصف الساق خاص
1: بالإزار، لا يقال أن الثوب يكون إلى نصف الساق.
2: لا، ليس كل الثياب إلى نصف الساق،
1: لا يكون هذا الثوب الذي نلبسه لو صار إلى نصف الساق ما يكون سنة؟
2: لا العكس.
1: عجيب.
2: نعم، لكن يكون فوق الكعب.
1: طيب يعني انت ذكرتم خلاف، كان المساله مقاربه في الطرفين
2: او نعم فيها ترجيح؟ الخلاف موجود فيها بين المذاهب السنيه المتبوعه، ولا شك ان الانسان صعب عليه ان يطلع على ما لديه من امراض القلوب. نعم. والخيلاء، فلذلك الاحتياط دائما هو النهي عن هذا والابتعاد عنه،
1: يعني
2: لما فيه من على الاقل من سساره على الدنيا ومحبة لها وإسراف فيها.
1: لكن الحديث التي ورد فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة ونصحهم برفع الإزار لم يكن فيها لا سؤال عن نيتهم ولا عما في قلوبهم، فهذا النهي المطلق بدون السؤال عن المضمر في القلب
2: دليل على أنه غير معتبر. يوحى إليه وهو يرى المصلين من ورائه كما يراهم من أمامه، فيمكن أن يرى الخيلاء في قلوبهم ولا نراها نحن، ونحن لا يوحى إلينا.
1: طيب ابن مسعود لم يكن يرخي ثوبه ويقول في ساقيه حموشة وانا أم الناس فينزل بها إلى دون الكعبين؟
2: نعم، ما يكون دليل الجواز لحكمة،
1: لكن يعني دليل الجواز يكون مثلا،
2: لكن له رخصة بينها، وقد يكون رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه، فإنه قال لأبي بكر لست منهم. ولا بد أن نعرف أن بعض الأشخاص لهم رخص نبوية مباشرة، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعرب بعد الهجرة، ولكنه رخص لسلمة بن الأكوع
1: خاصة،
2: وهكذا بعض الأمور التي نهى عنها أشخاصا ورخص فيها لآخرين.
1: طيب شيخ، كيف نقول بحمل المطلق على المقيد في هذا وقد علمت اختلاف العقوبتين، واحد لا ينظر الله إليه وواحد في النار؟
2: في النار الذي لا ينظر الله إليه في النار،
1: لكن اختلاف العقوبة لا يؤثر،
2: لأن يعني كل الآيات التي ورد فيها لا ينظر الله إليه جاءت في ذكر أهل النار، آية سورة آل عمران.
1: طيب إذن أعطنا خلاصة في هذا.
2: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه. الخلاصة فيها أن الاحتياط للدين والورع أن لا يصل الإنسان إلى الكعبين، وأنه إذا فعل ذلك من غير قصد أو من غير خيلاء ليس من المنكر البين، بل هو من مسائل الخلاف التي يتورع عنها ويؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى فيها عن المنكر.
1: طيب هل هذا مختص بالثوب أو يشمل البنطال مثلا وغيره من المسائل؟
2: هذا يشمل الثياب، الثوب تقال لكل ما يلبس، كل منسوج يلبس فهو ثوب،
1: لكن يرد عليه أن
2: لكن النووي رحمة الله عليه حاول إخراج السراويلات أنها غير داخلة في الإسبال
1: من جهة
2: بعض التعليلات التي اعتمد عليها، لكن الذي يظهر أن كل ثوب يتناوله هذا،
1: لأن مثلا جاء في السنن من حديث ابن عمر مرفوع عن الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، هذا فيه إطلاق؟
2: فيه إطلاق لكنه يصل إلى الجر،
1: نعم،
2: ليس فقط أسفل من الكعبين.
1: وأيضا
2: هذا الفرق بينه وبين الإطلاق الآخر الذي فيما أسفل من الكعبين، لأن هذا يشير إلى الجر، والجر كان من عمل أهل الخيلاء وأهل المجون. وقد قال امرؤ القيس خرجت بها أمشي تجر وراءنا على أثرين ذي لمرط مرجلي.
1: أنا أردت أن أشير إلى هذا
2: الرواية الأخرى، ذي لمرط مرحلي،
1: يعني البنطال وما أشبه لا يتصور فيه جر الخيلاء أصلا كما يتصور في الثوب، يعني أي خيلاء سيكون في بنطال
2: طويل، مع ذلك ليس أنقى ولا أبقى ولا أتقى، فالأفضل الرفع.
1: طيب نذهب إلى مسألة أخرى وهي ما يسميه الناس الآن الموضات التي تخرج في الألبسة من فترة إلى أخرى، تخرج أشكال أو هيئات جديدة فيتبعها الناس، هل تتبعها فيه حرج في أصله؟
2: تتبعه من ناحية التربوية فيه حرج، لأن صاحبه لا يخلو من تعلق بالدنيا، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، ولنعم صاحب المسلم هي إن أطعم منها الفقير والمسكين وابن السبيل. فالإنسان إذا كان يتتبعها لا بد أن يشتري ما لا حاجة به إليه، وحينئذ لا بد أن يدخل في نطاق السرف، والله تعالى يقول لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
1: لسه أن نقول إشكال تربوي فقط،
2: الإشكال تربوي لكن يترتب عليه حصول السرف، والسرف ممنوع محرم.
1: وهل يقال أن هناك منع فقهي أو حرمة في أصل المسألة؟
2: لا، إذا منع في التجاوز في السرف.
1: طيب هل هناك فرق بين أن تكون هذه الموضات كما يقال قادمة من بلاد مسلمة أو غير مسلمة؟
2: لا فرق
1: هذا تأثير،
2: لا فرق،
1: بحيث يكون التي هي من بلاد الكفار فيها تشبه أيضا؟
2: لا، ليس فيها تشبه، تشبه الممنوع هو تشبه بهم في لباس الدين، ولباس الدين لا يكون موضة أبدا
1: ولا يكون متغير هكذا. طيب هل يمكن نتحدث عن تأثير العرف في قبول هذه الأشياء وردها؟ لأن بعضها قد يكون مستقبحا بغض النظر عن كونه جديدا أو مواكبا.
2: لا شك في هذا، بعضها يكون سمجا قبيحا وحتى ألوانه.
1: الذي يحكم هذا؟ ما الذي يحكم هذا؟
2: يحكم هذا العرف والطبع السليم والفطرة.
1: المشكلة أن عرف الذين يلبسونه غير عرف الذين ينكرون.
2: لا ما في إشكال في مثل هذا النوع، ما اختلفت فيه الأعراف لا بأس به، لكن نحن نتكلم عن إذا كان الإنسان يخرج على الناس بشيء جديد غير مألوف ومنكر وقبيح وسمج.
1: يعني دعني أقول مثلا بصفة أوضح، قد يكون هذا الأمر في الجيل الشباب مثلا مقبولا، بينما هو عند الجيل الذي قبلهم والذي قبلهم
2: لا، عندما فسدت فطرتهم.
1: كيف فسدت الفطرة؟ كيف ينضبط؟
2: لأن أنا رأيت مثلا بعض السراويلات يكون فيها معقد الإزار منها يجعل أسفل.
1: نعم، هذا أنا كتبته يسمونه طيحني هكذا.
2: نعم،
1: تبين يبين شيء من السواء فيه.
2: نعم بالله، لا هو ما يبين، هو لكن يجعل هيئته كأنه يبين فقط،
1: لا بعضه يبين على التحقيق.
2: عموما هذا لا يمكن أن
1: ومثلا هناك
2: ولا يمكن أن يكون مرضيا بوجه من
1: شيء من هذا، مثلا يسمونه بابا سامحني، يجعلون السحاب فيه من خلف لا من أمام مثلا، هذا يكون مقبولا؟
2: لا،
1: أو مثلا في الشيء الذي يسمونه البرمودا يكون إلى نصف القدم، سراويل لكنها قصيرة إلى نصف القدم،
2: نصف الساق
1: عفوا.
2: نصف الساق ما هي مشكلة بالنسبة
1: لا إشكال فيه؟
2: لا.
1: طيب ولو قال قائل أنه أقرب إلى السنة أيضا وأبعد عن
2: لا الإسبال؟ لا ليس أقرب إلى السنة هو ما يلبس فوقه شيئا
1: بعيد عن الإسبال هو
2: لكن لا يلبس فوقه شيئا.
1: طيب إذن الضابط في النهاية هو العرف في هذه المسائل؟
2: في العرف الله في مثل هذه المستبشعات المنافية للطبع التي فيها نقص أدب ونقص حياء.
1: طيب لو صار مثلا الإيمان. لنقل هذا الذي أنكرته قبل قليل الذي هو على هيئة الساقط بعد 5 سنوات أو 10 صار مألوفا في الناس، تزول عنه الحرمة ويذهب الحرج؟
2: لا تفسد فطرة الناس لهذا الحد.
1: لا أهبه إذا قيدنا فقط بالعرف كيف
2: لا نحن يكون؟ ذكرنا أن هذا فيه فساد الفطرة لأنه يقتضي كان الإنسان
1: كشف العورة وكذا،
2: وهذا لا يمكن أن يكون أبدا فطرته.
1: طيب مسألة الصور في الملابس،
2: الصورة الصغيرة مثل الماركة التجارية التي تكون صورة صغيرة صورة تمساح أو صورة حمامة أو شيء صغير من هذا مذموم فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها في قوله إلا رقما في ثوب
1: داخل فيه،
2: إلا رقما في ثوب يدخل فيها هذه الماركات التجارية الصغيرة. أما صور الأشخاص والرؤساء والأصحاب الحملات نحو ذلك فهذه غير مشروعة إذا كانت كاملة الصورة تكون مثل مثل القرام قرام عائشة رضي طيب. الله عنها، وإذا كانت ناقصة صورة
1: إذا كانت وجهها
2: الصدر فقط أو الوجه فقط على الأقل تبقى الكراهة.
1: لم الكراهة؟ وقد ذكرتم من قبل أنه إذا قطع الجسم يكون التصوير هذا جائز،
2: لأن هذا النوع ليس من حبس الظل، هذا هو تصوير
1: لا في رسم اليد،
2: برسم اليد
1: يعني أنا لو رسمت بيدي وجها فقط وقعت في محذور وجه فقط
2: ليس الحرمة لكن الكراهة.
1: نعم ولبسه كذلك؟
2: نعم
1: كذلك. صلاة به
2: كذلك
1: تبطل الصلاة؟
2: لا ما تبطل لكن الكراهة فقط.
1: وهل مثلا يستحب للصغار ألا يعودوا على هذا؟
2: طبعا هذا من التربية من تربيتهم ومن حقوقهم على آبائهم وأمهاتهم.
1: وإن كانت الرسومات ليست كبيرة صغيرة لكن منتشرة في القميص كله رسومات صغيرة صغيرة هكذا
2: ما أظن فيها حرجا.
1: طيب مسألة تغطية الرأس هل هي فعلا من تمام المروءة لا يجوز كشفه ولا الحصر عنه؟
2: لا بل هذا راجع للعرف أيضا بحسب البلدان. وذكر الحافظ ابن حجر أن دليل كون النبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي غير مغطي رأسه أن أنس سئل بما كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السرية قال باضطراب لحيته، فلو كان على رأسه رداء أو عمامة لما رأوا لحيته.
1: عمامة بغير ذؤابة ما ترى؟
2: لا وما ما كان يستعمل عمامة بغير ذؤابة،
1: فهذا دليل على صلاته حاسرا صلى الله عليه وسلم. وما عليه الأحناف اليوم من إيجاب التغطية؟
2: هذا فقط مبناه على بعض الأحاديث الضعيفة التي فيها أنها تزيد أجر الصلاة 70 درجة، وحديث ضعيفة ما
1: طيب اتخاذ القبعات الفرنجية هذه الكبيرة هل فيها حرج؟
2: لا ما كان منها غير لباس ديني لا حرج فيه.
1: يعني في قبل 50 سنة أو 60 سنة كانت كلمة العلماء كالمجمعة على أنه يعني يقارب الكفرة اتخاذ مثل هذا البرنيطة.
2: العلماء
1: مجمعة؟ تكاد قلت تكاد لا كثير من فتاوى الكبار في ذلك في وقت الاستعمار في أيام الاستعمار.
2: هذه بالنسبة للانتساب للاستعمار شيء ثاني، كل ما هو من ثقافة المستعمر ويؤدي إلى التطبيع معه والعلاقة الوطيدة الحميمة به هو من الولاء له أو يدل على الولاء له على الأقل،
1: فمن هذه الجهة فقط
2: من هذه الجهة ممنوعة.
1: طيب ذكرتم لباس الشهرة وقلتم أن ضابطه هو ما يكون مخالفا للناس كلهم، هذا ما يكاد يكون موجود
2: هو فقط المقصود به التحلي بالآداب والشيء
1: يعني عفوا أنا لو جئت هنا مثلا في بلادنا هذه وأخذت اللباس الأفغاني هذا وأطلقت عمامتي كما كان يفعل في فترة من الفترات تشبها بالمجاهدين مثلا كان في البيئة يعني ملفتا جدا.
2: لا هذا النوع ليس من لباس الشهرة المنهي عنه، إنما ينظر إليه بنظرة عرفية فقط أنه مسموج في العرف لا في الشرع.
1: وإذا لبست المشلحة والغترة وكذا في أوروبا مثلا لا يكون لباس شهرة؟
2: لا ليس لباس شهرة لكن فقط القضية هنا قضية العرف. هذا ليس محمودا ولا
1: طيب
2: ننتقل ناحية العرف لكن من ناحية الشرعية ما في شيء.
1: طيب ننتقل إلى زينة الحلي سريعا ثم زينة الشعر. خاتم الفضة للرجل مشروع؟
2: خاتم الفضة إذا كان درهمين فدونه لا بأس به للرجال.
1: طيب
2: ولكن يندب لمن كان في وظيفة أن يتخذ خاتما بمعنى الذي كتب فيه يختم به كمن كان عميدا لكلية أو معهد أو كان قاضيا أو
1: مفتيا. بصفة اليوم أو بصفة الأمس؟
2: لا بأي صفة، المهم أن يكون اسمه فيه. أما الخاتم الذي هو للزينة حلية تلبسونها فهذا المشروع للرجال إذا كان من فضة لا من ذهب. طيب. ولا من حديد وكان درهمين يفدونه.
1: الحديد
2: أما خواتم الذهب هي ممنوعة، وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم ألقاه، وكذلك نهى رجلا رأى في يده خاتما من ذهب فرماه فقيل له خذه فانتفع به، وقال والله لا أخذه بعد أن رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: والحديد ممنوع أيضا.
2: والحديد جاء في الحديث التمس ولو خاتما من حديد في قصة الواهبة نفسها، وقد ذهب بعض أهل العلم من خلال هذا الحديث إلى إباحة خواتم الحديد، وروي عن عمر بن الخطاب كراهتها والزجر عنها زجرا شديدا.
1: وما سر التقييد بدرهمين؟
2: هل فيه درهمين لا يقع السرف بما زاد على الدرهمين، ما زاد على الدرهمين في الخاتم لم يعرف إلا في أيام بني العباس، وهو فيه سرف وقد نص الناس عليه.
1: ما تدخل فيه النسبية؟
2: لا، هو مبالغة في مثل هذا النوع، لأنه إذا كان درهمين فصاعدا أكثر من درهمين أقصد سيكبر ويزيد.
1: طيب نأخذ اتصالين نكمل شيخنا. الأخ محمد من ليبيا.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: جزا الله عنك الخير الشيخ الوالد مدونة حسن الددو. سؤالي الاحتفال بالمولد رسول الله وأحياء ليلة مولده بالمدح في المساجد لبردة البصيري وغيرها من القصائد التي فيها الصلاة عليه والثناء عليه
1: صلى الله عليه وسلم،
6: ولا يرفعونه إلا ولا يرفعونه لدرجة الألوهية ولا كذا كما ينكر عليهم البعض.
1: طيب واضح السؤال إن شاء الله، شكرا لك. الأخ عبد العزيز من السعودية.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: أخرج أبو داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، فجزم النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إسبال فقط من المخيلة، فما أدري كيف الجمع بين هذا والقول بأن حمل المطلق على المقيد.
2: نعم، بالنسبة للحديث هو ليس المخيلة إنما هي المخيلة.
1: نعم. هذا عن ابن عمر.
2: نعم.
1: طيب كيف
2: بالنسبة للحديث فقط بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسبال أصله أو الدافع إليه الأصلي هو المخيلة أي الخيلاء، ولكن لا يقتضي ذلك أن كل مسبل فهو بخيلاء، فقد ثبت في الصحيح عن أبي بكر أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لست منهم.
1: نعم، فيكون حمله على أنه الغالب مثلا،
2: أن هذا هو السبب الأغلب فيما يحمل عليه.
1: طيب بالنسبة لموضوع الاحتفال بالمولد هل تقول شيء أو نحيل؟
2: أحل وأقوله.
1: طيب
2: لأن الأخ ذكر تفصيلا.
1: طيب
2: بالنسبة للمولد النبوي ليس عيدا من الأعياد، ولا يحل إلحاقه بالأعياد الدينية، والأعياد في الإسلام عيدان فقط، عيد الأضحى وعيد الفطر، وإذا ذكر عيد آخر فيوم الجمعة هو عيد الأسبوع، بمعنى ليس عيدا بمعنى الاختصاص ولكنه عيد الأسبوع بمعنى أن فيه عبادة خاصة. ومولد النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة أنعم الله بها على هذه الأمة، وميزة عظيمة ميزها بها، وخير كثير جاء بها، لم يجيها خير قط إلا من هذا بعد هذا المولد. تاريخنا مرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم ومولده، وكل خير أتانا فقد جاءنا الله به عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يستحق علينا أن نصلي عليه بكل أوقاتنا صلى الله عليه وسلم، وأن نثني عليه بما هو أهله ومما نستطيع الثناء بما نستطيع الثناء عليه مما هو أهله، وكذلك الثناء على أصحابه وآل بيته وأزواجه الطيبات الطاهرات، وكذلك تدارس سيرته وشمائله وسنته صلى الله عليه وسلم في كل الأوقات. ولا شك أن يوم مولده أو ليلة مولده لها ميزة في ذلك، لأنها ذكرى، وهذه الذكرى أصل مشروعيتها النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجد أهلها يصومون يوم عاشوراء، فسأل اليهود ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا يوم أنجى الله فيه موسى فرعون وجنوده فنحن نصومه شكرا لله، فقال نحن أولى بموسى منكم فصامه، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يصومه حتى لقي الله. فكذلك يوم ولده من السنة شكر النعمة فيه بالصوم، وقد ثبت في صحيح مسلم أنه سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه. ومثل ذلك أيضا تعريف الناس به، فالناس الآن يتطاولون على مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالرسومات المسيئة والكذب والادعاءات، وسبب ذلك جهلهم به، لو عرفوه لما فعلوا. فمن المناسب الآن أن يعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعريف به مشروع في كل الأوقات، لكن تشتد الحاجة إليه عندما تشتد جهالة الناس به، ولذلك لا يمنعون من دراسة سيرته وشمائله وسنته في المساجد، وكذلك مدحه بما فيه أما المبالغات وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله, فهذا لا حرج في الإطراء, غير محمود ولا مقبول بوجه من
1: المبالغة.
2: وما ذكره الأخ من القصائد بعضها فيه بعض الإطراء وبعضها فيه بعض المبالغات وبعضها أيضا فيه بعض الإلباس, مثلا البردة البوصيرية رحمه الله في بعض الأبيات منها ما يسمى بتداخل الضمائر فيقع فيه إلباس, لأنه قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم, فهذا فيه إلباس لأنه هو يقصد لا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يقصد الله جل جلاله. وتداخل الضمائر في القرآن والسنة موجود في القرآن مثل قول الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا, فهنا تداخل في الضمائر. وفي السنة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك أعوذ بك من أسد وأسود من الحية والعقرب
1: واختلف مرجع الضمير.
2: نعم طيب, فهذا التداخل يقع لكن هو ملبس في حق الشعراء وينبغي أن يجتنبوه, وكل ما هو موهم لخلل في العقيدة لا بد من الابتعاد عنه.
1: طيب جزاكم الله خير. نحن نحيي الأخ أيضا إلى حلقة مع النبي صلى الله عليه وسلم في فقه العصر, فقد فصل الشيخ الأمر بأكثر من هذا. نعود إلى زينة الحلي, هناك أساور يلبسها الرجال أحيانا من حديد أو من بلاستيك أو من مطاط أو غيره, ما الحكم فيها؟
2: ليس ذلك من زينة الرجال المشروعة, فزينة الرجال التي فيها تستعمل فيها الحلية هي ما كان في المنطقة أو في السيف أو في خاتم الفضة, وأيضا بالنسبة للسن لو انكسرت ربطها والأنف إذا قطعت, هذا الخمسة هي.
1: لكن ما جهة منعه يعني؟ هل هو
2: أن فيه تشبها بالنساء وأيضا ليس من زينة الرجال أصلا,
1: يعني النساء لا يلبسن عادة المطاط هذا, الأكثر الآن أن يلبسه الشباب مثلا.
2: بلا يلبسنه, هو المطاط الإيطالي معروف في زينة النساء.
1: طيب وسواري كسرى؟
2: سواري كسرى أذن فيه من النبي صلى الله عليه وسلم فقط استثناء كما ذكرنا في الرخص لرجل واحد وهو سراقته, فلبسهما وهما من ذهب, فالمنع فيهما ليس راجعا إلى مجرد الأساورة بل لكونها من ذهب أيضا.
1: طيب بعضها تكون للعلاج وقال أنها يعني فيها نوع من
2: العلاج, نحن لا نتحدث عنه,
1: العلاج قضية أخرى
2: قضية أخرى, وإذا ثبت أن شيء ما من علاج فالعلاج له ظروفه. طيب
1: السلاسل ولبسها
2: كذلك بالنسبة للسلاسل في أعناق الرجال هي فقط المأسورين والأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون عائدا بالله من النار.
1: طيب الأحذية يا شيخنا, هناك أحذية تصنع من جلود حيوانات كالثعابين والتماسيح وما أشبه, هل في هذا حرج؟
2: لا.
1: هل هناك نوع من أنواع الجلود يمنع أن يكون في الأحذية أو؟
2: لا, فقط في الفراش جاء النهي عن لبس جلود النمور وعن الميذرة من جلود السباع
1: في اللبس.
2: إيه نعم.
1: أما النعل
2: الميذرة التي يجلس عليها الإنسان.
1: أما النعل لو كان من جلد السباع
2: الميذرة تجعله فوق الرحل يجلس عليها الرجل.
1: لكن النعل لا ينهى عن شيء؟
2: ساقطني رحلي وميثرتي كما قال النابغة. نعم.
1: لكن النعل لا حرج فيه.
2: نعم لا حرج
1: فيه. ولا حرج في أن يكون بالغا مثلا مبلغا عاليا في الثمن أو نحو ذلك.
2: هذا بحسب حال لابسه.
1: ومثل ذلك الكماليات الأخرى الساعات والأقلام وكذا الأخذ الفاخر منها أو بهذا الثمن.
2: ما كان منها فيه أحجار كريمة مثل الماس ونحوه. فقد اختلف أهل الفقه في إلحاقه بالذهب.

0: كلها فيها خلاف في جواز استعمالها.
1: إذا كانت مغطاة أو
0: إذا
1: مغشاة
0: كانت مغشاة أو مصبوغة أو فيها
1: أو فيها جزء يسير،
0: جزء يسير أو ضبة أو ضبتان أو نحو ذلك من الذهب، هذه كلها محل خلاف. وفي
1: والجواهر
0: المغشاة والمضبب والمغشاة والمموه والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان.
1: طيب
0: إناء
1: بالنسبة
0: الجوهر أيضا الآنية من الذهب والفضة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل فيها والشرب، لكن إناء الجواهر الثمينة التي قد تكون أغلى بكثير من الذهب والفضة فيها خلاف أيضا، هل العلة هي هل الحكم تعللي أو تعبدي؟ الأصل في الأحكام تعلل، وإذا كان تعلليا هل العلة أن هذه أثمان أو العلة أنها خشية كسر الخواطر خواطر الفقراء
1: أو السرف؟
0: نعم، أو السرف المبارك.
1: طيب
0: السرف بحسب حال اللابس وبحسب حال المالك.
1: انتقل
0: وهنا الزينة هذه التي يستعمل فيها الذهب كنت قد نظرت أنواعها في أيام الصبا فقلت وجوز النقد بغير مجحفي في الأنف والسيف وسن مصحفي وخاتم تسننا يكون بدرهمين فضة فدون، هي خمسة أمور. طيب المصحف تجوز تحليته وقد كان لبعض الصحابة مصاحف محلات بالذهب، والسيف كذلك وكان سيف النبي صلى الله عليه وسلم فيه تحلية بالذهب، واتخاذ الأنف من الذهب كما في حديث الرجل الذي قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتنت عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب فلم تنتن عليه، والسن كذلك، ويبقى البحث في من مات وله سن من ذهب أو هي مربوطة بذهب
1: ما يصنع به.
0: نعم.
1: طيب شيخ نحن انتهى وقتنا وما دخلنا بعد في زينة الشعر ومسائلها كثيرة من اللحية إلى الصبغ إلى غير ذلك، فتأذن لنا أن نرجعها إلى حلقة الغد إن شاء الله. أيها الأخوة سنكمل غدا حديثنا عن زينة الرجال إن شاء الله، وبعده بحول تعالى سنخوض فيما يتعلق بزينة النساء. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: خير الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
2: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب من أدرك ركعة من الصلاة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
1: قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب. ما اسمه ابن شهاب؟ محمد بن مسلم. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، متوفى سنة 24 وقيل 25 و100. نعم.
2: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
1: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، اسمه عبد الله الزهري القرشي المدني، أحد الأئمة وأحد كبار أعلام المدينة. مات أبوه عبد الرحمن بن عوف وهو صغير، ولذلك قلت روايته عنه، وروى عن طائفة من الصحابة، وكان طلابة للعلم، مجتهدا كبير القدر، حجة قدوة. وقال الزهري: أربعة من قريش وجدتهم بحورا: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وقال مرة لعائشة رضي الله عنها: إنما فاقنا عروة بكثرة دخوله عليك وقت ما شاء، لأنها خالته. فقالت له رضي الله عنها: وأنت فما يمنعك أن تأتي فتجلس وراء الستر فتسألني عما شئت؟ فوالله ما وجدنا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصل لنا من أبيك. ولكن كان فيه شيء من المعارضة لشيخه ابن عباس رضي الله عنهما، فكان كثير المعارضة له، فزوى عنه ابن عباس العلم، ولذلك كان يتأسف بعد ذلك لهذا الذي كان يصنعه مع ابن عباس، وكان يقول: لو رفقت بابن عباس لأخذت منه علما كثيرا. ومن الطرائف التي يذكرون أنه كان مرة مع أصحابه فرأى من بعيد قطيعا من الغنم، فقال: اللهم إن كان سبق في علمك أن أكون خليفة فاسقنا من هذا القطيع شربة لبن. قال: فلما بلغوا القطيع إذا هو تيوس كله. ومات رحمه الله سنة 94. نعم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه.
1: أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة. قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. وقال بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله: روى أبو هريرة 4000، روى أبو هريرة 5347 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على 600 حديث وتسعة أحاديث منها، وليس لأحد هذا العدد ولا ما يقاربه. ولذلك وروى عنه أيضا قوم كثيرون. قال البخاري: روى عنه أكثر من 800 رجل بين صاحب وتابع. وقد ذكرنا لكم البيتين اللذين جمعا المكثرين من الصحابة: 70 من الصحب فوق 1000 قد ذكروا أو قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة سعد. من سعد؟ اسمه سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري. سعد أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر. واختلف في اسم أبي هريرة رضي الله عنه واسم أبيه على أوجه كثيرة، فقيل اسمه عبد عمرو ابن عبد غنم، وقيل اسمه عبد الله بن عبد شمس، وقيل اسمه كردوس بن عامر، وقيل والذهبي وابن حجر وغيرهم أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، واشتهر بكنيته أبي هريرة. وكان سبب تكنيته بهذه الكنية ما رواه الترمذي عن عبد الله بن رافع قال: سألت أبا هريرة لماذا كنيت بأبي هريرة؟ قال: كنت أرعى غنم أهلي، وكانت لي هرة، فإذا كان الليل وضعتها في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها، فكنوني أبا هريرة. أسلم عام خيبر وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وحضرها معه، ومذ أسلم لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة قانعا بشبع بطنه، ولذلك حضر ما لم يحضره غيره من المهاجرين والأنصار لاشتغال المهاجرين بتجاراتهم واشتغال الأنصار بزراعتهم، وكان لا زراعة له ولا تجارة، فلذلك روى الكثير الطيب كما تقدم. وكان يعني من أهل الصفة، وأهل الصفة كانوا فقراء الإسلام، كانوا أضياف الإسلام الذين لا يأوون لا على أهل ولا على مال. وتقلبت الأيام بأبي هريرة ففتحت عليه الدنيا كما فتحت على إخوانه، فحتى كان يعجبه هو مما فتح عليه من زيارات الدنيا. روى البخاري عن ابن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان. الثوب الممشق هو الثوب المصبوغ بالمشق، والمشق هو صبغ أحمر. قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في الثوب الممشق، ثم قال: بخن أبو هريرة يتمخط في الكتان، ولقد رأيتني أخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت وحجرة عائشة حتى أسقط مغشيا علي من الجوع، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يظن أن بي جنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. ومن مما يذكر في هذا أنه قال: كنت أعتمد على الأرض بكبدي من شدة الجوع، وأشد الحجر على بطني من شدة الجوع، وكنت أقف على طريقهم. قال: فوقفت مرة على طريقهم، على طريقهم الذي يمرون منه، فخرج فجاء أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني. يعني يقول له: آية في كتاب الله أسألك عنها كذا كذا، فيقول له: طيب أجي معي نحدثك شيء في البيت، فيكون في البيت شيء من. فقال: هذا هو سبب السؤال، ما سألته إلا ليشبعني. قال: فمر ولم يفعل. يعني أبو بكر رضي الله عنه لم يفطن إلى ما قال. ثم مر عمر فسألته عن آية في كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم جاء أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال: فنظر إلي فعرف ما في نفسي وما في وجهي، فقال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. قال: فذهب فدخل بيته فاستأذن، فأذن لي فوجد قدحا من لبن، فقال: ممن هذا؟ فقيل: أهداه فلان أو فلانة. فقال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ادعوا لي أهل الصفة. قدح من لبن، هذا كبر منه، ادعوا لي أهل الصفة. يقول أبو هريرة: وما يبلغ هذا القدح في أهل الصفة؟ كنت أنا أحق أن أخذه أشرب من لبن أتقوى بها؟ ثم أبو هريرة يعني قال، يقول في نفسه: فإذا جاء أهل الصفة أمرني فكنت أنا الذي أسقيهم. يعني إذا كنت أنا أسقيهم فأنا آخرهم شربا، فما عسى يبقى لي من هذه الشربة. ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله. قال: فدعوت أهل الصفة فجاءوا فاستأذنوا فأذن لهم فجلسوا، فقال: أباهر؟ قلت لبيك يا رسول الله، قال اسقهم. قال فأعطي، فكنت يعني أعطي القدح للرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطيه للرجل فيشرب حتى يروى ثم أعطيه ثم يرده علي حتى روي القوم كلهم. فأعطيت القدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في يده ونظر في أبي هريرة وقال أبا هر؟ قال قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت أنا وأنت. فقال أبو هريرة صدقت يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد فاشرب. قال فشربت، ثم قال اشرب فشربت. قال أبو هريرة فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني، فأخذ القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. وحفظ أبي هريرة رضي الله عنه حفظ خارق، وحفظه هذا من معجزات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا أنتم سمعتم ما راج منذ وقت عن حفظ أبي هريرة حتى ألف في ذلك الكتب أكثر أبو هريرة. وهذا الشيء قد قيل في وقت أبي هريرة، وقد تولى أبو هريرة الرد على نفسه. فقد قيل، وهذا في الصحيح، قال أبو هريرة يقولون يعني أكثر أبو هريرة والله الموعد، وقد كنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا بشبع بطني، وإنه يوما بسط رداءه، وإنه يوما قال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يأخذه لا ينسى شيئا سمعه مني أبدا، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه أبدا. ويعني في عهد عمر رضي الله عنه استعمله عمر، كان عاملا له، فلما استدعاه عمر فجاء بعشرة آلاف، وكان من عادة عمر محاسبة عماله إذا رجعوا. فقال له عمر لما رأى معه ذلك المال، قال استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله وعدو كتابه. فقال أبو هريرة لست بعدو الله ولا عدو كتابه، ولكني عدو عدوهما. فقال فمن أين هذا المال؟ فقال خيل نتجت وأعطية تتابعت وغلة رقيق. فنظروا فوجدوه كما قال. ثم لما كان بعد أراد عمر رضي الله عنه أن يوليه فكره ذلك ولم يريد. فقال له عمر تكره العمل وقد سأله من هو خير منك؟ يوسف عليه السلام، يقصد قول الله تعالى اجعلني على خزائن الأرض. فقال أبو هريرة يوسف نبي ابن نبي ابن نبي، وأنا أبو هريرة ابن أميمة. وكانت فيه دعابة رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كان يركب الحمار أكرمكم الله ويضع عليه برذعة ويمر في الطريق ويقول وسعوا للأمير. وفضائله جمة رحمه الله ورضي عنه، ومات على الصحيح سنة 57. نعم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث ليس على ظاهره إجماعا، وقد تقدم لنا الكلام في مثله عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وقد قلنا هناك إن هذا الحديث ليس على ظاهره إجماعا، لأنه لا يعني، لا أحد من أهل العلم يرى أن من أدرك ركعة من الصلاة فإنه قد أدرك الصلاة، بمعنى أنه يكتفي بتلك الركعة ويكون آتيا بالصلاة مدركا لها. إذن لا بد من تأويل، وهذا الحديث له ثلاثة أوجه من التأويل. الوجه الأول أن يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي فقد أدرك وقت الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك وقت الصلاة، فحينئذ يكون معناه معنى الحديث الذي تقدم، من أدرك ركعة من الصلاة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك وقتها ويجب عليه أداؤها. والمباحث التي تتلو هذا يعني التي تتعلق بهذا هي عينها المباحث التي تقدمت لنا. الوجه الثاني من أوجه التأويل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم معناه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضلها، فقد أدرك فضل الصلاة أي فقد أدرك أجرها، يعني من أدرك ركعة من صلاة الإمام فقد أدرك فضل الجماعة. لكن يبقى النظر، هل يستوي من أدرك ركعة من صلاة الإمام مع من أدرك الصلاة جميع مع الإمام؟ هذا محل نظر بين أهل العلم. الأظهر أنهما لا يستويان، وأن من أدرك ركعة فقط أدوان ممن أدرك الصلاة كلها مع كونهما مدركين لصلاة الجماعة. وهذا يدل له قول أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيأتي في الموطأ، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. الوجه الثالث من أوجه التأويل أن يكون المعنى ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك حكم الصلاة، يعني من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك حكم الصلاة التي صلىها مع الإمام. معنى هذا أنه يدرك حكم تلك الصلاة من حيث السهو مثلا، فيجب عليه أن يتبع إمامه في السهو الذي سهاه إمامه ولو لم يدركه هو أثناء السهو. لماذا؟ أدرك ركعة من الصلاة أدرك حكمها. أو مثلا يكون المسافر أدرك ركعة من صلاة الإمام المقيم فقد أدرك حكمها ويجب عليه حينئذ أن يتم كصلاة المقيم، فينتقل فرضه من فرض المسافر إلى فرض المقيم. ومن لم يدرك ركعة من الصلاة لم يدرك حكمها، معنى أن المسبوق الذي أتى وقد فاتته آخر الركعات فهذا إذا سجد الإمام للسهو لا يسجد معه ولا ينتقل فرضه إلى الإتمام إذا كان مسافرا، لأنه لا ينسحب عليه حكم صلاة الجماعة لم يدركها. وإذا كان عندنا في الفقه من المبطلات التي تبطل الصلاة، المسبوق يأتي وقد فاتته الصلاة، فاتته الركعات جميعا، وأدرك مع الإمام مثلا سجدة أو سجدتين، أدرك معه التشهد وكان الإمام قد سهى سهوا ترتب عنه سجود قبلي، فجاء المسبوق سجد مثلا مع الإمام الركعة الأخيرة، جلس للتشهد، يتشهد الإمام، ثم قبل أن يسلم الإمام سجد الإمام للسهو، إذا سجد المسبوق بطلت صلاته. قال البشار أو سجد القبلية من لم يركع، يعني هذا يذكره في مبطلة الصلاة، أو سجد القبلية من لم يركع أي من لم يدرك أي ركعة مع الإمام وسجد معه سجودا قبليا هذا بطلت صلاته. لماذا؟ لأن قلت لكم من أدرك ركعة من الصلاة أدرك حكمها، ومن لم يدرك ركعة لا يكون مدركا صلاة الجماعة أصلا، فبزيادته ذلك السجود يكون قد زاد ركنا فعليا عمدا في غير موضعه فتبطل صلاته بذلك. كذلك بالنسبة للجمعة، من أدرك ركعة من الصلاة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة فقد أدرك الجمعة ليزيد إليها أخرى ويكون مدركا لصلاة الجمعة. ومن لم وهذا قول المالكية والجمهور. قال الأحناف رحمهم الله من أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجمعة، وهذا قول ضعيف. هم يستدلون رحمة الله عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فما أدركتم فصلوا، وما هذه من الأسماء المبهمة وأسماء الشرط فهي من صيغ العموم، لكن هذا العموم يخصص بحديثنا حديث الباب، مفهوم؟ هذا العموم يخصصه قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك وأخرجه مسلم عن يحيى النيسابوري عن مالك بهذا الإسناد الذي مذكور في الموطأ. نعم.
2: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة.
1: قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع، متوفى سنة 1700، عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي قرشي العدوي أبو عبد الرحمن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام القدوة، أسلم صغيرا وهاجر مع أبيه، ولما يحتلم ورد يوم أحد استصغر يوم أحد وقوبل يوم الخندق، فكان الخندق أول مشاهده. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، وعن أبيه وعن أبي بكر وعثمان وعلي وحفصة أخته وعائشة وغيرهم من الصحابة، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن حفصة: إن عبد الله رجل صالح. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا، ما بقي أحد ألزم للأمر الأول، ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر. وقال سعيد بن المسيب: لو شهدت لأحد بأنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر. وسئل يعني نافع عن حال ابن عمر في بيته، فقال: لا تطيقونه، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. وكان كثير التتبع لأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأفعاله، حتى في الأمور التي لا يعني ليست محلا للاقتداء والأسوة، يعني الأفعال التي تفعل جبلة. فابن عمر مثلا قد يبول أكرمكم الله تحت شجرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال تحتها، ويكون على فرسه فينزل فيتوضأ عند حائط لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عنده، فكان يتتبع ذلك حتى كانوا يخافون على عقله من شدة ما يتتبع ذلك. ومرض مرة فاشتهى عنبا، فأرسلت امرأته صفية بنت أبي عبيد غلاما لها إلى السوق، فاشترى بدرهم عنبا، فرأى أحد السؤال ذلك العنب فاشتهاه فتبع الغلام، فلما دخل الدار وقف السائل على باب الدار فقال: السائل السائل، فسمعه عبد الله بن عمر فقال: أعطوه العنب. فأعطوه العنب، فبعثت امرأته الغلام بدرهم آخر فاشترى عنبا فتبعه السائل، فلما دخل الدار وقف السائل على الباب فقال: السائل السائل، فقال ابن عمر: أعطوه العنب. فأعطوه العنب، وبعثت صفية زوجته الغلام إلى السائل، قالت له: قل له والله لئن رجعت لا تصيب مني خيرا، يعني تهدد عليه. فلم يرجع، وبعثت فاشترت عنبا آخر بالدرهم، ومات رضي الله عنه سنة 73. نعم.
2: أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة.
1: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، معناه إذا لم تدرك الركعة مع الإمام وأدركت السجدة فقد فاتتك، معنى ذلك أنك لا تعتد بها وإن سجدتها. وهذا موضع محل إجماع بين العلماء، أن الذي تفوته الركعة ويدرك السجدة مع الإمام أنه لا يعتد بتلك السجدة، وأنه يجب عليه الإتيان بركعة كاملة. ولذلك قال ابن عمر: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، يعني وإن سجدتها. وهذا هو الأصل، هذا من الأصول في تقرير الفقهاء قاعدة فقهية وهي قولهم المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. المعدوم ما حكم الشرع بإعدامه فهو كالمعدوم في الحس في الوجود ولو كان موجودا. الآن هذه السجدة موجودة، هذا الذي أدرك الإمام ساجدا وفاتته الركعة هذه سجدة سجدها في الحس في الوجود في الواقع، لكن حكم الشرع بإعدامها وبإلغائها وبعدم اعتبارها فكأنها كانت غير موجودة في الحس. المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وهذه قاعدة لها صور. من تلك الصور مثلا أن الرجل يكون له ابن زنا سأل الله العافية فيموت فلا يرثه ذلك الابن. الآن مقتضى التوارث موجود، لأن التوارث يكون إما بنسب أو بسبب أو بنسب مع سبب. هذا نسب موجود هو البنوة، لكن الشرع حكم بإلغاء تلك البنوة ولم يعتبرها وحكم بإعدامها ولم يحكم بإثبات ذلك النسب، لأن الشرع لا يثبت النسب إلا بعقد صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، فلا يثبت النسب إلا بعقد صحيح، وهذا نسب من زنا حكم الشرع بإلغائه فكأنه غير موجود ولذلك لا يرث الابن من الزنا ويرث الأبناء الآخرون. من تلك الصور أيضا بيع المغصوب ممنوع منه، مثلا غاصب له متاع، هذا المتاع هو تحت يده يملكه في الحس في الواقع يملكه، ولكن لا يجوز له بيعه لأن الشرع حكم بإلغاء تلك الملكية لأنها غصب، فكأنه ليس بمالك وبيعه حينئذ لا يجوز لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وهذه لها نظائر يعني لها فروع كثيرة. نعم.
2: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما كانا يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة.
1: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، هذا أول بلاغ من بلاغات الموطأ. البلاغ هو كل أثر مروي، كل أثر يروى بهذه الصيغة، أعني صيغة بلغني. وأشهر البلاغات بلاغات التي في موطأ الإمام مالك، وهذه البلاغات إما أن تكون منسوبة إلى مضافة إلى الإمام مالك فكمثل هذا الحديث الآن يقول الإمام مالك بلغني، أو تكون منسوبة إلى شيوخه فيقول مثلا في كل إسناد حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه بلغه، أو عن شيوخ شيوخه. وهذه البلاغات طبعا هي أسانيد منقطعة، مالك رحمه الله لم يدرك عبد الله بن عمر ولم يدرك زيد بن ثابت، فهذه البلاغات منقطعة وبقيت على انقطاعها إلى أن قيض الله تعالى لها إماما من أئمة الحديث والفقه وهو أبو بن عبد البر الأندلسي المالكي أحد أئمة هذا الشأن الذي استنفذ عمره في شروح الموطأ، فكتب كتاب التمهيد في 30 سنة. سمير أنيسي كذا من 30 حجة يقول هو لما أتمه. لما قيد الله تعالى للموطأ ابن عبد البر وصل بلاغات مالك كلها، وصلها بأسانيد إلا أربعة بلاغات لم يصلها، حتى جاء ابن الصلاح أبو عمرو أحد أئمة الحديث والفقه والأصول فوصل تلك البلاغات الأربعة. والرسالة الكتاب الجزء الذي ذكر فيه ابن الصلاح أسانيد تلك البلاغات يعني كان الناس يسمعون به إلى أن من الله تعالى علينا في هذا العصر فطبع يعني منذ سنوات وطبع بتحقيق الشيخ عبد الله بن الصديق الغمالي رحمة الله عليه، والآن موجود متداول. ف وهذه البلاغات نوقفكم عليها في مواضعها إن شاء الله. قال أنه بلغني أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، هو زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي الأنصاري المدني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيخ المقرئين وشيخ الفرضيين وكاتب الوحي، كان ابن 11 سنة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هذا فتى من بني النجار معه مما أنزل الله عليك 11 سورة ويحفظ 11 سورة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر بعد. فلما قيل له ذلك أعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا زيد تعلم لي كتاب يهود فإني لا آمن يهود على كتابي. قال فتعلمته فما مضت 15 ليلة حتى حذقته، فكنت أكتب له فكنت أقرأ كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتب، وحفظ القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرض أمتي زيد بن ثابت. ولذلك كثير جدا من مسائل المواريث الأدلة فيها والأصول المرجوع فيها الأصول المرجوع إليها هي أقوال زيد بن ثابت، وهو الذي كلف جمع القرآن. وهذه من مناقبه العظيمة. روى البخاري عن زيد بن ثابت قال دعاني أبو بكر مقتل أهل اليمامة، يعني بعد وقعة اليمامة دعاه، قال فإذا عنده عمر بن الخطاب، فقال أبو بكر إن عمر أتاني وقال لي إن القتل قد استحر اشتد وكثر، إن القتل قد استحر في قراء القرآن في اليمامة، وإني أخشى أن يستحر القتل في قراء القرآن في المواقع كلها فيذهب كثير من القرآن، فإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقال أبو بكر فقلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر هو والله خير، فما زال يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت فيه الذي رأى عمر. فقال أبو بكر لزيد وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك فاتبع القرآن فاجمعه. قال زيد بن ثابت فوالله لو أمروني بنقل جبل من الجبال كان أهون علي مما أمروني به من جمع القرآن. فقلت لأبي بكر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر هو والله خير، فما زال يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من السعف واللخاف وصدور الرجال حتى جمع القرآن، وهذا هو الجمع الأول. فكانت تلك الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم كانت عند عمر حياته، ثم كانت عند حفصة. الإمام مالك رحمه الله يقول كان إمام الناس بعد عمر بن الخطاب زيد بن ثابت، وكان إمام الناس بعد زيد عبد الله بن عمر. ولما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه وقف ابن عباس على قبره فقال من أراد أن ينظر إلى ذهاب العلم كيف يذهب العلم فلينظر إلى هذا القبر، دفن اليوم علم كثير. ومات رضي الله عنه اختلفوا في سنة وفاته، فقيل سنة 45 وقيل 51 وقيل 54 وقيل 55. نعم،
2: أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة.
1: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، هذا الأثر له وجهان من أوجه التأويل. الوجه الأول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة فإنه يعتد بها، وهذا حينئذ يكون هذا الأثر ناطقا بما فهم من أثر ابن عمر إذا أدركت الركعة فقد أدركت السجدة، وإذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. أو يكون المعنى إذا أدركت الركعة فقد أدركت السجدة، أي أدركت الصلاة. وهذا الأظهر في المعنى، لأن الإمام مالك رحمه الله أورده تحت ترجمة من أدرك ركعة من الصلاة، يعني فقد أدرك الصلاة. من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، أي أدرك الصلاة، وحينئذ يكون عبر بالسجدة عن الصلاة. وهذا من التعبير بالبعض عن الكل، يعبر بالبعض ويراد الكل، وهذا من أوجه المجاز عند أهل البلاغة، وهذا مطروق معروف في لغة العرب ونزل به القرآن الكريم. من ذلك مثلا قول ربنا سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرتا وهلكتا، عبر باليدين والمقصود أبو لهب كله. فهذا من التعبير بالبعض وإرادة الكل. ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي صلوا، فعبر بالركوع وأريد الصلاة. وكما أن العربة تتكلم بالبعض وتريد الكل، فكذلك تتكلم بالكل وتريد البعض، وهذا أيضا نزل به القرآن الكريم. من ذلك قول ربنا سبحانه: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ما قتلنا أي ما قتل بعضنا وما قتل أشرافنا وخيارنا، فأطلق الكل وأراد البعض. ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وإذ قالت الملائكة وإنما المراد جبريل، فأطلق الكل وأريد البعض. إذا أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. كيف يكون إدراك الركعة؟ إدراك الركعة يكون بأن يكبر المأموم قائما، وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه إليها الناس. يأتي المسبوق لا شيء في ذهنه إلا أن يلحق تلك الركعة، فيكبر لا من قيام. واعلموا أن تكبيرة الإحرام فرض ركن، والقيام لها أيضا ركن. يعني تكبيرة الإحرام يتعلق بها ركنان: تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر، هذا ركن، وأن تقوم أثناء قيام، أن تقوم أثناء تكبيرة الإحرام، انتصابك أثناء تكبيرة الإحرام هذا أيضا ركن آخر. فمن كبر تكبيرة الإحرام لا عن قيام وهو يعني يهوي إلى السجود إلى الركوع، فهذا ترك ركنا. إذا كان عامدا قادرا فقد بطلت صلاته. هذه أمور ينبغي أن ينتبه إليها الناس. طيب كيف يدرك الركوع، يدرك الإمام كيف يدرك الركعة؟ يكبر من قيام ثم يركع ويمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه. فإذا كبر من قيام ثم ركع ومكن يديه من ركبتيه ثم رفع الإمام رأسه، هذا مدرك للركعة. وهذا قول المالكية والجمهور. عندنا قولان في الفقه، قولان شاذان، قول لليث بن سعد وزفر بن الهذيل أن من كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يقوم الإمام فقد أدرك الركعة، هذا قول ضعيف. وعندنا قول أضعف منه، وهو قول للشعبي رحمة الله على الجميع، قال: إذا أدرك آخر الصفوف ولم يرفع ذلك الصف الأخير، لم يرفعه وكبر هو الإحرام وإن كان الإمام رفع رأسه، هذا مدرك. قال الشعبي: لأن بعضهم أئمة بعض، وهذا أيضا ضعيف. وإذا هذا المسبوق، هذا إذا جاء يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام فينبغي أن يكبر تكبيرة للانتقال للركوع. فإذا كبر تكبيرة واحدة، إذا كانت تلك التكبيرة للإحرام هذا صحت صلاته، لأن الإجماع منعقد على أن من ترك تكبيرة واحدة من تكبيرات الانتقال أن صلاته صحيحة. لكن إن كان نوى بتلك التكبيرة تكبيرة الركوع فهذا لم يكبر تكبيرة الإحرام أصلا، فلم يدخل في الصلاة. فهذه أمور ينبغي أن ينتبه إليها الناس لأنها مما يعم به البلوى. نعم.
2: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير.
1: قال أبو هريرة رضي الله عنه: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، وهذا مثل ما تقدم. ومن فاته قراءة أم القرآن، هنا مسألة في النحو، قراءة هذا مؤنث، والفعل المسند إليه والفعل المذكر. من فاته قراءة أم القرآن، الشائع الفاشي أن يقال فاتته، لكن هذا ليس بلازم، هذا جائز، جائز أن يقال فاتته، وجائز أن يقال فاته قراءة القرآن الأم القرآن، وليس ذلك بلازم. الأصل أن الفاعل إذا كان مؤنثا أن الفعل تلحقه تاء التأنيث، وإذ قالت أمة لما تعظون قوم، سواء كان المؤنث حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث. ما الفرق؟ كيف يفرق بين حقيقي التأنيث ومجازيه؟ النحاة يقولون كل ذات فرج مؤنث حقيقي، وما عدا ذلك مؤنث مجازي. الدار مؤنث مجازي، الشمس مؤنث مجازي، الشاه مؤنث حقيقي، فكل ذات فرج مؤنث حقيقي وما عدا ذلك فمؤنث مجازي. فالأصل إذا كان الفاعل مؤنثا أن يكون الفعل، يعني أن تلحق الفعل تاء التأنيث، لكن ذلك لا يكون واجبا لازما إلا في موضعين. الموضع الأول أن يكون الفاعل ضميرا متصلا لمؤنث، أن يكون الفاعل ضميرا متصلا لمؤنث، سواء أكان المؤنث حقيقيا أو مجازي التأنيث. فإذا كان الفاعل ضميرا متصلا وجب أن تلحق الفعل تاء التأنيث، فتقول مثلا: الدار تهدمت، ولا يصح أن تقول الدار تهدم، يمكنك أن تقول تهدم الدار، ولكن لا يمكنك أن تقول الدار تهدم، إنما يجب هنا أن تقول الدار تهدمت، لأن الفاعل ضمير متصل لمؤنث. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني الذي تجب فيه تاء التأنيث أن يكون الفاعل اسما ظاهرا متصلا حقيقي التأنيث، فتقول مثلا: هند جاءت، و يعني زينب خرجت ومريم دخلت وما أشبه ذلك. وما عدا هذين الموضعين فالتاء جائزة وليست واجبة، ومنه هذا الموضع: من فاته قراءة ويجوز أن يقال من فاتته. وهذا الخلاف الذي هذا الذي ذكرت لكم هو ما أشار إليه ابن مالك رحمه الله بقوله: وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى، وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حير، ذات حير أي ذات فرج. نعم.
2: ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير.
1: ما هو هذا الخير الكثير الذي يفوت من فاته قراءة أم القرآن؟ قد يكون هذا الخير الذي يفوته هو تلك المناجات التي تكون بين العبد وربه، فمن فاتته قراءة أم القرآن فاته موضع هذه المناجات. روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد ملك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي، وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فمن فاته قراءة من القرآن فقد فاته هذا الموضع العظيم، هذه النفحات الإلهية من المناجاة بين العبد وبين مولاه، فهذا خير كثير يفوته. أو يكون الخير الكثير الذي يفوته قول آمين، هي آمين من أعظم الدلائل على عظم كرم ربنا سبحانه. آمين كلمة ألف همزة وحرف مد وميم وحرف مد ونون، خمس حرف يترتب على قولها توافقا مع تأمين الملائكة مغفرة الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه الشيخاني عن أبي هريرة: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن فاته قراءة من القرآن فاته موضع التأمين، فاته هذا الفضل العظيم.

0: مصدر دلكة الشمس إذا زالت ومالت. وهذا هو تفسير ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر، كلهم يقولون دلوك الشمس زوالها وميلها. وقال علي وابن مسعود رضي الله عن الجميع دلوك الشمس غروبها. واللغة مسعفة للوجهين كليهما، فإن الدلوك يرد بمعنى الغروب ويرد بمعنى الزوال. وقيل والوجهان مقولان في قول الله تعالى، في تفسير قول الله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس، فقد قالت طائفة أقيم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها، وقالت طائفة لغروبها. والأولى أن يجعل الدلوك هنا الزوال لتنتظم الآية أوقات الصلاة الخمسة، أقيم الصلاة لدلوك الشمس على القول بأن الدلوك الزوال، أقيم الصلاة لدلوك الشمس ينتظم الظهر والعصر، إلى غسق الليل ينتظم المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الصبح. لكن إذا قيل الدلوك الغروب بقي لنا الظهر والعصر. وقوله أقيم الصلاة لدلوك الشمس هنا مبحث لطيف طويل لم يبق له ما يسع من الوقت له، نرجعه إن شاء الله إلى مجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها،
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: نور في اثير الوطن.
0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3. يم السرايا
2: والشط، راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. في حلقة أو الحلقة الأخيرة، تعتبر الحلقة الختامية من برنامج من القلب اللي قاعد معاكم لمدة شهور، وقدمنا فيه عدة مواضيع وطرحنا فيها عدة مواضيع واستقبلنا فيها مكالمات، وأيضا الناس اللي علقت تعليقات. وأيضا ما ننسوش إن برنامج من القلب اليوم حيحكي على شيء مهم وتعتبر ختامها مسك، وبإذن الله الواحد الأحد أن يكون هالبرنامج ناجح. كالعادة يأتيكم في آخر موعد لليوم برنامج من القلب، معكم ملاك محمود كالعادة، ونتمنى إن شاء الله يا رب إن شاء الله حنتلاقوا بإذن الله، وحنقول لكم إن شاء الله بعد في نهاية الحلقة أمتى إن شاء الله حيكون الموعد. ولكن نبدأ حلقتنا على خير لكل من يسمع فينا عبر أثير راديو السرايا داخل مدينة طرابلس 99.3، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا.

حلقتنا زي ما تعودنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. مساء الخير، لكن هالليلة مش زي كل ليلة، واليوم مش زي أي يوم، لأن الليلة هذه وإحنا نفتحوا في المايك ونجهزوا في الكاميرات للمرة الأخيرة في موسم من القلب، ومش حنسأل شن صار أو شن صاير، وما نحكوش على موقف صار مثلاً، ونحاولوا دائما نلقوا إجابة لسؤال فعلا يهمنا ويهم حياتنا. الليلة بنوقفوا شوية ونتلفتوا للخلف للوراء، الليلة بنوقفوا شوية وبنرجعوا نشوفوا شن استفدنا اليوم من حلقات اللي فاتوا، نشوفوا الطريق اللي مشيناه، الكلمات اللي قلناها، الناس اللي مروا في حياتنا، المواقف اللي كسرتنا والمواقف اللي قوتنا، ونطرحوا سؤال واحد: شن خلينا ورانا؟ ومن هذا المنطلق عنوان حلقتنا الختامية اليوم حتكون عن الأثر. شن خلينا ورانا؟ شن الأثر اللي تركناه في قلب إنسان يسمع فينا؟ شن الكلمة اللي قلناها ونسناها وانتم ما زلتوا تتفكروا فيها؟ شن الموقف اللي بالنسبة لينا كان عادي، لكن بالنسبة لشخص تاني كان طوق نجاة؟ وشن الأثر اللي تركه فينا إنسان مر في حياتنا، يمكن هو نفسه ما يعرفش إنه غير حاجة فينا؟ لأن الإنسان مش دائما يعيش بعمره، أحيانا يعيش بأثره. الجسد يمشي، الصوت يسكت، اللقاء ينتهي، والأيام تتبدل، والأيام تبدل وجوهنا وحياتنا، لكن الأثر يقعد. كلمة حلوة تقعد. الكلمة الحلوة هذه ممكن تقعد في قلب إنسان 20 سنة، ممكن تنقذ روح كانت على وشك الانهيار. اعتذار متأخر ممكن يصلح حاجة كنا معتقدين إنها ماتت. وحتى الوجع أحيانا يترك أثر، أو دائما يترك أثر، لكن دائما يعلمنا دروس، يخلينا نعرف قيمة الناس اللي في حياتنا، قيمة أنفسنا، وقيمة الوقت، والقيمة إن إحنا ما نجرحوش قلب حد، لأن ما نعرفوش شنو المعركة اللي يخوض فيها من غير ما يقول من القلب. مش بس برنامج، من القلب كانت مساحة، مساحة نحكو فيها على اللي ساكتين عليه، على اللي نحسوا بيه وما نعرفوش كيف نعبروا عليه، على العلاقات، على الغيرة، على الحزن، على السكوت، على الخذلان، على الخير، على الشر، على التوبة، على البيوت، على الناس، وعلى الإنسان اللي داخل كل واحد فينا. واليوم بعد كل هالمشوار وصلنا لآخر محطة، وهذه مش حلقة عادية، هذه حلقة الأخيرة من القلب عنوانها الأثر. أنا ملاك محمود، وإذ كانت كل حلقة من حلقات من القلب حاولت توصل لقلوبكم، فالليلة نبي نسألكم سؤال أخير. اليوم أنا نبي نسأل أسئلة أخيرة أو سؤال أخير: هل خلينا أثر في هذا البرنامج؟ هل شفتوا الأثر في حياتكم؟ كل واحد على حسب وجهة نظره. بداية نبدو دائما بموضوع الحلقة، شن هو الأثر؟ الأثر مش شرط يكون حاجة كبيرة، مش شرط تكون أنت غني ولا مشهور ولا عندك منصب ولا الناس كلها تعرفك. الأثر مرات يكون في أب كان كل يوم يقول لي: ولده أنا نوثق فيك.
الأب يمكن أن ينسى هالكلمة هذه، لكن الولد كبر وهو مؤمن إنه هو يقدر. الأثر مرات يكون في أم كانت رغم تعبها ومرضها والأشياء اللي تقوم بها في حياتها تقول لبنتها ربي يفتح عليك. ممكن كلمة عادية، لكن البنت كل ما تضيق بها الدنيا والظروف تتذكر صوت أمها. الأثر مرات يكون حتى في معلمة قالت لطالب أنت تقدر وحتنجح، وممكن الطالب كان مقتنع أنه هو فاشل، لكن الكلمة هي اللي غيرت حياته. الأثر ممكن يكون حتى في صديق وقف جنبك في أسوأ أوقاتك وظروفك، حتى لو ما عرفش يحل مشكلتك، لكن وجودها بروحه ساد ويكفي. فيقول لك أنت مش بروحك، أنا معاك. وهذا الأثر. فرسالة لكل شخص يسمع فينا على أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، نبيك الليلة تسأل روحك من الشخص اللي ترك أثر في حياتك. مش لازم يكون الإنسان اللي تحبه أكثر، ممكن شخص وجعك هو اللي خلالك أثر. مرات حتى إنسان فخذلك وعلمك ما تعطيش الثقة بسهولة، وممكن شخص سمحته في يوم من الأيام وسامحك وعلمك إن الرحمة أقوى من الانتقام. وأحيانا ممكن حتى شخص فارقته وعلمك قيمة وجود الناس قبل ما يمشوا ويخلوا وراهم أثر. كل شخص مر في حياتنا خلى شيء وراه، حتى اللي يمشوا بدون وداع، حتى اللي يختفوا فجأة بدون أسباب، حتى اللي ظلمونا أحيانا، حتى اللي وقفوا معانا، كل واحد منهم خلالك سطر في قصة حياتك. لكن السؤال الأهم، أنت شن السطر اللي كتبته في حياة غيرك؟ وهنا لازم نوقف شوية ونقوله مش مهم الناس تتفكرك شن لبست، شن شريت، شن زاد عليك، ولا وين سافرت، ولا شن كان عندك أساسا. الناس تتفكر كيف خليتهم يحسوا هم معاك. هل حسوا بالأمان؟ هل حسوا إنهم مهمين فعلا؟ هل حسوا إنهم مسموعين؟ هل حسوا إن وجودهم ليه قيمة؟ لأن يعني الإنسان في النهاية يمكن ينسى كلامك، لكن صعب ينسى الإحساس اللي خليته فيه. نقصنا شوية بس في الصوت الخلفية. الأثر الطيب، يعني مش بس الأعمال، حتى الأثر شنخلي وراهم. والجميل في الحياة إن الأثر الطيب ممكن يستمر حتى بعد غياب صاحبه. صدقة، علم، كلمة طيبة، مساعدة، تربية، إنسان ساعدته في وقت وبعد سنين هو ساعد إنسان تاني، والثاني هذا ساعد إنسان ثالث، وانت حتى ما تعرفش إن الخير هذا بدأ منك انت من الأساس. هذا هو الأثر اللي ما يحتاجش إنه يصفق لك بيه حد. في فقرة تقول شن تبي الناس تقول عليك بعد ما تمشي. طبعا كلامي ما نقصدش به الموت، لا، حتى لما يطلع حد من حياتك او تطلع حتى انت من المكان، زي اليوم مثلا لما تخلي خدمة معينة، لما تنتهي علاقة
أي إن كانت علاقة اجتماعية، لما تسكر عليك الباب، لما تتغير دائرة أصحابك وأصدقائك، شن تبي يقولوا عليك؟ كان إنسان محترم، كانت تحترم في الناس، كان وجوده يفرق، كانت تسمعنا، ولا كان عنده قلب؟ مش لازم يقولوا عليك كنت أفضل واحد وأحسن واحد، ولا كنت شخص مثالي، لأن احنا مش كاملين، لكن يكفي يقولوا عليك كان عنده أثر طيب. خلينا الليلة نكون صريحين مع بعض ومع أنفسنا أولا، هل في شخص ظلمناه؟ وهل في حد اعتذرنا ليه واعتذرنا منه؟ هل في كلمة قاسية احنا قلناها في يوم من الأيام؟ هل في شخص كان محتاجنا وخليناه في نص الطريق؟ هل في حد يستنى منك في كلمة حاليا؟ ممكن الحلقة الأخيرة من القلب تكون فرصة باش تصلح حاجة، مش لازم بالكلام، رسالة بسيطة بس، مثلا اعتذار سامحني، او تكتب له ربي يحفظك ويحميك وربي يفتح عليك مثلا، او تبعت له مسج تقول له شكرا لانك موجود في حياتي. احيانا ابسط الكلمات هذه تغير حياة انسان كاملة وتخليه يبتسم لي لحظات، ومرات يبتسم لي يوم كامل. شفت الاثر كيف؟ الاثر مش دائما جميل يا جماعة الخير، يكون جميل لما فيه كلمات جميلة بس، لكن خلونا دائما واقعين، مش كل أثر نخلوه طيب. مرات نجرحوا ناس، مرات نتسرعوا، ومرات نحكموا على شخص من موقف واحد، مرات نخونوا الثقة، ومرات نختاروا الصمت في الوقت اللي كان لازم نحكو فيه، ومرات نكتشفه متأخر إن الإنسان اللي كنا نعتبره وجوده مضمون كان هو أكثر شخص يستحق كلمة منا. وهنا إحنا صعب نرجع الوقت، ما نقدروش نرجع الوقت، لكن نقدر نصلحه اللي باقي، لأن الاعتذار مش ضعف، والاعتراف بالخطأ مش نقص. وأحيانا أجمل أثر ممكن تخليه في حياة إنسان إنك تعترف له إنك أنت غلطت في يوما من الأيام في حقه. الناس أحيانا تركوا أثر ومشوا ورحلوا عن حياتنا، في ناس يدخلوا حياتنا لفترة قصيرة من الوقت لكن يخلوا أثر عمر كامل. شخص قابلته مرة وقال لك كلمة وبعدها ما شفتهش، معلمة في المدرسة نفس الشيء، قراتك لسنة معينة وبعدين خلاص، جار حولت من مكان، صديق قديم كان في يوم من الأيام خليل بس أصبح صديق غريب، يعني نقول إحنا غريب، موظف ساعدك في أحد الأماكن العامة، دكتور أو دكتورة طمناتك وطمنت حالتك وطمنت أهلك، شخص غريب ابتسم لك في يوم كنت فيه للأسف محبط، صاير معاك هلبة مواضيع ومكتئب. ممكن هو هالأشخاص هادون كلهم منسوا المواقف اللي صارت والكلمات اللي قالوها، لكن أنت منسيتش، وهذا يعلمنا حاجة، ما تستهينش بأي خير تديره، ممكن بالنسبة ليك بسيط لكن بالنسبة لغيرك كان كل شيء. فرسالة لكل من ترك أثرا فينا، هنتكلم عليكم كالعادة، برنامج من القلب يتكلم عليكم أكثر ما يتكلم علي أنا أساسا. إلى كل شخص مر من هنا، إلى كل شخص سمعنا لما كنا محتاجين حد يسمعنا،
إلى كل شخص قال لنا أنا معاك وسندك، إلى كل شخص سمحنا وأعطانا فرصة تانية، إلى كل شخص دعا لنا في الغيب فنقول له شكرا. يمكن ما قلناهاش وقتها وما جتش الفرصة المناسبة أن نشكروه، لكن شكرا لأنك كنت جزءا من قصتنا. أثر من القلب، وهنا يعطوني مساحة نحكي لكم على شيء أقرب لقلبي. من القلب، هذا البرنامج ما كانش مجرد وقت على الهواء فقط، كان رحلة. كل حلقة كانت فيها حكاية، وكل حكاية كان وراها إنسان، ناس اتفقوا معانا وناس اختلفنا معاهم، وناس ممكن كل واحد فينا شاف نفسه في كلامنا اللي قاعدين نقوله فيه. تكلمنا على الحزن، على الصمت، على الخذلان، على الخير، على الشر، على العلاقات، وعلى الناس اللي نحبوهم والناس اللي خذلونا. لكن في كل مرة كان عندنا هدف واحد، إن الكلام هذا يوصل للقلب. إلى مستمعي من القلب، سواء كنتوا على 99.3 عبر الراديو أو عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، ممكن في حد كان يسمعنا هو يسوق، يمكن أم كانت مثلا تجهز في عشاها وتسمع فينا، ممكن بنت كانت في غرفتها وتبكي وتسمع فينا، ممكن شخص كان في عمله ويؤدي في عمله، ممكن حد كان وحيد واحنا كنا الأنس الوحيد ليه، وكان البرنامج هو الرفقة الوحيدة في تلك اللحظة. أنا ممكن ما نعرفش أسماءكم كلكم اللي تسمعوا فيها حاليا، ولا نعرف قصصكم أساسا كلها بصفة عامة، لكن نعرف حاجة واحدة بس، إنكم كنتوا جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج من القلب. أنجل قالت قاعدة تدير في سينابون وتسمع فينا، أعطيك الصح، فأنتم كنتوا جزء لا يتجزأ من القلب. وجودكم هو اللي أعطي البرنامج معنى ونكهة خاصة. اليوم لما نقول الحلقة الأخيرة هي كلمة ثقيلة شوية تطلع مني أنا، صح؟ نحس فيها أنها ثقيلة، يعني نحس أننا لما نقول أن الحلقة الأخيرة نحسها ثقيلة علي شوية، رزينة يعني، لأن كل بداية جميلة نعرفه، فيجي يوم ونقول لها مع السلامة إلى اللقاء. لكن النهاية المرة هذه مش معناها أن كل شيء انتهيرة، أحيانا النهاية هي مجرد طريقة أخرى للحياة باش تقول لنا اللي تعلمتوه زيدوا كملوه، استمروا فيه، حتى لو وقفتوا شوية أرجع استمروا فيه. باهي لما هنا نذكروا في الأشياء هذه كذا في بعدها نهاية، فماذا بعد النهاية؟ شن بعد النهاية هذه؟ بعد ما نسكروا المايك شن بيقعد؟ بعد أنا توا حاليا نسكر الحلقة وشن بيقعد؟ أقولكم شن بيقعد؟ بتقعد الذكريات اللي في الاستوديو، الحكايات، تقعد حتى اللحظات اللي ضحكنا فيها، وحتى اللحظات اللي تأثرنا فيها وسمعنا فيها القصص اللي منكم انتم. لكن الأهم يبقى السؤال، هل تغيرنا؟ لو برنامج من القلب خلاك مرة تسامح فهذا أثر، لو خلاك تتصل بأمك أو أخوك أو أمك أبوك عفوا هذا أثر، لو خلاك تعتذر لشخص هذا أثر، لو خلاك تبتعد عن شخص يؤذيك هذا أثر، لو خلاك تفهم إن السكوت مش دائما ضعف هذا أثر، لو خلاك تراجع نفسك في كل حلقة
هذا أثر، ولو خلاك تقول لي شخص وجودك مهم هذا أثر. فصدقني هذا هو نجاح البرنامج الحقيقي. فرسالة لكل شخص يحس في روحه أنه ما خلاش أثر. ممكن في حد يسمعنا توا يقول أنا شندرت، أنا حياتي عادية، ما عنديش إنجاز كبير. نحب نقول لك أنك أنت مش محتاج تكون إنسان مشهور باش تخلي أثره. لو ربيت طفلك على الرحمة أنت هنا خليت له أثر. لو ساعدت شخص أنت هنا خليت له أثر. لو وقفت مع أمك وبوك أنت هنا خليت أثر. لو حافظت على سر صاحبك أنت هنا خليت أثر. لو ما ظلمتش حد رغم أنك كنت أنت قادر أنك تظلمه أنت هنا خليت أثر. لو اخترت الرحمة وقد كنت قادر أنك أنت تنتقم أنت هنا تركت أثر. فالأثر مش دائما حاجة الناس تقدر تشوفها، مرات الأثر الحقيقي يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فلا تترك وراءك وجعا. قبل ما نمشوا نبي كل واحد فينا يسأل نفسه، هل أنا سبب في وجع حد؟ هل في إنسان يتذكرني ودمعته تنزل؟ هل في شخص ظلمته ولا في شخص كسرت خاطره؟ إذا أنت تقدر تصلح فصلح. يزد تقول تترك وراءك وجعا، إيه والله. إذا كنت أنت تقدر تعتذر اعتذر، إذا كنت تقدر ترجع الحق رجعه، إذا ما تقدرش على الأقل ادعي له وخلي النهاية تكون أخف من البداية، لأن الدنيا والله قصيرة ومولاها ربي والقلوب مش مضمونة تتغير. فالأثر بعد الرحيل إن فيه ناس يرحلوا لكن ما غبوش، أم رحلت لكن دعواتها ما زالت في بيتها، أب رحل لكن نصايحها ما زالت في أولاده، صديق رحل لكن ضحكته ما زالت في الذاكرة، معلم رحل لكن علمه في طلابه، إنسان بسيط رحل لكن خيره ما زال في ناس ساعدهم. وهنا نفهم أن الإنسان ممكن يمشي من الدنيا لكن أثره ما يمشيش معاه، وهذا يمكن أجمل شيء يقدر الإنسان إنه يخليه وراه. آخر رسالة من برنامج من القلب، لو وصلنا لهنا وين لحظتنا لي توا، فهذا يعني إن رحلتنا قربت تتسكر وتنتهي. لكن قبل ما نسكره ونستقبل المكالمات نبي نقول لكل واحد فيكم، ما تستنوش مناسبة باش تقولوا لحد إنكم تحترموه وتعزوه وتقدروه وتحبوه. ما تستنوش الفراق باش يعرفكم قيمة الناس. ما تستنوش الخلاف باش تعرفوا قيمة الاعتذار. وردوا بالكم تستنوا المرض باش تعرفوا قيمة الصحة. وما تستنوش الرحيل باش تقول والله كان غالي عليا. قولها توا وانت موجود، قولها وهو يسمع أو هي تسمع، قولها وهي قدامك، لأن بعض الكلمات لما تتأخر تفقد فرصة إن هي توصل. أعتقد أني أعطيت الوقت الكافي للطرح الموضوع اللي هو الأثر، وخصصنا لنيات الحلقة صراحة. بس وعدت اليوم الأحد وعدتهم أن يكون عندنا مكالمات من ساعة ونص، هنفتح المكالمات اللي حابين يتواصلوا معنا
لي آخر مرة في هذا البرنامج على 092-150-59-99 092-150-59-99. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 عند مكالمة. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خير عليك ملاك
0: محمد. بخير الحمد لله. شو حالك انت؟ خلص صوتك بعيد. خلص صوتك اليوم بعيد. ها؟
1: صوتكم بعيد.
0: حتى انت ولا تقريبا صوته بعيد حتى هو. صوتك بعيد راه.
1: خير الراديو مش طالع. فتحت النقال عيط وانا ندور ما فيش الراديو.
0: موجود تقريبا والله ما نعرف. موجود ولا؟
1: ما طلع ليش؟
0: باي. أحمد.
1: أحمد. عيدكم مبارك إن شاء الله. تحية لك ولجوزك ولمليك ولبوك ولأمك. والله يحفظك إن شاء الله. إن شاء الله ربي ما يخيبك علينا. تحية لك وتحية ليبيا. نقول عشان حالك اليوم. تحية لنورك. تحية لبنت الجربون. كل من يعرفني.
0: تحية لك يا أحمد. بارك الله فيك.
1: تحية لك. صحيت على كل كلمة طيبة قلتها على كل كلام. الله لقربتنا لربي قربتنا بلسانك انت. الله يحفظك. الله يبارك فيك. أهم حاجة سامحين على شياطريك. كل ثلاثة أيام لحد وجمع معناها كل ساعتين ريقك شايط. أهم حاجة سامحينا بس.
0: لا مسامحتكم دنيا وآخرة. أنتم سامحوني على التقصير بس.
1: لأن شنو كما سامحتينا شن والله لا ساعتين هلبة معناها مشي طريقك وتوري فينا بصح. الله يحفظك ويسترك إن شاء الله.
0: تسلم يا أحمد. بارك الله فيك يا أحمد.
1: إن شاء الله ربي يحفظك. والله إن شاء الله ما نفقدوه.
0: إن شاء الله.
1: وتحية للي الغرياني نقولها بارك الله فيك. والله لو خي وأحسن سنة طلعت. والله طلعت خير حتى من راجل. كنقولها كأنك أعطيتيني الملايين. مش كرت ولا ما نبيش. لا أنت لا بنت ليبيا ما تبعتوا ليش.
0: بارك الله فيك يا أحمد.
1: الله يحفظك. والله إن شاء الله ربي ما يغيبك علينا يا رب.
0: إن شاء الله يا أحمد. بارك الله فيك.
1: بالله لك سمعينا وخيتي ملك. والله كل ساعتين مشي طريقك. أهم أجل اسمحك أنت هو.
0: لا والله مسامحتكم دنيا وآخرة يا أحمد.
1: حتى احنا والله لا مسامحينك وفرحانيك. وإن شاء الله فرحانين فيك. وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب.
0: إن شاء الله. بارك الله فيك يا أحمد. بارك
1: الله فيك. والله يرحم أمك. والله يرحم أبيك اللي وراه والبطن اللي شباتك. والله إلا جوهرة. قد ما نقولوا لك كلامك كويس ومقصرين في حقك أنت. وبارك الله في الأستاذ يونس اللي عاطي فيك التيكة ويخلي فيك تكلم فينا. الله يحفظه ويحفظ لما ليه ويبارك فيه دنيا وآخرة.
0: إن شاء الله يا رب. بارك الله فيك يا أحمد. بارك الله فيك.
1: برعاية الله. إن شاء الله ربي ما يغيبك علينا.
0: في حفظ إن شاء الله. بارك الله فيك. إن شاء الله. بارك الله فيك.
1: برعاية الله.
0: إن شاء الله. سلام يا أحمد. بارك الله فيك على المكالمة. خلينا ناخذ فاصل قصير ونرجع. يلا.

رجعنا لكم مع 99.3 لمواقع التواصل الاجتماعي أيضا على الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار عليكم. على 092 اللي حابين يتواصلوا معنا على 092 150 59 99 092 150 59 99 اللي حابين يتواصلوا معنا لليوم في حلقة الختام. ويا رب الختام يكون ختام مسك, بس يكون ختام مسك وتكونوا استفدتوا من هالبرنامج هذا وخليت أثر فيه زي كل مرة. وحتى لو غبت تتفكروا دائما الأثر اللي كان موجود في هالبرنامج هذا من خلال طرح المواضيع, من خلال نقاشي معاكم, من خلال الناس الموجودة على التيك توك والفيسبوك, من خلال المكالمات. فإن شاء الله خلينا أثر وإن شاء الله أنتم خليتوا أثر عند الناس. بح خل نحكي في كلام من القلب للقلب, نبي نحكي في كلام من القلب للقلب. تعرفوني أنا دائما في فقرة هيك بعد وين تكون موجودة, اللي هي فقرة من القلب للقلب اللي نتكلم فيها عن نفسي ونحاول زي ما أنا نتكلم عليكم ونحاول حتى أنا نتكلم على نفسي. الأمانة برنامج من القلب اشتغلنا عليه, كان صح متعب شوية, كانوا 3 أيام في الأسبوع وساعتين. فأنا ما يهمنيش مثلا كمية الوقت اللي كنت فيه موجودة معاكم أو الوقت الخدمة أساسا, لا لا لا, أنا يهمني الاستفادة الأخيرة من البرنامج, يهمني الأثر الأخير شنو اللي خليته وراي. بس لأن نجاح البرنامج هو نفسه يخليك أنك أنت تستمري في الشيء هذا حتى لو وقفتي فترة معينة من الوقت, لما ترجعي أفضل من قبل. فبرنامج من القلب زي السنة اللي فاتت كان برنامج ليالي السرايا, بس كان ليالي السرايا وقتها كان في شهر رمضان المبارك, يعني تقريبا, لكن يختلف على برنامج من القلب لأن استمرنا عليه لمدة شهور 3 أيام في الأسبوع, فصعب شوية الموضوع, أصعب من ليالي السرايا. رغم حتى ليالي السرايا له أثر عندي أنا خاصة وكده عندكم أنتم. صوت الموسيقى شوية الخلفي جميل. ففي فرق بين برنامج ليالي السرايا وفي فرق بين برنامج من القلب. ليالي السرايا استمر لمدة شهر, ولكن برنامج من القلب تقريبا 4 شهور أو 5 شهور تقريبا, والله ما نتفكرش على قد ما كنت نعطي فيه في عطاء, وكنت نحاول أننا نجهز له في كل يوم, نحاول أننا نجهز له ونحاول أننا الكلام اللي نقوله فعلا يعشته يعشتوه أنتم, ونحاول أن نتكلم عن نفسي ونتكلم عليكم من خلال انتقائي في بعض الكلمات. فإن شاء الله هالبرنامج يكون برنامج خير, وزي ما خلينا ليالي السرايا أثر جميل, وقلت لكم إن في نهاية الحلقة في ليالي السرايا, خليني نرجع للخلف, قلت في ليالي السرايا نتمنى إن الخير ما ينتهيش, نتمنى إنكم أنتم تكملوا الرسالة اللي تعلمتوها من برنامج ليالي السرايا في شهر رمضان المبارك. بس حاليا تراكم في هالحلقات, نتمنى اختيار المواضيع كان موفق, نتمنى طرحي في المواضيع كان موفق, والأهم من هذا كله إن استفدتوا وغيرتوا من أنفسكم قبل ما تغيروا من الناس اللي حواليكم.
صعب جدا صح؟ موضوع موضوع حلقتنا لليوم صعبة شوية. مرام تقولي كنتي موفقة ومبدعة ومتألقة، بارك الله فيك. بنقرأ تعليقاتكم. سالم يقول قطعتي قلوبنا، خليك في القناة ما صدقنا لقيناك. سالم جت في الأخير. أيوتا تقولي يا سل تسلمي. أيوتا بارك الله فيك، اكتبولي تعليقات حنقرأ. وربي بكيت، كلكم بكيتوا. الأثر الطيب تقول ربي يحفظك، أحلى أثر. تسلمي ملوكة، تسلمي. أسيناء تقول جنني والله، تسلمي. دكتورة مليكة تقول أروع وأجمل من ترك أثر ملاك محمود. مهرة تقول ربي يحفظك. رفيف كل حلقة كانت درس بالنسبة لي. جميل، هذا هو الأثر. ألا رائعة وتجنني وضحكتك تخلي حتى الحزين يضحك. تسلمي يا ألا. عسكري يقول ربي يحفظك وخيتي والله يعز ما عرفت. تسلم تسلم. حسين يقول له وحسام يقول حفظك الله ورعاك. قلت لكم اليوم حنقرأ تعليقات وحنسمع مكالمات. فطومة تقول الوداع صعب جدا صعب، بس ما مش لازم يكون حزين. يعني علاش تكون حزين؟ مرات تكون بداية جديدة لأشياء جديدة. مرام انت يا كبر كنز والله. تسلمي تسلمي. السولة حاولوا عندك علم دمعتي نزلت، نفك نخلي اثر ام لا؟ لا لا حتخلوا اثر، انا متاكده كل واحد فيكم كان معاي من البدايه او النهايه او التحق بينا. انا متاكده انكم انتم خليتوا اثر في قلوب الناس. انا متاكده ان كل واحد فيكم دار اثر في حياته. ممكن انا تشبحوا فيها تو ندير في اثر من خلال الحلقات، بس انتم في حياتكم تديروا في اثر وهذا بروحه انجاز. وممكن انتم تقدموا في اثر اكثر مني را واعظم مني واحسن مني. فكل واحد فيكم عنده اثر وطريقته. جيجي تقول حتى انت خليتي فينا اثر كبير. يكفي ان انت اثر. تسلمي تسلمي يا محمد. السورة تقول زيتي لي أثر كبير. إن شاء الله التوفيق دائما من الله سبحانه وتعالى، ونتمنى لكم دائما التوفيق. وأسعوا دائما أنكم تخلوا أثر في حياتكم، بصمة هيك تخلوها لأنفسكم، حتى لما يتفكركم الناس يتفكركم بخير. حتى لو كان تفكركم بشر، من الإنسان ما يخطئ إشرة. الإنسان مش معصوم عن الخطأ. باش نقول لكم لا إحنا معصومين وما نديروش مشاكل وما نديروش بصمة مش حلوة أو كذا. لا لا لا لا لا، كلها كلها الدنيا هذه كلها فيش إنسان معصوم عن الخطأ. ممكن أنا خليت في قلب إنسان أثر جميل، في قلب إنسان شخص آخر خليت أثر سيء. هي هيك الحياة، هي هيك. أيت تقول ملاك خلت أثر في كل المتابع وحتى في كل شخص عابر مر من كلامها، كل حرف وكل نصيحة وكل موضوع. تسلمي أيوتا بارك الله فيك. أيوتا كانت دائما توصل في فكرة تنصح وتخلي الواحد يراجع نفسه ويشوف الأمور من زاوية مختلفة. ألا تقول أنا إنسانة ما نحبش الوداع لأنه يأثر فيها. ربي يحفظك ويسعدك ويوفقك في حياتك. أثر الطيب تقول حيك وحي أصلك بنت بلادي. تسلم بارك الله فيك. سالم يقول الأثر يدور على المسير، فسيري على بركة الله. هو التوفيق دائما من الله سبحانه وتعالى ورضا الوالدين. فلو لقيتوني أنا في يوم يامات عندي أثر في حياتكم، فأعرفوا أن دعاء والدي لي ما ضاعش هباء منثورا، ونصائحهم وكلامهم لي ما مشاش هباء منثورا. حتى القيم والمبادئ اللي علموني عليها ما مشتش هباء منثورا. فلو أنا حتقولوا لي من الأثر اللي في حياتك، حنقول لكم بوي وأمي صراحة. هذا أجمل أثر في حياتي، لأن من صغري تعلمت وكذا وخلوا أثر جميل في حياتي ولا زالوا. وأيضا مش هننسى طبعا، ما ننساش شريك الحياة طبعا، حتى هو خلى أثر جميل ومازال الأثر هذا. الصديقات طبعا

خلوني ناخذ فاصل قصير على 0-92-159-99 0-92-159-159 فاصل ونرجع.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 على راديو السرايا داخل مدينة طرابلس، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، ومرحبا بالجميع، كل باسمه وبصفته، سواء على المواقع أو اللي يسمعوا فينا حاليا. واخدنا موضوع الأثر، لأن الأثر مش شرط يكون حاجة كبيرة، أو نعتقد أن هي تكون حاجة كبيرة مثلا. لا لا، مش شرط، مش شرط أنك أنت تكون إنسان مشهور أو إنسان يعرفوك الناس أو عندك منصب معين ولا شاد مكان معين ولا الناس كلها تعرفك. لا لا لا، الأثر مراتي من داخل بيوتنا، من أبائنا، أمهاتنا، من خوتنا، من أخواتنا، من أقرب الناس لينا. هذا هو الأثر اللي هو داخل عائلاتنا، مش شرط يكون أثر خارجي، مرات يكون حتى من الدائرة الخاصة بينا، الزوج، الأبناء، الأصدقاء، الصديقات، وهكذا حتى زملاء العمل. مرات حتى زملاء العمل مش بينك وبينهم شيء إلا خير ومرحبا وكذا، ولكن مرات داروا لك موقف معين وأثر معين. فهذا هو الأثر اللي همنا فعلا. إن مثلا في التربية بالذات، تربية الأمهات، تربية الآباء لأبنائهم، غرس القيم والمعارف.

0: السعادة، غرس الأخلاق والسلوك وكل شيء ممكن يكون من الأثر. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك؟
0: علي الصوت شوية.
1: الإعلامية الراقية مثال للبنت الليبية الحقيقية، مش الأمثال اللي نعرفهم هذيك. الأخلاق
0: علي الصوت شوي.
1: أروع وأجمل ما كانت، مذيعة راقية وخلوقة تمثل الفتاة الليبية على الحق. شهادتي فيك مجروحة طبعا صديقتي، مش تركتي أثر فيا، لا أنت ما زلتي قاعدة معي طبعا.
0: أكيد.
1: تماني دكتورتك.
0: الصوت ضعيف، الصوت المكالمة ضعيف، خليك على المكالمة، بس خليك في المكالمة، الصوت ضعيف، ترى عدلي الصوت بس.
1: الصوت ضعيف.
0: ترى تكلمي توا، تكلمي دكتورة.
1: فأنت بالنسبة لي مش أنت تركتي أثر بالنسبة للبرامج الرائعة تقدمي فيه، تسلبي للناس كنموذج ليبي راقي بأخلاقه بجماله وبعلمه. أما بالنسبة لي لا، في وجود على طول هاتفي مجروحة.
0: باه نقول لك شيء، اسمعيني، تسكري تو المكالمة تمام، تتصلي بي على رقمي الخاص وندخلك يلا. مكالمة أفضل.
1: يلا
0: باه ناخذ فاصل قصير جدا ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3. يلا ناخذ المكالمة هاي. ألو، السلام عليكم. دكتورة طبعا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
1: إن شاء الله يكون صوتي واضح.
0: لا واضح توا كده، واضح.
1: تفضلي. العالمية الراقية ملاك محمود. المثال الأروع والأجمل للبنت الليبية، مثال النموذج الليبي للمرأة الليبية المضبوطة الحقيقي، مش اللي نشوفه فيه في أشياء لا أخلاقية. شهادتي فيك مجروحة بما أنك صديقتي. بالنسبة لي أنا ملاك محمود ما تركتش أثر، لأن الأثر موجود كصديقة هي. أما الأثر اللي تركتيه في الناس مستحيل، طبعا مستحيل حينسوه. وممكن نحن نفتقد النموذج الرائع في والبرامج، في البرامج الرائعة اللي ما عادش فيه منها توا بصراحة، كل مواضيع هزلية يعني. أما بالنسبة لي أنت معي على طول يعني، أنا مش عارف إيش تأثرت من الحلقة.
0: ممكن أنت
1: يعني موجودة في حياتي على طول.
0: بس أنا ممكن يا دكتورة على خاطر إن ممكن أنت تأثرتي، لأن ملاك الإعلامية مش ملاك الصديقة.
1: إيه ممكن صح. ما قلت لك لو افتقاد النوع من البرامج اللي صراحة محتاجين إحنا كشعب ليبي نموذج يشرف المرأة الليبية الحقيقي بجمالها ورقيها وأخلاقها بصراحة يعني. شهادتي فيك مجروحة فعلا. اللي يعرف ملاك عن حقيقة وعن قرب، طبعا هي تختلف نهائي عن الإعلامية، هي طيوبة جدا جدا جدا جدا جدا جدا رائعة، ذات البسمة شو نقول عليها، مهما نوصفك ما نعطيكش حقك. إنسانة بكل معنى من الكلمة، الله يرحم الأم والأب اللي ربوك وعطوك الأخلاق الحميدة الراقية المتألقة بدينها وبثقافتها. أنت شرف صراحة، شرف المرأة اللي بيها بجد.
0: بارك الله فيك دكتورة، وأنا سعيدة جدا أنك أنت قدمتي هالشهادة هذه للإعلامية ملك وليست للصديقة.
1: حبيبتي تسلم. نلتقي يلا،
0: كده. شكرا، بارك الله فيك. شكرا. بعد هيك خلاص يعني نعتبره ان احنا يعني هي تكلمت على الانسانة الاعلامية اللي تقدم في رسالة معينة، ووجهت الشهادة هذه اللي في حقي وجهتها للإعلامية اللي قاعدة تقدم في برنامج من القلب، ولكن لصديقتها هي عارفة أنها هي تكون على تواصل دائما. شرايش أتصلي. بقى ناخذ فاصل وبناخذ مكالمة بعدها طول. هي أصلاً اتصلت. لا مش لازم، أنا ندخلها طول مكالمة أو ناخده فاصل قصير إنه باش نتفق معه. تمام.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ناخذ المكالمة. يلا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كحالك ملاك؟
0: الحمد لله، في نعمة والله.
1: والله صراحة آخر يوم والقلب حزين، يعني اللي بنفتقده لمكانك، نفتقده لمواعيد برامجك، لكلامك، لنصايحك. فنحب نقول لك من هذا المكان، نحب نحييك صديقتي. اليوم هو آخر حلقة في برنامجك، حبيت نقول لك من قلبي قداش أنا فخورة بك وبالجهد والتعب اللي أنت قدمتيه طول الفترة اللي فاتت. فرحت نشوفك تتألقي يوم بعد يوم بحضورك المميز، بكلامك الراقي وروحك الجميلة اللي وصلت للناس وخلاتك قريبة من قلب كل من تابعك. نهاية برنامجك مش هتكون نهاية المشوار، بالعكس هتكون بداية، هتفتح لك أبواب لنجاحات أجمل وأكثر. ربي يوفقك دائما ويفتح عليك من أوسع أبوابه، يكتب لك أيام مليانة فرح وتألق ونجاح. فخورة بيك ومشوارك الجميل، وإن شاء الله ديما من نجاح لنجاح. كنت خير صدوقة الصديقة، كنت الابنة البارة، كنت الزوجة الصالحة، كنت المذيعة المتألقة، وبإذن الله حتكوني أحلى أم.
0: تسلمي، بارك الله فيك.
1: مع السلامة.
0: تسلمي، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. ماشي، قدرت نتكمل؟ أعطيني فاصل ولا مكالمة. يلا.
2: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أستاذ ملاك، يسعد مساك، بكل خير إن شاء الله. بقيتي جديات تخلي فينا أثر صعب، والله صعب إنه ينسى. بصدق كنت المرأة المثالية لجميع الفئات، من البنات ومن كل شيء، من نصائح ومن فعلا نخلف على البصر إجاباتك، وربي يحفظك ويطول في عمرك يا رب
0: إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. تسلم
2: وفيك. بارك الله إن شاء الله.
0: أنا عرفتك مني بس مش حنا ذكرك تو. تسلم، بارك الله فيك. على 092 150 59 99 أمتالية.

0: ملاك،
1: اهلا وسهلا يا تالية.
0: يا مرحبا يا مرحبا بيك.
1: يا مرحبا، اهلا وسهلا.
0: والله عز علي ان اخر حلقة لك، ان شاء الله يا ربي ما تكونش اخر حلقة لك في عام، بس يعني فترة ان شاء الله وتعدي،
1: ان شاء الله
0: وباذن الله ترجعي افضل وافضل واقوى زي ما عودتينا دائما. ربي يحفظك، وانت مثال للإعلامية الناجحة. ربي يحفظك ويرعاك، ما شاء الله تبارك الرحمن عليك، وشرفتنا ورفع روسنا كإعلامية ليبية وسيدة ليبية. والله نفخر بيك يا حبيبتي، ربي يحفظك ويرعاك يا رب.
1: الله يبارك فيك يا تالية، وأنا سعيدة جدا إن نسمع صوتك حتى في نهاية، يعني حتى في الحلقة الختامية المهم سمعت صوتك في الراديو.
0: يا ربي ربي يحفظك يا ربي،
1: تسلمي.
0: والله فعلا شهادتي فيك مجروحة راهو، بس لازم نقول الحق، وهذا فعلا يعني نقول في الحق. ربي يحفظك ويزيدك توفيق ويزيدك يا ربي خير وبركة،
1: اللهم امين يا رب العالمين،
0: ويحفظك ويرزقك يا ربي، يعطيك لا يرضيك يا رب،
1: اللهم امين. شكرا.
0: ونشد على يدك مزيد من البرامج الجميلة والبرامج الهادفة إن شاء الله. أو ما عادش ما نقول بصراحة، يعني يعجز اللسان بصدق.
1: تسلمي يا تالية، تسلمي، بارك الله فيك، بارك الله
0: شكرا
1: فيك،
0: حبيبي،
1: شكرا على المكالمة
0: حبيبي
1: الحلوة، شكرا، بارك الله فيك. كل مكالمة أحلى من التانية، ممكن أنا محظوظة في الشيء هذا، الحمد لله على محبة الناس، الحمد لله إن الشيء هذا هو اللي كسبته في المجال هذا. يعني عليكم السلام لكل من التحق بنا على 092-59-59-99 092-159-99. وعليكم السلام لكل من أتانا. ناخذ فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 على راديو السرايا. عندنا صبري شنو يقول؟ شنو يقول صبري؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الورد لكل الليبيين، نورتونا أحلى ناس. ويقول أحلى مساء النور والسرور يا أستاذة ملاك. وعمران عويدان يقول ما شاء الله برنامج ناجح من كثر الأفراح. به عندنا محمود شنو يقول؟ من القلب حيث للكلمة إحساس، وللغياب حكاية، وللأثر ذاكرة لا تنسى. إلى أسرة برنامج من القلب، وإلى المذيعة المتألقة ملاك محمود، وكل القائمين على هذا الموعد الجميل في إذاعة السرايا 99.3 FM، تحية تليق بكم وبكل ما تقدمونه من كلمات تلامس القلب وتفتح نوافذ للتأمل في تفاصيل حياتنا ومشاعرنا. وفي حلقة اليوم نقف عند موضوع يحمل الكثير من المعاني، الأثر عند الغياب، ذلك الأثر الذي لا نكتشف قيمته أحيانا إلا عندما يغيب صاحبه، فنكتشف من كان يسأل ومن كان يفتقد ومن ترك حضوره في تفاصيلنا حتى أصبح غيابه واضحا في كل شيء. فالغياب لا يكشف فقط من نفتقد، بل يكشف أيضا من يفتقدنا ومن كان لحضورنا في حياته معنا. هناك أشخاص يغيبون عن أعيننا لكنهم لا يغيبون عن القلب، لأن أثرهم أعمق من المسافة وأبقى من الحضور. ويبقى السؤال الذي تطرحه الحلقة، حلقة اليوم، على كل قلب من الشخص: من الشخص الذي ترك غيابه أثرا لا يزال حاضرا في حياتك؟ وما الشيء الذي أدركت قيمته بعد غيابه؟ كل التحية لأسرة من القلب، ولكل مستمع اختار أن يجعل من الكلمة مساحة للبوح، ومن الإذاعة جسرا يصل القلوب بالقلوب. دمتم دائما صوتا يصل إلى القلب ويبقى فيه. هداية تقول كل الشكر، هداية سنوسي طبعا، تقول كل الشكر والتقدير على كل العطاء والأثر الطيب اللي خليتيه في الراديو طوال الفترة اللي فاتت. صوت وبرنامج تركوا بصمة حلوة مميزة، نتمنى لك كل التوفيق والراحة في فترة غيابك، وترجعي لجمهورك والمايك بألف سلامة، وربي يحفظك ويوفقك ويحفظ كل المتابعين ويكتب للجميع الخير والراحة وين ما كانوا. اللهم أمين يا رب العالمين. على 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا، أيضا كل من التحق بنا عبر التيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار. حناخدوا فاصل ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا لموقع التواصل الاجتماعي. عندنا مكالمة ونقوله ألو. السلام عليكم.
1: أيوة عليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: حالك ملوك، أخبارك؟
0: الحمد لله في نعمة والله. إيش حالك أنت؟ إن شاء الله طيبة.
1: والله تمام الحمد لله. نحب نقول لك أنت مستغرة ملكت قلوبنا، بس ملكت كيف نقول لك
0: كيف تقولها،
1: ملكت الأثر في حياتنا، وخليتي بصمة، وكل ما واحد قد يصعب فيك يقعد يدعي لك ويدعي والديك بالخير.
0: الله يبارك فيك
1: على الدرب اللي دراها لك رب العالمين، وإن شاء الله يا ربي ما يكون سنة آخر حلقات، إن شاء الله يا ربي يكون في حلقات جديدة وبرامج جديدة يا رب العالمين.
0: أكيد أكيد أكيد بإذن الله واحد الأحد. وأنا حابة نشكرك على فكرة. أنا حابة نشكرك.
1: تفضلي. والله مش بيناتنا يا ملوكة.
0: أنا حابة نشكرك إنك أنت خصصتي شيء هيك خاص بي أنا، والشيء هذا يعني أخذيه من جهدك وأخذيه من وقتك. عارفة إن أنا
1: والله تستاهلي،
0: عارفة إنك أنت حتقولي لي هالكلام هذا، ولكن مجهودك عليه وعطائك عليه هذا لازم تشكري أمام الناس. فحابة نشكرك أمانة قدام الملا، ونقول لك شكرا لأنك قدرتي شيء زي هذا.
1: بارك الله فيك ملوك، وتستاهلي كل خير يا رب العالمين، تستاهلي كل خير يا ملوك.
0: تسلمي
1: ان شاء الله يا حنا، ان شاء الله يا رب يكون خطواتك يا رب العالمين بركه وخير يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا شكرا.
1: ماشي. سلامتك. مع السلامه.
0: شكرا. مع السلامه. مع السلامه. في هالبنات سكي حابين نشكروهم، ممكن مش حتوصل لهم البت اليوم تقريبا، مش هيوصل، بس اكيد حتنزل اعاده للحلقه خلال هالاسبوع هذا. وحابه نشكر كل مستمع يسمع في عبر اثير راديو السرايا 99.3، الناس اللي تتصل بي. انا خايفه نقول اسماء، وخايف حتى اني مثلا ننسى حد يعني، فهمتوا؟ ف شكرا لكل مستمع اتصل بينا، سواء المستمعين اللي كانوا أوفياء خلال برامجي، والأهم من هذا كله حابة أننا نقول لكم أنتم أساس البرنامج، وأعطيتوا معنى للبرنامج بكلامكم، بطبيعتكم، بعفويتكم، بالكلمات البسيطة اللي تختاروا فيها. فشكرا لكم جميعا، وإن شاء الله رسالتي توصل حتى في الإعادة، وتكونوا أنتم سعيدين جدا بالشيء اللي قدمته لكم. وأهم شيء خلوا أثر جميل، وادعوا لي دائما بالخير، دائما ادعوا لي بالخير، هذا أهم شيء وأهم مكسب. في رسالة وصلتني في الخاص من أنجل، تقول لي: إلى صاحبة الأثر الجميل وإلى صديقتي الغالية، اليوم مش مجرد ختام حلقة ولا هو نهاية مشوار في برنامج اسمه من القلب مفروض، اليوم هو ختام مرحلة أثبت فيها أن الإنسان بأخلاقه يفرض احترامه، بحضوره يترك بصمته، وبطيبة قلبه يكسب محبة الناس. يا صاحبة السرايا، يمكن اليوم تنتهي حلقاتك في الاستوديو، لكن الأثر اللي تركتيه ما ينتهيش، لأن الأثر الحقيقي ما ينقاس بعدد الحلقات ولا بطول الظهور، الأثر الحقيقي ينقاس بما تتركه القلوب في قلوب الناس. وانت تركتي أثرا يشهد لك قبل ما يشهد عليك. شن تقول أنجل تاني؟ تبت اسمك بكل فخر ورفعتيه بأخلاقك، أو تبتي اسمك بكل فخر ورفعتيه بأخلاقك وتواضعك ورقي تعاملك. والجميل فيك أنك رغم حضورك وتميزك بقيت الإنسان المتواضع الخلوقة المربات، أقول إحنا باللي بالمتربي اللي تعرف قدر الكلمة وتحترم الكبير والصغير وتتعامل مع جميع بذوق وأصالة وتربية يشهد لها كل من عرفها والتعامل معها. وهذه والله هي المكاسب الحقيقية إن الإنسان يطلع من أي تجربة وهو كاسب محبة الناس واحترامهم، وسيرة الطيبة تسبق وين ما راح. وتذكري دائما قد تنتهي البرامج وتتغير الأماكن وتطوي الصفحات، لكن الإنسان الأصيل يبقى أثر حيا حتى في النفوس، واسمه حاضرا بالخير ومكانته محفوظة بالمحبة والاحترام. ختامها مسك يا بنت الأصول، ويا صاحبة الأثر الذي يليق باسمك وروحك، ومن السرايا إلى كل مكان تذهبين إليه. قلتها بطريقتي، عسى هذه بطريقتها هي، على فكرة هذه بكلامها هي تقول له عسى اسمك أو عسى خطاك ما تعرف إلا النجاح، وعسى اسمك دوما مقرونة بالخير والفخر. كلمات الواحد شو بيقول عندما بيقول بس شكرا على كل كلمة وكل أثر خليتوه أنتم في حياتي أنا. بس بشرة تقول صح لسانها تعبيرها جميل وفي محله، أحلى من يجينا والله يا بشرة. شكرا لأنك كنتي أثر حي أنجل كلماتها. أي والله أي والله أي والله. كنت أنا بنعاود كلامي اللي بنقوله، بس خلاص فيش داعي. قرين تقول تستاهلي كل خير يا طيبة، تسلمي بارك الله فيك. خلاص أنا ممكن نختم، معش قادرة نكمل باقي الحلقة. ونعتذر من الجميع إذا كان ما عطتش مساحة، أو إن حسيت روحي خلاص معش قادرة إني يعني نتماسك نفسي، ولا ونحاول بقدر الإمكان إن ننهي الحلقة على الساعة 8 كالعادة يعني، ولكن هذه الظروف وهذا الوقت. وانا عارفة طلتي جت المرة هذه سريعة خفيفة ظريفة، وهيك نوصلوا ختامها مسك. يلا الأنشودة المعروفة عليّ.

وهيك نكون وصلنا لآخر كلمة في آخر حلقة من القلب. لكن قبل ما نسكر المايك نبي نقول لكم ممكن البرنامج وصل للنهاية. دقيقة. بشرة تقول على الصعيد الشخصي ملوكة من أرقى الناس اللي ممكن تتعامل مع أي حد. عن نفسي شكرا لأنك لازلتي نعمة الصديقة. شكرا شكرا يا بشرة. شكرا. خليني نختم على خير لو سمحتوا. نبي نقول لكم إن ممكن البرنامج وصل لنهايته لكن الأثر مليشي نهاية. نقص لي شوية في الصوت. ممكن صوتي حيكون آخر يوم نقدم فيه البرنامج هذا أو ممكن نستمر عليه خلال الفترات الجاية، ولكن نتكلم عن اللحظة الحالية. ممكن صوتي يسكت لكن أتمنى كلماتي هي اللي تقعد وأثري هو اللي يقعد. ممكن الحلقة تنتهي لكن أتمنى الرسالة تبدأ منكم أنتم المرة هذه، ما تبدأش مني أنا بديتها، بس أنتم تكملوها من بيتكم من علاقاتكم من قلوبكم. وفي آخر لحظة نقولوا إذا قدرتوا تكونوا أنتم الشخص اللي الناس كلها تتفكره، أول ما تتفكره تبتسم. كونوا اليد اللي تمتد وقت الشدة، وكونوا الكلمة اللي تطمن، وكونوا القلب اللي ما يوجعش أبدا. كونوا الإنسان اللي حتى بعد ما يمشي يبقى أثره حلو. أنا ملاك محمود وهذه كانت من القلب للقلب، من أول كلمة لآخر كلمة. كنت معاكم من القلب، واليوم نخليكم مع أجمل شيء ممكن نخلوه لبعض: أثر طيب، ذكرى حلوة، دعوة صادقة. وربي يكتب لنا ولكم الخير وين ما كنتوا تكونوا، ويجعلنا وإياكم من الناس الذين مروا في حياة حد وخلوا فيها نور مش وجع، ولو غابوا يبقى منهم شيء جميل. ربي يحفظكم ويفرح قلوبكم ويجبر خاطركم ويجمعنا دائما على الخير. إلى اللقاء. مش لأن الحكاية تمت را أو انتهت، لكن لأن لكل حكاية وقت تسكر فيها صفحاتها وتبدأ صفحة جديدة. كانت معاكم ملاك محمود وهذا كان من القلب للقلب. سلاما على كل قلب سمعنا خلال هالفترة هذه كلها، وسلام على كل قلب أحبنا بصدق، وسلام على كل أثر طيب تركناه، وسلام على كل أثر طيب سنتركه من اليوم وفي لحظة غيابنا من هذا البرنامج من القلب إلى القلب. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. شكرا من القلب إلى القلب، وإلى اللقاء في موعد قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: قبل أن نبدأ سمعتموني قرأت فلا يخاف عقباها، وربما أشكل هذا على بعضكم وقد أشكل على بعضكم، وهذا طبعا من انتباه هذا الذي أشكل عليه، فليس ممن سهى في الصلاة ولا عرف بماذا قرأ القارئ. وهذه قراءة طبعا، قال الشاطبي: وعم بلاواوي، العم المشار إليه بعم وهم نافع وابن عامر يقرؤون فلا يخاف عقبها، والباقون يقرؤون ولا يخاف عقبها. و يعني جيد أن من سمع شيئا لم يعتد عليه، ممن يظن أنه يعني من أهل هذا الشأن لا يسرع بالتخطئة. إذا كان هذا الذي يقرأه مجهولا أو يعلم من شأنه أنه ليس من هذا الشأن فلا بأس بتخطئته، لكن إذا كان هذا مما يحضرني في هذا أن هارون الرشيد كان يصلي به الكسائي. الكسائي هذا أحد القراء السبعة، له قراءة معروفة، قراءة الكسائي. يقول الكسائي: فأخطأت، كنت أصلي بالرشيد فأخطأت خطأ لا يخطئه الأطفال في الكتاتيب، فوالله ما استطاع الرشيد أن يردها علي. لماذا؟ الإمام الكسائي هذا ما هو الخطأ؟ قرأ وأراد أن يقول لعلهم يرجعون، فقرأ لعلهم يرجعين. فلما انتهت القراءة قال هارون: يا علي، أي حرف هذا؟ بماذا قرأت؟ فقال الكسائي: يا أمير المؤمنين، قد يعثر الجواد. الجواد ربما عثر. فقال هذا الرشيد: أما هذه فنعم. طيب، نرجع إلى ما نحن بصدده. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، الفاسق هو المتصف بالفسوق، والفسوق الخروج. العرب تقول: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. العرب تقول: فسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها. فالفسوق والخروج، ثم استعير الفسوق لخروج ما، وهو الخروج عن الشرع، فهو خروج لكنه خروج عن أمر الشارع. طيب، قال ربنا: إن جاءكم فاسق بنبأ، النبأ الخبر. قال ربنا سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هذه أيضا قراءة. أنا قرأت: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أنتم تقرؤون: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أي أخبرهم. ويقال نبأ وأنبأ، وقد اجتمع في قول ربنا: قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم. قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم. فاجتمعت اللغتان في هذه الآية. وبعض أهل التفسير يقول إن النبأ ليس الخبر مطلقا، ولكنه يعني بينه وبين الخبر فرق. أبو هلال العسكري فروقي يقول الخبر، يقول النبأ هو الخبر الذي له شأن عظيم، هذا النبأ، ولا يكون الخبر نبأ إلا إذا كان ذا شأن عظيم. طيب، قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فتبينوا، تبين هو طلب البيان، والبيان حقيقة الشيء. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي اطلبوا حقيقة هذا الخبر الذي جاء بكم هذا الفاسق، الخبر الذي جاء به إليكم هذا الفاسق، فاطلبوا حقيقته، لا تقبلوه من الفاسق ولا تطلبوا بيانه من جهة هذا الفاسق، واطلبوا بيانه من غير جهته. وفي قراءة حمزة الكسائي: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، أي اطلبوا الثبات. طيب، هذا إن جاءكم فاسق، فاسق هذا نكرة ولا لا؟ تعرفون النكرة؟ نعم سيدي؟ لا، أنا أسأل عن النكرة. معروف النكرة؟ نكرة المعرفة. أنا تفزعونني، والله تفزعونني. معروفة؟ طيب قولوا معروفة نستريح. طيب، فاسق هذه نكرة، بنبأ، نبأ هذه أيضا نكرة. طيب، قال ربنا إن جاءكم، هذه إن ما هي؟ شرط. طيب، عندما تكون عندك النكرة وتجيء في سياق الشرط، هذه صيغة عند علماء أصول الفقه يقولون تدل على العموم. معنى الكلام، إن جاءكم أي فاسق بأي نبأ فتبينوا. ربنا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. شيء نكرة في سياق شرط تفيد، يعني أي شيء تنازعتم فيه فردوه إلى الله ورسوله، تعريفه حكم الله فيه. مفهوم؟ طيب، إن جاءكم فاسق بنبأ، كيف ما كان فسق هذا الفاسق؟ جاءكم بنبأ، كيف ما كان هذا النبأ؟ فاطلبوا البيان فيه، انظروا حقيقته، لا تقبلوا كلامه كيف ما كان، لأن ربنا قال بنبأ، أي نبأ. والفاسق كيف ما كان فسقه، لا يقبل الخبر من جهته حتى يتبين فيه، يتبين فيه من غير جهته. طيب، لماذا ربنا سبحانه يأمرنا أن نتبين قبل أن إذا سمعنا خبر الفاسق؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. لماذا تتبينون وتتثبتوا؟ خشية أن تصيبوا قوما بجهالة. بجهالة، الجهل يطلق على ما يقابل العلم، ويطلق على ما يقابل الحلم. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جاهلينا. هذا الجهل يقابله ضده الحلم، قد يكون عالما جاهلا في هذا النوع من الجهل ولا لا؟ طيب، قال ربنا أن تصيبوا قوما بجهالة، لا تقبلوا خبر الفاسق كيف ما كان خبره. لماذا؟ لأنكم إن قبلتموه ربما أصبتم قوما بجهالة، بجهالة التي هي ضد العلم والتي هي ضد الحلم، يستفزكم الخبر الذي جاء به فتغضبون فتصيبون قوما بجهالة، أي تجهلون عليهم هذا الجهل الذي وضد الحلم، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تندمون على هذه الإصابة التي أصبتم بها قوما براء، أصبتموهم بجهالة. فهذه الآية دليل أصل في أنه لا يقبل خبر المجهول، فضلا عن الفاسق، حتى يتبين، حتى تكشف حقيقته. فلما ترك هذا الأصل وقوبلت أخبار المجاهيل، ترتب عليه هذا الشر المستطير الذي ترونه. يجيء كاذب فاسق فيتكلم في عرض إنسان، ويتكلم فيه بكلام لا يخاف الله في تبعته، ويكون الشر المستطير الذي أدركناه في هذا الزمان. والله الموعد، الله الموعد. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: من عرف أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. هذا كلامك تملأ به صحيفتك. جاء رجل إلى الأحنف بن قيس فقال له: لأسبنك سبا يدخل معك قبرك، يعني لا يمحوه الزمان هذا السب الذي أسبك. فقال له الأحنف: معك يدخل لا معي. صحيفتك هذه أنت تملأها فمعك يدخل. قال ربنا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطاب لمن؟ واعلموا أن فيكم رسول الله. الخطاب لمن؟ هم الذين فيهم رسول الله ولا لا؟ طيب أهم يجهلون أن رسول الله فيهم؟ فلماذا يقولون واعلموا أن فيكم رسول الله؟ أي تأكيد؟ هم يرونه؟ هم يعني عندما تقول تأكيد كأنهم يشكون. هم النبي صلى الله عليه وسلم يرونه بين أظهرهم، كيف يقولون واعلموا أن فيكم رسول الله؟ هم يعلمون هذا فهذا لا يخبر عنه؟ لا، شوف ربنا يقول لهم واعلموا أن فيكم رسول الله. هم لا لا لا لا، كيف يقول كيف هذا التقدير؟ كيف يكون زيادة التقدير؟ لا يراد به الخبر، هم يعلمون هذا واعلموا أن فيكم رسول الله. يعلمون هذا. أنت عندما تخبر إنسان بشيء تعلم أنك أنه يعلمه فلا تريد إخباره بذلك الشيء ولا مثلا تقول لصاحبك الشيخ سعيد جا الكويت وأنت تعلم أنه يعلم أني جيت، فأنت لا تريد إخباره بالشيء وأنت تعلم أنه يعلم. ماذا تريد؟ حضر المجلس. هذا بيسمى عند أي بلاغة لازم الخبر، لا يراد الإخبار، هذا الخبر. اعلموا أن فيكم رسول الله. يعلمونه أبو بكر، يعلم هذا هو، عمر يعلمه، أبو جهل يعلمه، كلهم يعلمونه ولا لا؟ لكن ما الذي يراد؟ لازم هذا العلم ولازمه أن يطاع صلى الله عليه وسلم ولا يعصى، وأن يتبع ولا يخالف، وأن يعظم شأنه وأن يعزر وأن يوقر. واعلموا أن فيكم رسول الله، فينبغي أن يترتب على هذا العلم فائدته، وأن شأنه صلى الله عليه وسلم أن يطاع ولا يطيع، وأن يتبع ولا يتبع، وأن يقتدى به ولا يقتدي، وأن يكون أمره المقدم وأمر الخلق جميعا وراء صلى الله عليه وسلم. ثم أعلم أنظر قضية هنا مهمة جدا، واعلموا يقول ربنا سبحانه واعلموا أن فيكم رسول الله. هذه أن تعرفونها تعرفونها وقولوا نعم وقولوا نعم هذا أحسن وأحسن. طيب يجيء بعدها اسمها ويجيء بعدها خبرها. طيب اسمها يكون منصوبا، خبرها يكون مرفوعا. ممتاز، لأنه أحتاج أعرف أن الناس ما يتفهم ما أقول. ماذا الناس نقوم السلام عليكم؟ لا، ما يصلح، لابد من أن أفهم أنكم تفهمون. الحمد لله قد اطمأننت عليكم من بعدي. فيقول ربنا واعلموا أن فيكم رسول الله. ما الذي يتقدم؟ الاسم أم الخبر؟ ترتيب الاسم. تقول علمت أن زيدا قائم، لا علمت أن القوم يفهمون. طيب ربنا قال واعلموا أن فيكم رسول الله، ماذا فعل ربنا في هذا؟ قدم الخبر، أخر اسم إن. ترتيب الكلام واعلموا أن رسول الله فيكم، هذا ترتيب الكلام ولا لا؟ هذه شوف، وإن لم تدرسي النحو حياتك كلها تفهم أن رسول هو اسمه إن من أن اسمه إن منصوب، رسول الله فيكم. طيب لكن ربنا لم يدع ترتيب الكلام على ما هو عليه، قال واعلموا أن فيكم رسول الله. دائما قلت لكم أمس لا يكون في القرآن شيء لغير شيء، لغير علم، لغير حكمة، لغير نكتة. فلماذا هذا كسر الترتيب؟ تقديم ما يؤخر وتأخير ما يقدم. لأن ربنا سبحانه يريد
1: أن يبين قدر لا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قدر كونه فينا، قدر كونه فينا. واعلموا أن فيكم الاهتمام بهذه فيكم، أنه فيكم، يعني اغتبطوا بكونه صلى الله عليه وسلم فيكم، فإن كونه فيكم صلاح لجماعتكم، شرف لكم. من كان يعرفكم؟ من كان يأبه لكم؟ من كان إذا حدث عن الناس جاء العرب في ذهن السامع؟ يوم قال هرقل لبطارقته وكان حزاء ينظر في النجوم، حديث البخاري، قال إني رأيت لما نظرت في النجوم أن ملك الختان، وفي رواية أن ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من أمر هذه الأمة؟ ماذا قالوا له؟ قالوا اليهود هم يختتنون، فلا يهمنك شأنهم، إلى آخره. طيب هم يعرفون العرب والمناذرة واللخم وغسان، كلهم من نصارى العرب، وكلهم يتولون، منهم الملوك يوليهم قيصر، ويعرفون هذا من شيء، لكن ما يجيئهم في البال أن هؤلاء هذو يكون منهم شيء؟ لا، يهودية، لأن كان فيهم الأنبياء وكان فيهم الملوك وكان فيهم، ونحن الروم وهذو الهند وهذو الصين، العرب هذو أكلة الضبابة والبولون على الأعقاب، يكون منهم شيء؟ ما يجيئهم. ربنا يقول واعلموا أن فيكم، لما كان صلى الله عليه وسلم في ناس صار لنا الذكر عند الناس، صار لنا القدر بين الأمم، ربنا سبحانه ينبه على هذا الكون فينا، على كونه صلى الله عليه وسلم فينا، لنختبط به، لنفرح به. ربنا وكونه فينا بلغ مبلغ ما يمتن به الرب سبحانه علينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. من الله علينا ببعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه بالأوصاف الجليلة الجميلة، وصفه سبحانه بأنه رحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم، وصفه سبحانه بأنه ذو خلق عظيم. أنا ذكرت لكم أمس هذا الوصف بالعظم لما يصف به الرب سبحانه، وإنك لعلى، انظر المؤكدات بإن وباللام، وإنك لعلى خلق عظيم. وصفه سبحانه بأنه ليس بفظ ولا غليظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وصفه سبحانه بأنه عزيز عليه ما

سبحانه بأنه حريص عليكم، حريص علينا صلى الله عليه وسلم، حريص على من لم يسلم أن يسلم، حريص على من لم يهتدي أن يهتدي، حريص على من لم يستقم أن يستقم، حريص على أن على بذل الخير للناس صلى الله عليه وسلم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. علموا أن فيكم، شو هذا التقديم، هذا الكسر الترتيب، لأن ربنا يلقي الكلام إلى من إلى من يفهم عنه، إلى من يلتقط هذه النكت عن ربنا. وعلموا أن فيكم، اغتبطوا بهذا الكون بكونه صلى الله عليه وسلم فيكم، لم يجعلوا في أمتي غيركم، ولو شاء لجعله، لجعله في الصين، في الروم، في ما يشاء، لكنه اختاركم أنتم ليفضلكم به على العالمين. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم علينا ما روى البخاري ومسلم الصحيح في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي تكون في النار يقعن فيها وجعل هو يحجزهن فيغلبنه فيتقحمنها. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجازكم عن النار. يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بحجاز أمته يلا يقع في النار، أنا آخذ بحجازكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، وتغلبوني فتتفلتون من يدي تتقحمون فيها. يا إخواننا، ربنا سبحانه أجزل لنا العارفة ببعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم وجعله منا، أجزل لنا العطية بجعله على ما جعله عليه من الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه رحمة، انظروا إلى الحصر، لم يقل ربنا وأرسلناك رحمة، قال وما أرسلناك إلا رحمة، لست شيئا آخر. وهو أيضا صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك عن نفسه في الحديث رواه الحاكم، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بالحصر أيضا، إنما أنا رحمة مهدى صلى الله عليه وسلم، إنما أنا رحمة صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم قول ربنا سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم قرأ قول ربنا سبحانه عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: يا رب أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فأرسل ربنا سبحانه جبريل عليه السلام يقول له: يا جبريل، اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسأله ما يبكيه وربك أعلم. فجاء جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر ربنا سبحانه وربنا أعلم، فقال الرب سبحانه جبريل: أخبر محمدا أننا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. يا إخواننا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبكي ويقول: يا رب أهل بيتي، يا رب فاطمة ابنتي، يا رب فلان وفلانا من خاصة، يا رب أبي بكر وعمر من أصحابي، يا رب فضلنا صلى الله عليه وسلم على أهل بيته، عندما قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، دعوة أي مقطوع بالاستجابة فيها، مقطوع، وتعجل كل نبي دعوته، وادخرت اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي لأمتي، لا لفاطمة ابنتي ولا لعلي صهري ولا لأبي بكر وعمر صاحبية ولا لعائشة وأم سلمة، أمتي بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. روى ابن حبان في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما آنست من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت: يا رسول الله، ادعو الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم

اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة رضي الله عنها رضا بهذه الدعوة منه صلى الله عليه وسلم. فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله إنها لدعائي لأمتي عند كل صلاة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفليس يحق حينئذ أن يقال: واعلموا أن فيكم رسول الله؟ بلى بلى. ثم قال ربنا سبحانه: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو يطيعكم في كثير من الأمر، فيما تريدون، فيما تقترحون عليه لأنفسكم، لأصابكم العنت. فأمره فيكم أتم من أمركم لأنفسكم، حكمه لكم خير من حكمكم لأنفسكم، رفقه بكم أعظم من رفقكم بأنفسكم. صلى الله يا إخوانا. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ذو شجون، حديث عجب. شو يقول؟ لو يطيعكم. طبعا أنتم عندما تشيرون عليه، تشيرون عليه فيما تظنون أن فيه النفع لكم. لو يطيعكم لعنتم. لا يمنعه من طاعتكم في كثير من الأمر إلا حب الرحمة بكم والرفق لكم والاعتناء بكم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لكن ربنا قال: لو يطيعكم في كثير من الأمر، لم يقل لو يطيعكم في الأمر كله، ليبين أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيعهم في بعض الأمر ويعمل بمشورته. لو يطيعكم في كثير من الأمر، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم ما شرع لكم وزينه في قلوبكم. حبب إليكم وزين ذلك الذي حببه إليكم. تدرون لماذا زينه ربنا؟ لأنك قد تحب الشيء ولكن لطول ملازمته قد تمله. هذا معروف. قد تشتري سيارة لا يوجد في الدنيا مثلها في الفخامة، تحبها حبا، تحب أن تنام بجانبك السيارة أو تصحى، ولكن تركبها شهرا وشهرين وثلاثة وخمسة، فتنزل تقول: أحو أي أنت هذه تعشقها عشقا كثير يا عزة، لأنها لم تزين فيحصل الملل. ربنا سبحانه يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فلا يحصل منه الملل أبدا. الإيمان وشرائعه كل يوم تزداد في جمالا في نفوسكم. ولذلك تفهمون كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يا قرة العين أحب شيء، ويقوم حتى تتورم قدماه. لا ألم، في رواية صحيح حتى تنتفخ، وفي رواية حتى تتورم. جعلت قرة عيني لأنها مزينة. ولكن الله حبب إليكم وزين. ولهذا يروي مالك في الموطأ، ونحن قريبون من رمضان، أن الذين قبلنا أهل المدينة كانوا يقومون في في في صلاة التراويح في رمضان، يطيل القيام حتى يعتمدوا على العصي من طول القيام. كم يقومون، كم يقومون في الموطأ. أنه روى مالك أنهم كانوا في المدينة إذا انصرفوا من التراويح استعجلوا الخدم بالسحور خشية أن يدركهم الفجر ولما يتسحروا. أين كنتم؟ كانوا في القيام. من يطيق هذا؟ نحن نصلي ركعات، أحركب أشاح. أنت ما تعبد عبادة الصبيان عندهم، عبادة العجائز، عبادة المرضى، عبادة الزمنة، عبادة المقعدين، هذه أحسن منك. والله يا إخوان رأيت أنا مرة في واحد مقعد رجلاه
مقطوعتان يطوف بالكعبة مقعد ما عنده يعني يزحف زحفا. كان شيخنا وهو ثان ويعتمد على العكاز ويطوف يطوف يطوف يطوف يطوف. هذه النفوس هذه ليست عضلات. أن تدخل كمال الأجسام هذا بسبس وتريسبس وما تشاء وثم في القيام تتعب ثم في الطواف تتعب وتجد امرأة عجوزا. أنا واحدة من آل بيتنا والله يا إخواننا أحدثكم كما حدثتني امرأة عجوز جوز 70 تطوف في الكعبة. طبعا أنتم الآن تعلمون الصحن هذا لا يدخله إلى المحرمون فتطوف في السطح في رمضان تطوف. قالت فسمعت طرق في رجلها كسر شيء عندها مسكينة وهي تمشي. قالت سمعت ما استطعت أن أتحرك حركة. قالت فدعوت الله يا ربي لا تحرمني كان ترى ناس تحرمني الطواف بيتحرمني وما أدري لعل كان في ضرار عندها إخلاص شيء. قالت فوطئت ما أحسست بشيء. كانت لا تستطيع تحرك. هذه أنا أعرفها معرفة شخصية هي تحدث ذلك ما تتحرك سمعت طرق شيء انكسر لنا ما عجوز دعوة لأي شيء. هي لا تريد أن تركض لا تريد أن يحمل عليها أنا يعني أذكر أنا شاب في العشرين أصلي التراويح بجانب واحدة ونحن في المغرب نطيل شوية على ما عندكم أنتم في المغرب كل مساجد المغرب تختم القرآن في رمضان كل مساجد المغرب يصلون بجزء في كل ليلة منذ بداية رمضان نصف جزء لوحزب بعد صلاة العشاء ونصف جزء قبل الفجر يقرأ يصلي بنصف جزء ثم يصلي الشفعة والوتر ويجلس الناس خمس دقائق فيؤذن الصبح. هذه عادة المغاربة عندنا دركناها منذ عقلنا إلى اليوم. المهم أصلي يصلي بجانبي رجل ليس في وجهه شعرة سوداء كله أبيض فهو طبعا أنتم تعرفون فطور المغاربة هذا ثخين شوية فيه حريرة شباكية بيض أشياء هذا الفطور فقط. إن شاء الله أنا أتعمد ذكرى الأسماء لعلكم ثم نذهب للتراويح بعد نرجع عن التراويح تعشينا ثم بعد ذلك نقوم إلى السحور أيضا فيكون رمضان حافلا بالأكل الله المستعان. ما أظن في مغربي ينقص وزنه في رمضان كل فالمهم كنا نذهب إلى فيصلي بجانب هذا الشيخ العجوز. عندما يسلم القارئ أجلس شوية يدخل شوية القرآن يعني يقرأ الفاتحة يخفف على نفسي يعني. وهذاك الذي بجانبي بمجرد أن يسلم القارئ هو يقوم ويقوم يعتمد على يديها ويقوم. والله أنا أستحي استحييت هذا العجوز فيه من النشاط ما ليس فيه ولا من العشرين رياضة قاعدة ها ها ها شو هذه نفوس. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة ما فعل بكم ربكم من هذا التحبيب والتزيين والتبغيض للكفر والفسوق والعصيان إنما فعله ربكم بكم فضلا منه ونعمة لم تستحقوا شيئا من ذلك على ربكم ولكن الرب المتفضل تفضل على عباده فضلا من الله ونعمة. فنسأل ربنا سبحانه يتفضل علينا بتحبيب عبادة إلينا وأن يحببها تحبيبا عظيما إلينا في هذا الموسم القريب. عسى ربنا أن يغفر لنا فيه ما تقدم من ذنوبنا وأن
يجعلنا من العتقاء الفائزين في هذا الشهر. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 17 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وفي هذه الحلقة أواصل ذكر المجاهدين الذين جاهدوا وبقوة في سبيل الله تعالى لتخليص المغرب من الصليبيين الإسبان والفرنسيين، وأبلوا بلاء رائعا. اليوم رجل عجيب رائع، عجبني لأبعد الحدود، ما تتصورون كيف أثر فيه، أثر فيه كثيرا يعني، وقائد عظيم وبطل اسمه موحى، اسمه يعني السائد هو محمد، ففي الأمازيغ ينادونه موحى، موحى الزياني. الله أكبر، كم أثر فيه، بطل، بطل عظيم من أبطال المغرب. أين أبطال المغرب؟ أين وسائل الإعلام المغربية اليوم؟ لماذا لا تعمل فيلما عن موحى أو حمو الزياني؟ لماذا لا تعمل فيلما عن عسو أبو سلام؟ لماذا لا تعمل فيلما عن الشريف محمد أميزيان؟ لماذا لا تعمل فيلما عن المجاهد الكبير أحمد الريسوني؟ لماذا لا تعمل فيلما عن المجاهدين والمجاهدات في المغرب؟ يعني حتى ينشأ ناشئ الفتياني في المغرب على النظر إلى أولئك على أنهم قدواته، عظماؤه، أبطاله، كبراؤه. محمد عبد الكريم الخطابي نسيته، العظيم العظماء ذاك. يعني أنا أتعجب، أتعجب اليوم لو أردنا عملنا استفتاء في المدارس المغربية والجامعات المغربية، من هو موحى؟ موحى الزياني أو حمو الزياني، كم يجيب؟ كم يجيب؟ 1%؟ ربما ما نجد واحدا بالمئة يجيب على هذا. لو عملنا استفتاء اليوم بين المغاربة، من هو موحى الزياني حمو ومن هو عسو أبسلام، كم سيجيبون على الاستفتاء بنجاح؟ 1%؟ أنا أشك. لماذا؟ لأن وسائل الإعلام لم تظهرهم، لم ينصبوا قادة وعظماء وقدوات، وزارات التربية والتعليم في المغرب ما جعلتهم قدوات وعظماء وركزت عليهم، تدرس الطلاب سيرتهم تدريسا كبيرا جدا في دروس التاريخ وفي دروس التربية والأخلاق ودروس الجهاد المغربي الجليل العظيم. واجب المغاربة أن يظهروا عظماءهم. موحى هذا لا إله إلا الله، اسم محمد ابن حمو، ويعرف أيضا باسم محزون ابن موسى، يعني أسماء تحرف عند الأمازيغ البربر، فسموه موحى أو حمو. المهم كان أهله يعيشون من تربية المواشي ورسوم العبور في قنطرة هنالك، يأخذون عليها رسوما. ووالده حمو سعى إلى السيطرة على مدينة خنيفرة ليفرض سيطرته على التجارة بها، وكانت عشيرته قوية، فرض نفوذه شيئا فشيئا على بعض القبائل الزناتية وأقام ما يشبه الحكم الذاتي. بعد موته ورث ابنه موحى السيادة، السيادة تحت منصب اسمه أمغار. أمغار هذا منصب يعني قائد بلغة البربر. حاولت القبائل لما رأته صغير السن حاولت التمرد عليه، تمكن في النهاية من إحكام السيطرة عليهم، ثم أرسل للسلطان الحسن الأول يعلن تبعيته له والتحالف معه. إذن هو من أهل القرن 13 الهجري 19 الميلادي، لكن امتدت ثورته سنوات طويلات. بعد هزيمة المغرب في موقعة إسلي، وكنت تحدثت عن موقعة إسلي عام 1259 للهجرة 1844، هزيمتها في تطوان أيضا بعد ذلك سنة 1276-1860، واضطراب الأمور على السلطان الحسن الأول، وتمردت القبائل على السلطان وامتنعت من أداء الضرائب، لجأ إلى أمغار موحى هذا قائدنا وعظيمنا ومجاهدنا نتحدث عنه اليوم، لكسر شوكة القبائل المتمردة. وعين قائدا على زيان عام 1303 للهجرة 1886 للميلاد من قبل السلطان الحسن، وزود بفرقة من الجيش المخزني، يعني مخزن يعني نسبة إلى حكومة المغرب، قوامه 300 جندي وأعطي 3 مدافع. بذلك أصبح يمثل السلطان والمخزن ويعمل في إطار المشروعية ويخوض
المعارك ضد القبائل باسم السلطان، والضرائب التي يفرضها يجبيها باسم المخزن المغربي. استطاع بعد وقت يسير من يخضع كل القبائل المحيطة به لسلطة المخزن المغربي. أسماء القبائل صعبة شوي، بالقبائل البربرية الأمازيغية، وتمت له السيطرة على كل مجموعة قبائل زيان. ثم توسع خارج زيان حتى أخضع آية سخمان وأشقيرن، يعني هكذا استطعت أن أقول، أنا ما أعرف هل أنا أقول بطريقة صحيحة أو لا، فأسلموا له القياد. ثم وسع نفوذه ليشمل كثيرا من قبائل المغرب الأوسط، يعني آية عمرو، آية عبد الله، آية روحه، وهذا زاد من ثقة السلطان الحسن الأول به، حتى نصطحبه في حملة عسكرية لتأديب بعض القبائل، قبائل آية سخمان سنة 1887 للميلاد، سنة 1304 هجرية. وأصبح مستشارا للسلطان في شؤون الأطلس المتوسط، وفوض له أمر تنصيب وتعيين قواد القبائل في تلك المنطقة. السلطان الحسن الأول توفي فجأة كما هو معلوم، ذكر ذلك من قبل، سنة 1311 يعني 1894، خلال سنة 1894 خلال حملة قام بها لتأديب بعض القبائل، وتولى بعده السلطان عبد العزيز وكان طفلا كما ذكرت. واضطربت الأمور في المغرب حتى احتلت الدار البيضاء سنة 1925-1907. لما سمع موحى باحتلال الدار البيضاء هب كالأسد من عرينه، هو ومجموعة قبائل محيطة به ممن يتبعونه، وذهب مسرعا إلى الدار البيضاء. لا إله إلا الله، انظروا كيف المسلمون طبعا إخوة وحدة واحدة. فهب مسرعا إلى الدار البيضاء حتى يخلصها من يد الفرنسيين، لكن جاء وجد أن الأمر أكبر منه، أمر صعب، وهؤلاء جنود مسلحون وعتاد ضخم وكذا، وكانوا قد دمروا الدار البيضاء وأحرقوها، ذكرت لكم أنا هذا من قبل. لما لم يتمكن من ذلك عاد إلى موطنه ليخوض مع الفرنسيين معارك طاحنة، بعد أن تمكن من استقطاب المجاهدين الرافضين للاستسلام للمحتلين، وأيضا العساكر، لأن العساكر لما وقعت معاهدة الحماية عام 1912-30 مارس، فرض على العسكر أن يكون قوادهم من الفرنسيين وأن تكون أوامر بالفرنسية إليهم، فرفض العسكر ذلك، فمن رفض منهم كان يتجه إلى من؟ إلى موحى أو حمو الزياني، فالتحق به عدد كبير من خارج القبيلة أو من خارج القبائل المحيطة به. حاول الفرنسيون عقب توقيع معاهدة الحماية رشوته، وعدوه بأمور كثيرة، بمناصب، بأموال مغرية كذا. سعى ماريشال ليوطي الحاكم العام الفرنسي العسكري إلى استمالته بواسطة شخصيات مرموقة في الجهاز المخزني المغربي، الوزير إدريس البوكيلي وباشا مدينة أبي الجعد الحاج إدريس الشرقاوي، ذهبوا إليه محملين بهدايا نفيسة. تصوروا يعني كيف يعني المغاربة يحاولون يثنوا صاحبهم على الجهاد، يعني إلى هذا الذل، حد من الذل والهوان. كل هذه المحاولات ما أفلحت معه، وطبعا كان جوابه الدائم رائعا: لن أرى مسيحيا إلا من خلال فوهة بندقيتي وإصبعي على زناد الرمي، يقصد بالمسيح الصليبي يعني الإسباني أو الفرنسي. لما فشل الفرنسيون في استمالته وإغرائه، قرروا أن يغزوه طبعا في مكانه بقيادة الكولونيل هنريس، وأرادوا أن يشنوا حملة ضده وضد القبائل الأمازيغية، خاصة قبيلة زيان المعروفة بالشجاعة النادرة وقوة الشكيمة كما يعترف الجنرال جيوم. قال: لا تكمن قوة الزيانيين في كثرة عددهم بقدر ما تكمن في قدرتهم على مواصلة القتال بالاعتماد على ما كانوا يتحلون به من بسالة وتماسك وانتظام، وأيضا بفضل مهارة فرسانهم الذين يبلغ عددهم 2500، تصوروا 2500 فقط، يعني طبعا عدد كبير بالنسبة للقبيلة، لكن بالنسبة للوضع العام في المغرب أنا ذاك عدد قليل، فكانوا بحق قوة ضاربة عركتها سنوات طويلة من الاقتتال، كما أنهم كان عندهم سرعة الحركة والإقدام، إلى جانب القدرة العفوية على المخادعة في الحرب، وهي من صفات مميزة لمقاتليهم.
وطبعا الأطلس الأوسط كان هذا غرض من أغراض أن يغزو فرنسا، تغزو فرنسا الأطلس الأوسط حتى تخلص من حمو أو موحة. وأيضا الأطلس الأوسط فيه منابع الأنهار وفيه الأشجار وفيه الأرض الخصبة، أرادوا أن يستولوا عليه أيضا، وهو ممر استراتيجي يفصل الشمال عن الجنوب ويهدد وجود فرنسا في مدينة وجدة والمغرب الشرقي الجنوبي. فأيضا إنشاء السدود، توليد الطاقة الكهربائية في الأطلس الأوسط مفيد جدا لفرنسا. كل هذا طبعا فكروا فيه وهم يوجهون الحملة إلى الأطلس الأوسط. ولأن أغلب المقاومين مع حمو أو موحة يعتصمون في الأطلس الأوسط. هنا ماذا قال ليوتي المقيم العام المغربي، المقيم العام الفرنسي في المغرب؟ إن بلاد زيان تصلح سندا لكل العصاة بالمغرب الأوسط، وإن إصرار هذه المجموعة الهامة في منطقة احتلالنا وعلاقتها المستمرة مع القبائل الخاضعة يكون خطرا فعليا على وجودنا. فالعصاة المتمردون والقراصنة، انظر كيف يسمي المجاهدين، مطمئنون لوجود ملجأ وعتاد وموارد، وقربها من خطوط محطات الجيش ومناطق الاحتلال جعل منها تهديدا دائما لمواقعنا. فكان من الواجب أن نبعد كل الزيانيين ضفة اليمنى لأم الربيع، يعني الوادي وادي أم الربيع، يعني بعيدا عن أماكن المواجهة مع الفرنسيين. سار الكولونيل هنريس بقواته الضخمة إلى خنيفرة مركز موحة لتطويقها وكسر شوكة مقاومتها. طبعا المنطقة سهلية، ما استطاع أن يصنع شيئا موحة أمام هذه القوات الكبيرة. انسحبت قواته، وكان هذا عام 1331-1913، انسحبوا والجيش الفرنسي كان 30,000. هو إيش عنده؟ عنده بضعة آلاف، يعني ما يصلح أمام 30,000. وكان فيها قوات النخبة الفرنسية الذين جاءوا من بل عباس من الجزائر من أجل إنهاء وجود موحة ومن معه. وتمكن الفرنسيون من دخول مدينة خنيفرة بعد 3 أيام من المواجهة الشرسة مع موحة. طبعا موحة بعد ذلك بدأ يصعد إلى بقواته إلى الجبال المجاورة، يبدأ حرب عصابات طويلة، لأن هؤلاء لا يستطيع أن يواجههم المواجهة في السهول، عندهم طائرات وعندهم مدرعات وعندهم جيش منظم وقوي، ما يستطيع طبعا. خاض معهم عدة معارك، معركة أقلال سنة 1332 يونيو 1914، معركة تكت 1333 أي سنة 1914 7 يوليو، معركة تازورت في السنة نفسها، وانتهت بخسائر جسيمة في صفوف الفرنسيين. وبدأ يعيد ترتيب قواته وجمع الزيانيين، وحد القبائل الأمازيغية بالأطلس المتوسط وتحالف مع القبائل الأطلسية المجاورة، كون جيشا قويا مدربا على الرغم من نقص العتادي والأسلحة والمؤن. يقول الماريشال ليوتي: لقد كونت القبائل جيشا يكاد يكون منظما، لها راية واحدة وروح موحدة، وعناصره المختلطة تطيع القيادة طاعة تلقائية. وكان هذا الجيش يواجه الموت بمثل أعلى موحد. الله أكبر، هذا الفضل ما شهدت به الأعداء. وطبعا الأسلحة قليلة وضعيفة، لكن كانوا يتسللون إلى الفرنسيين ويسرقون أسلحة ويأخذون أسلحتهم. ويقول كولونيل لو بريفوس: كانوا يتسللون إلى داخل معسكر عراتا بعد أن يطلوا أجسامهم بشحم ابن آوى، يعني شحم الثعلب الذي لرائحته خاصية تخدير الكلاب، فلا تعود الكلاب إيش تعوي تنبحهم، فيستطيعون أخذ الأسلحة. ثم عسكر مع أتباعي في مخيم بمنطقة لهري، وهي قرية تبعد مسافة 15 كيلا من خنيفرة على الضفة الشرقية لنهر وادي شبوكة. معركة لهري كان انتصارا رائعا جدا لموحة. اسمعوا، الفرنسيون باغتوه هو ومن معه وحاصروه من الجهات الأربعة في شتاء عام 1332 للهجرة 1914، وفتحوا مدافعهم وأطلقوا قذائفهم لتحرق الخيام، وجمعوا القطيع الموجود من الأغنام والأبقار، واختطفوا النساء
وكذا، يعني حملة ضخمة. وظن قائد الحملة العسكرية أن النصر صار حليفه وأن وضع حدا لمقاومة الزياني، لكنه فوجئ برد عنيف جدا جاءه من جهات عديدة، وأدرك أنه ألقى بنفسه وقواته في مجزرة رهيبة لا مخرج منها، وحاول طبعا أن يستنجد، لكن موحى كان قد أحاط به من جميع الجهات، وأرسل موحى على الفور يستنفر ويستنجد القبائل سواء كانت التي تتبعه أو التي لا تتبعه لكن أخوة الإسلام. وفعلا جاءوا وحاصرت هذه القبائل الفرنسيين من جميع النواحي وطوقتهم بشكل مفاجئ، فواجهتهم بأسلحة التي عندهم الضعيفة البنادق وبالخناجر وبالسيوف وبكل ما يستطيعون والفؤوس. وحاول القواد الفرنسيون طبعا أن يفعلوا شيئا لكن ما استطاعوا أن يصنعوا شيئا، وقتل الكولونيل رافيدور واضطر باقي الجنود إلى الاستسلام لقبائل زيان. كم قتل من الفرنسيين؟ 613 قتيل بينهم 200 جندي و33 ضابطا، جرح 6 ضباط و32 جنديا، 218 قتيل في صفوف الجزائريين والتونسيين. للأسف كانوا يجبرون الجزائريين والتونسيين على قتال إخوانهم المغاربة، لأن الجزائر وتونس كانت احتلت قبل ذلك بكثير. و37 قتيل من المغاربة الخونة، و125 قتيل من السنغاليين، السنغال تحت حكم فرنسا، و يعني بين القتلى كان أكثر من 20 من كبار القادة الفرنسيين. كانت فاجعة ضخمة. قال جنرال غيوم أحد ضباط الفرنسيين الذين شاركوا في الحملة: البربر لم تمنى، اسمعوا، لم تمنى قواتنا قط في شمال إفريقيا بمثل هذه الهزيمة المفجعة. كل شمال إفريقيا، تونس والجزائر والمغرب، لم تمنى قواتنا قط بمثل هذه الهزيمة المفجعة. الله أكبر، رحمة الله عليك يا موحى. ولم تصدق الدوائر العليا الفرنسية ما حدث ولا حجم الخسائر التي لحقت بقواتها. عمدت إلى كتمان الخبر، لكن الخبر كان قد وصل وتفشى خبر هزيمة في كل مكان. نتيجة المعركة حصل المقاومون على 3 مدافع ثقيلة و10 مدافع رشاشة وعدد كبير من البنادق وعشرات من الخيول المحملة بالذخيرة والمؤن. هذا إضافة إلى يعني هذه المكاسب المادية. أما المعنوية فقد شكلت هذه المعركة نقطة تحول حاسمة في مسار المقاومة بجبال الأطلس، والتف أبناء الأطلس حول موحى الذي أظهر براعته في التخطيط والقيادة، وعرقل المعركة، عرقلت تقدم القوات الفرنسية 7 سنوات كاملة. الله أكبر، انظروا أيها الإخوة كيف المجاهدون يفعلون. وأثرت بسمعة فرنسا على الصعيد العالمي، وفي وقت كانت فرنسا طبعا يعني في الحرب العالمية الأولى وتحتاج إلى تثبيت سمعتها. ولما وصل الخبر إلى الأتراك والألمان، الأتراك العثماني والألمان، اتخذوا قرارا بربط صلة مع هذا القائد العظيم موحى، وسلموا إليه أكياسا من المال عن طريق رسل وصلوا إليه. والمهم أننا خطاب أرسلوا له وقالوا إياك أن تستسلم للفرنسيين واستمر وكذا. رد عليهم برسالة مع الوفد الذي جاء من السلطة العثمانية والألمانية: إننا اطمئنوا، إننا لا نرضخ لعدو ديننا وعدو نبينا ولا تتراءى معه أعيننا، فليطمئن خليفة الإسلام أي سلطان العثماني وقائد الألمان. الله أكبر. وقد ظل موحى يجاهد الفرنسيين بعد انتصاره في معركة لهري انتصارا عظيما. لم تخفض له راية في سهول خنيفرة وفوق ضفاف نهر أم الربيع، ومن ورائه زوجته الحكيمة تشد من أزره، حتى استشهد في معركة أزلاك بجبل تاوجكالت يوم 27 مارس 1921 سنة 1339 للهجرة، ويمتطي جواد فرسه لم يترجل عنه. كم كان عمره يا إخوة؟ 90 سنة. كان عمره 90 سنة، 90 سنة لما قتل على صهوة جواده رحمة الله عليه. لم يقتل مدبرا، قتل مقبلا غير مدبر، وعمره 90 سنة على صهوة جواده. الله أكبر. استمرت اسمعوا في كتاب اسمه كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر. المعركة استمرت 7 سنين شابت فيها النواصي.
عصمهم من ويلها أطلسهم الأشم جبل وما به من صياصي. كان محمد أو حمو قطب رحاها وفارس هيجاها، يمدهم بآرائهم وماله إمدادا، ولا يدخر عنهم نفسا ولا عتادا، ولا يتأخر على كبر سني عن حضور المعارك، ويتمنى أن تكون الخاتمة هنالك. الله أكبر. وبينما هو ذات غداة آمنا في سربه لا يفكر في عدو ولا في حربه، إذا بكبكبة من الخيل تهاجم بين حريمه وأولاده، فارتمى على صهوة جواده وتسابق لرد غارات العدو المنازل الذي كاد يصل إلى الخيام والمنازل ويروع النساء العوازل، وخب فيها شيخ التسعين ووضع يعني أسرع، وصوبها طلقات وهو يقول: خذوها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع. ولكنها كانت له خاتمة المطاف في تلك المصاف ليحصل له أجر الشهادات، فهو شهيد دون أهله، شهيد دون ماله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات دون أهلي فهو شهيد، ومن مات دون مالي فهو شهيد. ثم الشهادة الكبرى في ساحة الوغى لقوله جل ثناؤه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقد أصيب بطلقة نارية صدفته في صدره ونحره، دليل على أنه مات وهو مقبل ولم يمت وهو مدبر. هي الشهادة التي طالما أملها ليقابل بوجهه الطاهر النقي وجه حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما كان يتمنى ذلك طوال حياته. شهادة نالها بعد جهاد 27 سنة من يوم احتلال الدار البيضاء، يوم هبك الأسد ليفك الحصار عن الدار البيضاء عام 1325-1907، 27 سنة من الجهاد، ورد كل ما عرض عليه الفرنسيون وحاولوا معه طويلا، وعرضوا عليه أوسمة رفيعة ومقاما عسكريا ساميا والأموال الوفيرة، ووعدوه أن يبقى مطلق اليد في أرض زيان كلها مقابل ترك الجنود الفاتحة تمر فقط، فأبى. وقالوا له إن قصرا جميلا سيكون تحت تصرفك وفي ملكك بفرنسا، فأبى. وضمنوا له رفاهيته وأملاكه الواسعة مع إمكان الزيادة فيها حيث يشاء، فأبى. ولو طلب أن ينصب ملكا على المغرب الأوسط للبي طلبه ولسوعد على ذلك، لكنه بقي بعيدا عن كل مغريات الدنيا ومتاعها لتعيش ذكراه في مخايل المغاربة بعد أن ماتت ذكرى غيره ومن أهل الخيانة. أين موحى من أهل المغرب؟ لماذا لا تذكره الأجيال؟ لماذا لا تعمل مهرجانات باسمه اليوم، مهرجانات موحى الزياني وحمو الزياني؟ لماذا لا تعاد سيرته في أذهان الأجيال الناشئة؟ سؤال يوجه إلى وزارات التربية والتعليم المتعاقبة في المغرب، ويوجه إلى وزارة الإعلام في المغرب، ويوجه إلى القائمين على الأجيال في المغرب بالتربية والعناية، يوجه إلى دعاة المغرب. اعملوا أسابيع، أسبوع لحمو الزياني أو موحى، أسبوع لعسو أبو سلام، أسبوع لمحمد أميزيان، أسبوع لأحمد الريسوني، أسبوع لمحمد عبد الكريم الخطابي، أسبوع لعظماء المغرب وما أكثرهم، طوال السنة أسابيع للمجاهدين العظماء في أماكنهم التي ولدوا وعاشوا فيها وماتوا فيها، سيكون له أثر عظيم. هذا اقتراح تقدم به إلى أهل المغرب وجهائها ومقدميها ومالكي الأمر فيها، حتى يفعلوا هذا الأمر العظيم الذي سيعود على الأجيال بأعظم العوائد من العزة والكرامة والأنفة والرغبة في إعادة عزة الآباء والأجداد. إلى اللقاء إن شاء الله تعالى مع مجاهد آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

في عام 1492 من الميلاد كان في مشهد درامي لشاب في الثلاثين من عمره يقف على ربوة تطل هذه الربوة على قصر الحمراء في غرناطة في الأندلس. كان الشاب يائسا ذليلا منكسرا، وإلى جواره وقفت أم تكلل وجهها بكل ملامح العز والإباء وتنظر بأسى إلى ابنها العاجز الذي أخذ يجهش بالبكاء، فخاطبته بقولها: أجل ابكي كالنساء ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال. كانت هذه الأم هي الأميرة عائشة، وكان هذا الشاب هو ابنها أبو عبد الله الصغير ابن الأحمر ملك غرناطة آخر ملوك المسلمين في الأندلس، وهو نجم المأساة التي أدت إلى الاستسلام للأعداء، وهو الذي صدق وعودهم فكانت مأساة الشعب الأندلسي كله بسببه وسبب استسلامه. موضوع الاستسلام من خلال قصة أبي عبد الله الصغير هو موضوع حلقتنا اليوم من قصة وفكرة. سجل المؤرخون أنه مع النصف الثاني من القرن الخامس عشر ميلادي، يعني 1450 وشوية، غدت غرناطة المملكة الوحيدة التي بقت بعد زوال الأندلس من يد المسلمين وسيطر عليها النصارى. غرناطة هذه المملكة الوحيدة التي بقت استطاع النصارى أن ينتزعوا معظم أطرافها من جهة الغرب ومن جهة جنوب الشرق، وأحاطت بها القوى النصرانية من كل صوب. وطبعا خبى أمل الأمة الأندلسية في تلقي الغوث والمدد من الخارج كما كانوا يعينونهم من المغرب المرابطون والموحدون، الآن ما في عون. واضطرت غرناطة أن تعتمد في الدفاع عن نفسها وحياتها أن تعتمد على قواها ومواردها المحدودة. بينما هم في هذا الوضع المزري، مع ذلك شوفوا الأطماع لما تأتي من داخلنا. ففي داخل غرناطة كانت تجري حرب أهلية بين سلطانها اللي كان اسمه أبو الحسن، يلقبونه الغالب بالله، هو والد أبو عبد الله الصغير، وبين أخيه أبي عبد الله الملقب بالزغل، الزغل يعني الشجاع. فأبو الحسن ضد أخيه الزغل. فأثناء هذا الصراع بين الأخوين على مملكة على وشك أن تسقط، هنا الزغل استعان بالنصارى عونا على أخيه، وفعلا أعانوه طبعا فرصة بالنسبة لهم، وتقسمت المملكة إلى شطرين متخاصمين: غرناطة الرئيسية وما حولها يحكمها أبو الحسن، ومالقة في جنوب الشرق وما يحيط بها يحكمها أخوه الزغل. ثم جاءت هدنة بين الأخوين في هذا الوقت العصيب، وفي نفس الوقت كان الأسبان النصارى اللي أيضا كانوا أيضا ممزقين، حدث زواج بين فرناندو ولي عهد مملكة أراغون بأزابيلا أخت ملك قشتالة، وبعد الزواج أعلن ملكين لمملكة موحدة، مملكة قشتالة وأراغون في عام 1474 ميلادي. أول ما قام به هذان الزوجان أن طالب أبا الحسن سلطان غرناطة بالخضوع والطاعة ودفع الجزية، هكذا هم يطلبوا منا دفع الجزية، طبعا رفض. وجرت بين الفريقين بين المسلمين والنصارى مناوشات بسيطة، واستطاع أبو الحسن أن ينتصر فيها، كان النصر فيها للمسلمين. لكن بعد هذا النصر لجأ أبو الحسن حاكم غرناطة إلى الدعاء والترف، ويقولون يعني أغرق حياته كلها باللهو والعبث والملذات. وكان السلطان أبو الحسن متزوج من ابنة عمه الأميرة عائشة، ويصفونها يقولون: امرأة شجاعة لها شخصية قوية، وأنجبت له ولدين أحدهما هو ولي عهده أبو عبد الله الصغير اللي احنا موضوع حديثنا. لما راقت حياة الدعاء والملذات للسلطان وقع في حب جارية رومانية الأصل اسمها ثريا،
فأخذت عقله كما يقولون، فقام تزوجها واصطفاها على الأم عائشة التي عرفت بال كانوا يسمونها الأميرة الحرة تمييزا لها عن الأميرة الجارية ثريا. السلطان هنا بلغ به السن عمر كبير، فصار العوبة في يد ثريا الرومية، والتي أنجبت له هي الأخرى ولدين. وبدأت هذه ثريا تفكر في الاستيلاء على عرش غرناطة ليكون لولدها بدل ما يكون لولد عائشة. وهذا الصراع الذي يجري يعني دائما تعرفونه. فرسمت وخططت وحرضت السلطان أن يعزل ابنه ولي عهده ليعين ابنها. تحت هذا المكر فرت الأم الأميرة عائشة بولديها، وانقسم الشعب مرة أخرى بين فريقين، فريق مع السلطان وزوجته الرومانية ثريا، وفريق مع الأميرة الشرعية عائشة وولديها. في هذا الوقت النصارى توحدوا تماما، سيطروا على الأندلس كلها، وكل أسبانيا صارت بيدهم ما عدا البرتغال، وشن القشتاليون المتحدون غارات تلو غارات واحتلوا مزيد من البلاد. في هذا الوقت كانت الثورة تشتعل داخل غرناطة، وفعلا استطاعت عائشة وأولادها أن ينتصروا، وتم تسليم العرش لأبي عبد الله الصغير في عام 1482 ميلادية. وجلس مكان أخيه. الأب هنا فر إلى من؟ أين يذهب؟ ففر إلى أخيه الزغل اللي يحكم جنوب الشرق، عدوه بالأمس راح لجأ إليه. أبو عبد الله الصغير لما حكم كان عمره 25 عام، وسأصفه لكم بعد قليل. فلما استقل بالحكم وبهذا السن الصغيرة، وأصلا مملكتك ممزقة، وحدها ثبتها قويها أولا، لم يفعل كل هذا. دفعه الحماس لمنازلة النصارى المحيطين بغرناطة، وخرج يقاتلهم، وانتصر فعلا في بعض المعارك الصغيرة، وعاد ومعه الغنائم. لكن بعدم خبرته العسكرية كان العدو قد التف عليه، ففاجأوه في طريق عودته، فانهزم هو ومن معه، وأخذ أبو عبد الله الصغير حاكم غرناطة، هذا الشاب الصغير أخذ أسيرا، أخذوه إلى قرطبة عاصمة القشتاليين. كانت قرطبة وقعت في يد النصارى وصارت عاصمتهم. استقبل القشتاليون الانتصار هذا بحفاوة بالغة، وبقى أبو عبد الله الصغير في الأسر سنتين. طبعا الغرناطيون فجأة ولا ما عندهم حاكم، فقاموا استدعوا السلطان المخلوع أبوه لينصبوه من جديد، لكن المرض اشتد على أبو الحسن فتنازل عن العرش لأخيه الزغل حاكم مالقة. شوفوا الآن الصراعات كلها يعني تتغير الأحوال، والناس في هذا الصراع والأمة كلها في ضياع. هنا عرضت الأم عائشة وأبوها وزوجها أبو عبد الله الصغير اللي كان مريض، عرضوا على ملك قشتالة أن يدفعوا الجزية مقابل أن يطلقوا سراح ابنهم، وجرت مفاوضات مع القشتاليين لكنها لم تنجح. لها سبب عدم نجاحها، والسبب أن ملكي قشتالة وأراغون كان يدبران لاستغلال هذا السلطان الصغير الأسير الذي في أيديهم لتحقيق مآرب أبعد، وهو الذي فعلا فعلوه. فتم اتفاق بينهما وبين أبي عبد الله الأسير بين أيديهم، وقعوا اتفاقية سرية تتلخص أن أبو عبد الله الصغير يعيدوه إلى الحكم في غرناطة مقابل أن يعلن الخضوع والولاء والطاعة للملكين، ويدفع الجزية سنويا، يدفع جزية مقدارها 12 ألف دوبلا من الذهب، وهو مبلغ كبير جدا، بالإضافة أن يفرج عن جميع الأسرى النصارى في غرناطة بدون ما يطلقوا الأسرى المسلمين، وشروط كثيرة مقابل أن يطلقوا سراحه ويعيدوه للملك. يصفون التاريخ، يصف لنا شواهد التاريخ تصف لنا أن أبا عبد الله الصغير هذا كان أميرا ضعيف العزم، ضعيف الإرادة، قليل الحزم، قليل الخبرة، كثير المطامع، كثير الأهواء، لكن كان أبو عبد الله الصغير الملك والحكم هذه غايته،
ولو يحكم شيء صغير، يبتغيها بأي ثمن بأي وسيلة. فطبعا وجد ملك قشتالة القوي وجد ضالته في هذا الأمير الضعيف المستهتر بحقوق أمته وبدينة وبأسراه، فاستغلوا أداة صالحة يتحكمون بها كيف يشاءوا، واتخذوه وسيلة لبث دعوته بين أنصاره ومؤيديه، كان ما زال له أنصار مؤيدين، فأقنع المسلمين بأن الصلح مع ملك قشتالة خير وأبقى الأمان والسلام. طبعا بعض الناس اليوم باسم الأمان والسلام تذهب كرامة وتذهب عزة ويعود استبداد، بس المهم الأمان والسلام وما حد يموت. طبعا بعض الناس هذا همهم، فأبو عبد الله الصغير وعدهم بكل هذا، فعاد فعلا واستقبلوا هؤلاء الذين يريدوا هذا الأمان والسلام بدون كرامة وبدون عزة، وفعلا سيطر هو وأنصاره على بعض الحصون القريبة من قشتالة من غرناطة، ومنها أعلن الحرب على عمه، أعلن الحرب على عمه. يعني تخيلوا هذا الإجرام وهذه الخيانة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يسترد عرشه. وبدأ ينشر بين الناس مزايا الصلح مع ملكي قشتالة وأراغون، وأنه يضمن السلام والاستقرار لصالح المسلمين. فالأحداث تتوالى، بينما هو يقاتل عمه زحف القشتاليون على رندا هذا الحصن الحصين واحتلوها في عام 1485، واستمر استمرت المعارك الداخلية، وبينما المسلمون مشغولون بحربهم الداخلية بين العم وابن أخيه، انتهز الأعداء الفرصة والتهموا مناطق أخرى، ثم أحكموا الحصار على مالقة. مالقة هي العاصمة الجنوبية الشرقية لغرناطة، فسقطت مالقة هذا الميناء العسكري، ميناء عسكري رئيسي، ودخلها القشتاليون، كانوا أعطوا الناس الأمان وأنكم سلموا وأنتم في أمان، فلما دخلوها عاثوا قتلا وفسادا ولم يلتفتوا لكل هذا الأمان. ثم سقط الحصن العظيم في بسطة، واتجه المنتصرون إلى وادي آش اللي كانت معقل الزغل قبل أن يتولى غرناطة. فلما رأى الزغل ما حل بالبلاد من حوله، عرض الخضوع والطاعة ليس لابن أخيه وإنما لملك قشتالة وإزابيلا. شوف الخيانات المتتالية ماذا تصنع بالأمة. فطبعا وافقوا ومنحوا امتيازات خاصة وأموال كبيرة مقابل الاستسلام والتسليم، وفعلا سلمهم وترك غرناطة وتجاوز البحر إلى المغرب، وعاش في تلمسان في المغرب العربي إلى أن مات ولعنه التاريخ. أما غرناطة المعقل الأخير حسب الرواية القشتالية، فكان أبو عبد الله الصغير كان تعهد بتسليمها للملكين إيزابيلا وفرنيداد. متى ما تم تسليم بسطة ووادي آش كان يسلمهم غرناطة، فأرسل إليه يطلبان تسليمها. وهنا كانت المفاجأة. ما هي هذه المفاجأة؟ تعرفوها بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع قصة وفكرة، وقصتنا هنا تدور حول قضية الاستسلام للعدو، والفكرة والشخصية التي نتحدث عنها هو آخر حاكم لغرناطة، آخر مملكة للمسلمين في الأندلس، أبو عبد الله الصغير. حدثتكم عن هذا الصراع الداخلي الذي كان يجري بينه وبين الأسرة الحاكمة نفسها، وفي نفس الوقت حدثتكم كيف أن النصارى في الأندلس كانوا قد توحدوا في مملكة واحدة بقيادة فرنيداد وإيزابيلا، وبدأوا يضغطوا وعرضوا على أبي عبد الله الصغير فكرة التسليم. لكن كانت هذه فكرة التسليم للعدو تلقى استنكار شعبي عام، حتى السلطان نفسه اللي كان يريد التسليم كان يخشى من آثار هذه المسألة عليه وعلى أمواله وأهله.
فجمع الكبراء والقادة وأجمعوا جميعا على رفض التسليم، وأعلنوا عزمهم على الدفاع عن غرناطة حتى الموت، دفاعا عن وطنهم، دفاعا عن دينهم. هنا طبعا أبو عبد الله صغير، رغم أنه شخصيا كان يميل للتسليم، إلا أنه ما استطاع، لا الناس يريد ولا القادة يريد. فعندها أرسل أبو عبد الله برسالة مهذبة جدا إلى الملكين ترينيداد وإيزابيلا بأنه لم يعد له القول والفصل في هذا الأمر، وأن الشعب الغرناطي يأبى أي تسليم أي مهادنة، ويصمم على المقاومة والدفاع، ودبت روح الجهاد وروح المقاومة في الناس. واقترب العدو، اقترب الجيش، وبدأت مناوشات، واستطاع الغرناطيون أن ينتصروا في معظم هذه المناوشات الأولى بهذه الروح العظيمة، وأعادت لهم هذه الانتصارات الصغيرة، أعادت لهم الأمل في الثبات في الصمود. طبعا هنا القشتاليون خشوا أن تتنامى هذه الروح العنيدة في المقاومة وأن تمتد لكل المسلمين في الأندلس، وخشوا أن أحلامهم في غرناطة قد تتبدد وقد تتحول إلى الآخرين الذين استسلموا. فهنا أصروا على إسقاط غرناطة، وبدأوا يستعدوا عسكريا عدة شهور، ثم أقبلوا بجيش جرار 80,000 مقاتل كلهم مدججين بأرقى أنواع السلاح، وحاصروا غرناطة وأتلفوا ما حولها من قرى من زروع وحقول، بنوا مدينة مسورة قريبا منها ليستقر فيها جيشهم، بنوا مدينة كاملة بقلاعها، وبدأ الحصار الشامل. الطريق الوحيد اللي كان للمسلمين خروج من غرناطة هو من طريق جبال البشرات، وهو طريق صعب في الجهة الجنوبية، كان طريق وحيد تصل فيه الإمدادات لغرناطة، هذه المدينة التي صمدت. وبرز هنا في خلال هذا الصراع برزت بطولات الأبطال، وعلى رأسهم فارس. أنا أستغرب كيف لا يعرفه شباب المسلمين اليوم، لابد كما يعرف طارق بن زياد ويعرف صلاح الدين الأيوبي أن يعرف موسى ابن أبي غسان قائد الفرسان في غرناطة، لقن العدو دروسا من ما ينساها، هو بسبب هذا الرجل موسى هو الذي قاد الحرب ضد القشتاليين، فصمدت غرناطة بهذا البطل العظيم. وصمدت وصمدت، وحل الشتاء وسقطت الثلوج، وبدأت المحنة الكبرى مع الثلوج، انقطعت طرق الإمداد، طريق واحد عن طريق البشرات. هنا أعلن الوزير المستكين أبو القاسم أن المؤن لا تكاد تكفي، ما في طعام يكفينا، وأن اليأس بدأ يتسرب إلى الجنود، وبدأت قضية التسليم تعود مرة أخرى طبعا. وكانت قضية التسليم رغبة أصلا في نفس الخليفة الصغير، اسما والصغير في همته، لكنه مرة أخرى خاف من العامة، فبدأ يراسل ملك قشتالة سرا. وهنا أعطاه ملك قشتالة الفرصة أن يقنع قومه بالتسليم، فأوقف الحرب فترة، وبقي محاصرا على ما هو عليه من الحصار، وشدد لكن لم يهاجم، منتظرا جهود محمد أبو عبد الله الصغير في إقناع العامة بالتسليم بالأمان. وانعقد مجلس المدينة مرة أخرى بزعامة الخليفة أبي عبد الله الصغير، وحضر موسى ابن أبي غسان، وحضرت عائشة الأم عائشة أم أبي عبد الله الصغير. فشل موسى وعائشة رغم أنهما كانا يريدا الجهاد، فشل في إقناع البقية بالثبات بالصمود. وهنا اتخذ الصغير ووزراء المقربين القرار بتسليم المدينة، وانتهت المفاوضات إلى معاهدة تتألف من 60 بندا فيها كل التفاصيل، تحفظ
مساجد المسلمين، عبادة المسلمين، مصاحف المسلمين، دين المسلمين، حق المسلمين في التجمع، حق المسلمين في القضاء، حق المسلمين في محاكم خاصة بهم إلى آخره، وأمان كامل ولا يؤذوا ومن حقهم أن يخرجوا ويدخلوا، لكن المدينة بالسيطرة النصرانية. فإذا في الاتفاقية مراعاة لجميع حقوق المسلمين، والتاريخ يحدثنا أنها لم تكن إلا حبرا على ورق، وأن المسلمين كما تعلمون جميعا وقعوا بعد هذه الاتفاقية، وقعوا بين القتل والموت أو الهوان والتنصير على يد محاكم التفتيش، وهي نتائج تنبأ بها فارس غرناطة موسى بن أبي غسان، خاطب المجتمعين حول قصر الحمراء بقوله لما سمع هذه المعادة، قال: لا تخدعوا أنفسكم، لا تظنوا أن النصارى سيوفون بعهودهم، لا تركنوا إلى شهامة ملكهم،

الأنفس التي وراء القرارين وفي النتائج التي تتحقق بناء على هذه القرارات. تروي لنا المصادر التاريخية أن هذا البطل رفض أن يسلم حتى مع موافقة كل المدينة، رفض أن يسلم وذهب إلى داره ولبس سلاحه وسار على جواده مخترقا شوارع غرناطة، وعلى ضفة النهر قابل سرية من فرسان النصارى فيها 15 واحد هذه السرية، فطلبوا له أن يقف وأن يعرف بنفسه فلم يجبهم بل هجم عليهم، واحد يهجم على 15، وانقض وسطهم، بدأ يطعن يثخن فيهم ضرباته كانت قاتلة حتى قتل يقولون معظمهم، لكنهم في النهاية أصابوه بجرح عظيم أسقطه عن جواده، فظلوا يدفعونه حتى أسقطوه في النهر وكان مدجج بسلاح ثقيل، فدفعه سلاحه الثقيل إلى الأعماق رحمه الله تعالى. في هذا اليوم تم توقيع معاهدة التسليم، ومعها معاهدة سرية كشفها التاريخ فيما بعد بين الصغير والملكين، منح فيها أبو عبد الله الصغير وأفراد أسرته ووزراءه منحا خاصة، ضياع ومزارع وأموال نقدية وحقوق مالية مقابل أن يقنعوا قومهم بالتسليم. وهكذا فعلا تم وفعلا أعطوه ما أراد في يناير 2 شهر 1 1492، دخل النصارى إلى غرناطة وانتهى ملك المسلمين في الأندلس، ورفع فوق البرج الأعلى صليب فضي كبير، وأعلن من فوق البرج على برج غرناطة أن غرناطة أصبحت ملكا للملكين الكاثوليكيين. ودخل فرناندو وإيزابيلا، دخلوا قصر الحمراء الذي تعرفونه، على صوت تراتيل فرقة من الرهبان الملكية، وعلى ضفة النهر كان أبو عبد الله الصغير يلتقي فرناندو وقدم إليه مفاتيح الحمراء قائلا: إن هذه المفاتيح هي الأثر الأخير لدولة العرب في أسبانيا بعد 800 قرون، 800 سنة. هكذا إذن نتائج قرار الاستسلام، وانظروا التاريخ كله وانظروا وتأملوا، هل استفاد الذين قرروا الاستسلام في أي مكان من قرارهم؟ ماذا حدث بعد ذلك؟ أبي عبد الله الصغير لم يستقر في غرناطة إلا فترة بسيطة، استقر في سنة واحدة في منطقة أندرش، ثم عاش فيها حياة مترفة لكن تحت رقابة صارمة من القشتاليين، ثم ألجأوه هو نفسه إلى الهجرة، فاضطر أن يبيع أملاكه بثمن بخس وانتقل إلى بلاد المغرب واستقر في فاس وبنى فيها قصور على طراز الأندلس ومات فيها. يقول المؤرخ المقري، يقول أنه بنفسه تجول في قصور أبي عبد الله الصغير في فاس وليس في الأندلس، ووجد أن ذرية أبي عبد الله الصغير في فاس وجدهم ما بقى عندهم شيء، فصاروا يأخذون من أوقاف الفقراء والمساكين ويعدون من جملة الشحاذين وطلاب الصدقات. تحدث المؤرخون والمفكرون عن أسباب سقوط غرناطة والأسباب التي أدت إلى انهيار دولة الإسلام في الأندلس، كان واضحا أنه ليس سبب واحد، هي مجموعة عوامل ساهمت في هذا الانهيار، أهمها استحقارهم للذنوب والمعاصي وانحرافهم عن شرع الله تعالى، أيضا حياة الدعاء والترف والانكباب على الدنيا وملذاتها. ولا شك أن انطفاء الروح الجهادية سبب رئيسي من أسباب السقوط، لكن من الأسباب الظاهرة الواضحة التي يعرفها الجميع الفرقة والتنازع على المناصب، وأيضا موالاة بعضهم لأعداء الله والاستعانة بهم على أهل الدين وأهل الإسلام، ولا شك توسيد الأمر لغير أهله وانفرادهم بالحكم واستبعادهم للشورى، هذه كلها أسباب أدت إلى السقوط. ولا شك أن تقاعس

الكثير من العلماء عن دورهم الإصلاحي ساهم في عدم وقوف الأندلس من الانهيار أمام كل هذه الأسباب. قبل أن أستودعكم الله، انشروا مقولة أبي عبد الله الصغير عندما ندم: إني أقول لكم ما أقوله لربي، واشترائي عليه أكثر، واحترامي إليه أكبر. اللهم لا بريء فأعتذر، ولا قوي فأنتصر، ولكني مستقيل، يعني من ذنوبي، مستغفر، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: يا الله يا من على العرش استوى.

0: حكمك وأملت في الوجه الكريم.
1: ظلمت نفسي في كم زله جنيت، والقلب مهموم والخاطر كليم. ظلمت نفسي في كم زله جنيت، والقلب مهموم والخاطر كليم. من حرقة الذنب في صدري بكيت، فحول النار في صدري نسيم، في حول النار في صدري نسيم.
0: يا الله يا من على العرش استويت، يا كاشف الهم.

0: حكمك وأملت في الوجه الكريم.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: إلى أرض إفريقيا أحن وأنتمي، كما أن كل الحوت للماء ينتمي. أحبكم قوم فلان وبنبرا، وهوسا وسونينك منينغا وبردامي.
4: قبيلة الفلان كيف يرون أنفسهم؟ من أي عرق هم؟
3: الفلانيون يرون أنفسهم أنهم أحفاد الصحابة. ويسيرني هنا أن أمدح الحاج عمر فأقول: والله ما طلعت شمس ولا قمر، ألا عز مقاما منك يا عمر. فيك المكارم والأخلاق قد جمعت، كما تجمعت الآمال والغرر. إذا كانت مكة أول بلدة ولد فيها الإسلام، فإن أول مكان دب وترعرع فيه الإسلام هي إفريقيا. الفهاشمي المدني الذي وصل إلى المدينة جلس هنالك مدرسا، كان يفتي في المذاهب الأربعة، وتوطدت العلاقة بينه وبين الأسرة السعودية، بحيث كان الملك لا يطمئن إلى أي فتوى إلا إذا وافق عليها الفهاشمي المدني. ومؤلفاته الفهاشمي المدني زادت على 80 مؤلفا. نحن نعاني من أجل أن نتكلم بالعربية، والعرب يعانون من أن يحولوا أبنائهم إلى أوروبيين يتكلمون بالفرنسية أو بالإنجليزية أو هذا مما يؤسف له ومما يرسى له. كيف يتم الدرس؟ يأتي الطالب أول يوم يريد أن يدرس فيه مثلا الأجرومية، يأتي بالأجرومية، يجلس أمام الشيخ، عنده هو نسخة ويعطي الشيخ نسخة. الشيخ يقول: الكلام حالة، هو اللفظ يكونغول، المركب باو باو تندرنغول، المفيد نفتوول بالوضع اللنغمود، ثم يشرح له هذا الكلام. إذا أعطي له المثال وبقي المثال عنده إلى آخر الأسبوع، إما أن يدفع 50 جنيها أو يأخذ الضرب.
4: مشاهدي الأكارم، أهلا ومرحبا بكم. هذه هي حكايات إفريقية، وهذا صاحبكم أحمد فهل ولي الدين. مرحبا بكم في هذه الحلقة. نواصل الحديث مع فضيلة الشيخ إبراهيم معاذ المالي، نستضيفه في حلقة ثانية ليحدثنا عن منطقة مالي، عن هذه المنطقة، عن منطقة غرب إفريقيا، وعن إفريقيا عامة، وطبيعة الثقافة العربية فيها. حياك الله فضيلة الشيخ.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا حبيبي.
4: الشيخ إبراهيم، منطقة مالي، المنطقة التي نشأت فيها، سواء مالي أو أطراف السنغال، هذه المنطقة بشكل عام عليها عباءة هيك بالنسبة لكثير من العرب، لا يعرفون عنها كثيرا، معلومات عنها محدودة جدا. وعندما تقول لهم بأن فيها علما وفيها معاهد وفيها دراسات عربية أصيلة يستغربون. ما طبيعة التركيبة العرقية لهذه المنطقة؟ أولا
3: يسعدني أن أبدأ حديثي بقصيدة عن إفريقيا، قصيدة عنوانها إفريقيا. قول فيها: إلى أرض إفريقيا أحن وأنتمي، كما أن كل الحوت للماء ينتمي. بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض ذاق طيبها فمي.
4: يا سلام.
3: رضيتك أما شمس جوك، فئنتي رياحك، أنفاسي بحارك من دمي. أيا خير أرض الله، جوفك طينتي، نباتك من شعري، جبالك أعظمي. هي القارة الأولى تضم 53 قطرا من حديث وأقدم، يعيش بها شتى الشعوب محاطة بأربع قارات وأبحر ألقم. مزارع غابات وحوش معادن، وكل الذي يحواه أبناء آدم. أحبكم قوم فلان وبنبرا، وهوسا وسونينك منينغا وبردم.
4: يعني أنت في هذا البيت جمعت أهم الأعراق
3: الموجودة فيها: الفلاني، فيها البامبارا، فيها الهوسا، فيها السونينكي، فيها مانينغا، فيها البوردامي. البوردامي الطوارق،
4: الطوارق
3: سميهم البوردامي، لهم أسماء كثيرة، اسمهم الأمازيغ، واسمه البوردامي، واسمهم البربل، واسمهم أسماء، لهم أسماء كثيرة. وكما ذكرنا كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. أحبكم قوم فلاني وبامبارا، وهوسا وسونينكي مانينغا وبوردامي. حمى الله إفريقيا بلادي كلما يضر ويؤذي، ثم من سافك الدم من الحاقدين البيض ممن تآمروا علينا قديما تحت أسماء أوهمي دهونا غزاة فترة وتسلطوا على أهلنا سلبا ونهبا لمغنمي على غرة جاءوا وخانوا عهودهم وعثوا فسادا ثم ولوا كقشأمي متى ما رأيت الفأر يرقص جهرة على جلد قط فند بالموت تسلمي وهنا مثل إفريقي قل إذا رأيت الفأر ترقص على جلد القط الأمر يرجع إلى الموت مات القط فالمستأمرون الذين جاءوا ورفضوا على ورقصوا على أعزمنا لأنهم قتلونا جاءوا بأسلحة مختلفة يعني جاءوا بسلاح مختلف عن أسلحتنا فتغلبوا علينا لكن ليسوا بأشجع منا ولا بأعلم بالحرب منا ولا بشيء آخر رفضنا خطاهم ثم خدناه ضدهم قتالا عنيفا يخضب البيض بالدم متى ما رأيت الفأر يرقص جهرة على جلد قط فند بالموت تسلمي من الشرق حتى الغرب يا أهل قارتي تعالوا لنسعى سعية المتحزم حقيق علينا أن نطهر أرضنا من الجهل والأمراض بل كل مأسم من الفقر والأوجاع واسعوا بجهدكم لنلحق إفريقيا بركب التقدم دعوا الحرب واسعوا للسلام وأقبلوا لندرك ما نبغي بحسن التعلم صلاة من الرحمن يتلو سلامه على من هدانا بين عرب وعجم هو السيد المبعوث للخلق رحمة فبارك عليه يا إلهي وسلم
4: صلى الله عليه وسلم
3: صلى الله عليه وسلم أيوة معه.
4: في هذه القصيدة في أحد أبيات هذه القصيدة ذكرت الخريطة القبلية للمنطقة نعم. التي تربيت فيها فلنقل في مالي مثلا
3: نعم.
4: ممكن توضح لنا طبيعة هذه العراق
3: هذه المنطقة بينها. مثلث في وسط مالي سيغو ماسنا نارا نارا البيضان يسمونه نوارا نوارا يسكنها السونينكي وماسنا يسكنها الفلانيون وسيغو يسكنها البمبارا لكن الآن اختلط الناس كلهم بعضهم ببعض أصبح هذه الأماكن في سيغو فيها الفلان وفيها السونينكي وفيها وفيها وفيها لكن الأصل في سيغو البمبارا ونوارا اختلط فيها الفلان والبمبارا والسونينكي لكن الأصل فيها السونينكي وماسنا أصلها الفلان لكن الآن اختلط فيها الآن أصبحنا كلبن أضفت عليه ماء اختلط كله ببعض تناكح هؤلاء الأعراف وتزاوجوا وتعاملوا وتعانقوا وأصبحوا كلهم شيئا واحدا
4: جميل.
3: هذا المثلث منبع علم مغفول عنه
4: كيف
3: سيغو هذه مدينة عظيمة تخرج فيها كثير من العلماء لأن سيغو هذه هي عاصمة خلافة الحاج عمر رضي الله تعالى عنه العاصمة الثانية الحاج عمر لما دخل هذه البلاد اتخذ لنفسه عاصمتين عاصمة في نيورو وقضى فيها سنتين وعاصمة في بام في في في في سيغو لما اتخذ هذه المدينة عاصمة له هو وجد هنالك بعض المسلمين وجد هنالك عائلة جيرة التي تحدثنا عنها بالأمس واستقبله عمر الكبير عمر الكبير من أسرة جيرة من أكبر علمائهم هذه الأسرة لها علماء كثيرين جدا ومنهم الشيخ موري جيرة الشيخ موري جيرة هذا أعجوبة من عجيب الزمان استطاع أن يؤلف لنفسه قاموسا منجدا من بترجمة اللغة البمبارية إلى العربية والعربية إلى البمبارية واستطاع أن يؤلف لنفسه مقامات الحريري مقاماته الخاصة به واستطاع أن يقوم بأشياء كثيرة جدا في الفن الإسلامي هذه المنطقة لما جاءها الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه
4: في أواسط القرن التاسع عشر
3: 1860 تقريبا
4: آه.
3: لأن الحاج عمر توفي 1864
4: تمام.
3: وهو مر بسيغو حوالي 60 في حوالي 60 القرن التاسع عشر هو لما غادر خلف وراءه ذريته ولا بد أن تكون أسرة علمية والعلمي كالحاج عمر آية وعجوبة من عجيب الزمان الحاج عمر هذا أنا أعشقه بالأمس سألتني كم لي من الأسماء قلت لي معاذ وإبراهيم وتسميت بثالث الطويلب أتسمى بطويلب الحاج عمر ويسألني هنا أن أمدح الحاج عمر فأقول والله ما طلعت شمس ولا قمر ألا عز مقاما منك يا عمر. فيك المكارم والأخلاق قد جمعت كما تجمعت الآمال والغرر. آباؤك السيد للأمجاد مبتدأ وأنت وحدك عن أمجادهم خبر. يسغي لك البر إجلالا وهيمنة والبحر عن أمرك الميمون يأتمر. وهمة لك في الآفاق سابقة يكاد يعجز عن إدراكها القدر. وأنت أعجب خلق الله غاضبة وحار فيك وفي أخلاقك البشر. وأنت عين الهدى في عين ناظره وفي سوى أرضك المهدي منتظر. هذا أقوله في الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى. هذا رجل عظيم.
4: ما طبيعة الإنجازات أو الفتوحات التي قام بها الحاج عمر في القرن التاسع عشر؟
3: الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه نشأ صغيرا في فوتة، تلقى العلم على يد أبيه أولا،
4: فوتة بمنطقة السنغال.
3: منطقة السنغال هذه المناطق اسمها القديم ماسنة في شمال مالي، وفوتة في شمال السنغال، وشنقيط في موريتانيا. هذه أسماؤها القديمة. نشأ صغيرا في فوتة وتعلم على يد أبيه وتعلم العلم على بعض العلماء الموجودين هناك، ثم غادر هنالك وقصد الشرق، مر بتومبوكتو طريق ماسنة، وكان يريد أن يعرج على المغرب ليزور أحمد التجاني لأنه تجاني الطريق رضي الله تعالى، فلم يتمكن من ذلك ومر إلى السودان، ثم دخل مصر، ثم ذهب إلى مكة المكرمة رضي الله تعالى عنه، ثم ذهب حتى وصل إلى بيت المقدس، كل هذا راجلا. ثم رجع الحاج عمر، ولما رجع مر بسيغو مرة أخرى، عند ذهابه مر بسيغو وعند رجوعه مر بسيغو، وعند ذهابه مر بماسنة وعند رجوعه مر بماسنة. رجع رضي الله تعالى عنه ووجد أن الكفار هم الذين يسيطرون على هذه البلاد ويستضعفون المسلمين، ليس للمسلمين أي كلمة. فذهب إلى منطقة في غينيا اسمها دينغراوي، وبدأ هنالك يؤسس لنفسه شيئا دينيا، بحيث يعلم الناس ويجتمعون ويذكرون الأوراد. فطلبوا منه أن يغادر تلك المكان.
4: طلبها منه الفرنسيون أم
3: الأمراء المحليين
4: الوثنيون المحليون؟
3: الوثنيون المحليون.
4: أيوة.
3: ففاوضهم أن يعطيهم الجزية، أن يعطيهم شيئا من المال في مقابل أن يبقى،
4: يعطيهم إتاوة.
3: يعطيهم إتاوة، فبدأ يعطيهم الإتاوة، لكنهم شكوا في أمره، ولا أريد أن ندخل في قصة الحاج عمر كثيرا، شكوا في أمره وهاجموه وانتصر عليهم، نصره الله عليهم، فهدم تلك المنطقة كلها وحولها إلى إسلام، منطقة غينيا، ثم دخل منطقة مالي والسنغال كيديرا وحولها إلى منطقة إسلامية، ثم وصل إلى كاي، ثم وصل إلى سيغو، وأخيرا استشهد في ماسنة رحمه الله تعالى. الحاج عمر ترك أثرا كبيرا في سيغو، بحيث ترك هنالك ذريته، ذريته التي تركها هنالك منها نجبة العلماء. أكبر عالم نجب في هذه الأسرة هو الشيخ ألف هاشم المدني. ألف هاشم المدني لما أراد الشيخ عمر أن يبدأ جهاده، دعا الله أن ييسر الله له أن يمتد جهاده من دينغراوي في غينيا إلى الحرم، إلى الحرم المكي والمدني، واستجاب الله دعاه، بحيث هو لم يصل بجسده، لكن ابن أخيه ألف هاشم المدني الذي اسمه محمد بن أحمد الهاشمي وصل إلى المدينة. ألف هاشم المدني الذي وصل إلى المدينة جلس هنالك مدرسا، أول الأمر تلقى العلم، استكمل بقية علومه، ثم جلس مدرسا في المسجد النبوي الشريف لمدة 25 سنة. ومؤلفاته ألف هاشم المدني زادت على 80 مؤلفا، من أكبر العلماء. كان يفتي في المذاهب الأربعة وله مؤلفات كثيرة، وتوطدت العلاقة بينه وبين الأسرة السعودية، بحيث كان الملك لا يطمئن إلى أي فتوى إلا إذا وافق عليها ألف هاشم المدني. وألف هاشم المدني لما وصل إلى المدينة أنشد ثلاثة أبيات، لما حضرته الوفاة أنشد ثلاثة أبيات، طلبوا منه أن يذهبوا به إلى الطبيب فرفض، وقال: وماذا يبتغي الأحباب مني وقد دانا إلى 70 سني، لقاء الله بالإيمان ظني بقرب إمام إنسي وجني، صلاة الله موضي كل مني عليه مع السلام بغير مني. أنشر هذه الأبيات الثلاثة ورفض أن يذهب إلى الطبيب وتوفي هنالك. ولما توفي أوصاهم ألا يحملوه على الأكتاف ويمر به أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يعلو هو على النبي عليه الصلاة والسلام. والمدارس الحديثية الموجودة الآن في الحجاز قائمة على أكتافه، لأن عبد الرحمن الإفريقي الذي اشتهر كثيرا وألف كتابا يزم فيه التجانيين، هذا الرجل تلقى العلم على سعيد صديق، سعيد صديق تلميذ لألف هاشم المدني. فكل الأسانيد والأثبات السعودية الآن تمر على ألف هاشم المدني لتصل إلى ما تصل إليه من علو السند.
4: وألف هاشم هذا من ذرية
3: الحاج عمر، لأنه ابن أخيه.
4: نعم، ابن أخي الحاج عمر
3: ابن الفوتي. أخي الحاج عمر.
4: طيب، الحاج عمر الفوتي من قبيلة الفلان.
3: ألف هاشم المدني قلنا إن مؤلفاته زادت على 80، منها ما هو مطبوع وجلها ضاعت. المطبوع منها سلاح التجانيين في الرد على المعترضين والمغترين، هذا مطبوع. وله مؤلف لطيف في اللغة، من الله علي وأسرت عليها وأشرحتها وحققتها وطبعت تحت عنوان شرح منظومة الهبات اللطفية في بيان الكلمات الاسمية والفعلية والحرفية. ما فكرة هذا الكتاب؟ أنه يأتي بالكلمة الواحدة وتكون الكلمة اسما وفعلا وحرفا في نفس الوقت. استطاع أن يأتي بخمسين كلمة، ولم أرها لغيره مما اطلعت عليه من كتب المتقدمين. مثلا يقول لك إن قلت لا تكون علينا كلا أي ثقلا فاسمون وقيت كلا، وإن تقول زيد وعمر كلا في السير كان ماضيا تجلى، وإن تقول كلا لئن لم ينتهي فحرف زجر كل سمارا تشتهي. استطاع أن يأتي بكلا الآن ثلاث مرات. كلا الأولى اسم لا تكون علينا كلا، كلا الثانية زيد وعمر كلا فعل، كلا لئن لم ينتهي حرف. على هذا النمط استطاع أن يأتي بخمسين كلمة من هذا النمط. هذا الشق الأول من الكتاب. الشق الثاني في الكتاب الكلمات التي يكون فيها فعل الأمر على حرف واحد. بقية عنوان الكتاب مع الأوامر التي ترد على أمر مع الأوامر التي ترد على حرف ينفرد. يأتي بالكلمة يكون فعل الأمر فيها حرفا واحدا فقط. هذا الرجل نشر العلم في الحجاز وبارك الله في حياته وانتفع به المسلمون وتوطدت العلاقة بينه وبين الملوك، فاستجاب الله دعاء الحاج عمر الذي كان يدعو الله به أن يمد الله جهاده إلى الحرمين الشريفين. نرجع إلى سؤالك، الحاج عمر الفوتي من الفلانيين. الفلانيون قسمان، فيهم فلانيون يسمون فلانيين وفيهم قسم آخر يسمى بالتورودو. الفلانيون يعني رعاة الأبقار، من يكون مهنتهم الرعي فقط، يرعون الغنم، يرعون البقر، ولا يرعون الإبل. الإبل ثقافة العرب، لا يعرفون الإبل، يعرفون البقر ويرون البقرة أجمل من كل شيء.
4: وفي موريتانيا بقرهم أبيض دائما،
3: بقرهم أبيض. أيوة. يحبون البقرة حبا عظيما، وأنا بنفسي أحب البقرة، البقر أحب إلي من كل شيء، وخاصة عندما يولد وهو صغير. يعني إجل البقر وهو صغير يكفيني عن الطعام والشراب، أحبه حبا عظيما.
4: فلانيون أصيل،
3: فلانيون أصيل. وألفت في ذلك كتابا اسمه قبات ألف هاشم الفلاني. قبات ألف هاشم الفلاني يتكون من أربعة أجزاء. الجزء الأول يتكلم على لغة الفلانيين، لغتهم.
4: أيوة.
3: والجزء الثاني يتكلم على ثقافتهم. والجزء الثالث يتكون على تاريخهم قبل الإسلام. والجزء الرابع تاريخهم فيما بعد الإسلام. والكتاب لم يتم منه إلا الشق الأول فقط، شرح لغتهم.
4: هل هي مكتوبة بالعربية؟
3: مكتوبة بالعربية. أيوة. بالعربية وأمزجها بالحروف اللاتينية لكي يتضح الأمر.
4: لا، أنا أتكلم عن الفلانية الآن الدارجة بيننا، هل يكتبونها بالعربية؟
3: الفلانية الآن يكتبونها بالحروف اللاتينية. عندما كان قبل حوالي في منتصف القرن الماضي كتبوها بالحروف اللاتينية. أيوة. لكن الآن اخترعوا لأنفسهم أحرفا سموه بأدلم، يكتبونها بحروف مخترعة من عند أنفسهم، اخترعه الشابان من غينيا. هذه الأحرف حلت محل بقية الأحرف. هذا الرجل الذي ذكرناه ألف هاشم المدني تلميذ للشيخ سعيد آن، سعيد آن مصاحب وتلميذ للحاج عمر الفوتي. سعيد آن تلميذ للحاج عمر الفوتي، وألف هاشم المدني تلميذ لسعيد آن. ألف هاشم المدني هذا شيخ للشيخ الذي يسمى بشيرنو مختار ساكيجو في موريتانيا، كان يعيش في منطقة اسمها بوغي.
4: لكن الشيخ قبل أن نتشعب في هذه التفاصيل وفي أسماء هؤلاء الطلبة، دعنا في الحاج عمر الفوتي، أود أن أفهم صراعه مع الفرنسيين، مساهمته في مكافحة الاستعمار في القرن 19 عندما جاء إلى منطقة مالي بمعناها الواسع، وعلاقاته بالجوار، علاقته الثقافية بالجوار.
3: الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه لما رجع أنشأ علاقة مع كل القبائل المسلمة، تواصل مع البيضان في موريتانيا، وحوالي ثلث جنده كانوا من البيضان في موريتانيا، حتى ألفوا عنه كتبا تدافع عنه، الدرء والمغفر في الذب عن الحاج عمر، هذا ألفه الموريتانيون، كرام جامع كرامات الشيخ ألفه الموريتانيون، كان فيه موريتانيين كثيرين في جيشه، وتراسل أيضا مع الفلانيين الذين كانوا في غينيا وكانوا في السنغال، هؤلاء أيضا من جيشه، ثلثي جيشه من الفلانيين الذين هم من غينيا ومن السنغال، والثلث الآخر من البيضان. استطاع الحاج عمر لما جاء أن يهدم دول الكفر والاستكبار، بدأ أولا بهدم دولة الكفر الموجودة في غينيا، حدم دولة الكفر الموجودة في غينيا، ثم دخل إلى السنغال وحدم دولة الكفر الموجود فيها، ثم دخل إلى مالي وحدم دولة الكفر الموجود فيها في سيغو. سيغو وسط مالي لما هدم دولة الكفر كان بوده أن يمر إلى منطقة اسمها سيغاسو،
4: أيوة.
3: لكن ماذا حصل؟ رئيس الكفر في سيغو فر والتجأ إلى الماسينيين، والحاج عمر طالب أن يسلموه إليه ورفضوا أن يسلموه إليه، فاضطر أن يذهب إلى هنالك إلى ماسنة ليستكمل الحرب هنالك، هذا الذي جره إلى ماسنة. لكن لما فر الكافر الموجود إلى سيغو إلى ماسنة ورفضوا أن يردوه إليه، اضطر أن يذهب إلى ماسنة. في خلال تلك المدة تناوش أيضا مع البيضان الذين هم المستعمرون الفرنسيون، تناوشوا معه، لكن مناوشته معهم لم يكن كثيرا. لما استشهد ابنه أحمد هو الذي قاوم المستعمرين.
4: هو من قتله؟
3: الماسينيون. هو مات بأيدي الماسينيين رحمه الله.
4: طيب جاء بعده ابنه أحمد.
3: وهو الذي حارب المستعمرين. حارب المستعمرين أولا في سيغو وصادروا منه سيغو، فلجأ إلى نيورو وصادروا منه نيورو، فلجأ إلى بنيانغرا وصادروا منه بنيانغرا، وتتبعوه إلى أن أخرجوه من المناطق التي تقع تحت السيطرة الفرنسية، فلجأ إلى نيجيريا، وهنالك في نيجيريا تصادم مع الإنجليز، لأن الفرنسيين كانوا في الغرب والإنجليز كانوا في الشرق، من نيجيريا تبدأ في الشرق الإفريقي، تصادم مع الإنجليز هنالك، واستشهد في بلدة اسمها أحمد بن الحاج عمر.
4: ممتاز. الحاج عمر ينتمي إلى...
3: عفواً، لم يقتله الإنجليز، مات حتف أنفه، يعني مرض ومات
4: في أثناء صراعه معهم.
3: مرض ومات
4: في أثناء صراعه مع الإنجليز.
3: مع الإنجليز
4: قتل في منطقة نيجيريا اليوم. طيب الحاج عمر الفوتي كما نعرف ينتمي إلى الفلان، القبائل التي تنتمي إليها. طيب القبائل المجاورة، ما أهم القبائل المجاورة وما أهم خصائصها، وكيف يعني ما طبيعة نظرة كل قبيلة إلى أنفسها؟ يعني الفلان كيف يرون أنفسهم مثلا؟

0: الفلانيون يرون أنفسهم أنهم أحفاد الصحابة. سيدنا أنت تعلم أن سيدنا عمر بن الخطاب أنفذ إلى مصر العربية بعض الصحابة. هؤلاء الصحابة الذين دخلوا إلى مصر كان منهم فيما أظن تميم الداري وكان أسود. تميم الداري لما وقف أمام ملك مصر أمام ملك القبط استنكف الملك أن يتحدث معه لأن لونه أسود، فقال له إن في جيشنا 4000 رجل كلهم من السود. هؤلاء الصحابة الذين استقروا في في في في في في في في في مصر العربية أيام معاوية بن سفيان ولا على مصر عمرو بن العاص. عمرو بن العاص له ابن أخت اسمه عقبة بن نافع الفهري. عقبة بن نافع الفهري هذا أنفذه عمرو بن العاص ليستكمل الجهاد في إفريقيا، فدخل في إفريقيا إلى أن وصل إلى منطقة اسمها كوارا. الآن يوجد قبر له في الجزائر، لكن في التاريخ كل يلوي التاريخ حسب ما يريد.
1: أيوة.
0: نحن لا نعتمد هذه الرواية، نحن نرى أن عقبة بن نافع الفهري دخل إلى إفريقيا، ولما دخل إلى إفريقيا وصل إلى منطقة النيجر ما بين نيجيريا والسودان، ووجد هنالك قبائل من الفلانيين ونكح منهم. هذا تواتر عندنا نحن الفلانيين، نكح منهم ورزق بأربعة أولاد ذكور، هؤلاء هم الذين سموا بالفلانيين، لأن الفلانيين معنى كلمة بولو لفظا لها معنى. قبل أن ينكح فيهم عقبة بن نافع كانوا يسمون بالتكرور، هذا الاسم هو الشائع في بطون الكتب.
1: نعم.
0: في مقدمة ابن خلدون، مسالك الأمصار للعمري، وبقية الكتب بتاريخ كلها تسميهم بالتكرور.
1: نعم.
0: لكن الفلانيين اسم جديد. متى جاء هذا الاسم إليهم؟ لما نكح منهم عقبة بن نافع الفهري ورزق بأربعة أولاد، هؤلاء الأولاد سموا بالفلانيين. ما معنى الفلانيين؟ الفلانيون في لغة الفلان بمعنى الجدد. ما معنى الجدد هذا؟ استجدوا على الفلانيين بلونهم وبشكلهم وبمنظرهم الذي يختلف عن الأعاجم الذين كانوا موجودين في إفريقيا. يعني كانوا هم أعاجم، كانوا من السود، لكن هؤلاء الأولاد استجدوا بلونهم الجديد فسموا بالفلانيين. بولو يعني الجديد. أستطرد هنا أن أدخل في اللغة الفلانية لكي يفهم المستمع والمشاهد أكثر. الفلانيون يصفون ويصفون الصفة، معناه يقولون أسود حالك، وأبيض ناسع، وأحمر قانن. صحيح، العرب يقولون هذا موجود في اللغة الفلانيين، يقولون الأسود قلاجو كرم يعني الحالك، يقولون الأبيض دانيجو تال يعني الناسع، يقولون هنا الجديد كسو. الجديد هذا يوصف بماذا؟ يوصف ببول. فمن هنا جاءت اشتقاق كلمة الفل، بول بول فل الفلانيين، من هنا اشتق كلمة الفلانيون، لأنهم استجدوا على هؤلاء بشكلهم وبلونهم وللفلانيين ما يؤكد هذا. ثم يصعب عليك أن تجد فلانيا كافرا، فلاني غير مسلم يصعب عليك أن تجده. ثم بعد ذلك لم يقم إمارات إسلامية في إفريقيا كلها إلا الفلانيين. إمارات إسلامية لم يقمها في إفريقيا كلها إلا الفلانيين. في الغرب الإفريقي بالذات أقاموا ثلاثة ممالك. مملكة عثمان فودية،
1: نعم، قلت بأنه لا يوجد عرق أقام دول إسلامية إلا الفلان، كيف؟
0: الفلانيون أقاموا دولة إسلامية في شمال نيجيريا تحت قيادة العارف بالله تعالى السلطان عثمان فودية. عثمان فودية أصوله من السنغال، أجداده هاجروا من السنغال من بلدة اسمها فمهارة، ووصلوا إلى نيجيريا واستقروا هنالك، وأنجب هنالك هو لأسرة عريقة في الإسلام، واستطاع هو أن يمهد تلك المنطقة كلها ويحولها إلى منطقة إسلامية. 45 سنة، فاتني أن أقول كم استمر دولة عثمان فودية. استمرت 70 سنة. دولة الحاج عمر، دولة الشيخ أحمد استمر 45 سنة. ثم بعد ذلك جاء المجاهد الكبير الحاج

0: عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه وأقام دولة إسلامية استمرت 30 سنة. هؤلاء هم الفلانيون، لهم ما يشهد لهم بأنهم من ذرية الصحابة، لهم ما يشهد بذلك. أولا اختلاف ألوانهم عن بقية الأفارقة، ثانيا كونهم جميعا مسلمين قل أن تجد فيهم غير مسلم، ثالثا أنهم أقاموا الدول الإسلامية في غرب إفريقيا، رابعا اهتمامهم بالقرآن الكريم، حيثما وجدت الفلان وجدتهم يتلون القرآن الكريم. وهذا كان من وصية عقبة بن نافع الفهري. عقبة بن نافع الفهري لما حضرته الوفاة وصى بشيئين: الشيء الأول أن يستمروا في الجهاد، والشيء الثاني أن يهتموا بالقرآن الكريم.
1: جميل،
0: تقرأ هذا في بطون كتب التاريخ.
1: وأين مناطق انتشارهم؟ أنا قرأت مرة أنها هي القبيلة الإفريقية الوحيدة المنتشرة من غرب القارة إلى شرقها، هذا صحيح؟
0: يستمرون أنه ينتشرون من السودان إلى السنغال، من السودان شرقا إلى السنغال غربا، يوجدون في أكثر من 16 دولة، وهي قبيلة عظيمة جدا وقبيلة عريقة في الإسلام، وقبيلة تعتز بنفسها وترى نفسها أنها أفضل من الآخرين، لأن الفضل إذا كان للعرب فآباؤهم عرب، وإن كان الفضل للأفارقة فأمهاتهم من الأفارقة، فهم يرون أنهم خلاصة الفريقين والزبدة الثقلين.
1: ما تركتم شيئا للناس. طيب إذا وجدت فلاني،
0: هم هامة الإز وخرطوم الكرم.
1: يا سلام. طيب إذا وجدت فلانيا من الكاميرون مثلا، أنا مرة شفت فلاني من الكاميرون وحدثك وأنت في مالي، هل تفهم لهجته؟
0: تفهم لغته، لهجاتهم يتفاهمون قليلا قليلا،
1: في اختلافات،
0: في اختلاف كما أن اللغة العربية في اختلاف بين اللهجات،
1: لكنها نفس اللغة،
0: نفس اللغة، نفس اللغة.
1: طيب
0: نوائلها لا تختلف مثلا، وعددها لا يختلف، وهكذا.
1: ممتاز. طيب هذه هي قبيلة الفلان، لكن قبيلة الفلان موجودة في وسط قبلي منوع جدا. هؤلاء القبائل كيف يرون أنفسهم أيضا؟
0: القبائل الموجودة حول الفلان في مالي مثلا، يوجد حولهم البمبارة.
1: أيوة.
0: البمبارة يوجدون في الوسط، يساكنون البمبارة في وسط مالي، هم موجودون في وسط مالي في منطقة اسمها ماسينا. يساكنون السونينكي في غرب مالي في منطقة اسمها نيورو. يساكنون السونغاي في أقصى الشمال في مالي في منطقة جاو وتومبوكتو. في الفلانيون باختصار شديد في إفريقيا كالدم، كالدم في الجسد، حيثما قطعت من الجسد يخرج الدم. الفلانيون هكذا في إفريقيا، في موريتانيا موجودون، في السنغال موجودين، في في في في دون أن نقلل من شأن بقية الشعوب وبقية الأمم، حولهم أمم من أكبر وأقوى من الشعوب. يعني البمبارة أمة أصيلة في التاريخ الإفريقي، السونينكي شعب أصيل في التاريخ الإفريقي، السونغاي شعب أصيل في التاريخ الإفريقي، لكن أنا أتحدث عن الفلانيين لأنني من الفلانيين، دون أن أقلل من بقية الشعوب وبقية الأمم المحيطة بالفلانيين. فلهم ثقافتهم، للسونينكي ثقافتهم، ولهم أصولهم، ولهم رجالهم، ولهم علماؤهم، كما تحدثت عن علماء الفلانيين، للسونينكي علماؤها، كما تحدثت عن الفلانيين للبمبارا علماؤها، كما تحدثت عن علماء الفلانيين للسونغاي علماؤها، بل يكاد بعضهم يكون أكثر علماء من الفلانيين كالسونغاي مثلا. السونغاي لها علماء كثيرين جدا في التاريخ معروفين، خاصة المتأخرين. هل فهمت الكلام؟
1: جدا.
0: أيوة إن شاء الله تعالى.
1: هل يمكن أن تعطيني الصورة مختصرة عن نظرة السونغاي إلى أنفسهم والبمبارة وخصائص كل قبيلة من هذه القبائل؟
0: كل هذه القبائل تعتز بنفسها وترى أنها هي لها هامة العز وخرطوم الكرم. البمبارة يرون أنفسهم أنهم شعب أصيل وشعب ونحن في إفريقيا قبل أن يفسد إفريقيا، قبل أن يفسد المستعمرون إفريقيا، كان بيننا مداعبة بين كل هذه الشعوب. يعني الفلانيون يداعبون البمبارة، والبمبارة يداعبون الفلانيين، والسونغاي يداعبون القبائل السونغاي السونينكي، والسونينكي يداعبون السونغاي. كان في بيننا مداعبة ومصاهرة وقبل أن يأتي المستعمرون، لكن لما أتى المستعمرون أفسدوا هذا،
1: أفسدوا هذه العلاقة، وألفوا كتبا تحث على التنافر بين هذه العلاقة وبين هذه القبائل. هل هناك محكيات أو أساطير حتى من باب يعني المداعبة لهذه القبائل عن أنفسها وعن جيرانها؟
0: لكل أمة أربعة أشياء بدونها لا تكون أمة، كما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى. لكل أمة لغة، الأمة بلا لغة لا تكون أمة. ولكل أمة دين، بدون دين لا تكون الأمة أمة، سواء هذا الدين كان محقا أو باطلا، لا بد للأمة أن يكون لها دين. ثم لكل أمة أرض، لا بد أن يعرف كل أمة بأرض معينة، مثلا الفلانيون ماسنة، الفلانيون فوتا، لا بد أن يكون لهم أرض. ولكل أمة دين أساطير، لا بد أن توجد الأساطير لكل أمة. ذكر ابن حزم أن هذه هي مكونات الأمم، يعني لا تخلو أمة من الأمم عن هذه الأشياء الأربعة. فللفلانيون أساطيرهم الكثيرة جدا، منها مثلا أن رجلا عاش 600 سنة فسألوه كيف عشت 600 سنة، فقال في الصيف إذا جاء الصيف لابد كل يوم أن أشرب اللبن. هذا هو الأول، الشيء الأول، لأنهم ثقافتهم الأبقار
1: جدا،
0: في الصيف كل ليلة أشرب اللبن، وفي موسم الأمطار كل يوم أكل اللحم، وفي موسم الشتاء كل يوم أكل اسمه إيه في اللغة العربية، الزيت الذي يستخرج من اللبن،
1: الزبدة،
0: الزبدة،
1: السمن،
0: السمن، السمن. إذن هو في الصيف يأكل اللحم، وفي الخريف موسم الأمطار يشرب اللبن، في الصيف يشرب اللبن، وفي الخريف يأكل اللحم، وفي الشتاء يأكل السمن.
1: يشرب السمن.
0: بسبب هذه الثلاثة هو عاش 600 سنة. مثل هذا موجود أساطيرها عند كل الناس، موجود عنده، موجود عند الفلانيين، وموجود عند البمبارة، وموجود عند كل الناس.
1: طيب دعني أعود إلى منطقة سيغو هذه، وهذه المنطقة الواسعة.
0: أيوة.
1: من فولتا إلى سيغو إلى ماسينا حتى ممكن
0: نوارا.
1: نعم. هذه المنطقة لو جئنا نتأمل خصائصها الثقافية، ما أهم الخصائص الثقافية لهذه المنطقة؟
0: أهم الخصائص الثقافية لهذه المنطقة أنها أمم إسلامية كلها، ليس كما يصور الأوروبيون أن إفريقيا فيها نصارى وفيها كذا وكذا. لا، الأوروبيون هم الذين جاءوا بالنصرانية إلى إفريقيا قبل أن يأتي المستعمرون. إفريقيا لا تعرف إلا المسلمون أو الوثنيون. المسلمون يعبدون الله سبحانه وتعالى، والوثنيون يعبدون أصنامهم. لكن لما جاء المستعمرون استطاعوا أن يخدعوا هذه الشعوب التي تعبد الأصنام، وحولوا منها إلى النصارى. فالنصارى موجود لكن ليس بالكثرة التي يتحدث عنها الأوروبيون. ثقافتهم لكل أمة ثقافتها، مثلا الفلانيون يعرفون الأبقار، يعرفون بالأبقار والحيوان ولا يعرفون بغيرها. البمبارة يعرفون بالزراعة ولا يعرفون بغيرها، مزارعون يزرعون الأرض. السونينكا يعرفون بالتجارة ولا يعرفون بغيرها. قبل أن يختلط الحابل بالنابل.
1: أيوة.
0: الآن اختلط الحابل بالنابل، أصبح تجد من السونينكا من يرعى، ومن الفلانين من يتاجر، ومن البمبارة من يرعى، ومن البمبارة. هذا بعد قدوم المستعمرين. لكن قبل
1: الطوارق قدوم معروفون بماذا بمنطقتكم؟
0: الطوارق معروفون بالإبل، ويعني الإبل ورعي الإبل والتتبع الأنعام، يتتبعون أنعامهم.
1: إذن الخصائص الثقافية لهذه المنطقة كما قلت هي أنهم مسلمون، وأن لكل عرق منهم
0: سمة معينة.
1: طيب ما طبيعة التواصل الثقافي ما بين هذه المنطقة من فولتا إلى ماسينا والمحيط، سواء كان الجزائر شمالا أو موريتانيا غربا أو المغرب شمال الغرب؟
0: والله هذه الأمم تعيش في جو الود والسلام. قبل أن يأتيها المستعمرون كانوا يتناكحون ويتساحرون، وإن احتكوا ببعض يكون احتكاكا بسيطا، احتكوا على أرض مثلا، احتكوا
1: طبيعي
0: على هذا، هذا من طبيعة الناس، لكن كان بسيطا. لكن لما جاء المستعمرون زرعوا الفتن بين هذه الأمم، فأصبح هذه الأمم تتقاتل ليلا ونهارا، والقتال يمتد شميلا وجنوبا، ويكون قتالا مؤسفا، ونحن نأسف له. نحن لا نريد ذلك لإفريقيا، نحن نريد أن يعيش إفريقيا كلها في جو الود والسلام متآخين، خاصة أنه كلهم مسلمون، فالمسلمون لا يتقاتلون. نحن نرجو من هذه الأمم أن تعيش في سلام، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلقنها السلام. لكن مرجع هذا، مرجع التقاتل ماذا؟ هذا ما كنت أذكره في القصيدة. حقيق علينا أن نطهر أرضنا من الجهل والأمراض، بل كل مأسم. التقاتل هذا يرجو مرجوه الأول إلى الجهل غير متعلمين، لأن إذا كانوا متعلمين يخشون الله، يعلمون إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار لن يتقاتل. لكن الجهل الذي يوجد هو الذي يسبب هذه الأشياء. ثم بعد ذلك الفقر المدمن الموجود في هذه المنطقة، الفقر ينتج هذه الأشياء، والجهل أيضا ينتجها، وأشياء أخرى لا نريد أن نتدخل فيها.
1: أنت أشرت إلى الطبيعة الثقافية لمنطقة سيغو ولمنطقة ماسينا شمالا. هل يمكن أن توضح لي أكثر للمشاهدين نمط التعلم بطريقة دقيقة؟ لا أتكلم عن القرآن، وإنما أتكلم عن التعليم بعد أن يتخرج الطالب ويقرأ القرآن، الفقه وهذه الأمور.
0: التعليم في سيغو مركز على الكتب وليس على علم الرمز، والتعليم في ماسينا مركز على علم الرمز وليس على الكتب. كيف يتعلم الإنسان في سيغو؟ مثلا هناك فنون متعددة، هناك فن النحوي، هناك فن الفقه، هناك فن اللغة. في فن النحوي يبدأ الطالب أول ما يدرس يدرس الأجرومية، بعدما ينتهي من الأجرومية يدرس ملحة الإعراب، بعدما ينتهي من ملحة الإعراب يدرس قطر الندى، بعدما ينتهي من قطر الندى يدرس شذور الذهب، بعدما ينتهي من شذور الذهب يدرس ألفية ابن مالك. هذا في النحو.
1: ولا يسهلون. هل ممكن أن تشرح، بس أنت قلت بأن الطفل يولد عجمية 100%، هل يمكن أن تشرح طبيعة كيف يتم الدرس؟ اشرح لنا بصورة بصرية. يأتي الطالب،
0: كيف يتم الدرس؟ يأتي الطالب أول يوم يريد أن يدرس فيه مثلا الأجرومية، يأتي بالأجرومية، يجلس أمام الشيخ، عنده هو نسخة ويعطي الشيخ نسخة، الشيخ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يفسر له بسم الله الرحمن الرحيم
1: باللغة المحلية.
0: باللغة المحلية. قال المؤلف، الشيخ يشرح له، قال المؤلف، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الشيخ يقول الكلام حالة، هو اللفظ يكونغل، المركب باوباو تندرنغل، المفيد نفتوول بالوضع اللنغمود. ثم يشرح له هذا الكلام.
1: جميل.
0: هكذا يشرح له كل الكتاب من أول الكتاب إلى آخره، يمر بالألفاظ لكنه يتوسع في الأمثلة، يمثل له يمثل له يمثل له إلى أن يفهم الكتاب.
1: ممتاز. طيب عندما يتقدم قليلا في هذه الكتب النحوية، هل ينتقل من اللغة المحلية إلى العربية الفصحى ويبدأ يتكلم بها؟
0: لا لا لا، هذه هي الآفة التي نعاني منها. مثلا هو يتعلم هذه الأشياء ويسمع لغة العربي إن تكلم بها عربي، لكن هو بنفسه يكون عليه صعبا أن ينطق باللغة العربية. وهنا شيء طريف، أن هناك فرقا بين المدارس الحديثة والكتاتيب التقليدية. الكتاتيب التقليدية هي التي تكلمت عن نمط الدراسة فيها، حيث يدرس الأجرومية، ثم يدرس ملحة الإعراب، ثم يدرس قطر الندى، ثم يدرس شذور الذهب، ثم يدرس الألفية. الآن أصبح عنده ملكة تامة في فن النحو، هو لا يخطئ في النحو، لكن هذا لا يجعله متحدثا بلغة العربي. إذا هو يعرف أن الفاعل مرفوع، لكن هو ليس عنده إمكانية أن يتكلم بلغة العربي.
1: لم يتمرن. يعرفها معرفة عقلية.
0: يعرفها عقليا. ثم بعد ذلك فن اللغة، في فن اللغة تبركا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أول كتاب يبدأ به بردة المديح.
1: تحفظونها؟
0: يبدأ بردة المديح ويحفظها، ثم يسني بالهمزية. الهمزية أيضا في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، كيف ترقى رقيك الأنبياء، يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساوك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسناو. هذا الكتاب للبوسيري كأنه سيرة، لأنه يورد فيه مراحل الدعوة وإلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك يدرس مقصورة من الدريد.
1: يا سلام.
0: مقصورة من الدريد يدرسها من أولها إلى آخرها. ثم بعد ذلك يدرس نيل الأماني، ونيل الأماني للإمام اليوسي، عرج بمنعرج الهضاب الوردي بين اللصاب وبين ذات الأرمدي. وهذا كتاب قح في اللغة، ألفاظ ليست سهلة.
1: أيوة. الهدف
0: عرج بمنعرج الهضاب الوردي بين اللصاب وبين ذات الأرمدي، وأجز من الجزء الذي بحديده أجداث أصداع الأشير الهمدي، واربع على الربع المحيل هنيهة، إن الربوء ربيع قلب الأكمدي. أيوة. لغة قح، يعني جامد. أيوة. في اللغة يدرس هذه. ثم بعد ذلك يدرس مقامات الحريري. وبعد يدرس أن يدرس مقامات الحريمي يصل إلى الشعر الجاهلي فيدرس الشعراء الجاهليين الستة الأول ثم يكمل بالشعراء الجاهليين الآخرين لبيد والأعشى وغيرهم فيحفظ جل تلك الأشياء. هذا في اللغة،
1: هذا هو المقرر في لغة العرب،
0: هذا هو الآن هذا هو المقرر في اللغة في الكتاتيب.
1: الآن انتهينا من النحو وانتهينا من اللغة اللي هي قراءة الشعر،
0: نسلس بالفقه. في الفقه يأتي ويبدأ بمختصر الأخدري.
1: إذن اللغة قبل الفقه،
0: اللغة لا لا لا، هذه الفنون أنت مخير أن تبدأ فيها بما تشاء، ليس لا واجبا أن تبدأ بالنحو، لا لا، ما يميل إليه طبعك. كما أوصى العلماء أن الإنسان إذا أراد أن يدرس فلينظر الفن الذي يميل إليه طبعه، فالاختيار يرجع إلى الطالب في أن يختار أي شيء، وقد يفرض عليه الأستاذ ولكن ذلك نادر.
1: الآن انتهينا من اللغة، يبدأ بالفقه.
0: يبدأ بالفقه.
1: كيف يدرس الفقه؟
0: يدرس الفقه مختصر الأخدري، بعدما ينتهي من مختصر الأخدري في كتاب صغير اسمه الأشمابي، الأشمابية، يدرس الأشمابية، ثم يدرس العزية، المقدمة العزية، وبعدما ينتهي من المقدمة العزية يدرس ابن عاشر. وبعد يعني ابن عاشر هذا منتشر في الغرب الإفريقي كله، موجود في موريتانيا، موجود في كل هذه الأماكن.
1: نعم،
0: بعدما ينتهي من ابن عاشر يدرس الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وهذا الكتاب أيضا منتشر في الغرب الإفريقي كله. ثم بعدما ينتهي من الرسالة لابن أبي زيد القيرواني يدرس مصباح السالك. مصباح السالك نظم لأحد العلماء السودانيين. ثم بعد ما ينتهي من من من من من من من
1: مصباح.
0: من مصباح السالك يدرس تحفة الحكام لابن عاصم، لأبي بكر العاصمي الأندلسي
1: في القضاء.
0: في القضاء تحفة الحكام في سميته بتحفة الأحكام في نكت القضاء والأحكام، يتكلم على القضاء. ثم بعد ذلك يدرس مختصر خليل. وبعض الناس قد لا يدرسون تحفة الأحكام والمصباح، وإنما بعدما ينتهون من الرسالة مباشرة يدخلون إلى مختصر خليل. مختصر خليل من جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني، قد يمكث فيها 4 سنوات ليتمها لأنه كتاب صعب جدا، لكنه ملم بكل الفروع المالكية التي يحتاج إليها المفتي. هذا في من حيث الفقه.
1: الآن انتهينا من الفقه،
0: انتهينا من الفقه. هذا في أين يدرس هذا؟ هذا يدرس في سيغو وفي فوتا.
1: عندما ينهي الفقه ماذا يفعل؟
0: عندما ينهي الفقه والله أصبح فقيها هو بنفسه، يرجع إلى بلده ويصبح مدرسا غالبا ما.
1: كيف مكانته في المجتمع؟
0: والله مكانته في المجتمع قبل أن يأتي المستعمرون هو رجل دين مثقف، عالم دين فاهم، عابد لربه، محترم جدا، يتكفل له أهله وجيرانه بكل ما يحتاج إليه، فيجلس ويدرس هو بنفسه أولاد المسلمين. هذا قبل أن يأتي المستعمرون، لكن بعدما جاء المستعمرون أصبح الناس ينظرون إلى هؤلاء بازدراء. فبعدما ينتهي من الفقه وينتهي من اللغة وينتهي من النحو كله يبدأ ليعاني كيف يعيش بين المجتمع.
1: يبحث عن لقمة عيشه،
0: فإما أن يكون فلاحا أو يكون تاجرا أو يكون، وغالبا لا تسمح له الظروف أن يصل إلى مرحلة الانتهاء، بينما هو في الوسط يقال له تعال وتزوج فقد كبر سنك، تعال وكذا، أبوك مات وكذا، فتجتاه الأوائق عن إكمال مرحلة الدراسة التي كان فيها.
1: طيب، هذه جهود كبيرة جدا فيما يتعلق باكتساب العربية، وواضح جدا أن الطفل يعاني مثل ما حكيت لكي يكسب لغة العربي مفهومة فصيحة. كيف يعني، ما هي الطرق المعتمدة محليا لاكتساب الفصاحة؟
0: والله المدارس تختلف، فيه مدارس قديمة تقليدية كتاتيب، وفي مدارس حديثة. المدارس الحديثة التكلم فيها باللغة الفصحى أسهل. لماذا؟ لأنها لا تدرس الكتب العتيقة. مثلا إذا درست الإنسان ابن دريد هذا لا يجعله يتكلم باللغة العرب، أو إذا درسته المعلقات لا يجعله يتكلم باللغة العرب، وإنما في المدارس الحديثة كتب تجعلك تتحدث باللغة العربية. التلاوة العربية للمدارس الإفريقية الذي ألفه المغاربة، الكتاب الذي ألفه المغاربة كما ذكرنا بالأمس، ألفته المغاربة.
1: نعم،
0: هؤلاء إنهم حيلة لكي يتكلم الطفل باللغة الفصحى. ما هي الحيلة؟ أنهم يأتون بخشبة مثلا هكذا، هذه الخشبة مربعة مش مثلثة، هذا مثلث لكن لا تزيد في حجمها عن هذا، لكنها مربعة يسمونها بالمثال. هذا المثال ما وظيفته؟

0: المثال يفرض على الناس أن يتكلموا باللغة العربية، لأنك إذا لم تتكلم بها، إذا لم تمارسها لن تستطيع أن تتكلم بها.
1: جميل.
0: فلكي تمارسها لجوا إلى حيلة اسمها المثال.
1: جميل.
0: المثال هذا، هذه الخشبة يأتي بها الأستاذ ويقول يا فلان أمسكها، من تكلم بلغة غير العربية أعطه إياها، فيضطر الجميع أن يتكلموا بلغة العرب، وهذا الذي بيده المثال يتلسس ويتجسس لكي يجد ببالغ الحب لكي يجد من يتكلم بلغة غير العرب، فإذا تكلم واحد بغير لغة العرب يعطيه إياه.
1: جميل.
0: إذا أعطي ذلك الإنسان المثال أصبح له مشكلة، إما أن يدبر كيف يجد 50، أنا قلت جنيها ليس جنيها، لا يتكلمون لا يتعاملون بالجنيه وإنما
1: 50 فرنسيفة
0: بالأملة الإفريقية الموحدة، إما أن يأتي ب50 وإما أن يأخذ ضربا. فهو إذا أعطي المثال كل همه أن يجد من يتكلم بلغة غير العربية، فمن هنا يتدرب الطفل على الفصحى. أنا من هذه المدرسة درست، هي مدرسة الهداية والرشاد،
1: المدارس الرسمية. طيب المدارس الرسمية. هذا المثال لو أنهم أتوا إلى العرب اليوم لأعطوا المثال لبعض العرب، لأن بعض العرب الآن يحرمون أبنائهم من العربية ويعلمونهم اللغات الأجنبية ويحرمونهم من أن يتكلموا العربية وهي لهم متاحة. كيف ترى الآن هذه الظاهرة أن عرب يحرمون أبنائهم من تعلم العربية وأنتم تعانون لكي تتكلموها؟
0: نحن نعاني من أجل أن نتكلم بالعربية، والعرب يعانون من أن يحولوا أبنائهم إلى أوروبيين يتكلمون بالفرنسية أو بالإنجليزية أو هذا مما يؤسف له ومما يرسى له. وقد تعرضت لهذه الظاهرة أيام الدخول إلى مصر، لما دخلت مصر كنت أتكلم بالفصحى، لكن إذا تكلمت بالفصحى يضحكون يقولوا يا سلام يا سلام اللغة الحلوة
1: يا سلام
0: اللغة العربية الفصحى الحلوة. هذا مما يؤسف له، يعني مما يرسى له. ونحن نحب هذه اللغة من أجل أنها لغة الإسلام، يعني لغة الإسلام هي التي تصلي بها، هي التي تعبد بها الله سبحانه وتعالى، هي التي تسبح بها. إذا أردت أن تسبح الله بعد الصلوات لابد أن تلجأ إلى اللغة العربية، وإذا أردت أن تقرأ القرآن لابد أن تلجأ إلى لغة العربي، وإذا أردت أن تصلي لابد أن تلجأ إلى لغة العربي. فهي لغة دينية، هي حبيبة إلى نفوسنا، نحن نحبها.
1: ما تفسيرك لكل هذا الحرص وهذه المركزية التي تمنحها هذه المنطقة الإفريقية في مالي والسنغال ونيجيريا والنيجر للغة العربية؟
0: والله السر يرجع إلى أنها لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه اللغة لغة الإسلام. العرب قبل أن يأتي الإسلام لغة للعرب فقط، لكن بعد أن يأتي جاء الإسلام، بعد أن نزل الوحي أصبحت لغة عالمية. كل من انتمى إلى هذه الدين، إلى هذا الدين لابد أن يلم بها. فمن أجل هذا نحن نحب اللغة العربية، نحب اللغة العربية ونجاهد من أجل اللغة العربية ونتئب أنفسنا و و و و وقد يظنون أنك في الشرق إذا أتيت لتأخذ الشهادات إذا رجعت إلى بلدك ستتوظف بهذه الشهادات، ليس الأمر كذلك. نحن نأخذ الشهادات ونرجع بها اعتزازا بلغة العربي فقط، اعتزازا بانتمائنا إلى الدين الإسلامي، لكن لا نتوظف بها. بعدما ترجع إلى بلدك لا تتوظف بهذا الشيء، بهذه الشهادات، ولا يقيم لها الدولة أي شيء، ولا تقيم لها الدولة أي وزن أو أي معنى، وإنما تدرس فقط من أجل أنك تحب اللغة العربية.
1: ما طبيعة الحرب القائمة داخل مالي والمنطقة بشكل عام بين اللغة العربية واللغة الفرنسية لغة المستعمر؟
0: قبل أن يأتي المستعمرون اللغة الرسمية كانت اللغة العربية، اللغة العربية
1: في مالي.
0: في مالي هي التي كانت اللغة الرسمية، لأن كل الشعوب كان كل من تعلم في المدارس في الكتاتيب يتكلم بها بينهم، لكن لما جاء المستعمرون حذفوها وحل محلها اللغة الفرنسية.
1: هل يوجد الآن ضغط شعبي للتخلص من الفرنسية وإعادة اللغات المحلية والعربية بدلها؟
0: يوجد ضغط من هذا القبيل. البمبارة يريدون أن تحل اللغة البمبارية كلغة رسمية، والفلانيون أيضا يريدون ذلك، والسنينكا أيضا يريدون ذلك، لكن لن يتمكنوا من ذلك. لماذا؟ لأن نحن نقول الميزة الوحيدة التي تركتها المستعمر هي اللغة وحدتنا في اللغة، بحيث إذا اجتمعنا لن تسمح بقية القبائل أن يتحدث بلغة قبيلة دون الأخرى. ويا ليت تكون اللغة الرسمية تكون العربية، اللغة العربية، لكن هذا
1: غير مطروح. يعني لا يوجد ناس يدعون الآن إلى أن تكون، يعني الجواز في مالي مكتوب فيه بالعربية، مكتوب بالفرنسي وعربي،
0: مكتوب فرنسي وعربي.
1: لكن لا يوجد من يدعون

0: إلى العربية باعتبارها
1: لا
0: لغة موحدة.
1: طيب،
0: نحن تحدثنا عن الخصائص الثقافية لمنطقة سيغو. الآن ما هي الخصائص الثقافية أو الخطوات التي يمر بها الطالب في المنطقة الشمالية لمنطقة ماسينا؟
1: والله الطالب في المنطقة التي هي منطقة ماسينا، الطالب يمر فيها بثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى التهجي، تهجي الحروف، وبعد التهجي الحروف قراءة، التدرب على النطق بالقراءة بحيث يقرأ القرآن الكريم.
0: بعد القرآن، يعني القرآن مشابه كله، أنا قصدي في منطقة ماسينا بعد أن ينهي حفظ القرآن،
1: بعد أن ينهي،
0: ما هي الخصائص؟
1: لا، المرحلة ثلاث مراحل، مرحلة تهجي الأحرف هذه مرحلة، ثم مرحلة حفظ القرآن الكريم هذه مرحلة، بعد حفظ القرآن الكريم مرحلة دراسة فن الرمز. وفن الرمز قلنا لا يجب الاستهانة به، لأن ماذا؟ إن عندهم أشياء لم يأتي بها العرب. مثلا أصحاب الرمز يقولون إن الأماكن التي توالى فيها أربع كلمات بالرفع في القرآن الكريم سبع أماكن: قول معروف ومغفرة خير، أربع كلمات، بلدة طيبة ورب غفور، أربع كلمات، جدد بيد وحمر مختلف، أربع كلمات، لعب ولهو وزينة وتفاخر، أربع كلمات، مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه، أربع كلمات، سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، أربع كلمات، سجين كتاب مرقوم ويل، أربع كلمات. هذا الحفظ والضبط لكتاب الله سبحانه وتعالى لا تجده عند غيرهم، يعني لا يوجد في فن آخر من يضبط القرآن الكريم بهذه الكيفية، فلا ينبغي الاستهانة بفن الرمز هذا.
0: يعني في موريتانيا غربكم ما اهتموا به هو المتشابه، ينظمون المتشابه،
1: ينظمونه،
0: يأتي إلى فقالة ويعطيك أنها موجودة مثلا 12 مرة في القرآن مثلا. لكن هذا النمط بالذات فعلا يبدو أنه خاص بمنطقة ماسينا. كيف يصلون إلى هذه الدرجة من الإتقان في جزئيات القرآن؟
1: والله هنا لا بد من ذكر أن هذا الفن اخترعه رجل عظيم اسمه إبراهيم أفورو. إبراهيم أفورو يكنى ببابوتو. بابوتو هذا هو الذي اخترع هذا الفن وألف فيه كتبا، سبع كتب. ألف كتابا اسمه ويلا قلا. ويلا قلا يعني الاسم قد يكون غريبا عليك أنت لأنك عربي، لكنه عجمي ليس بغريب عليه. ويلا قلا ولا يحيطون بشيء، ولا نبلونكم بشيء، يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء، قل أولو جئتكم بشيء، لا يقضون بشيء، لا يستجيبون لهم بشيء. انتهى كلمة بشيء في القرآن الكريم.
0: أيوة.
1: ليس هناك غيرها. ألف لام ميم مثلا، كيف يعد ألف لام ميم؟ يقول لك زاغت، أمهات زاغت. هذه الأحرف يسمونها بالأمهات. ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله، ألف لام ميم أحسب الناس، ألف لام ميم غلبت الروم، ألف لام ميم تلك، ألف لام ميم تنزيل، ألف لام ميم ست مرات فقط. هكذا يعد كل أحرف القرآن الكريم، ألفوا فيها سبع كتب: كتاب اسمه ويلا قلا، وكتاب اسمه فكل شمس، كتاب اسمه الله علمنا، كتاب اسمه فأولى، كتاب اسمه فوادق، كتاب اسمه خواجل، كتاب اسمه الموطأ. هذه الكتب السبع جمع فيها هذا الرجل كل ما أحرف القرآن الكريم وكلمات القرآن الكريم، وضبطها ضبطا عجيبا جدا جدا، يصعب أن يوجد لإنسان عجمي كيف استطاع أن يضبط كل هذا. هذه الكتب السبع التي هي علم الرمز نحن نسعى إلى طباعتها إن شاء الله وإخراجها إلى النور. سخر منها بعضهم، لا تسخر منها، هذا غاية غاية جهدهم، مكلف الأيام غير طباعها، متطلب في الماء جزوة نار، يعني لا يمكنهم أن يأتوا بغير هذا.
0: جميل.
1: هذا الرجل تعلم على يديه فاروق الدكري، بابوتو من الفلانيين، الذي أنشأ هذا الفن من الفلانيين، اسمه إبراهيم أفورو. أفورو يعني الابن البكر، ومن قبائل، بعضهم يقول وارب، بعضهم يقول ولارب، لكن الصحيح أنه من قبيلة وارب. استطاع أن يجمع كل هذا في حياته، وبعدما توفي ورثه عنه تلامذته. من تلامذته إبراهيم عفور، إبراهيم عفور من تلامذته عفوان فاروق الدكري، فاروق الدكري تلميذ للشيخ بابوتو. فاروق الدكري هذا تلميذه الشيخ مبو حموي داسي. مبو حموي داسي هذا هو الذي أنا تعلمت على يديه فن الرمزي. أنا جيت عنده وإني 18 سنة، وغادرت عنده وإني 21 سنة داخل على 22 سنة، بحيث من الله علي وقد وقرأت فن الرمزي في سنتين سنتين، هو يدرس في 4 سنوات، لكن أنا كنت حاد الذكاء والحمد لله قرأت عليه في سنتين سنتين. مبو حموي داسي هذا من هو؟ مبو حموي داسي ذهب لقراءة القرآن الكريم وأحاط بكل ما يدرس في فن الرمز، ورجع إلى أهله وعنده 25 سنة، وجلس للتدريس إلى أن بلغ 85 من عمره، يعني 60 عاما وهو يدرس كتاب الله. من تدريسه لكتاب الله، إذا جاءك الطالب باللوح، اللوح القرآني، أنت تمسكه هكذا، تمسك اللوح هكذا وتصحح. أظن رأيتك هذا في المصحف، في الموبايل، تمسك اللوح هذا وتصحيه. من كسرة جلوسه هكذا هذه اليد انحنت هكذا، لا يستطيع أن يعملها هكذا، لا يستطيع أن يمد اليد، يعني انحنت هذه اليد من كسرة إمساكه للقرآن الكريم. وأنقه التي كان ينظر بها هكذا بقي الأنق هكذا لأنه لمدة 60 سنة. فهو قرآن يمشي على الأرض رحمه الله تعالى، اسمه مبو حموي داسي، هذا الذي أنا درست على يديه القرآن الكريم في شمال مالي.
0: جميل. بعد أن يبذل الطالب كل هذا الجهد وينفق كل هذه السنوات في تعلم الجزئيات الكثيرة هذه القرآن الكريم في منطقة مسينا، إلى أين يذهب؟
1: بعدما ينتهي الطالب من هذا، ذكرت لك في المسألة السابقة في سيغو أنه يبدأ يعاني مشاكل الحياة.
0: نفس الشيء في مسينا.
1: نفس الشيء في مسينا، يعني هو الآن انتهى من العلم ويرجع به أستاذه ليكون هو أستاذا، ويأتيه الطلبة ليصحح لهم الألواح ويدرسهم هو، ويكون هو أيضا شيخا، لكن تواجهه عقبات الحياة، بحيث لا يوجد، الدولة لا تنفق عليه ولا تعترف به ولا ترى أنه شيء. ومن قبل أن يأتي المستعمرون الناس كانوا يحترمونهم، الناس كانوا يحترمونهم ويرون أنهم علماء ويرون أنهم أئمة، يتكون منهم الأئمة ويتكون منهم الدعاة إلى الله، لكن بعدما جاء المستعمرون قلت قيمتهم في قلوب الناس.
0: ما لاحظته من خلال أحاديثي معك أنك من خلال أسفارك لاحظت من خلال تعاطيك مع الناس وكلامك معهم أن بعض غير الضليعين في الثقافة الإسلامية وفي التاريخ هذه المنطقة أنهم يستغربون من طبيعة علاقة إفريقيا والأفارقة عموما بالإسلام وبالثقافة وبعمق الثقافة الإسلامية. ما علاقة هذه المنطقة بالإسلام تاريخيا؟
1: والله إفريقيا عامة وغربها خاصة تاريخها مع الإسلام تاريخ ممتد وطويل، بحيث إذا كانت مكة أول بلدة ولد فيها الإسلام، فإن أول مكان دب وترعرع فيه الإسلام هي إفريقيا، حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الحبشة 2 سنتين. فإفريقيا ليست بغريبة على الإسلام ولا بضيفة على الإسلام، ولا الإسلام بجديد على إفريقيا. ينبغي للناس أن يفهموا هذا. أول مكان ترعرع فيه الإسلام قبل أن يصل إلى المدينة المنورة هي الحبشة. فنحن دخلنا في الإسلام مبكرا، وكان لنا ممثل نحن السود، رغم أن الإسلام لا يعترف بالقبلية ولا إذا قصرنا بها الأنصورية، كان لنا ممثل في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بلال بن رباهن الحبشي. فنحن الإسلام ليس بجديد علينا، نحن دخلنا في الإسلام قبل أن يدخل فيه كثير من العرب. لما كان الإسلام مطاردا من قبل العرب، من قبل العرب كفار قريش، لجأوا إلى الحبشة ليحميهم ملك الحبشة من بلش إخوانهم العرب. فالإسلام ليس بجديد على إفريقيا. ثم بعد ذلك إفريقيا هذه التي دخل فيها الإسلام بهذه الطريقة، بعض الناس يظن أنها عبارة عن كتلة من الظلمات والجهل والتخلف. إسلام أفريقيا ليس كذلك، أفريقيا فيها أماكن في غاية الرقي، في غاية الثقافة، في غاية العلم، حيث الناس يتعلمون. أنا بنفسي تعلمت في غرب أفريقيا، لم أرى حربا في حياتي، يعني لم أعيش حربا في حياتي. الحرب يكون موجودا في بلدي لكن في مكان بعيد عني، لا ينبغي أن يفهم الناس أن إفريقيا كلها حرب وكلها صراع وكلها وكلها إلى آخره. ثم بعد ذلك بعض الناس يرون أنه لا دور للإنسان الأسود في الحياة. بعض الناس عندهم هذه الفكرة أن الإنسان الأسود ليس له دور في الحياة. هو مستهلك فقط لا يستطيع أن يكون منتجا. هذه الفكرة خاطئة. القرآن الكريم أرخ لاحتلال السود للجزيرة العربية.
0: كيف؟
1: المولى سبحانه وتعالى حكى لنا في القرآن الكريم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ من الذين أرسل عليهم طيرا أبابيل؟ أرسل على جيش الحبشة. الحبشة أبرهة كان ساكنا في اليمن، كان يسوس العرب، ولما جاء عربي وأساء الأدب إلى بيته الذي بناه ليحول حج المسلمين إليه ذهب ليهدم الكعبة، ولم يقف أمامه جيش، وإنما تدخل الإله سبحانه وتعالى ليوقفه. فالأفارقة سبق أن استعمروا الجزيرة العربية.
0: يعني أنتم كنتم أوروبيون قبل الأوروبيين، كنتم استعماريين
1: قبل العربي، قبل الأوروبيين بكثير، قبل الأوروبيين بكثير، قبل أن يأتي الأوروبيون بكثير. فالإنسان الأسود له دور في الحياة، له دور في الحياة، سبق أن كان ملكا وسبق أن كان وسبق أن كان. وبالإضافة إلى ذلك التماثيل الموجودة في مصر جلها إفريقية الملامح. حتى في مصر يدرسون مرحلة معينة يسمونها بالأميرات السود. الأميرات السود يعني أمراء كانوا من السود. فالأفارقة لهم دور في الحياة. لا ينبغي أن نعمم الحكم، أن نرى أن الإنسان الإفريقي ليس له دور في الحياة، وإنما هو عاش بين العرب عبدا فقط يساس بالعصا. هذه الفكرة خاطئة.
0: جميل.
1: في الختام، في ختام هذه الحلقة ينبغي أن نفهم أن هذه الحلقة ليست حلقة أنصرية تفضل جنسا على جنس أو تدعو إلى تفوق إرق على إرق، وإنما ناقشنا فقط السود وتاريخهم في الحياة. ثم إن الإنسان بروحه وليس بجسده أو لونه. هذه القضية هي التي تناولتها في آخر مد يد العون. في آخر مد يد العون أقول إيش: وما قيمة الإنسان إلا بروحه، هو الجوهر الغالي الذي يتفقد، وما دونه فينا جميعا عوارض، بدائع سنء الله فيها تعدد.
0: يا سلام.
1: كأن لسان الحال فيهن ناطق، على كل حال أعجبتك لها الغد، وكل الذي يرضيك للغير مبغض، وكل الذي يرضي لغيرك مرشد.
0: مد يد العون هذا لو أنك عمدت إليه وكتبته منثورا وكتبته في كتيب وناقشت في هذه القصة مع قصصك لكان جميلا وتلقاه الناس، لكن هذا النظم يقف حائلا بين القراء وبينه. هل تفكر أن تكتبه منثورا؟
1: إن شاء الله أنا أفكر أن أشرحه، لأن ذكرت في أول القصيدة: وذلك في جوف الفرى داحد الفرى، لما قد أرى من ظلم ما هو أسود، وأستدرد الأبحاث في الشرح خاصة متى لم يكن في ذكر ذلك ما بعد. سأستدرد في الشرح، إنما أشرح الكتاب سأشرحه نسرا بعيدا عن النظم، لكن النظم هذا علقت عليه فقط لأن الشيخ مصطفى عمران قال إن المعنى يوجد في بطن الشاعر، فتم التعليق عليه، تعليق بسيط فقط لكنه لم يشرح بعد.
0: هل كانت لك علاقة خاصة بهؤلاء العلماء الأفارقة المؤسسين للثقافة والحضارة الإسلامية، من تلاميذ القراء ومن مؤسسي المذاهب الفقهية ومن الأدباء؟ هل
1: والله يوجد في التاريخ الإسلامي مفاخر يفتخر بها السود، من كبار من أنجبتهم السود الإمام نافع الذي يقرأ له في غرب إفريقيا، نافع كان من السود. ثم من كبار من يفتخر به السود عطاء بن رباح، عطاء بن رباح كان من السود. وأنصف بعض المسلمين السود في التاريخ، منهم الإمام السيوطي ألف كتاب سماه رفع شأن الحبشان، رفع شأن الحبشان، اختصره من كتاب آخر له، ومنهم الجاهز ومنهم ومنهم ومنهم. لكن غالبية الناس يرون عكس هذا، يرون أن الإرق الأسود أقل قيمة من الإرق الأبيض، وهذا خطأ كبير، وليتنا نختم به.
0: والله حديث لا يمل، يعني أخذتنا إلى هذه المناطق وتجولنا معك وعشنا ونبضت قلوبنا بتفاصيل الحياة في هذه المنطقة التي نادرا ما نسمع الحديث عنها، فشكرا لك على هذه الفرصة وعلى هذا الحديث.
1: شكرا جزيلا.
0: حياك الله.
2: الله خيرا.
0: حياك الله. كما أشكركم أحبتي على المتابعة والاهتمام، نلقاكم في حلقات أخرى وحكاية إفريقية جديدة. السلام عليكم.

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: وبعد، فهذا هو الدرس التاسع في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. الآن ننتقل إلى الحكمة الجديدة الرابعة. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك، يعني به الله عز وجل، فلا تقم به لنفسك. هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله بحسب الظاهر بالنسبة لبعض منا يتعارض بادئ في بدء مع الحكمة السابقة التي قال فيها: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. يعني قال لنا: إذا كنت في عالم الأسباب ورأيت أن هذه الأسباب أنت بحاجة إليها، وكان تعاملك معها تعاملا شرعيا، تعامل معها، تعامل مع الأسباب، لأن الله خلق الأسباب لكي تتعامل معها، ولكن اعتقد أن الفاعلية هي لله. طيب، كأن ذلك الكلام يتعارض مع هذا: أريح نفسك من التدبير. يعني كأن الرجل الذي يريد أن يتعامل مع الأسباب يحاول أن يدبر لنفسه أمره. طيب، قد نقول: طيب، ابن عطاء الله يعتمد على وحده، يريد منا أن نتعامل مع الأسباب أم يريد منا أن نتخلى عن الأسباب لأن الله تكفل لنا بمصالحنا؟ أقول أولا في جواب عن هذه النقطة: هنالك فرق كبير بين التعامل مع الأسباب وبين تدبير الإنسان لنفسه، ليس هذا وذاك بمعنى واحد. رب رجل يتعامل مع الأسباب ولا يدبر أمر نفسه أبدا بشكل من الأشكال، ورب رجل يتعامل مع الأسباب ويحاول أن يدبر في الواقع أمر نفسه بنفسه. ما الفرق بينهما؟ التعامل مع الأسباب مجهود عضلي، مجهود مادي. أذهب إلى السوق لأرتزق، أذهب إلى الجامعة لأتعلم، أذهب إلى الطبيب لأتداوى، أتناول الماء لأشرب فأرتوي، أتناول الدواء ليشفى. هذا يسمى التعامل مع الأسباب. التدبير عمل فكري، قرار عقلي. ما معنى التدبير؟ التدبير هو أن أقول لنفسي: أنا الذي أدبر أمر نفسي من خلال هذه الأسباب التي أتخذها، فأنا باعتبار أنني تاجر وأنا خبير بأمور التجارة وأنا لبق في تعاملي مع الناس، قطعا أموري مدبرة، نتائجي محققة، الغايات التي أريدها في حكم الناجحة. هذا القرار الذي أعتمده بيني وبين نفسي ما اسمه؟ يسمى التدبير. هذا الذي يسمى التدبير، وهذا لا يجوز أبدا، بل هذا شيء ممنوع. أما أن أذهب إلى السوق فأتاجر، أكدح، أمارس الأعمال كما يمارسها الآخرون، وإذا جاء من يسألني ماذا تتوقع أن تكون نتيجة عملك، أقول والله لا أعلم، واجب كلفني الله به وقد قمت به، ذهبت إلى السوق، اشتغلت، أعملت عقلي، استعملت الأسباب التي وضعها ربي أمامي، وهذه وظيفة قمت بها، ماذا سيخلق الله لي من وراء ذلك؟ هو المدبر، وهو الذي يخلق النتائج والأمور كلها. أنا في هذه الحالة تعاملت مع الأسباب دون أن أزعم أنني أدبر أمر نفسي. إذن فاحفظوا الفرق، التعامل مع الأسباب عمل عضليا بالأعضاء، بالجسم، بالحركة، بالذهاب، بالإياب يكون، بينما التدبير عبارة عن يقين فكري، يعني أن يعتقد الإنسان أنه من وراء أسبابه قد ضمن لنفسه النتائج، قد ضمن لنفسه النجاح، انتهى الأمر. إذن أنت تزعم أنك قد دبرت أمر نفسك، لا، هذا غلط، لا تدبر لك أمرا، نحن أولى بك منك. ليس معنى هذا الكلام لا تدبر لك أمرا يعني اقعد في بيتك لا تشتغل، لا تدرس، لا تتعامل مع الأسباب، لا تحكم عقلك، لا لا، معاذ الله. وإنما المعنى تعامل مع الأسباب وأنت ترى المسبب. اشرب الماء عند الظمأ واعلم أن الله هو الذي يخلق الري عند شربك الماء في كيانك. تعامل مع الأسباب، ولكن فلتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لنتائجها. نعم، هذا ما يعنيه ابن عطاء الله. إذا لا تناقض بين كلامه الآن وكلامه في الحكمتين السابقتين، وإنما قال هذا الكلام من أجل هذا، يعني عندما قال إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، يمكن أن تتصور أن ابن عطاء الله يغريك بأن تزعم أنك المدبر لأمر نفسك، ما دام أنه يقول لك تعامل مع الأسباب إذا كانت شرعية. لا، هو يغريك بالتعامل مع الأسباب وبس، ولكنه لا يغريك أبدا بأن تزعم بأنك أنت الذي تدبر أمر نفسك بشكل من الأشكال أبدا. إذن نعود إلى هذه الحكمة الخامسة، ماذا يقول؟ أرح نفسك من التدبير، نفسك لا جسمك، لأن التدبير مكانه الشعور والقرار العقلي. أرح نفسك من التدبير، يعني اشتغل ونام مستريح، قول يا ربي أنا أديت الطلب، أديت الشيء اللي أنت طلبته مني وخلاص، أنت تخلق النتائج. أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك، أي ما تكفل لك به مولاك، لا تقم به لنفسك، أي لا ترهق نفسك في تصور النتائج. هذا معنى كلام ابن عطاء الله. قمت، تحركت، أديت وظيفتك، دع الأمر لله سبحانه وتعالى. وكان من الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله، ولا تشغلنا بما خلقته لنا. أنت خلقتنا لمهام، فيا ربي أقدرنا على أن ننهض بوظائفنا التي أمرتنا بها والتي خلقتنا لأجلها. وظائفنا التي خلقتنا لأجلها العبادة وممارسة العبودية والتعامل مع الأسباب ضمن التفصيل الذي ذكرناه الآن. والشيء الذي خلقه الله لنا هو أعلم به. ربي سبحانه وتعالى خلق لي رزقا واسعا، خلق لي رزقا وسطا، قدر لي في الرزق، جعل حياتي 60 سنة وخمس أشهر وكذا، جعل حياتي أكثر أقل، قضى أن أكون معافا، ابتلاني ببعض الأمراض، هذه أمور خلقني الله سبحانه وتعالى ولم يطلعني عليها وقضى بها. هذا هو التدبير، الله هو المدبر، فأنا أتعامل مع الأسباب ولكني أترك النتائج لله سبحانه وتعالى. ورد أن علي بن الحسين رضي الله تعالى كان تاجرا وكان له تجارة واسعة، ترك متجره وذهب يصلي في المسجد، وأثناء صلاته جاءه الخبر أن متجره احترق، يعني متجره متجر عدد من الناس التهمته النيران. ماذا كان من شأنه رضي الله عنه؟ لم يتحرك من مكان عبادته وصلاته، ظل يؤدي ركعات صلاته الفرض والنافلة ويدعو كل أوراده كعادته، كما لو أن شيئا لم يقع. ثم قام متجها إلى السوق مطمئن البال، ونحن نسأل الله عز وجل أن يسمو بنا إلى هذا المستوى. أين نحن من هذا؟ نعم، عقولنا تؤمن فعلا بما آمن به سيدنا علي بن الحسين، ولكن مشاعرنا لم ترقى إلى هذا المستوى، يعني عواطفنا لم ترقى بعد إلى هذا المستوى. لماذا؟ لأنه كان يفصل بين اتخاذ الأسباب وبين التدبير. اتخاذ الأسباب كان يقوم به، لأن الله سبحانه وتعالى كلفنا باتخاذ الأسباب. بعد اتخاذه للأسباب وقد اطمأن إلى أنه يؤدي المهام التي كلفه الله عز وجل بها، جاءت النار. إذا كان في تدبير الله سبحانه وتعالى أي قضائه أن تحترق أمتعته ويحترق محله فسوف يحترق، وإن لم يكن في قضاء الله عز وجل أن يحترق لن يحترق. قد يقول قائل، طيب خروجه وإسراعه إلى مكان الحرق واستعماله وسائل الإطفاء، أليس هذا أيضا من وسائل من الأسباب التي كلفه الله عز وجل بها؟ نعم، لولا أنه كان مشغولا عنها بالصلاة، لولا أنه كان مشغولا عنها بالصلاة كان مقبلا على الله سبحانه وتعالى. إذن فحق الله مقدم. لكن لو كان في الشارع، لو كان في مكان آخر وقيل له إن النيران تلتهم هذه المحال، لا أسرع اقتضاء القيام بالأسباب، لا أسرع. هذا يسمى تعامل مع الأسباب، ما في مانع. لكن هنا في هذه اللحظة هو مقام في عالم التجريد، ليس مقاما في عالم الأسباب. هو الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، ترى كيف السبيل إلى هذا الذي يقوله ابن عطاء الله؟ يعني أنا لا، أنا أقل من أن يعني أروضكم أو أسير بكم إلى هذا المستوى. أنا أبحث عن طريق يسمو بي أنا قبل كل شيء إلى هذا المستوى. أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم أنت به لنفسك. كيف السبيل إلى أن أفصل بين التعامل مع الأسباب نتعامل معها، وبين قضية النتائج لا نرى فاعلا لها إلا الله عز وجل. فأيا كانت النتائج لا نبدي قلقا، لا نبدي اضطرابا، لا نتأثر بشكل من الأشكال. كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك وهذا العلاج أصفه لنفسي وأصفه أيضا لكل من يريد أن يرقى إلى هذه الدرجة، هو الإكثار من ذكر الله، الإكثار من مراقبة الله، الإكثار من الربط بين الأشياء وخالقها، بين ما ترى فيها من فاعلية وبين من جعل فيها باستمرار لحظة فلحظة هذه الفاعلية. إذا بقيت تذكر الله عز وجل دائما دائما دائما دائما، وأنا لا أعني بالذكر كما أقول دائما حركة اللسان، لا أعني بالذكر حركة الجنان يعني الفكر والقلب بهذا الشكل، فإنك عندئذ ستشعر أن الله هو المدبر، أنت وأسبابك كل ذلك جنود لقضاء الله وحكمه سبحانه وتعالى. هذا هو العلاج، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ومراقبته نحن نسمع كثيرا في بعض الأحيان كلمات نطرب لها، لكن ليت أننا في الوقت الذي نطرب لها نصطبغ بها. كلمات المنشدون ينشدونها، نحن تهتز رؤوسنا لها طربا وربما إعجابا بمعانيها وببلاغتها، لكن لماذا لا نصطبغ بها؟ مثلا نسمع هذه الأبيات: كن مع الله ترى الله معك، ودع الكل وحاذر طمعك، لا تعلق أملا في غيره، إنما يسقيك من قد زرعك، لا تؤمل أملا في غيره، إنما يسقيك من قد زرعك، فإذا أعطاك من يمنعه؟ ثم من يعطي إذا ما منعك؟ هذا الكلام أنا واحد من الناس أسمعه وأطرب وأقول والله إن هذا الكلام صحيح. صحيح، كلنا نقول هذا صحيح، لكن كم هي المسافة بيني وبين أن أصطبغ بهذا الكلام؟ إذا طرق بابي طارق وقال لي إن المشكلة الفلانية تحاقت بك، وإن أمرك قد تعقد في مسألة كذا وكذا وكذا، ربما لا أنام الليل وقل ماذا أصنع، كيف أفعل، ما الحيلة، لمن ألجأ؟ نعم، إذن أنت تزعم أنك تدبر لنفسك. المطلوب مني في هذه الحالة أن أقول هل قصرت أنا في التعامل مع الأسباب؟ إذا كنت قصرت هذه مسؤوليتي. لا، ما قصرت، قمت بكل الاحتياطات وفعلت، إذن أنا مقرير العين لأن الله هو المدبر، فإذا شاء أن يبتليني بأمر ما سيقع هذا الأمر، وإن شاء أن يصرف عني هذا الأمر سيصرف عني هذا الأمر. كم وكم أيها الإخوة يسعد الإنسان، وكم وكم يعافى الإنسان عندما يكرمه الله بهذه العقيدة، تنمو وتنمو وتنمو بين كيانه، جسده يكون بعيدا عن أسباب الأمراض، أكثر الأمراض يكون سببها القلق، الاضطراب، الرهق النفسي. فأنا عندما أضع الأمر على عتبتي باب الله سبحانه وتعالى وأترك، وقد أديت واجبي، أنام قريب العين، آكل عندما أجوع، لا أجد نفسي قد فقدت شاهيتها، أمارس المرح كعادتي بكل معنى الكلمة، إن لي ربا موجود، ربي لا يتخلى عني، ومهما فعل فالحكم حكمه. نعم، وأنا والله لا أنسى أيها الإخوة، وأقولها عدة مرات، ليلة كنت عائدا فيها من حلب وصليت المغرب في مسجد خالد بن الوليد في حمص، ولما انتهيت من الصلاة وقمت لأخرج واتجهت إلى الباب رأيت درويشا رجل من عامة الناس مقبلا وقد فاض وجهه سرورا وضحكا لا أعرفه، اتجه إلي وقال: ما لك؟ لماذا لا تسر؟ لماذا لا تفرح؟ إن مولانا هو الله،
2: إن مولانا هو الله سبحانه وتعالى، نحن لنا مولى. وهذا الذي يتكلم هذا الكلام والنشوة تطوف برأسه، يعني لا يقول هذا الكلام بلسانه فقط، نشوة هذا الكلام تطوف برأسه وكأن الدنيا كلها تحت إبطه. ثم والله إنه لا يقول الكلام المنطقي السليم. الله مولاي وأنا أعيش مضطرب الفكر، قلق الفؤاد، أشعر بالضياع. كيف؟ نعم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نحن لسنا يتامى، لسنا يتامى. مولانا هو الله سبحانه. اليتيم هو من بتت عقيدته عن الله سبحانه وتعالى. اليتيم هو من يرى نفسه أنه هو ولي أمر نفسه، هو الذي يدبر أمره، هو الذي يرد البلاء عن نفسه، هو الذي يفعل، هو الذي يفعل. والمسكين ماذا عسى أن يفعل إذا تخلى عنه الله سبحانه وتعالى؟ أما المؤمن فوليه الله سبحانه وتعالى. وقد علمنا الله عز وجل أن نقول إن وليي الله الذي نزل الكتاب. نعم، هذا هكذا ينبغي أن أقول، لكن أقول هذا الكلام ولا أشعر بلذته. لماذا؟ لأن الدنيا صفدتنا بأغلالها، ولأن عالم الأسباب استعمرنا فأصبحنا سجناء في داخله. نعم، أصبحنا نرى أن الأسباب هي التي تقضي، وهي التي تفعل، وهي التي تسعد، وهي التي تشقي. وعندئذ الإنسان يلحق هذه الأسباب وينسى أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر، هو المدبر. أعود فأقول، ما العلاج؟ العلاج أن تكثر من ذكر الباري والخالق سبحانه وتعالى. وخير عون لك على هذا الذكر أن تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى بتدبر، بتدبر وتأمل. تجد صور صور صور صور كثيرة جدا متنوعة، كلها تشبعك بهذا المعنى الذي نحن جميعا فقراء إليه. إن تلوت الآيات التي يتحدث فيها بيان الله عز وجل عن صفات ربوبيته، عن جلاله، عن عظمته، عن وحدانيته، عن قدرته، تجد هذه الآيات تملأ رحاب نفسك بهذا المعنى. إن قرأت الآيات التي يتحدث الله عز وجل فيها لنا عن رسله وأنبيائه وكيف كانوا وكيف حماهم الله وكيف أكرمهم الله سبحانه وتعالى، اقرأ قصة سيدنا إبراهيم، اقرأ قصة سيدنا موسى، اقرأ قصة سيدنا نوح، اقرأ قصة سيدنا أيوب، سيدنا داود، سيدنا سليمان، اقرأ قصص هؤلاء الأنبياء والرسل. تجد أيضا هذه الآيات تصب في كيانك هذا الشعور، شعور بأنك لا تملك تدبير نفسك، ولكن الله هو الذي يدبر أمورك كلها. اقرأ الآيات التي يخاطبك الله عز وجل فيها ويضمن لك، ويضمن لك سلامة عيشك. عجيب، كيف لا نصدق؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد من الله، هذا كأنه عقد بينك وبين الله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، اللام لام التأكيد أي لام القسم، ونون التوكيد نون التأكيد، فالفعل محصور بين مؤكدين. فلا، اللام لام التأكيد، نحيينه نون التوكيد، ومن الذي يؤكد لك؟ أفي شك أنت لماذا تحوج الله إلى أن يؤكد خطابه لك؟ رب العالمين عم يؤكد لك مشان ما تشك، ما تشك في أمره. نعم، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. اقرأ اقرأ كلام الله وأنت توقن أنه كلام الله عز وجل، تجد أن القلق قد انجاب عنك وأن الطمأنينة قد سكنت في كيانك. نعم، هذا دواء أول ما أصفه لي أنا، ثم إننا نصفه جميعا لسائر إخواننا، والحمد لله رب العالمين.
3: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
4: يا ام السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
5: في التاريخ الإسلامي في تاريخ الأندلس هناك مصائب وهناك أيضا يعني نقاط لامعة. في تاريخ الدولة الأموية في الأندلس حدث حادث صغير أثناء الدولة الأموية في الأندلس له آثار كبيرة جدا. كان في شخص اسمه محمد بن أبي عامر. محمد بن أبي عامر كان يعمل حمارا، أجلكم الله، عنده حمار. في ذلك الوقت الناس ما عندهم سيارات، ما عندهم أشياء ينقلوا فيها الأغراض من السوق إلى بيوتهم، فكيف كانوا ينقلوها؟ كانوا يستأجروا حمار، واحد عنده حمار يحمل الأغراض يوديها لبيوتهم. فكان يعمل حمارا هو واثنين من الشباب في نفس عمره ونفس مستوى، ويسكنوا في كوخ صغير على تل قديم في قرطبة العاصمة، وثلاث شباب أعمارهم في 20 تقريبا. في يوم من الأيام بينما هم سهرانين بدأوا الحديث الفكاهي بينهم، يضحكوا شباب يمزحوا مع بعض. فمع المزاح محمد بن أبي عامر التفت لصاحبيه قال لهم يا جماعة إذا أنا صرت الخليفة إيش طلباتكم؟ فضحكوا. بعدين رجع محمد بن أبي عامر كرر السؤال، قال يا والله والله جد يا جماعة إذا صرت أنا الخليفة أنتوا إيش عاوزين؟ فضحكوا. فهو كرر مرة ثالثة، والله أنا جاد قاعد أتكلم. فقالوا لا أنت تتكلم جد، أنت حمار كيف تصير خليفة؟ قال وإذا صرت؟ قالوا لا ما يصير، أنت ما تصير خليفة. قال ليش؟ قال أصلا شكلك ما هو شكل خليفة يعني. قال ليش هو الخليفة له شكل؟ رعاه الخلفاء الطويل والقصير والسمين والضعيف والقبيح والجميل ما له شكل. قالوا لا أنت محمد حمار كيف حتصير خليفة؟ قال وإذا صرت؟ أنت إيش عاوز؟ تحت إصراره صاحب الأول قال والله يا محمد إذا صرت خليفة أنا أريد قصر منيف. قال لا إيش كمان؟ قال له حدائق غناء. قال له أيضا؟ قال له خيول أصيلة. قال له إيش كمان؟ قال له 100,000 دينار من الذهب. قال له بعد؟ قال له بس كافي يا رجل اطلب. قال له والله كافي. قال له أقول لك اطلب. قال له لا خلاص كافي كافي. تضاحكوا. التفت لصاحب الثاني قال له أنت لو صرت أنا الخليفة إيش تطلب؟ قال لا يا محمد عقل، خلك عاقل، كيف تصير خليفة؟ قال وإذا صرت؟ قال يا محمد ما تصير خليفة، أنت حمار كيف تصير خليفة؟ قال وإذا صرت؟ قال شوف يا محمد إذا أنت صرت خليفة جيبني وركبني على حمار ووجهي لورا. وخلي الجنود يدوروا فيه في الشوارع والأسواق ويقولوا عني دجال ومحتال، ممنوع أحد يتعامل معاه، أي واحد يتعامل مع هذا الرجل يعاقب، امنع الناس تتعامل معي. فضحكوا. محمد بن أبي عامر هذا الحمار كان جاد في طموحه أنه يريد أن يكون خليفة. بعدين بدأ يفكر، طيب أنا في تخصص ما يودي للخلافة، أنت لازم تختار التخصص اللي يوديك لهدفك. يعني أعطي مثال كذا وبدون حرج، يعني من فيكم يتمنى أو يرجو أن يصبح غنيا؟ يرفع إيده. أوه ما شاء الله. أحب أبشركم، إذا أنتم موظفين ما حصيروا أغنياء، مو صح؟ إلا إذا حرامي لا حاشاكم أو يلعب قمار لا سمح الله. في تخصص يوديك، في تخصص ما يوديك. تريد تكون غني لازم تعمل مشروع، ما تكون موظف، ألف باء الحياة. فحمار ما حيصير خليفة. فبدأ يفكر، طيب أنا حمار كيف حصير خليفة؟ مستحيل، ولست من الأسرة الأموية الحاكمة، إذن ما عندي فرصة أكون خليفة. فكيف أصير خليفة؟ بدأ يفكر، وهذا مبدأ أساسي في الحياة، فكر خطط. فبدأ يفكر، قال والله يعني إذا في احتمال أدخل السلك العسكري وأعمل انقلاب وأصير خليفة أحسن من حمار. فترك شغلة الحمارة وراح صار شرطي، لكن صار شرطي جاد لأن هذا هدفه، يريد أن يترقى حتى يصبح في منصب عالي. وبدأ يترقى يترقى وبجد ويعمل شغل ما حد يسويه، وطبعا كان ذكي أيضا. فترقى حتى وصل إلى منصب رئيس شرطة العاصمة قرطبة. بعد ما صار الرئيس يقدر الله عز وجل أن يموت الخليفة، وولي العهد هشام المؤيد بالله من حكام الدولة الأموية في الأندلس عمره 10 سنوات. ففكر بنو أمية ما يمكن يدير دولة 10 سنوات، فلابد من وصي على العرش إلى أن يكبر الخليفة، هو الذي يدير الدولة نيابة عن أو باسم هشام المؤيد بالله. فبدأ بنو أمية يتنافسون، كل واحد عاوز يكون هو الولي أو الوصي، لأن الوصي هو الذي سيحكم. فاختلفوا إلى درجة حتى كادوا يتقاتلوا على هذا المنصب. فاجتمع حكماء بنو أمية قالوا ما يمكن حتى حدث معركة بين بني أمية، فالحل أن نعمل مجلس وصاية من 3 أشخاص وليس وصي واحد حتى لا يتفرد في الحكم، وتم الاتفاق على هذا. فبدأ الصراع، الكل يريد أن يكون في مجلس الوصاية لأن في النهاية سيحكم، وكادت القتال يحدث من بني أمية. والأسر الحاكمة عندما تكبر تكثر الصراعات بينها، تهتز الدولة كلها. فالحكماء منهم صدروا قرار، كبار بني أمية والحكماء فيهم صدروا قرار غريب جدا، قالوا نعمل مجلس وصاية من 3 أشخاص ليس فيهم واحد من بني أمية. فاختاروا وزير الدولة محمد المصحفي، واختاروا عبد الله ابن أبي غالب رئيس الجيش، واختاروا محمد ابن أبي عامر رئيس الشرطة. فصار 1 من 3 يدير الدولة. بعد 2 شهر من مجلس الوصاية اكتشفوا أن الوزير محمد المصحفي يسرق من أموال الدولة، فمسكوه وضعوه في السجن. ثم صار صراع بين عبد الله بن أبي غالب رئيس الجيش ومحمد المصحفي، قصة طويلة ما أشغلكم بها. انتصر في الصراع بين عبد الله بن أبي غالب رئيس الجيش ومحمد بن أبي عامر صاحبنا رئيس الشرطة، وحدثت معركة يعني قتال، هذا عنده جيش وهذا عنده جيش، وانتصر محمد بن أبي عامر وتفرد بالحكم. بعدين صدر قرار بنقل أموال الدولة من قصر الخليفة إلى قصره، ثم صدر قرار بنقل أختام الدولة من قصر الخليفة إلى قصره، فصار هو الذي يختم الأوامر وهو الذي يصدر القرارات. ثم صدر قرار ممنوع أحد يلتقي بالخليفة إلا بإذنه، وتسمى باسم شهير جدا في التاريخ الإسلامي، الحاجب المنصور. فهذه قصة الحاجب المنصور. ثم صدر قرار ممنوع الخليفة يطلع من القصر إلا بإذنه، فصار هو الحاكم المتفرد. بعدين فكر قال أنا صرت الآن عمليا، حتى الناس قاموا يسميه أمير المؤمنين، يعني أنا عمليا الخليفة، لكن ما أريد فقط أكون خليفة، أريد أكون أعظم خليفة. ففكر كيف، ما هي الأمور التي تجعل دولة؟ هي العظمى. فتأمل وفكر، قال ثلاث أشياء تجعل أي دولة دولة عظمى: الإيمان والعلم والقوة. الإيمان والعلم والقوة. فصدر قرارات في منتهى العجب، نادرة في التاريخ. أول شيء اشتغل على تصفية الأخلاق في المجتمع، فبدأ حملة كاملة لإنكار المنكر والقضاء على الخمور والفساد، ونشر الدعاة والوعاظ ودعمهم وعينهم على حساب الدولة بس ينشروا الخير بين الناس، فقضى على الفساد ونشر الخير. بعدين صدر قرار آخر في منتهى العجب، هذا الأول كان للإيمان، الثاني للعلم، أرسل إلى الدولة العباسية في المشرق وأرسل إلى دول أوروبا أي عالم في أي تخصص ينتقل إلى قرطبة له راتب من الدولة ما يحتاج يعمل. أوف. فانتقل علماء المسلمين وعلماء أوروبا انتقلوا إلى قرطبة. في تاريخ الأندلس، وهذا أحد كتبي عن تاريخ الأندلس، مرحلتين كانت هما العظمى في تاريخ الأندلس: عهد الحاجب المنصور وعهد عبد الرحمن الناصر. حتى بعضهم يقول هذا أعظم وبعضهم يقول هذا أعظم. فرتب العلم. أما القوة فعمل هدنة مع كل الدول المعادية. شوفوا التفكير العجيب، عمل هدنة وأعاد ترتيب الجيش 10 سنين، زرع فيه الإيمان والروح المعنوية وتدريب وعتاد من أعلى المستويات. بعد 10 سنين لما انتهت الهدنة مع أعدائه، هجم على الدول اللي كانت عدوة معه، حرر كل المناطق التي كانت أخذت من الأندلس. معركة شهيرة جدا في التاريخ، تاريخ الأندلس، معركة ليون، قادها بنفسه وانتصر فيها. ثم ضم جنوب فرنسا إلى دولة الأندلس، ثم أخذ المغرب والجزائر وتونس وليبيا وضمهم للأندلس، وصل إلى أعظم دولة تقريبا. قصة طويلة. يوم الأيام تذكر أصحاب الاثنين اللي كانوا معاه بالكوخ، فقالوا وإيش صار في هؤلاء، روحوا دوروا لي فلان وفلان، كانوا عايشين في كوخ قديم في التل الفلاني، شوفوا وين صاروا في الأندلس، جيبوا لي إياهم. راحوا لقوهم في نفس الكوخ، نفس الوظيفة، لسه موظفين. بقى في طموح بقى. المهم فجابوهم عنده جالس هو بين الأعيان والوزراء، فدخلوا سلم وسلم، فقال عرفتموني؟ قالوا له طبعا عرفناك، أنت متذكرنا؟ قال ايه طبعا متذكركم. وكلم الأعيان قال هذا فلان وهذا فلان، كنا حمارين مع بعض، ما أنكر أصله، وذكر لهم قصة.

القصر الفلاني، طبعا يلعبوا بأموال الدولة. قصر منيف، قال أعطوه. قال وحدائق غناء، قال البساتين الفلانية كلها لك. قال وخيول خيول أصيلة، قال الإسطبل الفلاني بما فيه لك. قال لو 100,000 دينار من الذهب، قال أعطوه. إيش كمان؟ قال لا بس. قال بلى طلبت، تذكر. فكر، قال لا ما طلبت شيء آخر. قال تذكر طلبت. فكر، قال لا ما طلبت شيء. قال والله لو كنت طلبت شيء آخر كان أخذت منك كل شيء. كان يختبره. بعدين التفت للثاني قال لو انت ايش طلبت؟ قال يا امير المؤمنين قصة قديمة راحت. قال لا والله ما راحت. ايش طلبت؟ قال اعفني يا امير المؤمنين. قال والله ما تخرج من المجلس حتى يسمع الناس ما طلبت. قال يا امير المؤمنين العيش والملح اللي بيننا خلصني. خلاص راحت. قال له والله ما راحت، لازم تسمع الناس ايش طلبت. فتحت الحاحة، قال والله انا طلبت حطوني على حمار وجهي لورا ويدوروا في الاسواق والشوارع ويقولوا عني دجال محتال وتمنع الناس من التعامل معي. قال اعطوه حتى يعلم ان الله على كل شيء قدير. يا شباب اطلبوا المعالي، رأيتم بأعينكم رؤساء صاروا مساجين ومساجين صاروا رؤساء.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: اذا كان الفصل الاول في رواية ما مثلا يتحدث عن جريمة قتل، فان بقية الاحداث تترتب عليها. أعني في عادة الدراما أو في الأدب الروائي، الحدث الأول هو الذي تبنى عليه بقية الأحداث. وإذا ما أسقطنا هذه القاعدة على الحياة وسألتك ما هو الحدث الأول بعد خلق آدم عليه السلام أبو الجنس البشري، بعد أن خلق الله آدم أمر ملائكته بالسجود له، فامتثل الجميع للأمر إلا إبليس، رفض السجود. هذه هي الخطيئة الأولى في عمر الإنسانية. كل أوامر الله التي عصيت خلال التاريخ الإنساني هي عطف على هذه المعصية. لكن في الحدث التالي لدينا معصية أخرى ارتكبها آدم شخصيا، وهي الأكل من الشجرة المحرمة التي حذره الله منها، وأعقب ذلك خروجه من الجنة. أخرج آدم من الجنة بينما إبليس أخرج وطرد من رحمة الله. أي العقابين أكبر؟ بالتأكيد الطرد من رحمة الله أشد وأصعب من أي شيء آخر. رحمة الله هي الملاذ الأخير لكل مخلوق، حتى وهو في جوف جهنم يمكن أن تدركه رحمة الله فيخرج. أما من طرد من رحمة الله فلا أمل له. بالنسبة لآدم، قال الله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أما إبليس قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. خطيئة آدم نابعة من الضعف البشري الفضول، هي خطيئة عاقبها الندم. أما خطيئة إبليس فهي خطيئة منبعها الكبر والغرور، لذلك استوجب صاحبها اللعنة والطرد من رحمة الله. ما أريد أن أقوله لك أن صراع إبليس الأزلي مع أبناء آدم أحد أهدافه الأولية هو إيقاعهم في خطيئة أبيهم، خطيئة الضعف البشري. لكنها ليست نهاية الصراع. إبليس يا صديقي لا يعمل عملا إضافيا بعد الظهيرة لتحسين الدخل. إبليس ليس لديه عمل غير إضلالك، أنت هدفه الوحيد الأزلي، لذلك فهو لا يمتلك دافعا للملل أو اليأس، هو معك حتى يحقق هدفه النهائي، غايته. فما هي غايته إذن؟ غاية إبليس أن يصل بك إلى الكبر. خطيئته هو

0: خطيئة آدم. خلال الطريق إلى هذه الغاية تمر معه بخطوات من الخطايا الطبيعية، الخطايا المنتمية لفئة الخطيئة الثانية. ما معنى ذلك؟ الزنا على سبيل المثال خطيئة كبيرة لا شك، وواحدة من الكبائر التي حرمها الله، لكن هل الزنا في حد ذاته غاية إبليس؟ أقول لك قد يكون هو أحد أهدافه الهامة مثلا، لكنه ليس الغاية. الغاية النهائية دائما هي الكبر، والكبر في هذه الحالة يعني تبرير الزنا. الشيطان يأخذك إلى الكبر عبر خطوات مدروسة، لذلك قال الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أولا يقنعك أن صداقتك بامرأة أجنبية أمر عادي طالما كانت في إطار الاحترام المتبادل، يقنعك بأن كل من ينهونك عن ذلك مهووسون وتفكيرهم شهواني، ثم يتدرج بك في سلسلة من المراحل حتى تصل إلى الوقوع في المحذور. تعتقد أن مهمته قد انتهت هنا، لكنها في الحقيقة بدأت للتو. مهمته تنتهي عندما تبدأان في اختراع مسميات لهذه العلاقة، علاقة مفتوحة، حرية شخصية، إلى ما هنالك من المسميات. يصل الشيطان إلى غايته عندما يدافع الواقعون في الرذيلة عن أخطائهم ببسالة. هنا أنت انتقلت من دائرة الخطأ البشري إلى دائرة الخطأ الشيطاني. أن تتهاون مثلا في الصلاة هو بالتأكيد أمر يسعد الشيطان جدا، لكنه لا يعتبره غاية. الغاية أن تلوي النصوص الشرعية وتستحدث لها تأويلات تبرر ترك الصلاة أو التقليل من أهميتها، مدعيا أنها مجرد أفعال شكلية يمكن الاستغناء عنها طالما أن القلب نقي. انتبه، هذا الأمر في غاية الخطورة. الفرق بين أي مخطئ في العالم وبين مريض الكبر هو فرق جوهري قد يوازي فرق المتعلق برحمة الله والمطرود منها. طالما لم يصل الكبر إلى قلبك ففرصتك في النجاة ما زالت قائمة، وهو ما لا يريده الشيطان. الشيطان لا يحب أن تبقى المباراة بينك وبينه قائمة، يريد أن يهزمك في الجولة الأولى. ما فائدة إنسان يخطئ ويتوب ويستغفر فيبدل الله سيئاته حسنات ثم يغفر الله، لكن الإنسان الذي يخطئ فيسعى لتبرير خطأه هو العميل المثالي، لأنه إنسان تم إقصاؤه من رحمة الله، وبالتالي ضمن الشيطان ضمه لفريقه. يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قدر بسيط من الكبر يكون مانعا من دخول الجنة. الكبر مرض لا يشفى صاحبه حتى من رأى المعجزات بأم عيني. انظر ماذا قال الله عن الكفار الذين طلبوا معجزة ليؤمنوا، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. سيستمرون في التكذيب حتى وإن رأوا أعظم المعجزات بأعينهم. هذا هو الكبر، الخطيئة الأولى التي يسعى الشيطان أن يزرعها فيك. خلاصة القول، إن أخطأت فكن على وعي تام بأنك تخالف الله وأن خطأك من قبيل الضعف، واجتهد في إصلاحه حتى وإن وقعت في الخطأ نفسه 1000 مرة، تب عنه 1000 مرة، ولكن لا تبرر، لا تبرره ولو لمرة واحدة. سلام عليكم.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: نوافذ على الدرب،
3: نوافذ على الدرب،
2: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان،
3: زينب رمضان،
2: عبر راديو السرايا،
3: عبر راديو السرايا
2: 99.3 FM.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام.

وعلى سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوف عندما يتحول إلى كابوس ونوبات هلع. هناك خوف طبيعي يشعر به الإنسان لحماية نفسه، لكن هناك خوف آخر، خوف يولد من رحم الصدمات، من الألم، من الرعب الذي يسكن الذاكرة حتى بعد انتهاء الخطر. تخيلوا شابا خطف وعذب أشد العذاب ورأى الموت بعينيه، بل ونام في زنزانة واحدة مع الأموات بين الخوف والرعب والانتظار. نجا جسده لكن روحه بقيت عالقة في تلك اللحظات السوداء. اليوم هذا الشاب لا يخاف من الناس فقط، بل يخاف من الليل، من النوم، من الأصوات، من الذكريات، من قلبه حين يخفق فجأة، ومن عقله حين يعيده قصرا إلى الألم. يعاني من نوبات هلع تجعله يشعر وكأن الموتى يعود إليه من جديد.

في هذه الحلقة سنتحدث عن الخوف المفزع وكيف تؤثر الصدمات العقل والقرر من أسر مرعبة ويستعيد الأمان والحياة من جديد. أولا، ما هو الخوف وما هي نوبات الهلع؟ الخوف المفزع هو حالة نفسية يعيش فيها الإنسان شعورا دائما بالخطر حتى وإن كان في مكان آمن، ويحدث غالبا بعد التعرض لصدمة قوية مثل الخطف والتعذيب والحروب والحوادث أو فقدان الأمان بشكل مفاجئ. أما نوبات الهلع فهي موجات شديدة من الخوف تظهر فجأة، وقد يشعر الإنسان خلالها بخفقان شديد في القلب، وضيق في التنفس، ورجفة وتعرق، وشعور بالموت أو الاختناق، خوف من فقدان السيطرة أو الجنون، فزع أثناء النوم والاستيقاظ المفاجئ. والأهم أن نعرف هذه الأعراض ليست ضعفا في الإيمان ولا جنونا، بل استجابة نفسية وعصبية بعد صدمة عنيفة عاشها الإنسان، حيث يبقى العقل في حالة استنفار وكأن الخطر ما زال موجودا. هذه قصة أحد الشباب يبلغ من العمر 40 عاما، 40 عاما، مصاب بنوبات الهلع والفزع الليلي، لا يستطيع النوم ليلا، ينام في النهار بعد أن يستيقظ الأهل حتى ينام مطمئنا، وبعد أن ينام أيضا ينهض بفزعة، يعني الليل كله واعي مستحيل يرقد، طالما أهله في نيام هو يقعد صاحي خوفا من أن يدخل عليه أحد ويتم خطفه من جديد. أمتى يرقد؟ لما ينوضوا أهله من النوم في النهار، هم يبدو حياتهم، هو يدخل ينام، ويريت ينام بسلام إلا ينوض على صراخ وعياط وفزع وألم وخفقان في القلب والدهشة. تواصل معي وطلبت أمه حقيقة أن لابد أن يمشي لأخصائي نفسي، وأن مش عيب أنك تعالج نفسك من هذه النوبات، يعني عايش حالة رعب. جاءني حكى لي قصة حقيقة مؤلمة ومفزعة وليست غريبة في وقتنا الحاضر، تحدث كثيرا، عمليات الخطف والابتزاز الأسرة. ما عندش قضية شاب، ولا تحول على القضاء، ولا تحول على أي موضوع، عبارة عن مجموعة مارقة تم خطف هذا الشاب نتيجة في يوم ما في العمل حصل مناوشة بينه وبين البواب اللي في الشركة، بواب في الشركة، عامل حراسة بواب الشركة اللي هو الحارس طلب منا المرتب، وهو طبعا عبارة مهوش مسؤول مالي، ولكن كل ما هنالك إنه هو يعطو فيه في الأظرف يوزع فيه المرتبات.

على الموظفين، فقال لا مازال مجو مرتبات مازال مجن، فاصبر كم يوم منين يجيبوهن لي وبعدين انا نعطيك مرتبك. طبعا الحارس اللي المفروض انه هو حارس وامين يتعاطف المخدرات، فلما ما عطش الفلوس مش معطش، هو مش موجودات عنده اصلا، يعني الاداره لم يعني ما سلمتاش فلوس، فمن بيجيب لهم قال له ما عنديش، قال له توا دبر لي في مرتبي توا، انا مستحق نبين توا، هو مستحق باش يشري مخدرات بتاعته راسه واجعه، فقال له ما عنديش بر على حالك. وجعته طبعا ودسها له وصارت مشكله طبعا مشاده، ودسها له الى ان حصل موقف من مواقف في بلادنا وتم خطف هذا الشاب من داخل، هو نازل كان مسافر مروح، تم خطفه واخفائه عن اهله لمده سنه ونص. بالاخير يعني شاف العذاب وشاف الويل وشاف، قال لي للان بنت الدم في انفي، بنت الدم نشم فيها من صوات التعذيب وأنا تعذبت. يحكي لي عن أشد العذاب اللي شافه، راسه كان هينفجر من كثر ما معلق كرعين فوق وراسه لطة وهو يصرخ، وقال كله بعد التعذيب يجيبوا له الميتين يحطوهم معاه في الزنزانة بعد ما يتم تعذيبهم وموتهم تحت التعذيب. طبعا هذه المشاهد المرعبة والأصوات والظلام الموجود، بقدرة الله سبحان الله حصل فوضى أو حصلت مشكلة في مكان ما، فدخلوا مجموعة على هذه مجموعة من الناس، دخلت على هذه المجموعات وتم إنقاذ ما اللي كتب لهم الله الحياة سبحان الله، من ضمنهم هذا الشاب بعد ما تم قتل الجميع مجزرة كبيرة. من فترة كلام هذا من حوالي تقريبا 2013 أو حاجة تكي 2013 تقريبا، هذا الشاب لازال يعاني من الرعب، بالرغم ان هو نجا ان هو يعني اختفى عن الأنظار عشان خاطر يعيد نفسه. لما عرفوا ان الشاب تم خطفه تمت مداهمه بيت الاسره والتفتيش عنه، هما اسرته كانت نوع من النباهه، لما انقذوه ساعه الفوضى اللي صارت هذيك ما قعدش بيت اهله، حطوه بعد فتره قعد يطلع، شعر بنوع من التمخ جديد من نفس الشخص الحارس اللي مخطفه في مقابله مبلغ مبلغ معين كبير لا بأس به، لكن ما قدرش يوفي، قال لهم اعطوني، قال خلاص بعد 3 ايام تلقاه في المكان كلبشينا في حديده في الشام، المبلغ كبير جدا. اشتم السلام ونجا الابن للمره الثانيه باعجوبه، زي ما يقولوا اللي عنده روح عنده يوم يدافع دونا، هو كان عنده ايامات مازال يدافع عن دونا، ولكن ايامات مليئه بالرعب والاحلام والكوابيس والهلع والخضة وخفقان القلب والارتعاش. يعاني هذا الشاب يقول لي للآن بنت النز دم وصور الأموات المقتلون قدامي مش قادر ننساهم. طبعا قصة مؤلمة، وإن شاء الله إحنا في صدد من شاب مهذب جدا حقيقة ومحترم جدا، إن شاءت الأقد لا يتعرض لتاب معنا في إن شاء الله في الجلسات، وهو نوعا ما ارتاح شوية الآن، فيقول لي أنا هنستمر، قلت الأهم حاجة القناعة أني لازم نتخلص من هذا الشيء. تعاطى تشرب؟ لا والله أنا ما عنديش، يعني واضح أنه هو نام تعين تعاطي، واضح أنه ولد ناس، واضح أنه ولد عيلة، يعني نقصد متربي. طبعا قدرنا الله عز وجل على مساعدة هذا الشاب لاجتياز هذه المخاوف. والحقيقة أن رسالتنا أو قصتنا اليوم تحمل عديد من الرسائل، هي رسالة أولا لكل من يعيش، إلى كل قلب مر بالرعب وإلى كل إنسان مفزعا كوابيس سوداء أريد ضعيفا، ألما أكبر من قدرتك على الاحتمال في تلك اللحظات، ما تعيشه اليوم يمكن علاجه والتخفيف منه بإذن الله. الرسالة هذه طبعا لكل من يعاني لهذه النوبات، ومن ضمنهم اتصل بي أحد الأصدقاء دكتور يقول لي عندنا حالة عندها خوف الأفراد، يخاف من كارثة في الغرفة وما تطلعش، لما تشوف ناس يصيبها نوبة هلع وخوف. إن شاء الله هنشوف قصتها.

نشوف الأمور هذه. فأنا أتمنى أن كل من يعاني هذه الأمور أن يستمع هذه الحلقة لهذه الرسالة تحديدا. ما تعيشه اليوم يمكن علاجه والتخفيف منه بإذن الله تعالى. العقل يتذكر الألم لكن أيضا قادر على التعافي حين يشعر بالأمان. لا تجعل الصدمة تسجل مستقبلك. ما حدث كان مؤلما لكنه لا يجب أن يكون نهاية حياتك. واجه خوفك بالتدريج، لا تهرب منه دائما. تحدث عنه مع شخص آمن، اطلب المساعدة النفسية، وذكر نفسك كل يوم أن الأمان، أنت الآن في أمان وأن الخطر انتهى. يعني كان حديثي معه بهذا الشكل، أنت الآن وين موجود؟ موجود في المكتب معك، مع من قاعد معك؟ أنت أستاذة، تمام. هل تشعر بالخطر معي بالخوف؟ قال لا بالعكس أنا مرتاح. لا شوف انه عشان تعرف انه ما فيش خوف. هو جايني للمكتب وخايف حتى من الشرطة في الطريق، خايف انه يكون يترصدوا له. قلت له مجرد ما خدوا له فلوس مش هيترصدوا لك، هم هدفهم كله يسب المرتب اللي ما اعطيتهش له، خذا منك تالت ومتلت وبالتعذيب وبالسجن، مش بالسجن، بالاخفاء القسري والتعذيب، وخذاه اضعاف اضعاف، يبنوا له فيلا اقل مش مليون ولكن قريب يوصل المليون. يعني وصلنا لمستوى مرعب في الزمان هذا. يعني حاول حتى واحد يدير لك أي مشكلة، حاول إنك ما تردش عليه بيش ما تحصلش في مشكلة. إذا كان المرأة بعثت صديقها خطف زوجها، يعني راجل ما يجيش يخطفك أنت راجل، راجل بتصير النساء تمني خطفان مش الرجال. إن شاء الله خير، نسأل الله العفو والعافية.

لابد من أن يغير أفكارك، لابد أن لكل شخص يعاني من الهلع أن يغير أفكاره اللي ترتبط بكل شيء، خاصة بالموت والرعب. دائما احنا يعني خاصة الناس اللي شافوا مثل هذه الأشياء وهذا التعذيب، تقطيع الأطراف، وشاف أشياء بشعة، يعني مش أشياء سهلة، يعني وحوش في أشكال آدمية، يعني هم ما هوش بشر، لا يمكن يكونوا بشر، لا يمكن. شوفوا أي إنسان يمسك آلة حادة ويبدأ يقطع في الناس ويضرب فيهم ويعذبهم للحد التعذيب أو ضرب لحد الموت، لا يمكن يكون إنسان طبيعي. لا يمكن. الإنسان الطبيعي ممكن هو القتل من غير بالصدفة، مثلا بسيارة، ضربة بسيارة مش مقصود، يعني وقع منه حاجة، حدث شيء معين، حاجة يعني حصل بدون تدبير أو قصد، يعني ممكن يحصل هذه حاجة عادية ويصير فيها حتى تسامح بين العائلات. لكن لما يكون إنسان مليء بالرعب، قلبه مليء بالغل والحقد والكره، زي ما تكلمنا في الحلقات السابقة عن الكره وعن الحقد، قديش يخلي الإنسان يعني أسود من الداخل، ما فيش أي نور، ما فيش أي أمل أنه يصير حتى إصلاح معاه. هؤلاء الناس اللي يمسكوا الآلات الحادة ويبدوا في تعذيب الناس وتقطيعهم وقتلهم، ويحطوا أشلاءهم مع الناس الأحياء في زنزانة، وريحة الدم يقول لي ما زلت نشم فيها للآن، من بنتخلص من ريحة الدم، يطلع حط مسك، شم مسك، شم حاجة، يعني كل ما ترقد شم حاجة كويسة قبلها. يعني لابد نغير أفكارنا، فليس كل صوت خطر، وليس كل ليلة كابوس، وليس كل خوف حقيقي. لابد أن نغير طريقة أفكارنا. ساعات الأشياء هذه لأنها زرعت في أفكارنا نتيجة مواقف إحنا عشناها، لابد أن نغير طريقة تفكيرنا، فلتكون تفكيرنا في الأمل، في الحب، في الحياة، في الازدهار، في تطوير الشخصية. بالنسبة للخطف، لا مش هيخطفك لأنه هو وصل للهدف اللي بيه المال. لابد أن تنام مطمئنا، وأن تقرأ ما يبعث السكينة في قلبك ألا وهو القرآن الكريم والصلاة. لكنه بهذا لابد استخدم عملية التنفس، لين التنفس استخدمه، وما تخجلش من العلاج. ما نبيش أي واحد فيكم يخجل من العلاج. عجبني أحد الشباب من شوية كنت نحكي معاه، يقول لي كان عندي نوبات هلع، قلت له كيف علاجتها؟ قال لي بالصلاة والقرآن. وهذا هي حقيقة الإنسان، مش معناته أنك أنت هتنسى، ولكن هتتغلب. أنا من بيك ما فيش حاجة اسمها الذاكرة تنسى على فكرة، ولكن نتغلب على الذكريات بقوة شخصيتنا وتغيير أفكارنا. كل شيء مخزن، ولكن أنا أقوى من

الذاكرة نكون أقوى من الذاكرة السلبية الموجودة. خليكر حتى هو عنده زي ما عنده شعور حب عنده شعور حزن، خليه يعبر عن حزنه. رجل شو المشكلة ورجل بكى من الألم؟ أي صح ما يبكيش 24 ساعة، ولكن في لحظات يحتاج يبكي فيه الرجل، يفرغ الشحنة اللي جواته، شحنة الألم والحزن واللي وقع عليه. لابد الإنسان أن يتعلم كيف يتخلص من هذه السلبيات الموجودة داخله، سواء بالبكاء أو بالكتابة والتعبير أو بأي تصرف أو بالرياضة بالتنفيس. لابد ينفس عن المكنونات الموجودة المحزنة الموجودة داخل ذاكرة وموجودة داخل نفسه. وما زال بإمكانك أن تبدأ من جديد، يعني مزيد شاب ولطيف وشكلك مهذب، لابد بإمكانك. حتى إحنا الكبار كل يوم نقوله هنعيش يوم أجمل من يوم النساء، وما بالك أنتوا الشباب؟ يعني لابد يكون زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، المصائب محك الرجال. أنت أقوى من المحكات هذه، وأقوى من العمليات الإجرامية اللي حصلت، وأقوى من الألم النفسي اللي أنت تعيشها. هتنبيك أقوى منه بحيث أنك أنت تتغلب عليه، وأنك أنت طالما الله أعطاك عمرا جديدا وعشت من جديد، معناها ما زال عندك رسالة في الحياة أن تؤديها، وأن تستمتع بالحياة، وأن تحب وتنحب وتتجوز وتجيب صغار وتعيش حياتك، وتبدأ من جديد في العمل، وتبدأ تبني حياتك. ما تعيشش ماضي انتهى، هو كابوس وانت وعيت منه، خلاص انتهى، تغلب على هذه الكابوس. طبعا هؤلاء الناس لابد أن نوجه رسالة لأسرهم، لأن الناس اللي يعانوا من نوبات الهلع والصدمة بعد الصدمة، لابد أن نوجه أيضا رسالة إلى كل أسرة لديها من يعاني مثل هذه النوبات. طبعا كل أسرة لديها ابن أو أخ أو زوج أو قريب أو صديق يعرفوه يعيش الخوف بعد صدمة قاسية. لابد أن أخبركم أن وجودكم بجانبه ليس أمرا بسيطا، بل قد يكون جزءا كبيرا من شفائه وعودته للحياة من جديد. الإنسان الذي عاش الرعب لا يحتاج إلى من يقول له انسى ما حدث أو كن قويا وانتهى الأمر، لأن الصدمات لا تخرج من الذاكرة بهذه السهولة والبساطة زي ما متصورين. بالعكس خلوكم معه، ولا هي هتجتاز المرة الجاية هتكون أحسن، هتجد شوية شوية لما تخف. هو يحتاج إلى الأمان، إلى حضن نفسي يشعره أنه لم يعد وحده في مواجهة مخاوفه أو الخوف. طبعا لابد تكونوا سندا لهؤلاء الناس، وما تكونوش عبء عليهم حتى احنا خايفين، لان من ضمن الطلبات اللي طلبتها من الشاب ان اجتمع باسرته، لان في شيء هنتكلم عنه اللي هو العلاج الجماعي. لما تكون الاسره في خلل، احد افرادها لديه خلل، او احد عنده مشكله نفسيه في الاسره، او عنده خلل او مشكله اسريه في الاسره، لابد بعد ما نجتمع بالحاله لابد ان اجتمع مع الاسره، سواء كان الزوج اذا كان زوجته مريضه، او الزوجه اذا كان زوجها مريض. نجتمع بالاسره بالزوج والزوجه والابناء في جلسه جماعيه، لابد منها نسموا فيه العلاج الجماعي، لانه مهم جدا كل واحد يحكي تجربته في الموضوع. لما انخطف مثلا على سبيل المثال، هو يحكي تجربته اثناء الخطف، وأمه تحكي شعورها أثناء الخطف، لأن حتى الأم تعبت أكيد، وأكيد خافت على ابنها وصار لها نوع من الرعب. أيضا أب يحكي شعوره. لما كل واحد فينا نجتمع مع بعضنا ومع حضوري طبعا، وكل واحد يحكي عبر عن مشاعره للآخر، وكل واحد يعرف أن الآخر كان أقوى منه، تبدأ تهون عليه، يصير نوع من التهدئة أن كلنا شعرنا بهذا الألم. استمعوا إلى أولادكم أو إلى الشخص اللي موجود عندكم في البيت اللي يعانوا من النوبات الهلع، استمعوا إليه بدون سخرية. يا رجل أنت كبرت، يا رجل معقولة قصدك مازال أنت توا خايف؟ لا، ما تهزش على المشاعر، والله لا تجيبها لكم. حقيقة يعني نوبات الهلع من أصعب النوبات حقيقة، يعني شيء يعني يميترة، يعني الأكثر دائما نقول أكثر ما يميت الإنسان أو يسارع في موت الإنسان هو الخوف الشديد والحزن الشديد، لأن يمزق نياط القلب، يتم حتى يقولك هذا مات بسكتة قلبية. هي السكتة كيف هي؟ عبارة عن انقطاع في نياط القلب الإنسان، فيموت فجأة نتيجة خوف أو انفعال قوي، انفجر القلب من الداخل فيحصل معه الموت. فأكثر

أشياء، فما تسخرش من خوف أو من رعب أو من مرحلة الهلع اللي هو فيها، راعوا مشاعرهم وكونوا معهم الأمان، ذكروه دائما إن ما يشعر به هو نتيجة أمر مر به وعدى وانتهى، مش لأن أنت ضعيف الشخصية، لا أنت مش ضعيف الشخصية. وكان يحاول يقول لي أنا أستاذة مش ضعيف شخصية، لا أنا ما قلت لكش أنت ضعيف شخصية، بس حاول أنك أنت تتغلب تكون أقوى. حين تأتيه نوبات الهلع ما تخوفوش أكثر، بل تحدثوا معه، ما تخلوش بروح تقول لا لا أتمنى هيجي يوم هتنسى، مش تنسى ولكن يعني هتفوته، يعني أنت لازم تنتبه لحياتك وشوية شوية، مش فيش حاجة يعني شيء حصل معك. مثلا جيني شخص يقول لي عندي قصة قداش ليها، قد ليها 3 سنين 4 سنين، تبي تشفى في جلسة واحدة؟ لا مستحيل، يعني تاخذ وقتها بشوية شوية إلى أن نتخلص من الأثار السلبية الموجودة أو الأسباب تخلصنا منها، أكيد رجع لأهله ما عاش في خطف، ولكن نتخلص من بعض الشوائب العالقة في الذاكرة وفي الذهن، نتخلص منها عن طريق الجلسات العقلانية العلاج المعرفي العقلاني السلوكي. فالكلمات الهادية أحيانا تعيد للعقل شعوره بالأمان، لما تكون كلماتك هادية لطيفة مش صوت عالي ولا وانت والصوت اللي يديروا فيه طبعا يحكم على الشخص، لا حاول انك تحكي معه وتهديه بصوت فيه نوع من الطمأنينة والأمان. ساعدوهم على العودة للحياة بالتدريج وشجعوهم على الخروج على النوم بهدوء بعد الصلاة والذكر، وشجعوهم على الحديث على العلاج وعلى الممارسة الأشياء اللي يحبها، سواء كان رسم ولا رياضة ولا موسيقى ولا اللي هو اللي يحبها، دون ضغط أو استعجال. قول علمها لك شوية شوية وتتغير، ما فيش حاجة تجيب سرعة إلا الموت. سبحان الله.

طبعا ما تنسوش أن المريض النفسي لا يحتاج للشفقة بقدر ما يحتاج الاحتواء والرحمة والصبر من أهله. فالبيت الآمن قد يعالج نصف الألم، والكلمة الطيبة قد تنقذ روحا متعبة من الغرق من الخوف. كونوا أقوياء من أجل العلاج الجماعي زي ما تكلمت عنه في حالة الصدمة، زي حالة هذا الشاب اللي تم خطفه وتعذيبه، هيكون للأسرة بالكامل وجلسة للأسرة، لأن طبعا زي ما قلت لكم الأم عاشت حتى هي مرحلة خوف وقلق مفرغ على ابنها المخطوف، والأب أيضا يشعر بالعجز أو الغضب أو مش عارف كيف يتصرف، ولده مخطوف ومش معروف الجهة اللي واخدتها ومش معروف من هو الشخص. بعد سنة ونص باش خدوا رقم أبوه وتواصل مع أبوه، مش من أجل أن يتم الصرح يعطوه، لا، من أجل المقايضة والمان. الأخوة أيضا زي ما قلنا عاشوا لحظات اضطراب وعاشوا فترة اضطرابات في النوم وتوتر، وكان ممكن كل تليفون يرن، كل يجري على التليفون لعل يكون خبر على هذا الابن اللي غير معلوم لمدة سنة ونص، اختفاء قصري أو إخفاء عفوا قصري، ومن بعد ثم إخفاءه من جديد. لا تكون مش الأسرة هي جلسات أيضا معرفية سلوكية وتوعية بكيفية التعامل مع المصاب الموجود عنده في البيت بالهلع والصدمة. أيضا لابد أن تتعلم مهارات التهدئة والاحتواء وتفريغ المشاعر والخوف والذنب والعجز، وهذا ما يسمى أحيانا في مجالنا النفسي بالعلاج الجماعي الداعم للأسرة والمصاب، والهدف منه ليس فقط علاج الشخص المصاب بل إعادة التوازن النفسي للأسرة كلها. لابد أن يعرفوا أن الكابوس هذا ما كانش عند ابنهم، هو صح كان أكثر وطأة لكن برضو كلهم عاشوا هذا الكابوس. حين تكون قوية الأسرة، لما تكون قوية وواعية تصبح جزءا أساسي من العلاج والشفاء. المصاب بالصدمة يحتاج أن يشعر أن من حوله متماسكين ومترابطين وأقوياء ومطمئنين، يفهموا حالته وما يزودوش من خوفه ويضغطوا عليه بل يهدئوه وكلهم يجلسوا مع بعضهم. كما أن أيضا الجلسات الجماعية تساعد الأسرة على فهم معنى نوبات الهلع وعدم الخوف منها، وتتعلم كيف تتصرف أثناء النوبة وتجنب العبارات المؤذية مثل أنسى الموضوع والله أنت رجل بالغ وكيف معقولة أنت غار. لا، خلوه يعبر. لابد من بناء بيئة آمنة يشعر فيها المصاب والأسرة أيضا بالاحتواء وليس بالتهديد. ومن المهم جدا أن نعرف أيضا أن الصدمة لما تعالج

0: داخل بيئة أسرية واعية وداعمة، أسرة واعية وداعمة، حط عليها 100 خط، لأن الوعي نحن مصيبتنا في عدم وجود الوعي. لما يكون هناك وعي يكون لدينا معرفة، وتكون أسرة داعمة، وتكون هناك فرص للتعافي أكبر وبأسرع بإذن الله عز وجل، لأن الحب وحده مهم، نعم صحيح، ولكن أيضا الحب بوعي والعلاج الصحيح أكثر قوة وتأثيرا. يعني نحتاج في مجتمعنا نحتاج إلى الوعي في احتواء كل أسرة تحتوي شخص، أسرة لديها مصاب تحتوي وتتفهم المرض، ولابد أن تدرس أو تقرأ على تقرأ هذا المرض وتأخذ عليه فكرة عن طريق الأخصائي النفسي. ولابد الأخصائي النفسي، أنا بس يعني عندي ملاحظة أن الأخصائي النفسي لابد أن يكون لديه متسع من الوقت لهذه الحالات والأسر، خاصة في العلاج الجماعي. الملاحظ هو أن تدفع فلوس وتخش لمدة 10 دقائق وتطلع، أو ربع بالكثير لو عطل ربع ساعة ويطلع. الفكرة أنه هو جايك مثقل، لابد أن تعطيه مساحة يتحدث فيها. وليش مرات الواحد يكلمني يقولي أنا يعني أنا حقيقة يعني ما نستعملش بالأسلوب هذا. أنا لما نستقبل حالة نستقبلها الوحدة وتاخذ وقتها بالكامل عشان تفرغ الشحنة اللي عنده. هو جايك تعبان، مش جايك هو ما عندهش صداع باش تكتب له بنادول ويطلع. صداع لا أوكي، صداع هذا نتيجة أخذ بنادول يلا مثلا. لا، هو جايك بشيء نفسي، في شيء مكبوتة في النفس من الداخل يحتاج فترة في الجلوس معك، يعني فترة لا تقل عن 45 بالكثير ساعة كاملة، هو يحكي ويتنفس وانت تشرط عليه تقول له عندك متسع من الوقت من ساعة كذا للساعة كذا، بعدها افصل، يتعلم هو كيف يفصل حتى يفصل عن الموضوع. لما حتى طريقة لما يفصل، لما يجي الساعة تايم مثلا عندك مثلا بنعطيك 60 دقيقة تحكي فيها القصة من البداية تحكي، لكن بعد 60 تبي تفصل. انتوا عارفين هنا في اللحظة شو نعلم فيه؟ نعلم فيه انه هو كيف يفصل عن القصة باش يعيش الحياة الطبيعية ويبدأ يتكلم معايا طبيعي، لان اثناء حديثه عن القصة هيعيش الشعور المؤلم اللي هو كان عايشه. مجرد ما نقول له افصل بعد 60 دقيقة افصل، لما يجي يفصل هناهي هو هذا تدريب انه يفصل، لما يتذكر شيء يفصل عنه ويرد لحياته الطبيعية، هي كنوع من التدريب. ونسأل الله السلامة لشبابنا ولأولادنا، ويهدي الله بعض الناس اللي هم يصرفوا من أجل التعاطي والمخدرات ومن أجل الأشياء المنحرفة هذه عشان يتعاطى، يضطر يخطف شخص بشي يقايض أهله على مبلغ من المال بشي ياخد الكيف بتاعه بشوي يتكيف ويتلذذ بعذاب الآخرين. هذوما الناس يحتاجوا غير أسوياء، يحتاجوا إلى ليس إلى علاج نفسي، لا والله، يحتاجوا إلى مصحة نفسية كاملة من أجل علاجهم من الإدمان، ومن علاج تربوي وعلاج إدمان وعلاج نفسي وعلاج كل السلوكيات، يحتاجوا إلى علاج كامل. نسأل الله السلامة ليهم، وكان الله في عون أسرهم إذا كان عندهم أولاد بهذه الكيفية. يعني كيف وين الأب وين الأم لما ابنك يخطف ويدير عصابة ويبدأ يقايض الآخرين ويقايض الأسر؟ أنتوا وين قاعدين؟ وين أسرهم؟ هل هم عندهم علم أم هم مظلومين؟ حتى لو مظلومين ما فيش رعاية، ما فيش تتبع لأولادكم، ما فيش مراقبة، ما فيش أنت دوركم مراقبة لما ابنك كبر، تخلي ابنك يخش هذه الطريق راهي تؤدي إلى التهلكة، هيكون مصيره يا أما السجن يا أما القتل، لأن هذه العصابات وهذه الشباب اللي تعاطوا هيكون مصيرهم يا أما السجن يا أما القتل. ونسأل الله يهديهم ويصلح حالهم، وأسأل السلامة والطمأنينة لكل نفس ضاقت بها الألم وضاق بها الحزن. وفي ختام حلقتنا اليوم أحبابنا المستمعين، علينا أن نفهم أن الجروح النفسية لا ترى بالعين، لكنها قد تكون أشد ألما من الجروح الظاهرة. فالإنسان الذي عاش الرعب لا يحتاج أحكاما أو قسوة، بل يحتاج أمانا واحتواء ورحمة. الخوف ليس عيبا، لكن الاستسلام له هو ما يجعل الإنسان أسيرا لذكريات مؤلمة سرقت منه راحته وسلامه، أو سرقت عفوا منه راحته وسلامه. ثقوا أن النفس تتعافى وأن العقل يمكن أن يتعلم الطمأنينة من جديد. وأن الليل الذي امتلأ بالكوابيس قد يأتي بعده نوم هادئ وأيام أكثر أمانا. غيروا أفكاركم، اقتربوا من الله، تحدثوا عن آلامكم، لا تعيشوا وحدكم داخل الصمت، فكل إنسان يستحق أن يشعر بالأمان والسلام النفسي. كنت معكم أنا الأخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية زينب رمضان في برنامجكم نوافذ على الدرب. دمتم بقلوب مطمئنة وأرواحا أكثر سلاما. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد الأخصائية والمستشارة قاتل الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا، 3.3 FM.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والله ما في أسعد مني في هذه الليلة المباركة أني ألتقي بهذه الوجوه التي أحسبها بالخير مسفرة ضاحكة مستبشرة، التي أسأل الله جل جلاله أن تكون ناظرة إلى ربها ناظرة. أنا صراحة ما توقعت أن ما شاء الله تبارك الرحمن العدد يكون بهذا الكم تبارك الرحمن، وكلهم شباب ما شاء الله تبارك الرحمن، كلهم شباب لنا في عمرك عاد. سبحان الله، من فضل الشيب في الإسلام، من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. إن من إجلال الله تعالى يوم كلمني عبد الله أبو خالد عسى ربي حفظه، قال لي أبو عزيز نبي نتكلم في موضوع الثبات بالقرآن، موضوع عجيب جدا سبحان الله. في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله العظيم يا جماعة إن عظمة عظمة بكل ما تحوي الكلمة من معنى. أنا يوم قريته قلت يا الله يا الله، شنو هذا شنو هذا الحديث اللي أنا ما أدري عنه. يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه، إن هذا القرآن سبب، إن هذا القرآن سبب. أنا عدت هذه يعني المعلومة أكثر من مرة، بس ما في مشكلة أن نقولها مرة أخرى. ما معنى سبب؟ أحسنت، لغة معنى السبب الحبل، حبل. الله عز وجل يقول في سورة الحج، من كان يظن أن لن ينصره اقطع انظر هل يذهبن كيده ما. الله عز وجل هنا يتهكم بالمشركين والكفار، أنه من يظن أن الله عز وجل لن ينصر محمد صلوات ربي وسلامه عليه، خليه يشنق نفسه، خليه يشنق، فليمدد بسبب إلى السماء، طبعا السماء العلو يعني، يعني خليه يمد له شيء من العلو حبل، فليمدد بسبب المقصود اللي هو هذا، فليمدد بحبل من السماء خليه يشنق عمره،
4: يعني من السماء الغرفة.
3: أيوة أيوة، يعني من علو المكان اللي هو فيه. طيب، فإن هذا القرآن سبب، يعني حبل. سمعوا العظمة، طرفه بيد الله وطرف الآخر بأيديكم،

فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده أبدا. أكيد أكيد أنت ماسك معبل رب الجلال سبحانه في الطرف المقابل، مادلك رب العالمين حبل من عنده. ما يقول ما تسمع أنت يقول لك القرآن حبل الله؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى. روح اقرأ بالتفسير شنو معنات العروة الوثقى. هي شوف القرآن عروة وثقى، والتأكيد بعد لا انفصام لها، هي ما راح تنفصم. أنت تهدها كيفك، أنت الخسران، لكن تمسك به، عض عليه، تشبث فيه، لا انفصام، هي ما راح تنفصم أبد الآبدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده أبدا. لذلك سبحان الله، طبعا هذا الحديث صحيح الإمام الألباني رحمة الله عليه. لذلك تشوفون سبحان الله صاحب القرآن اللي يعمل بالقرآن الرؤية عنده واضحة. تشوف الناس في تخبط لكن هو ماشي على البوصلة، صح ماشي تبارك الرحمن، لأن يرى بنور الله عز وجل. تبون أقول لكم آية تبين لكم هذا الأمر؟ والله يا جماعة آية إنها شيء من الخيال، لكن إحنا للأسف الشديد نحتاج إلى قراءة القرآن بتدبر أكثر. الآية في سورة النمل، الله عز وجل يبين أن القرآن يدليك الطريق الصحيح، يبين لك الهدى والنور والرحمة، ترى كلها بالقرآن. أنت تدرون أن الأمم السابقة اللي كانت قبلنا كلهم مختلفين، واحد شرق واحد غرب، واحد محرفين كتابهم، واحد ما أدري شنو قصة. فالله عز وجل يحكي هذا الموضع سبحانه في سورة النمل، يقول رب جل جلاله

ومختلفين وايد بني إسرائيل. هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يبون الحل؟ خير روحنا حق القرآن. شوف الآية اللي بعدها، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. هدى هدى يدليك هداية. لذلك احنا شنو قلنا؟ الثبات بالقرآن. شوفوا، كان المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بشتى الأذية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلقى ما يلقى من البلاء والمآسي، شيء مو طبيعي والله العظيم. يا جماعة الخير، لما تشوف بلاءات النبي صلى الله عليه وسلم صارت له، تستحي أنت على اللي يصيبك من الخرابيط هذه اللي أنت تسميها بلاء. لما تشوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم، شو اللي عانى صلوات ربي وسلامه عليه قدامك أنت يا عمي زين، ولا شيء. يعني ما تدري والله العظيم، لما تشوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما تدري، يعني في أبنائه صلوات ربي وسلامه عليه ابتلي، من يولد عنده ذكر يموت، شوف قدام عينه كل بناته توفوا النبي صلى الله عليه وسلم وبحياته إلا فاطمة، يدفن بناته بيدينه. هذه من ناحية، بس يعني تخيلوا من ناحية عاطفية، يعني ما تكلمنا عن الدين، شنو أوذي اللي رموه بالحجارة ووضعوا على ظهري سنة الجزور وكل هذه الأمور احنا ساكتين عنها، يعني ما تكلمنا شنو اللي شاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي يشوف أصحابه قدام عيونه يقتلون ويعذبون أشد العذاب ولا يقدر يسوي شيء صلوات ربي وسلامه عليه. فالله عز وجل كان يسليه بهالقرآن هذا، سبحان الله، قرآن وتد بالقلب، شيء مو طبيعي. الله عز وجل يقول في كتاب الكريم، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. لذلك سبحان الله، العلماء يقولون ان القرآن يعني انزله الله عز وجل سورا متعددة وآيات النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخذها مرة واحدة، كان يأتي الجبريل كل ساعة يعرض عليه شيء من القرآن. ليش؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وسبحان الله، في علاقة غريبة جدا والله يا جماعة بين القلب وبين القرآن، وايد الله عز وجل يذكر هذا المعنى في القرآن، أن في علاقة ما بين القلب وكتاب الله عز وجل. لاحظوا معي، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. الآية اللي بقولها ليست اللي قرأتها قبل قليل، ولكن نزل به الروح الأمين على قلبك. وين نزل به الروح الأمين؟ شوفوا سيد الملائكة أنزله على سيد البشر في أطهر مكان فيه. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. شوف على القلب، في علاقة قلت لكم ما بين القلب والقرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. شوف الله عز وجل كله يخاطب القلب إذا تكلم عن القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لحظة، دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. شوف القلب، ها، النبي صلى الله عليه وسلم وايد والله عز وجل يأكد على هذه القضية، العلاقة ما بين القلب والقرآن. شنو معنى ربيع قلبي؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبي. أسأل الله عز وجل يجعل القرآن ربيع قلوبنا جميعا يا رب العالمين. يلا قولوا لي شنو معنى ربيع قلبي؟
يلا يا شباب بعد سم ابوي انس القلب جميل احسنت قريب بس انا ابي المعنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله ان تجعل شو تفهم انت ان تجعل القران ربيع قلبي الله الله يا دكتور الله هذا هو يا جماعه اللي يقرا القران يزهر يخضر قلبه والله العظيم تبارك الرحمن انت يعني تشوف انت تبارك الله لا قوه الا بالله صاحب القران حتى وجهه منور شنو هذا الشيء اللي ينصب بالقلب ينور الوجه والله شيء غريب يزهر القلب ربيع في اللغه الماء يعني النبي صلى الله عليه وسلم كنا قاعد يقول لك ان تجعل القران هذا غيث قلبي ماء قلبي انت متخيل القلب يقدر يعيش يعني بدون الماء هذا يجف ما الله عز وجل يصف بعض القلوب انها كالحجاره واشد قسوه شو اللي طيبه شو اللي لينها ما في الا القران هو هذا الربيع القران مو بس يعني يلينها يوردها يزهرها يخضرها شيء والله العظيم سبحان الله يا جماعه لما النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني الانسان يتامل في حديثه وفي دعائه ان تجعل القران ربيع قلبي ما يعني الا ان يجد ان يكرر هذا الدعاء يعني في سجوده وبين الاذان والاقامه في كل وقت اجابه لان شيء عظيم حقيقه ان يجعل الله عز وجل القران ربيع قلبك اذكر قرات اثر لوهب بن الورد رحمه الله عز وجل انه يقول لم نجد شيئا ارق لهذه القلوب ولا اشد استجلابا للحق من قراءه القران لمن تدبره وانا عشان كذي اقول لكم يا جماعه الخير اللي يقرا القران طلبا للهدايه ورب العالمين يعلم في في في قلبه صدق هذا العبد واخلاصه له والله العظيم يا جماعه رب العالمين ما يضيع مستحيل هذا يهلك ولا يضل لأن تصير رؤية عنده واضحة والله عز وجل من كرمه سبحانه أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يدليك الطريق الصحيح لذلك هو كان ثبات وأعظم ثبات هذا الكتاب الكريم طيب بقول لكم قصة من القصص العجيبة جدا اللي صارت حق أحد السلف والله لو هذه القصة ما وردت بالآثار ما أدري صعب أن يصدقها الإنسان بس عشان تعرفون شلون في ناس عايشة مع القرآن حياة مرة واحدة ثانية غير اللي احنا عايشين نسأل الله جل جلاله أن نعيش مع القرآن في واحد من السلف رحمة الله عليه من الحفاظ المقرئين الأئمة الأعلام اسمه أبو العالية رفيع بن مهران في ترجمته أنه الإمام المقرئ الحافظ أراد في إحدى السنين السير للجهاد في سبيل الله طبعا كانوا الأئمة الحفاظ أئمة في الحفظ والتفسير والفقه والجهاد في سبيل الله عز وجل يعني ناس ما شاء الله تبارك الرحمن ضربوا بكل سهم في الخير ما شاء الله تبارك الله أعد عدته للجهاد وجد وهو في السير آلاما شديدة في ساقه ذهب إلى أحد الأطباء رأى ساقه قال إنك مصاب بالآكلة قال وما الآكلة؟ قال داء يأكل العضو حتى يحل به اللي احنا نسميها شنو؟ سماحة الدكتور غرغرينة نسأل الله عز وجل يعافينا يا رب يا ذا الجلال والإكرام المهم إذا ما بتر العضو تنتقل الغرغرينة إلى العضو الثاني حتى يعني عياذا بالله الإنسان يموت بسبب هذا الأمر فالأطباء دائما يحرصون ان هم يبترون العضو طبعا الحمد لله اليوم في يعني الطب متطور بس يعني سابقا حتى اليوم يبترون بس يعني سابقا خلاص ان اصيب بالاكله خلنا نبتر عشان لا يزيد هذا الامر المهم اخبر الطبيب انه لا بد من بتر ساقه فاذن له وهو كاره لذلك فلما احضر الطبيب المناشير لنشر العظم قال نريد ان نسقيك جرعة خمر لكي لا تشعر بالألم وهو شديد يعطونا مثل اليوم البنج يعني قبل ما في بنج فيعطونا خمر حتى يسكر الإنسان فلا يشعر بالألم لكن مو بالقوة اللي هو يشعر فيه وهو صاحي 100% فقال أبو العالية
رحمه الله عز وجل، بل هناك ما هو خير من ذلك، أحضروا لي قارئا يتقن كتاب الله واجعلوه يقرأ علي ما تيسر من آياته البينات، فإذا رأيتموني قد احمر وجهي وثبت نظري في السماء فافعلوا بي ما شئتم. فنفذوا أمره وبتروا ساقه، فلما أفاق قال له الطبيب: كأنك لم تشعر بالآلام الشق والبتر. طبعا هذه يا جماعة الرواية وردت أنه هو كان يقرأ القرآن، وفي رواية أنه أتاه بقارئ يقرأ. قال: لقد شغلني برد حب الله وحلاوة ما سمعته من كتاب الله عز وجل عن حرارة المناشير. ثم أخذ رجله بيده ونظر إليها وقال:

0: بالنور والرضا والكرامة. يا جماعة الخير، الإمام الشاطبي صاحب القراءات المشهور الذي كتب الشاطبية، المتن المشهور الذي يحفظه كل من يريد أن يأخذ علم القراءات، تعرفون متن الشاطبية اللي أكمل الإمام ابن الجزري بي الدرة. الإمام الشاطبي عنده أنت اللي قبل شوي ذكرتها من أبيات كانت للشاطبي
1: ابن الجزري في الدرة،
0: ابن الجزري رحمة الطيبة الله عليه،
1: بداية الطيبة
0: وهي
1: ذكرناها، ورأف الإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه، إذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان.
0: الله.
1: وإنه في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من استطاع.
0: الله الله، أحسن الله إليك. هذا الإمام الشاطبي يقول وصف لأهل القرآن، طبعا هم يعني الأئمة يبدعون في وصف حملة كتاب الله عز وجل، لأنهم فعلا أشراف الناس والله العظيم. يا جماعة الخير، اللي يحفظ كتاب الله عز وجل ويستظهر القرآن عن ظهر قلب، ثم يرى أن أحدا في هذه الدنيا أشد يعني قدرا منه وأرفع قدرا منه، ليس استكبارا، وإنما يعني يشوف أن مثلا صاحب المال هذا أحسن منه، ازدرى نعمة الله عز وجل عليه والله، لأن ما في أشرف من هذا الإنسان الذي يستظهر كتاب الله عز وجل في صدره ويعمل بالقرآن، لا يوجد البتة، إلا أن يكون رجلا يحفظ القرآن بالقراءات ويكون أشد اجتهادا منه، لأن اللي الله عز وجل يودع هذا القرآن في صدره هذا من أولياء الله عز وجل. وهذا حتى كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. أي نعم، ما في ما، وترى هذا الكلام منقول عن السلف، أنه من يعني يستظهر القرآن ثم يرى أن أحد أفضل منه فقد ازدرى نعمة الله عز وجل. ما أقول لك أن الإنسان يستكبر على الناس، لا، بس أنت ما تشوف أن النعم هذه الدنيوية تساوي شيئا عند نعمة أنك أنت الله عز وجل أودع في قلبك القرآن. عيب أنك أنت أصلا تشوف أن هذول شيء أمام كتاب الله عز وجل. هذه كلها أشياء لحظية، أنا بشيء ملي علي يومي كله أنا مستانس. أنتم متخيلين سبحان الله، أنت تيجي الحلقة تسمع وردك، شو اللي سويته أنا عشان أكون سعيد؟ ما أدري أنا شنو التفسير، ما أدري إلا أن الله جل جلاله سبحان الله يكرم هذا الحامل لكتاب الله عز وجل، خليه مستانس ما شاء الله تبارك الرحمن، أسعد الناس والله العظيم، ما بلا خيل، ما بلا سيارة، ما بلا كذا، سعيد سعيد سعيد سبحان الله. وهذه من كرامة الله عز وجل اللي حامل القرآن. طيب، في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه أبو ذر، ويا جماعة الخير أنا يعني أوصيكم بقراءة سيرة أبو ذر الصحابي الجليل. أبو ذر من الصحابة العجيبين جدا، النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الإمارة، طلب الإمارة أبو ذر فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عطى، قال إنه خزي وندام، مع أنه من أحب الأصحاب إليه، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخير لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه ما هو خير له. فمر أبو ذر سأل النبي صلوات ربي وسلامه عليه، قال يا رسول الله أوصني، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أبو ذر وايد، فحين أبو ذر يقول حق النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوصني، قال عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. الحديث صح الإمام الألباني رحمة الله عليه. تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية، تأتي الأوامر تنتهي عن النواهي. قال يا رسول الله زدني، أو قال مه يا رسول الله في لغة العرب يعني بعد. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد تقوى الله، بس يا جماعة بس أبيكم تركزوا معي، ترى الوصية بتقوى الله وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وأنتم تسمعونها في كل خطبة جمعة وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة، وكثير من الآيات تبتدئ ب يا أيها الناس اتقوا ربكم. الوصية بتقوى الله يعني أساس من أساسيات الدين، صح؟ تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعدها مباشرة بالوصية اللي احنا بقول لكم إياها، عشان تفهم أنت شنو الأهمية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يتكلم عنها في الوصية هذه. الحين وصى بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله، اللي بعد عليك بتلاوة القرآن، بعدها مباشرة قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء، نور في الأرض ودخر في السماء. وهني اللي يعني الشيء المهم جدا اللي أذكره لكم، أن يا أحباب قلبي عسى ربي يرعاكم ويتولاكم، تلاوة القرآن أقلها

أقلها أقلها هو الصوت الحسن والتجويد الحسن، هذه أقل شيء في تلاوة القرآن. تلاوة القرآن ثلاث مراتب، إذا أنت ما تسويها ثلاثتها لن تنفعك التلاوة. تنفعك من ناحية أجور وحسنات، بس ما راح تنفعك من ناحية الهداية والاستقامة. يعني ليني واحد صوته جميل وتجويده قوي ويصلي بالناس وحافظ وخلاص، أنا ما شاء الله تبارك الله ولي الله، اللي قبل شوي أنت مو تقول أنت أولياء الله، لا، أولياء الله عز وجل اللي يطبق هالثلاثة الحين بذكر لك إياه في تلاوة القرآن. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. حق تلاوته، الحمد لله أنا أعرف الوقوف وأعرف التجويد فضل الله عز وجل ومخارج الحروف، حين أشرح لك إياها وحين أسمع لك بعد الجزرية والتحفة الحمد لله أموري زين وصوتي حلو وتجويدي زين، خلاص حق التلاوة. أبدا ليس هذا المقصود. ترجمان القرآن ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، البحر والحبر، كان يقول الذين آتيناهم الكتاب في تفسير هذه الآية يتبعونه وحق اتباعه، هذا معنى التلاوة. فهي ثلاثة، أولها اتباع القرآن. ألم يجيني واحد حامل كتاب الله عز وجل حافظ وما في ولا شيء من أخلاقه ولا من مظهره أنه حامل القرآن، أنا شو استفيد؟ ترى وايد يعني الحفاظ والمتقنين للقرآن وايد ما شاء الله تبارك الرحمن يا كثرون، والقرآن ما شاء الله موجود كل مكان متوفر نسخ منه. فأنا إذا ما أثر القرآن على قلبك، احنا قبل شوي كنا نتكلم عن علاقة القرآن مع القلب، إذا ما أثر على قلبك وبين على مظهرك وعلى أخلاقك وطيبك وتواضعك وحسن عبادتك، مش الفائدة يعني؟ والقرآن حجة لك أو عليك. فأول مرتبة في قضية حسن التلاوة اللي هي الاتباع، أنك أنت تتبع هذا القرآن وتطبق ما فيه وتطبق حدوده وتقيم حروفه. الثانية فهم هذا القرآن كما أراد الله عز وجل، أنك تعرف معاني هذا القرآن وتتدبر هذا القرآن كما أراد الله عز وجل. مو واحد يأتيني فيغلو بالقرآن ويأتي بأشياء ما يناسب هواه ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني الله مستعان تجده يعني يأخذ بالآيات المتشابهة حتى يعني يرضي ضميره ويعلم أنه أصلا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث هو أن تتلوه كما أنزله الله عز وجل. فأول شيء الاتباع، الثاني الفهم كما أراد الله عز وجل، الثالث أن تتلوه كما أنزل. طيب راح يكون هذا يعني ختامنا لهذا الدرس، وسمحوا لي على الإطالة. يا جماعة الخير، هذا الحديث كلنا نعرفه، لكن للأسف الشديد إن إحنا يعني مو معطينا أهميته وقدره. صلوات ربي وسلامه عليه يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلم. مشهور الحديث كل مكان سامعين، صح؟ أنا أبيكم بس تتأملون في هذا الحديث مرة أخرى. من قال هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن من أمته مجاهدون في سبيل الله، صح؟ ويعرف أن هناك قائمون في الليل، ويعرف أن هناك صائمون بالنهار، صح؟ كل هذول في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي منفقون أموال كبيرة جدا. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة على الإطلاق؟ من هم؟ فهمت؟ خير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم من يجلس ليتعلم كتاب الله عز وجل ويعلم كتاب الله عز وجل. والله الذي لا إله إلا هو، شفتوا هذا الشيخ اللي بالحلقة؟ شوف أنت شيخ بسيط وكذا، هذا خير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشفت هذا الطالب اللي عمره 10 سنين و11 سنة وأصغر من ذلك أو أكبر، إيه الحلقة؟ إيه يا حليلة، الله يوفقه ما شاء الله، هذا من خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا تبوسيده هذا.
صدر في المجالس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن. صف مع الشيبة المسلم، هذا شابت لحاف الإسلام يروكع يسوجد صلى سنين، شابت لحاف الإسلام وحامل القرآن، حامل القرآن عمره 7 سنين، أي أصف مع الشيبة المسلم لأن حمل كتاب الله عز وجل في صدره. إحنا والله للحين ما نعرف قيمة القرآن، أقسم بالله العظيم ولن نعرف قيمة القرآن للأسف الشديد. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بحقيقة القرآن. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا على هذا الفرش أن يجمعنا تحت ظل العرش. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. اسمع شو يقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. يا جماعة سمعوا البيت هذا. وحيث الفتى يرتاع

ما أدري والله شلون كتب الأبيات هاي والله العظيم ما تدري كاتبها بيدينا ولا بقلبه. يقول عشان تفهم الأبيات: وحيث الفتى يرتاع في ظلماته في القبر يلقاه سنا متهللة، سنة ضياء والنور، وقال يرتاع في ظلماته خايف يلقاه سنا متهللة. يأتي القرآن: هنالك يهنيه مقيلا وروضة. يا بخت القبر هذا اللي كذي. والله القبر هذا أحسن وأطلق من أحلى قصر بالدنيا. أي والله. يناشده في إرضائه لحبيبه وأجدر به.

طبعا هو شلون ياب هذا البيت؟ يناشده في إرضائه لحبيبه. القرآن هل يناشد أحدا في إرضائه لحبيبه؟ بلى. إيه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول صلوات ربي وسلامه عليه، يؤتى بالقرآن يوم القيامة فيحاج عن العبد. هو يكلم الرب جل جلاله القرآن، مو بس كلمة، يحاج يعني بقوة، يعرض القرآن ما لديه بسبب هذا العبد الذي تمسك به. شوفوا الحديث شنو يقول، فيقول يا رب منعته النوم في الليل فشفعه فيني، فيرضى الرب جل جلاله بشفاعة القرآن. هو أصلا كلامه، هو كلام الله جل جلاله. فيقول القرآن، شوف شلون يناشد في إرضائه لحبيبي، يعني ما خلصنا الحين شفعه، منعته النوم في الليل، يا ربي حله، فيحل حلة الكرامة وتاج الكرامة. والله شيء يعني شيء ما شاء الله تبارك الرحمن. وطبعا غير هذا تاج الوقار اللي حين نقول احنا هنيئا مريئا والداك عليهما، هو بروح حين هذا حامل القرآن حلة كرامة وتاج كرامة. احنا مستانسين على البشت النجفي، ها الزري ما ادري شنو كذا، والله العظيم مساكين، حلة كرامة وتاج كرامة رب العالمين اللي خالقها له، ورب العالمين اللي حليه، هو اللي لبسه، ايش تبي اكثر من كذي؟ لذلك سبحان الله اللي بعيد عن القرآن، والله العظيم هذا المحروم، هذا البعيد عن الخير كله. ما خلص القرآن في تكملة للحديث، صج مناشدة ومحاجة، فيقول يا ربي ارضى عنه. شفتوا الحين الشفاعة واللباس وكذا، بعد فيقول يا ربي ارضى عنه، فيرضى الرب جل جلاله عنه. قرآن ما في أحد يقدر ينافسه، ما في. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار.

أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. لذلك سبحان الله الإنسان اللي يجالس القرآن يجالس النور ويجالس البركة ويجالس الرحمة وهو جليس الملائكة. لذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه أخبر ما جلس قوم أو ما قعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. وانتم تشوفون هذا واقع. احنا ندش الحلقة والله الذي لا إله إلا هو هموم الدنيا كلها موجودة وأسى وحزن وكذا، وتخرج سبحان الله تريد الطيران من شدة الفرح. بركة، شيء مو طبيعي سبحان الله، لأن الملائكة حافتك ونازل عليك السكينة وغشت هذه المجالس الرحمة، خلاص وش تبي؟ الحمد لله فضل الله عز وجل أسعد السعادة والله العظيم. وسبحان الله أمس كنا نسولف مع الشباب فرق بين المتعة والسعادة. في أشياء حنسويها الصراحة فيها متعة بس ما نحصل من وراها السعادة اللي هي في اليوم بأكمله اللي تحيطك أنت في اليوم. المتعة لحظية، مثلا أنا ما أتكلم حين حلال وحرام، شريت أنت سيارة جديدة متعة، ركبت خيل متعة، لعبت بلايستيشن متعة. بس أنا قاعد أفكر بالسعادة

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إشراقة نور في أثير الوطن.
3: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
4: يم السرايا والشط ويلها.
5: راديو السرايا اف ام 99.3.
3: راديو سرايا FM 99.3.

سرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. في حلقة أو الحلقة الأخيرة، تعتبر الحلقة الختامية من برنامج من القلب اللي قاعد معاكم لمدة شهور، وقدمنا فيه عدة مواضيع وطرحنا فيها عدة مواضيع واستقبلنا فيها مكالمات، وأيضا الناس اللي علقت تعليقات. وأيضا ما ننسوش إن برنامج من القلب اليوم حيحكي على شيء مهم وتعتبر ختامها مسك، وبإذن الله الواحد الأحد إن يكون هالبرنامج ناجح. كالعادة يأتيكم في آخر موعد لليوم برنامج من القلب، معكم ملاك محمود كالعادة، ونتمنى إن شاء الله يا رب إن شاء الله حنتلاقوا بإذن الله، وحنقول لكم إن شاء الله بعد في نهاية الحلقة أمتى إن شاء الله حيكون الموعد. ولكن نبدو حلقتنا على خير لكل من يسمع فينا عبر أثير راديو السرايا داخل مدينة طرابلس 99.3، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا.

حلقتنا زي ما تعودنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. مساء الخير، لكن هالليلة مش زي كل ليلة، واليوم مش زي أي يوم، لأن الليلة هذه وإحنا نفتحه في المايك ونجهزه في الكاميرات للمرة الأخيرة في موسم من القلب، ومش حنسأله شن صار أو شن صاير، وما نحكوش على موقف صار مثلاً، ونحاولوا دائما نلقوا إجابة لسؤال فعلا يهمنا ويهم حياتنا. الليلة بنوقفوا شوية ونتلفتوا للخلف للوراء، الليلة بنوقفوا شوية وبنرجعوا نشوفوا شن استفدنا اليوم من حلقات اللي فاتوا، نشوفوا الطريق اللي مشيناه، الكلمات اللي قلناها، الناس اللي مروا في حياتنا، المواقف اللي كسرتنا والمواقف اللي قوتنا، ونطرحوا سؤال واحد: شن خلينا ورانا؟ ومن هذا المنطلق عنوان حلقتنا الختامية اليوم حتكون عن الأثر. شن خلينا ورانا؟ شن الأثر اللي تركناه في قلب إنسان يسمع فينا؟ شن الكلمة اللي قلناها ونسناها وانتم ما زلتوا تتفكروا فيها؟ شن الموقف اللي بالنسبة لينا كان عادي، لكن بالنسبة لشخص تاني كان طوق نجاة؟ وشن الأثر اللي تركه فينا إنسان مر في حياتنا، يمكن هو نفسه ما يعرفش إنه غير حاجة فينا؟ لأن الإنسان

عمره أحيانا يعيش بأثره. الجسد يمشي، الصوت يسكت، اللقاء ينتهي، والأيام تتبدل، والأيام تبدل وجوهنا وحياتنا، لكن الأثر يقعد. كلمة حلوة تقعد. الكلمة الحلوة هذه ممكن تقعد في قلب إنسان 20 سنة، ممكن تنقذ روح كانت على وشك الانهيار. اعتذار متأخر ممكن يصلح حاجة كنا معتقدين إنها ماتت. وحتى الوجع أحيانا يترك أثر، أو دائما يترك أثر، لكن دائما يعلمنا دروس، يخلينا نعرف قيمة الناس اللي في حياتنا، قيمة أنفسنا، وقيمة الوقت، والقيمة إن إحنا ما نجرحوش قلب حد، لأننا ما نعرفوش شنو المعركة اللي يخوض فيها من غير ما يقول من القلب. مش بس برنامج، من القلب كانت مساحة، مساحة نحكو فيها على اللي ساكتين عليه، على اللي نحسوا بيه وما نعرفوش كيف نعبروا عليه، على العلاقات، على الغيرة، على الحزن، على السكوت، على الخذلان، على الخير، على الشر، على التوبة، على البيوت، على الناس، وعلى الإنسان اللي داخل كل واحد فينا. واليوم بعد كل هالمشوار وصلنا لآخر محطة، وهذه مش حلقة عادية، هذه حلقة الأخيرة من القلب، عنوانها الأثر. أنا ملاك محمود، وإذ كانت كل حلقة من حلقات من القلب حاولت توصل لقلوبكم، فالليلة نبي نسألكم سؤال أخير. اليوم أنا نبي نسأل أسئلة أخيرة أو سؤال أخير. هل خلينا أثر في هذا البرنامج؟ هل شفتوا الأثر في حياتكم؟ كل واحد على حسب وجهة نظره. بداية نبدو دائما بموضوع الحلقة، شن هو الأثر؟ الأثر مش شرط يكون حاجة كبيرة، مش شرط تكون أنت غني ولا مشهور ولا عندك منصب ولا الناس كلها تعرفك. الأثر مرات يكون في أب كان كل يوم يقول لي ولده أنا نوثق فيك. الأب يمكن أن ينسى هالكلمة هذه، لكن الولد كبر وهو مؤمن إنه هو يقدر. الأثر مرات يكون في أم كانت رغم تعبها ومرضها والأشياء اللي تقوم بها في حياتها تقول لبنتها ربي يفتحها عليك. ممكن كلمة عادية، لكن البنت كل مبنية والظروف تتذكر صوت أمها. الأثر مرات يكون حتى في معلمة قالت لطالب أنت تقدر وحتنجح، وممكن الطالب كان مقتنع أنه هو فاشل، لكن الكلمة هي اللي غيرت حياته. الأثر ممكن يكون حتى في صديق وقف جنبك في أسوأ أوقاتك وظروفك، حتى لو ما عرفش يحل مشكلتك، لكن وجودها بروحها ساد ويكفي، فيقول لك أنت مش بروحك، أنا معاك. وهذا الأثر. فرسالة لكل شخص يسمع فينا على أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، نبيك الليلة تسأل روحك من الشخص اللي ترك أثر في حياتك. مش لازم يكون الإنسان اللي تحبه أكثر، ممكن شخص وجعك هو اللي خلالك أثر. مرات حتى إنسان فخذلك وعلمك ما تعطيش الثقة بسهولة، وممكن شخص سامحته في يوم من الأيام وسامحك وعلمك إن الرحمة أقوى من الانتقام. وأحيانا ممكن حتى شخص فارقته وعلمك قيمة وجود الناس قبل ما يمشوا ويخلوا وراهم أثر. كل شخص مر في حياتنا خلى شيء وراه، حتى اللي يمشوا بدون وداع، حتى اللي يختفوا فجأة بدون أسباب،
حتى اللي ظلمونا أحيانا، حتى اللي وقفوا معانا، كل واحد منهم خلالك سطر في قصة حياتك. لكن السؤال الأهم، أنت شنو السطر اللي كتبته في حياة غيرك؟ وهنا لازم نوقف شوية ونقوله مش مهم الناس تتفكرك شنو لبست، شنو شريت، شنو زاد عليك، ولا وين سافرت، ولا شنو كان عندك أساسا. الناس تتفكر كيف خليتهم يحسوا هم معاك. هل حسوا بالأمان؟ هل حسوا إنهم مهمين فعلا؟ هل حسوا إنهم مسموعين؟ هل حسوا أن وجودهم ليه قيمة؟ لأن الإنسان في النهاية يمكن ينسى كلامك، لكن صعب ينسى الإحساس اللي خليته فيه. نقصنا شوية بس في الصوت الخلفية. الأثر الطيب، الأثر الطيب يعني مش بس الأعمال، حتى الأثر شن خلوا وراهم. والجميل في الحياة إن الأثر الطيب ممكن يستمر حتى بعد غياب صاحبة. صدقة، علم، كلمة طيبة، مساعدة، تربية، إنسان ساعدته في وقت وبعد سنين هو ساعد إنسان تاني، والثاني هذا ساعد إنسان ثالث، وانت حتى ما تعرفش ان الخير هذا بدا منك انت من الأساس. هذا هو الأثر اللي ما يحتاجش ان يصفق لك به حد. في فقرة تقول شن تبي الناس تقول عليك بعد ما تمشي. طبعا كلامي ما نقصدش به الموت، لا، حتى لما يطلع حد من حياتك او تطلع حتى انت من المكان، زي اليوم مثلا لما تخلي خدمة معينة، لما تنتهي علاقة ايا كانت، علاقة اجتماعية، لما تسكر عليك الباب، لما تتغير دائرة اصحابك واصدقائك، شن تبي يقولوا عليك؟ كان انسان محترم؟ كانت تحترم في الناس؟ كان وجوده يفرق؟ كانت تسمعنا؟ ولا كان عنده قلب؟ مش لازم يقولوا عليك كنت أفضل واحد وأحسن واحد، ولا كنت شخص مثالي، لأن احنا مش كاملين. لكن يكفي يقولوا عليك كان عنده أثر طيب. خلينا الليلة نكون صريحين مع بعض ومع أنفسنا أولا. هل في شخص ظلمناه؟ وهل في حد اعتذرنا ليه واعتذرنا منه؟ هل في كلمة قاسية احنا قلناها في يوم من الأيام؟ هل في شخص كان محتاجنا وخليناه في نص الطريق؟ هل في حد يستنى منك في كلمة حاليا؟ ممكن الحلقة الأخيرة من القلب تكون فرصة باش تصلح حاجة، مش لازم بالكلام، رسالة بسيطة بس، مثلا اعتذار، سامحني، أو تكتب له ربي يحفظك ويحميك وربي يفتح عليك مثلا، أو تبعت له مسج تقول له شكرا لأنك موجود في حياتي. أحيانا أبسط الكلمات هذه تغير حياة إنسان كاملة وتخليه يبتسم لي لحظات، ومرات يبتسم لي يوم كامل. شفت الأثر كيف؟ الأثر مش دائما جميل يا جماعة الخير. يكون جميل لما فيه كلمات جميلة بس، لكن خلونا دائما واقعين، مش كل أثر نخلوه طيب. مرات مرات نجرحوا ناس، مرات نتسرعوا، ومرات نحكموا على شخص من موقف واحد، مرات نخونوا الثقة، ومرات
نختار الصمت في الوقت اللي كان لازم نحكو فيه، ومرات نكتشف متأخر إن الإنسان اللي كنا نعتبره وجوده مضمون كان هو أكثر شخص يستحق كلمة منا. وهنا إحنا صعب نرجع الوقت، ما نقدروش نرجع الوقت، لكن نقدر نصلحه اللي باقي، لأن الاعتذار مش ضعف، والاعتراف بالخطأ مش نقص. وأحيانا أجمل أثر ممكن تخليه في حياة إنسان إنك تعترف له إنك أنت غلطت في يوما من الأيام في حقه. الناس أحيانا تركوا أثر ومشوا ورحلوا عن حياتنا، في ناس يدخلوا حياتنا لفترة قصيرة من الوقت لكن يخلوا أثر عمر كامل. شخص قابلته مرة وقال لك كلمة وبعدها ما شفتاش، معلمة في المدرسة نفس الشيء، قراتك لسنة معينة وبعدين خلاص، جار حولت من مكان، صديق قديم كان في يوم من الأيام خليل بس أصبح صديق غريب، يعني نقول إحنا غريب، موظف ساعدك في أحد الأماكن العامة، دكتور أو دكتورة طمناتك وطمنت حالتك وطمنت أهلك، شخص غريب ابتسم لك في يوم كنت فيه للأسف محبط، صاير معاه كلب مواضيع ومكتئب. ممكن هو هالأشخاص هادون كلهم من سوء المواقف اللي صارت والكلمات اللي قالوها، لكن أنت ما نسيتش. وهذا يعلمنا حاجة، ما تستهينش بأي خير تديره، ممكن بالنسبة ليك بسيط لكن بالنسبة لغيرك كان كل شيء. فرسالة لكل من ترك أثرا فينا، هنتكلم عليكم كالعادة، برنامج من القلب يتكلم عليكم أكثر ما يتكلم علي أنا أساسا. إلى كل شخص مر من هنا، إلى كل شخص سمعنا لما كنا محتاجين حد يسمعنا، إلى كل شخص قال لنا أنا معاك وسندك، إلى كل شخص سمحنا وأعطانا فرصة تانية، إلى كل شخص دعا لنا في الغيب فنقول له شكرا. يمكن ما قلناهاش وقتها وما جتش الفرصة المناسبة أن نشكروه، لكن شكرا لأنك كنت جزءا من قصتنا. أثر من القلب، وهنا يعطوني مساحة نحكي لكم على شيء أقرب لقلبي. من القلب هذا البرنامج ما كانش مجرد وقت على الهواء فقط، كان رحلة، كل حلقة كانت فيها حكاية، وكل حكاية كان وراها إنسان، ناس اتفقوا معانا وناس اختلفنا معاهم، وناس ممكن كل واحد فينا شاف نفسه في كلامنا اللي قاعدين نقوله فيه. تكلمنا على الحزن، على الصمت، على الخذلان، على الخير، على الشر، على العلاقات، وعلى الناس اللي نحبوهم والناس اللي خذلونا، لكن في كل مرة كان عندنا هدف واحد، إن الكلام هذا يوصل للقلب. إلى مستمعي من القلب، سواء كنتوا على 99.3 عبر الراديو أو عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، ممكن في حد كان يسمعنا وهو يسوق، يمكن أم كانت مثلا تجهز في عشاها وتسمع فينا، ممكن بنت كانت في غرفتها وتبكي وتسمع فينا، ممكن شخص كان في عمله ويؤدي في عمله، ممكن حد كان وحيد وإحنا كنا الأنس الوحيد ليه، وكان البرنامج
هو الرفقة الوحيدة في تلك اللحظة. أنا ممكن ما نعرفش أسماءكم كلكم يتسمعوا فيها حاليا، ولا نعرف قصصكم أساسا كلها بصفة عامة، لكن نعرف حاجة واحدة بس، إنكم كنتوا جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج من القلب. أدير في سينابون فينا أعطيك الصح، فأنتم كنتوا جزء لا يتجزأ من القلب، وجودكم هو لعطي البرنامج معنى ونكهة خاصة. اليوم لما نقول الحلقة الأخيرة هي كلمة ثقيلة شوية تطلع مني يعني، صح؟ حس فيها أنها ثقيلة يعني، حس أن أنا نقول أن الحلقة الأخيرة حسها ثقيلة علي شوية رزينة يعني، لأن كل بداية جميلة نعرفه، فيجي يوم نقول لها مع السلامة إلى اللقاء، لكن النهاية المرة هذه مش معناها أن كل شيء انتهيرة. أحيانا النهاية هي مجرد طريقة أخرى للحياة باش تقول لنا اللي تعلمتوه زيدوا كملوه، استمروا فيه، حتى لو وقفتوا شوية أرجعوا استمروا فيه. باهي لما هنا نذكروا في الأشياء هذه كده في بعدها نهاية، فماذا بعد النهاية؟ شن بعد النهاية هذه؟ بعد ما نسكروا المايك شن بيقعد؟ بعد أنا توا حاليا نسكر الحلقة وشن بيقعد اللي في الاستوديو؟ الحكايات تقعد، حتى اللحظات اللي ضحكنا فيها، وحتى اللحظات اللي تأثرنا فيها وسمعنا فيها القصص اللي منكم أنتم، لكن الأهم يبقى السؤال، هل تغيرنا؟ لو برنامج من القلب خلاك مرة تسامح أمك أو أخوك أبوك عفوا، هذا أثر. لو خلاك تعتذر لشخص هذا أثر. لو خلاك تبتعد عن شخص يؤذيك هذا أثر. لو خلاك تفهم إن السكوت مش دائما ضعف هذا أثر. لو خلاك تراجع نفسك في كل حلقة هذا أثر. ولو خلاك تقول لشخص وجودك مهم هذا أثر. فصدقني هذا هو نجاح البرنامج الحقيقي. فرسالة لكل شخص يحس في روحه أنه ما خلاش أثر. ممكن في حد يسمعنا توا يقول أنا شندرت، أنا حياتي عادية ما عنديش إنجاز كبير. نحب نقول لك أنك أنت مش محتاج تكون إنسان مشهور باش تخلي أثر. لو ربيت طفلك على الرحمة أنت هنا خليت له أثر. لو ساعدت شخص أنت هنا خليت له أثر. لو وقفت مع أمك وبوك أنت هنا خليت أثر. لو حافظت على سر صاحبك انت هنا خليت اثر. لو ما ظلمتش حد رغم انك كنت انت قادر انك تظلمه انت هنا خليت اثر. لو اخترت الرحمة وقد كنت قادر انك انت تنتقم انت هنا تركت اثر. فالاثر مش دائما حاجة الناس مرقيق يكون بينك وبين الله سبحانه. فلا تترك وراءك وجعا. قبل ما نمشوا نبي كل واحد فينا يسأل نفسه، هل أنا سبب في وجع حد؟ هل في إنسان يتذكرني ودمعته تنزل؟ هل في شخص ظلمته ولا في شخص كسرت خاطره؟ إذا أنت تقدر تصلح فصلح. إذا تقول تترك وراءك وجعا والله، إذا كنت أنت تقدر تعتذر اعتذر، إذا كنت تقدر ترجع الحق رجعه، إذا ما تقدرش على الأقل ادعي له وخلي النهاية تكون أخف من البداية، لأن الدنيا والله قصيرة ومولاها ربي والقلوب مش مضمونة تتغير. فالأثر بعد الرحيل إن فيه ناس يرحلوا لكن ما غبوش، أم رحلت لكن دعواتها ما زالت في بيتها،

رحل، لكن نصايحه ما زالت في أولاده. صديق رحل، لكن ضحكته ما زالت في الذاكرة. معلم رحل، لكن علمه في طلابه. إنسان بسيط رحل، لكن خيره ما زال في ناس ساعدهم. وهنا نفهم أن الإنسان ممكن يمشي من الدنيا، لكن أثره ما يمشيش معاه. وهذا يمكن أجمل شيء يقدر الإنسان أنه يخليه وراه. آخر رسالة من برنامج من القلب، لو وصلنا لهنا وين لحظتنا اللي توا، فهذا يعني إن رحلتنا قربت تتسكر وتنتهي. لكن قبل ما نسكره ونستقبل المكالمات، نبي نقول لكل واحد مناسبة باش تقولوا لحد إنكم تحترموه وتعزوه وتقدروه وتحبوه. ما تستنوش الفراق باش يعرفكم قيمة الناس. ما تستنوش الخلاف باش تعرفوا قيمة الاعتذار. وردوا بالكم تستنحى. ما تستنوش باش تقول قالي عليا. يسمع أو هي تسمع، قولها وهي قدامك. لأن بعض الكلمات لما تتأخر تفقد فرصة إن هي توصل. أعتقد أني أعطيت الوقت الكافي لطرح الموضوع اللي هو الأثر، وخصصنا لنيات الحلقة صراحة. بس وعدت اليوم الأحد، وعدتهم أن أنا يكون عندنا مكالمات من ساعة ونص. هنفتح المكالمات، اللي حابين يتواصلوا معنا دي آخر مرة في هذا البرنامج على 092-150-59-99 092-150-59-99. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 عند مكالمة. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خير عليك ملاك
0: سبحان. بخير الحمد لله. شو حالك أنت؟ خلاص صوتك بعيد. خلاص صوتك اليوم بعيد. ها؟
1: صوتكم بعيد.
0: حتى أنت ولا تقريبا صوته بعيد حتى هو. صوتك بعيد راه.
1: خير الراديو مش طالع. تحت النقال عيط ولي ندور ما فيش الراديو.
0: موجود تقريبا والله ما نعرف. موجود ولا؟
1: ما يطلع ليش؟
0: باي. أحمد.
1: أحمد. عشيتكم مباركة إن شاء الله. تحية لك ولي جوزك ولي مليك ولي أبوك ولي أمك. والله يحفظك إن شاء الله. إن شاء الله ربي ما يخيبك علينا.
0: إن شاء الله.
1: تحية لبنت ليبيا نقول عشان حالك اليوم. تحية لنورت. تحية لبنت جربون. كل من يعرفني.
0: تحية لك يا أحمد. بارك الله فيك.
1: تحية صحيت على كل كلمة طيبة قلتها على كل كلام الله لقربتنا لربي قربتنا بلسانك انت. الله يحفظك. الله يبارك فيك. أهم حاجة سامحين على شياطريك كل ثلاثة أيام ثلاثة وجمعة معناها كل ساعتين ريقك شايط. أهم حاجة سامحينا بس.
0: لا مسامحتكم دنيا واخره. انتم سامحوني على التقصير بس
1: لان شنو كما سامحتينا شنو والله لا ساعتين هلبة معناها مشي طريقك وتوري فينا بصح. الله يحفظك ويسترك ان شاء الله.
0: تسلم يا احمد. بارك الله فيك يا احمد.
1: وان شاء الله ربي يحفظك. والله ان شاء الله ما نفقدو
0: ان شاء الله.
1: وتحيه لليلة الغرياني نقولها بارك الله فيك. والله لو خيه واحسن سنه طلعت. والله طلعت خير حتى من راجل كنقولها كأنك أعطيتيني الملايين. مش كرت ولا ما نبيش. لا أنت لا بنت ليبيا ما تبعتوا ليش.
0: بارك الله فيك يا أحمد.
1: الله إن شاء الله ربي ما يغيبك علينا يا رب.
0: إن شاء الله يا أحمد. بارك الله فيك.
1: بالله لك سمعينا وخيتي ملك. والله كل ساعتين مشي طريقك. أهم حاجة اسمحك أنت هو.
0: لا والله مسامحتكم.
1: إن شاء الله فرحانين فيك. وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب.
0: ان شاء الله. بارك الله فيك يا احمد. بارك
1: الله فيك. يرحم امك. والله يرحم بيك اللي وراك والبطن اللي شباتك. والله الا جوهره قد ما نقول لك كلامك كويس ومقصرين في حقك انت. وبارك الله في استاذ يونس اللي عاطي فيك التيكة ويخلي فيك تكلم فينا. الله يحفظه ويحفظ لأمه ويبارك في دنيا واخره
0: إن شاء الله يا رب. بارك الله فيك يا أحمد. بارك الله فيك.
1: برعاية الله إن شاء الله ربي ما يغيبك علينا.
0: في حفظ إن شاء الله. بارك الله فيك. إن شاء الله. بارك الله فيك.
1: برعاية الله.
0: إن شاء الله. سلام يا أحمد. بارك الله فيك على المكالمة. خلينا نأخذ فاصل قصير ونرجع يلا.

رجعنا لكم مع 99.3 لمواقع التواصل الاجتماعي أيضا على الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار عليكم. على 092 اللي حابين يتواصلوا معنا على 092-150-59-90 اللي حابين يتواصلوا معنا لليوم في حلقة الختام. ويا رب الختام يكون ختام مسك, بس يكون ختام مسك وتكونوا استفدتوا من هالبرنامج هذا وخليت أثر فيه زي كل مرة. وحتى لو غبت تتفكروا دائما الأثر اللي كان موجود في هالبرنامج هذا من خلال طرح المواضيع, من خلال نقاشي معاكم, من خلال الناس الموجودة على التيك توك والفيسبوك, من خلال المكالمات. فإن شاء الله خلينا أثر وإن شاء الله أنتم خليتوا أثر عند الناس. بح خل نحكي في كلام من القلب للقلب. نبي نحكي في كلام من القلب للقلب. تعرفوني أنا دائما في فقرة هيك بعد وين تكون موجودة, اللي هي فقرة من القلب للقلب اللي نتكلم فيها عن نفسي ونحاول زي ما أنا نتكلم عليكم ونحاول حتى أنا نتكلم على نفسي. الأمانة برنامج من القلب اشتغلنا عليه, كان صح متعب شوية, كانوا 3 أيام في الأسبوع وساعتين. فأنا ما يهمنيش مثلا كمية الوقت اللي كنت فيه موجودة معاكم أو الوقت الخدمة أساسا, لا لا لا, أنا يهمني الاستفادة الأخيرة من البرنامج, يهمني الأثر الأخير شنو اللي خليته وراي. بس لأن نجاح البرنامج هو نفسه يخليك أنك أنت تستمري في الشيء هذا حتى لو وقفتي فترة معينة من الوقت, لما ترجعي أفضل من قبل. فبرنامج من القلب زي السنة اللي فاتت كان برنامج ليالي السرايا, بس كان ليالي السرايا وقتها كان في شهر رمضان المبارك, يعني تقريبا شهر بس, لكن يختلف على برنامج من القلب لأن استمرنا عليه لمدة شهور 3 أيام في الأسبوع. فصعب شوية الموضوع, أصعب من ليالي السرايا, رغم حتى ليالي السرايا له أثر عندي أنا خاصة وكذا عندكم أنتم. صوت الموسيقى شوية الخلفي جميل. ففي فرق بين برنامج ليالي السرايا وفي فرق بين برنامج من القلب. ليالي السرايا استمر لمدة شهر, ولكن برنامج من القلب تقريبا 4 شهور أو 5 شهور تقريبا. والله ما نتفكرش على قد ما كنت نعطي فيه في عطاء, وكنت نحاول أني نجهز له في كل يوم, نحاول أني نجهز له ونحاول أننا الكلام اللي نقوله فعلا يعشتوه أنتم, ونحاول أن نتكلم عن نفسي ونتكلم عليكم من خلال انتقائي في بعض الكلمات. فإن شاء الله هالبرنامج يكون برنامج خير, وزي ما خلينا ليالي السرايا أثر جميل. قلت لكم إن في نهاية الحلقة في ليالي السرايا, خليني نرجع للخلف, قلت في ليالي السرايا نتمنى إن الخير ما ينتهيش, نتمنى إنكم أنتم تكملوا الرسالة اللي تعلمتوها من برنامج ليالي السرايا في شهر رمضان المبارك. بس حاليا

قبل ما تغيروا من الناس اللي حواليكم. صعب جدا صح؟ موضوع حلقتنا لليوم صعبة شوية. مرام تقولي كنتي موفقة ومبدعة ومتألقة، بارك الله فيك. بنقرأ تعليقاتكم. سالم يقول قطعت قلوبنا، خليك في القناة ما صدقنا لقيناك. سالم جات في الأخير. أيوتا تقولي يا سل تسلمي. أيوتا بارك الله فيك، اكتبوا لي تعليقات حنقرأ. وربي بكيت، كلكم بكيتوا. الأثر الطيب تقول ربي يحفظك، أحلى أثر. تسلمي ملوكة، تسلمي. أسينات تقول جنني والله، تسلمي. دكتورة مليكة تقول أروع وأجمل من ترك أثر ملاك محمود. مهرة تقول ربي يحفظك. رفيف كل حلقة كانت درس بالنسبة لي. جميل، هذا هو الأثر. ألا رائعة وتجنني وضحكتك تخلي حتى الحزين يضحك. تسلمي يا ألا. عسكر يقول ربي يحفظك وخيتي والله يعز ما عرفت. تسلم تسلم. حسين يقول لو حسام يقول حفظك الله ورعاك. قلت لكم اليوم حنقرأ تعليقات وحنسمع مكالمات. فطومة تقول الوداع صعب جدا صعب، بس ما مش لازم يكون حزين. يعني علاش تكون حزين؟ مرات تكون بداية جديدة لأشياء جديدة. مرام انت يا كبر كنز والله. تسلمي تسلمي. السولة حاولوا عندك علم دمعتي نزلت، نفك نخلي اثر ام لا؟ لا لا حتخلوا اثر، انا متأكدة كل واحد فيكم كان معاي من البداية او النهاية او التحق بينا، انا متأكدة انكم انتم خليتوا اثر في قلوب الناس. انا متأكدة ان كل واحد فيكم دار اثر في حياته. ممكن انا تشبحوا فيها تو ندير في اثر من خلال الحلقات، بس انتم في حياتكم تديروا في اثر وهذا بروحه انجاز. وممكن انتم تقدموا في اثر اكثر مني را واعظم مني واحسن مني. فكل واحد فيكم عنده اثر وطريقته. جيجي تقول حتى انت خليتي فينا اثر كبير. يكفي ان انت اثر. تسلمي تسلمي. محمد السورة تقول ذاتي لي اثر كبير. ان شاء الله التوفيق دائما من الله سبحانه وتعالى، ونتمنى لكم دائما التوفيق، واسعوا دائما انكم تخلوا اثر في حياتكم، بصمة هيك تخلوها لانفسكم، حتى لما يتفكركم الناس يتفكركم بخير، حتى لو كان تفكركم بشر. من الانسان ما يخطئ اشرا، الانسان مش معصوم عن الخطأ. باش نقول لكم لا احنا معصومين وما نديروش مشاكل وما نديروش بصمة مش حلوة أو كذا، لا لا لا لا لا، كلها الدنيا هذه كلها فيش إنسان معصوم عن الخطأ. ممكن أنا خليت في قلب إنسان أثر جميل، في قلب إنسان شخص آخر خليت أثر سيء. هي هيك الحياة، هي هيك. أيت تقول ملاك خلت أثر في كل المتابعة وحتى في كل شخص عابر مر من كلامها، كل حرف وكل نصيحة وكل موضوع. تسلمي أيوتا بارك الله فيك. أيوتا كانت دائما توصل في فكرة تنصح وتخلي الواحد يراجع نفسه ويشوف الأمور من زاوية مختلفة. ألا تقول أنا إنسانة ما نحبش الوداع لأنه يأثر فيها. ربي يحفظك ويسعدك ويوفقك في حياتك. أثر الطيب تقول حيك وحي أصلك بنت بلادي. تسلمي بارك الله فيك. سالم يقول الأثر يدور على المسير، فسيري على بركة الله. هو التوفيق دائما من الله سبحانه وتعالى ورضا الوالدين. فلو لقيتوني أنا في يوم يامات عندي أثر في حياتكم، فعرفوا أن دعاء والدي لي ما ضاعش هباء منثورا، ونصائحهم وكلامهم لي ما مشاش هباء منثورا، حتى القيم والمبادئ اللي علموني عليها ما مشتش هباء منثورا. فلو أنا حتقولوا لي من الأثر اللي في حياتك، حنقول لكم بوي وأمي صراحة. هذا أجمل أثر في حياتي، لأن من صغري تعلمت وكذا وخلوا أثر جميل في حياتي ولا زالوا. وأيضا مش حننسى طبعا، ما ننساش شريك الحياة طبعا، حتى هو خلى أثر جميل ومازال الأثر هذا.
صديقات.

طبعا خلوا أثر حتى هم، سواء اللي قاعدين سواء اللي كانوا فترة قصيرة من الوقت ورحلوا، فهم خلوا أثر جميل. فحابة نشكركم جميعا على الأثر، زي ما أنتم تشكروا فيا أنا نشكركم ورد لكم الشكر هذا على الأثر الجميل. ولكن خلوني ناخذ فاصل قصير على 092-159-59-99 092-159-59-99 فاصل ونرجعوا.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 على راديو السرايا داخل مدينة طرابلس، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، ومرحبا بالجميع، كل باسمه وبصفته، سواء على المواقع أو اللي يسمعوا فينا حاليا. واخدنا موضوع الأثر، لأن الأثر مش شرط يكون حاجة كبيرة، أو نعتقد أن هي تكون حاجة كبيرة مثلا. لا لا، مش شرط، مش شرط أنك أنت تكون إنسان مشهور أو إنسان يعرفوك الناس أو عندك منصب معين ولا شاد مكان معين ولا الناس كلها تعرفك. لا لا لا، الأثر مراتي من داخل بيوتنا، من أبائنا، أمهاتنا، من خوتنا، من أخواتنا، من أقرب الناس لينا. هذا هو الأثر اللي هو داخل عائلاتنا، مش شرط يكون أثر خارجي، مرات يكون حتى من الدائرة الخاصة بينا، الزوج، الأبناء، الأصدقاء، الصديقات، وهكذا حتى زملاء العمل. مرات حتى زملاء العمل مش بينك وبينهم شيء إلا خير ومرحبا وكذا، ولكن مرات داروا لك موقف معين وأثر معين. فهذا هو الأثر اللي همنا فعلا. إن مثلا في التربية بالذات، تربية الأمهات، تربية الأباء لأبنائهم، غرس القيم والمبادئ، غرس الأخلاق والسلوك، كل شيء ممكن يكون من الأثر. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف حالك؟
2: علي الصوت شوية.
3: الإعلامية الراقية، مثال للبنت اللي بيا الحقيقي، مش الأمثال اللي نعرفهم هذيك. الأخلاق،
2: علي الصوت شوي،
3: أروع وأجمل ما كانت، مذيعة راقية وخلوقة، تمثل الفتاة اللي بيا عن حق. شهادتي فيك مجروحة طبعا صديقتي، مش تركتي أثر فيا، لا أنت ما زلتي قاعدة معي طبعا.
2: أكيد.
3: يعني دكتورتك
2: الصوت ضعيف، الصوت المكالمة ضعيف، خليك على المكالمة، بس خليك في المكالمة، الصوت ضعيف، ترى عدلي الصوت بس.
3: الصوت ضعيف،
2: ترى تكلمي توا، تكلمي دكتورة.
3: فأنت بالنسبة لي مش أنت تركتي أثر بالنسبة للبرامج الرائعة قدمي فيه تسيبين الناس كنموذج ليبي راقي بأخلاقه وجماله وبعلمه. أما بالنسبة لي لا، في وجود على طول هاتفي مجروحة.
2: بقى نقول لك شيء، اسمعيني، تسكري تو المكالمة تمام، تتصلي بي على رقمي الخاص وندخلك يلا. مكالمة أفضل
3: يلا.
2: بقى ناخده فاصل قصير جدا ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3. يلا ناخذ المكالمه هاي. الو السلام عليكم دكتوره. طبعا
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا.
1: ان شاء الله يكون صوتي واضح.
0: لا واضح توه كده واضح. تفضلي.
1: العالميه الراقيه ملاك محمود. المثال الاروع والاجمل للبنت الليبيه، مثال والنموذج الليبي للمراه الليبيه المضبوطه الحقيقي، مش اللي نشوفه فيه في أشياء لا أخلاقية. شهادتي فيك مجروحة بما أنك صديقتي. بالنسبة لي أنا ملاك محمود ما تركتش أثر، لأن الأثر موجود كصديقة هي. أما الأثر اللي تركتيه في الناس طبعا مستحيل حينسوه. وممكن نحن نفتقد النموذج الرائع والبرامج الرائعة اللي ما عادش فيه منها توا بصراحة، كل مواضيع هزلية يعني. اما بالنسبه لي انت معي على طول يعني، انا مش عارف ايش تاثرت من الحلقه.
0: ممكن انت
1: يعني موجوده في حياتي على طول.
0: بس انا ممكن يا دكتوره على خاطر ان ممكن انت تاثرتي لي انا ملاك الاعلاميه مش ملاك الصديقه.
1: ايه ممكن صح. ما قلت لك اللي هو افتقاد النوع من البرامج اللي صراحه محتاجين احنا كشعب ليبي، نموذج يشرف المرأة الليبية الحقيقي بجمالها ورقيها وأخلاقها بصراحة يعني. شهد فيك مجروحة فعلا. اللي يعرف ملاك عن حقيقة وعن قرب، طبعا هي تختلف نهائي عن الإعلامية، هي طيوبة جدا جدا جدا جدا جدا جدا رائعة، ذات البسمة شو نقول عليها، مهما نصفك ما نعطيكش حقك. إنسانة بكل معنى من الكلمة، الله يرحم الأم والأب اللي ربوك وعطوك الأخلاق الحميدة الراقية المتألقة بدينها وبثقافتها. أنت شرف صراحة، شرف المرأة اللي بيها بجد.
0: بارك الله فيك دكتورة، وأنا سعيدة جدا أنك أنت قدمتي هالشهادة هذه للإعلامية ملك وليست للصديقة.
1: حبيبتي
0: تسلم. نلتقي كده. شكرا بارك الله فيك. شكرا. بعد هيك خلاص يعني نعتبره ان احنا يعني هي تكلمت على الانسانة الاعلامية اللي تقدم في رسالة معينة ووجهت الشهادة هذه اللي في حقي وجهتها للعالمية اللي قاعدة تقدم في برنامج من القلب، ولكن لصديقتها هي عارفة أنها هي تكون على تواصل دائما. شو رايك أتصلي؟ بقى ناخذ فاصل وبناخذ مكالمة بعدها طول. هي أصلا اتصلت. لا مش لازم أنا ندخلها طول مكالمة أو ناخده فاصل قصير إنه باش نتفق معه. تمام يلا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ناخذ المكالمه. يلا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك ملاك؟
0: الحمد لله في نعمه والله.
1: والله صراحه اخر يوم والقلب حزين، يعني اللي بنفتقده لمكانك، نفتقده لمواعيد برامجك، لكلامك، لنصايحك. فنحب نقول لك من هذا المكان، نحب نحييك صديقتي. اليوم هو آخر حلقة في برنامجك، حبيت نقول لك من قلبي قداش أنا فخورة بك وبالجهد والتعب اللي أنت قدمتيه طول الفترة اللي فاتت. فرحت نشوفك تتألقي يوم بعد يوم بحضورك المميز، بكلامك الراقي، روحك الجميلة اللي وصلت للناس وخلاتك قريبة من قلب كل من تابعك. نهاية برنامجك مش هتكون نهاية المشوار، بالعكس هتكون بداية، هتفتح لك أبواب لنجاحات أجمل وأكثر. ربي يوفقك دائما ويفتح عليك من أوسع أبوابه، يكتب لك أيام مليانة فرح وتألق ونجاح. فخورة بيك ومشوارك الجميل، وإن شاء الله ديما من نجاح لنجاح. كنت خير صدوقة الصديقة، كنت الابنة البارة، كنت الزوجة الصالحة، كنت المذيعة المتألقة، وبإذن الله حتكوني أحلى أم.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك.
1: مع السلامة.
0: تسلمي، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. ماشي، قدرت نتكمل؟ أعطيني فاصل ولا مكالمة. يلا.
2: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أستاذ ملك، يسعد مساك، بكل خير إن شاء الله. فايتي جديات تخلي فينا أثر صعب، والله صعب مني. صدق صدق، كنت المرأة المثالية لجميع